والأغنية من كلمات وألحان كارل حسين، والإنتاج الموسيقي لإليان دبسي، والكليب من إخراج بيير خضرة، لتكون تك تك تاني محطة من ألبوم نجوى الجديد بانتظار باقي الأغاني.

جمع لقاء فني صابر الرباعي وسعد رمضان بحضور عدد من الأسماء المعروفة بالوسط الفني، من بينهم الملحن بلال الزين، المخرج بسام الترك، المنتج وسام المولى، ورجل الأعمال إميل عزار.

وبيّنوا صابر وسعد بصورة جماعية مع الحاضرين بأجواء عفوية ودية، بس اجتماع هالأسماء بمكان واحد كان كافي ليفتح باب التساؤلات على السوشيال ميديا عن طبيعة هيدا اللقاء.

السؤال فرض حاله، هل كانت مجرد جلسة ودية أو في مشروع فني جديد عم يتحضر بالكواليس، خصوصاً مع وجود أسماء من مجالات مختلفة بصناعة الأغنية؟

لحد هلأ ما انكشف عن أي تعاون رسمي أو عمل جديد بيجمع صابر الرباعي وسعد رمضان، وبالتالي بيضل الموضوع مفتوح على الاحتمالات بانتظار إذا رح تحمل الفترة الجاية أي أعلان.

استعد الفنان اللبناني موري حاتم للعودة إلى لبنان بحفل جماهير كبير ببيروت هول ب 17 تشرين الأول، واللافت أنه الحفل صار سولد أوت قبل موعده. بتحمل هالعودة أهمية خاصة لموري لأنه بتجي بعد سنوات من النجاح والحفلات برات لبنان، وقف خلالها على المسرح مع أسماء عالمية مثل لارا فابيان، مايكل بولتون وغارو، إضافة لتجارب موسيقية واستعراضية عالمية.

وهالمرة الموعد مع الجمهور اللبناني بحفل بعنوان موري حاتم لايف ان كونسرت، بيجمع الموسيقى والاستعراض والمفاجآت إلى جانب مجموعة من الضيوف.

سنوات قضيها على مسارح عالمية، بيرجع موري على بيروت بحفل كامل العدد تحت شعار A Journey, A Return, A Concert.

تستعيد سلسلة وثائقية جديدة حياة نجم فريندز الراحل ماثيو بيري، وبتفتح للمرة الأولى جزء من أرشيف عائلته إلى جانب شهادات من أشخاص كانوا الأقرب لإله، للحديث عن حياته، نجاحاته ومعركته الطويلة مع الإدمان. وبيحمل العمل عنوان The One About Matthew Perry، وبيتألف من 3 أجزاء، ومن أبرز المشاركين فيه أخته ميا بيري بأول مقابلة إلها من بعد وفاته بال 2023، إلى جانب أصدقاء رفقوا لسنوات وأشخاص اشتغلوا معه خلال مسيرته. وبيظهر ماثيو بلقطات أرشيفية عم يحكي عن حلمه بالشهرة وعن اللحظة يلي عرف فيها أنه رح يكون جزء من فريندز، بس بيكشف بنفس الوقت أنه النجاح والشهرة ما قدروا يحلوا الصراعات يلي كان عم يعيشها بعيدا عن الكاميرا. وإخته بتحكي بالوثائقي عن سنوات طويلة من محاولته للتعافي وعن الوحدة والفراغ اللي رفقوا رغم كل النجاح.

وكمان بيكشف العمل صور وفيديوهات عائلية ما انعرضت من قبل، وبيضوي على جانب آخر من حياة ماثيو، خصوصا اهتمامه بمساعدة أشخاص كانوا عم يواجهوا مشاكل مرتبطة بالإدمان، وهي قضية كانت قريبة كتير منه بسبب

وتوفى ماثيو بيري عن عمر 54 سنة ب 28 تشرين الأول 2023، ورح يبلش عرض الوثائقي ب 27 تشرين الأول قبل يوم واحد من الذكرى الثالثة لرحيله.

ونشروا فيديو سوا لمحوا فيه إنه التحضيرات بلشت لتقديم الأغنية للمرة الأولى على المسرح من دون ما يكشفوا لحد هلأ لا الموعد ولا المكان، ليتركوا الجمهور بحالة ترقب حول وين رح تكون أول إطلالة مباشرة للأغنية.

هالتعاون مش الأول بين شاكيرا ومالوما، فبلشت شراكتهم الموسيقية بال2016 مع شانتاجي، ورجعوا اجتمعوا سنة 2018 بتراب وبعدها كلاندستينو. وبعد طرح آوا، الأنظار صارت حول أول مسرح رح يجمع شاكيرا ومالوما لتقديمها سوا لايف.

ردت هيفا وهبة على الصور المعدلة يلي انتشرت بعد مشاركتها بأسبوع الموضة بميلانو، واستنكرت محاولة البعض تشويه ملامحها والتقليل من إطلالاتها، وعلقت على الموضوع بعبارة الغيرة.

0: وشاركت هيفا عبر الستوري صور قالت أنها تعرضت للتعديل، ولفتت بطريقة ساخرة للغلط الواضح بإحدى الصور بعد ما اختفى جزء من حجبها خلال التعديل.
1: لا

مرقت هيفا الموضوع من دون تعليق وكتبت بسخرية: المرة الجاية شيلوا الجمال بس خلوا الحاجب عريض، قبل ما تتهم بوجود أشخاص عم يدفعوا مصاري ورا ما وصفته بالحملة السخيفة ضده. وبردة اختارت هيفا تواجه الصور المتداولة بالسخرية وتحط بنفس النسخ المعدلة قدام متابعيها لتوضح شو اللي تغير فيها. وكانت هيفا أطلقت مبارح أغنيتها الجديدة ضمن ألبوم ميجا هيفا تحت عنوان لوك لوك.

أشاد بول ماكارتني بعودة سيلين ديون الفنية لباريس وعبر عن إعجابه الكبير بالأداء يلي قدمته، خصوصاً بعد التفاعل اللي رافق رجعتها للمسرح.

وكشف ماكارتني بنفس الوقت عن حماسه لمشاركة سيلين بفيلم الرسوم المتحركة المرتقب هاي ان ذا كلاودز، هو من المشاريع يلي عم يشتغل عليها، وأكد أنه سمع بالفعل أجزاء من مشاركتها بالعمل.

وصف أدائها بالمبهر وقال إنه موهبتها تركت عنده انطباع كبير، وأضاف إنه فريق العمل محظوظ بوجودها معه وإنه متحمس تيسير العمل بين إيدين الجمهور.

وبعد عودتها اللي أخذت اهتمام كتير كبير بفرنسا، بتضيف سالين بهالمشاركة مشروع جديد لمسيرتها، وهالمرة من بوابة الرسوم المتحركة وبالتعاون مع واحد من أبرز الأسماء بتاريخ الموسيقى العالمية.

بيجتمع جورج والصوف وآدم على مسرح واحد بسيدني الأسترالية بحفل منتظر ب 14 تشرين الثاني على مسرح دارلينغ هاربر ثياتر ICC سيدني.

هو بيحمل جورج وسوف معه مجموعة من الأغاني اللي رافقت مسيرته وصارت جزء من ذاكرة جمهوره، من كلام الناس، طبيب جراح، حلف القمر، والهوى سلطان. بليلة رح ترجع محبي سلطان الطرب لأكثر من محطة من مشواره الفني.

0: شافوني.
1: أما آدم فبيشارك بالحفل بمجموعة من أبرز أغنية من بينها خلص الدمع على بالي حدا عارف وإحساسي، ليجمع المسرح بهالليلة صوتين لكل واحد منهم لونه وحضوره الخاص.

0: بعد عندك أخبار؟
1: لا لا لليوم يعني خلصوا، بحسهم كيفيين يعني متنوعين كتير.
0: تنبلش بماثيو بيري أو معروف تشاندلر؟
1: توقعت تكوني عم تبلش فيه.
0: يلا خبرينا.
1: يعني شخصية الكل حبة، ومثل ما حكينا هديك المرة أنه قديه هو عن جد كان بعيداً عن قديه كان يضحكنا، قديه هو عاش حياة صعبة، يعني ما كانت هالحياة الكتير حلوة يلي الكل بيشوفها. فهالقد كان هو مؤثر حتى قرروا يعملوا له دوكيومنتري بس عنه، رح يكونوا عم بيعرضوا فيه اخته، رح تكون عم تحكي أصدقائه يلي هنا رفقوه كل السنوات يلي يعني بمسيرته، أكيد برات مسيرته كمان أشخاص اشتغلوا معه. بس هيك اللافت انه رح يكون عم ينعرض قبل نهار واحد من الذكرى الثالثة لوفاته. يعني هو توفى ب 28 تشرين الاول، هو رح يبلشوا يحطوه ب 27. فيعني اكيد مثلي ومثلك وكتار غيرنا ناطرين هيدا الدوكيومنتري، لانه رح نحس كانه عم نرجع نحضر تشاندلر بس بطريقه مختلفه. اكيد
0: مختلفه تنكون عم نتعرف عليه اكثر، يعني بس انه بحس رح نتعلق فيه زياده.
1: مزبوط. وزيادة يعني ما رح نشوفه تشاندلر يلي بيضحك، رح نشوف هو عن جد قديه عينه بحياته، قديه حتى بوقت تصوير فريندز قديه هو كمان ما كان شخص كتير مبسوط.
0: قلناها هديك المرة. مزبوط.
1: فقديه رح يكون هلأ عم بيسلطوا الضوء على كل شيء هو قطع فيه، تحت هيك العالم كمان تشوف انه مش كل شيء بتشوفوه على الكاميرا، ومش انه اذا هو صار كتير مشهور يعني هو حدا كتير مبسوط بحياته، بل هو كان العكس.
0: بلكي كمان من ورا هذا الدوكيومنتري حنصير نفهم بركي

0: كمان عنا نجوى كرم يلي دايما ما عودتنا بأسامي غريبة ل يعني أغنية، غير إنه هذه الأفشات يلي بتكون بغنية وبتلفتنا، غير إنه أدائها صوتها هودي ما فينا نعلق عليهم.
1: صح يعني خاصة هي الفيديو كان مهضوم، بس عم تقلها هيدا هيك تيتها ختيارة شوي، عم تقلها إنه ها مش دمدم تك تك، قالت لا هيدا تك تك، كأنه شالت الدمدم تركت تك تك. هلأ الأغنية أكيد ما فينا ننكر إنه كتير إيقاعية وهيك فرح وحب، بس يعني أكيد هي بعدها الألبوم بعده بأوله، يعني نزلت أول أغنية وهلأ هيدا تاني أغنية، وأكيد يعني نجوى هيك غريبة بأوقات بالأغاني اللي بتنقيون، بس أكيد يعني رح تروح ترند.
0: بتحس بقى معنا كتير وقت، بس بتحس إنه شام هيدي النقلة اللي عملتها حتكون موفقة؟
1: يعني هلأ سمعنا الأغنية، الأغنية كلمتها كتير بسيطة، يعني حتى إذا حضرت الفيديو كليب هو مصور على البحر مع أشخاص، يعني ما في مثل ما بيقولوا كتير برودكشن عالية بهيدا الفيديو كليب، بس يعني ما بعرف هلأ أكيد ما فينا نحكم من أول أغنية، يمكن إذا هي حبيت هيدا الدومين حتكفي فيه، بدنا ننطر نشوف غير أغاني. بس يعني والدتها كانت ضد هيدا الشيء، يعني قالت لها ما شجعتها حتى أنا فوت على هيدا الدومين، بس كمان مثل ما قلت ما فينا نحكم من أول أغنية، بدنا ننطر غير أعمال وعلى أساسها منشوف إذا هيدي كانت خطوة موفقة ولا لا.
0: شكرا لك كارن، شكرا لكم مستمعينا على يعني أكيد متابعتكم لهالفقرة فقرة أي فقرة لهيدا اللقاء. كارن يعني شو منقول لهم؟
1: خلوا عينكم على الفن،
0: كل نهار تنين ونهار خميس.
2: Radio Free Lebanon. لبنان الحر دايما حدي.

0: 102.3, 102.5, and 102.7. Radio Free Lebanon.
1: لبنان الحر دايما حدي.

Radio Free Lebanon.

بحب وبيقولوا لبها سلوله وحبيبه خاتم الماء.

صباح الخير من لبنان الحر. صديق المستمع، فتح عيونك واطمن، انت منك وحدك، لبنان الحر دايما معك.

لبنان الحر بتشاركك وجودك وهواها عم يغمرك وعم يخفف عنك ضغط هالأيام. فتح عيونك واستمتع بدفء حضورك وتمتع بحرارة الكلمة والنغمة على مدار اليوم.

دايما لبنان الحر بتبدا مشوارها الطويل بالقديس الالهي لتوكل ساعاتها اليوم للرب وتطلب منه يهتم فيها لحتى تأدي رسالتها على اكمل وجه ويساعدها على نقل الكلمه الصادقه لقلوب المستمعين. شاركونا القديس واعملوا مثلنا، حطوا نواياكم بين ايدين الرب.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز شهيد اليوم.
2: غانم شكري غانم، إميل مسعود غنطوس، ميشيل فارس فارس، جورج أمين بجاني، مراد عيد مراد، نادر أسعد إبراهيم، عماد شامل حداد.
1: ارتفعوا كالأرز.
3: المجد ليسوع المسيح. أخوتنا المؤمنين، أجمل عمل بيقوم فيه الإنسان المؤمن بعد ما يوعى من النوم هو رفع عيونه وعقله صوب الرب حتى يبارك حياته وأعماله اليومية. وهلأ نشترك بالقداس الإلهي.

رؤيا القديس يوحنا. يا إخوتي، رأيت في يمين الجالس على العرش كتابا مخطوطا من الداخل ومن الخارج، مختوما بسبعة خطوم. ورأيت ملاكا قويا ينادي بصوت عظيم: من هو المستحق أن يفتح الكتاب ويفض خطومه؟ فما كان أحد في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض يستطيع أن يفتح الكتاب ولا أن ينظر إليه. فأخذت أبكي بكاء كثيرا، لأنه لم يوجد أحد مستحقا أن يفتح الكتاب ولا أن ينظر إليه. فقال لي واحد من الشيوخ: كف عن البكاء، هو ذا الأسد الذي من سبط يهوذا أصل داود قد ظفر ليفتح الكتاب وختومه السبعة. ورأيت في وسط العرش والأحياء الأربعة وفي وسط الشيوخ حملا واقفا كأنه مذبوح، له سبعة قرون وسبع أعين، هي أرواح الله السبعة المرسلة إلى الأرض كلها. فأتى وأخذ الكتاب من يمين الجالس على العرش. ولما أخذ الكتاب سقط الأحياء الأربعة والشيوخ الأربعة والعشرون أمام الحمل، ومع كل منهم قيثارة وكؤوس من ذهب ملأ بخورا، هي صلوات القديسين، وهم يرنمون ترنيمة جديدة قائلين: إنك مستحق أن تأخذ الكتاب وتفتح ختومه، لأنك ذبحت وافتديتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا مملكة وكهنة، وسنملك على الأرض.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. أجاب بعض الكتب والفريسيين يسوع قائلين: يا معلم، نريد أن نرى منك آية. فأجاب وقال لهم: جيل شرير فاجر يطلب آية، ولن يعط آية إلا آية يونان النبي. فكما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، كذلك سيكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي. رجال نينوى سيقومون في الدينونة مع هذا الجيل ويدينونه، لأنهم تابوا بإنذار يونان، وها هنا أعظم من يونان. ملكة الجنوب ستقوم في الدينونة مع هذا الجيل وتدينه، لأنها جاءت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، وها هنا أعظم من سليمان. حقا والأمان لجميعكم.

0: وسائر الأساقف المستقيمين الرأي. امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم
2: من أجل فاعل السلام لتكافئهم

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية.

لبنان الحر، أطيب التحية الصباحية بوجهها أنا وبيتر حشاش لكل المستمعين. وطبعا مثل كل يوم بهذا الوقت بتجدد اللقاء وبتتجدد الصبحية، وقلنا بونجور.

يا أبانا السماوي، أيها الطبيب السماوي الشافي، نقدم لك جميع مرضانا كي تخفف كل آلامهم وكي تشفيهم وتعزيهم في ضيقاتهم، فلا معنى لكل أوضاعهم سوى أن يعرفوا أنهم يشتركون مع آلام ابنك الحبيب لخلاص النفوس وخلاصهم.

نحن نعيش في مجتمع غريب، يهتمون بكلام الناس ولا يهتمون بمشاعرهم.

لست نادما على شيء إلا على أيامي التي لم أعشها كما أحب خشية من كلام الناس.

صديقي، حياة يقودها عقلك أفضل بكثير من حياة يقودها كلام الناس.

كنت من يهوى استعراض قدرته فأنك ستكون منفرا في نظر الآخرين، أما إذا كنت تتصرف بصدق وتؤدي أي عمل بإخلاص فتأكد أنك ستقدم للجميع أقوى العروض. لا يمكن أن تدوم علاقة تضع نفسك فيها في المقام الأول.

أصدقائي، لو كان العقل على قدر كلام الرجل لكان الثرثار أكبر الناس عقلا، ولو كان العلم على قدر حفظ المسائل لكان التلميذ أوسع من أستاذه علما، ولو كان الجاه على قدر الفضائل لما كان للأشرار نفوذ، ولو كان المال على قدر العقل لكان أغنى الناس الحكماء وأفقر الناس السفهاء، ولو كان الخلود قد نفع الناس لما خلد السفاحون والطغاة وأكثر الملوك والزعماء.

لبنان الحر وقلنا بونجور. صديقي لا تخف أبدا أن ترفع صوتك من أجل الصدق والحقيقة ومن أجل التعاطف ضد الظلم والكذب والطمع، ولو فعلت ذلك سيتغير العالم.

يستسلم لأقاويل الناس ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه ويفضل الاستسلام عن المقاومة ولا يريد حل مشاكله، فذلك الشخص يبقى في مكانه ولا يتقدم خطوة نحو أهدافه وأحلامه، ويبقى كما هو ضعيف لا يقدر على مواجهة الناس.

وفي الختام صديقي، عش حياتك، فالأفواه لن تصمت والألسن لن تتوقف. لهون مستمعينا منكون وصلنا سوا لنهاية صبحيتنا. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر بيتر حشاش، بيترو أنا منتمنى للجميع يوم مبارك. ذكركن بالنشرة الصباحية الأولى 7:15 ودايما عبر لبنان الحر.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقنيكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.

0: ناصر في قصص ما بتتغير.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جل للغسيل 3 لتر بدولارين و90 سنت، سائل للجل بريل 3 لتر ب5 دولار و80 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام السابعة إلا ربعا في لبنان الحر. صباح الخير، نقدم الجولة الصباحية. الاستهدافات الإسرائيلية تتواصل جنوبا وسلام يجول في النبطي اليوم. استعدادات لجولة تفاوض جديدة في فلوريدا، ومصدر سياسي، المسار لا يزال جامدا. مجلس الوزراء يقر موازنة 2027 وبدل نقل جديد لموظفي القطاع العام. كندا تحذر من السفر كليا إلى دول عدة، والمستوى الأحمر للبنان. السعودية، التحقيق يشير إلى اعتداء على قائد طائرة فلاي دبي من مساعده.

0: التفاصيل مع جورج الهاني ورندا بوداغر. في وقت يطالب المجتمع الدولي الدولة بخطوات واضحة في مقدمها حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم، تتصاعد الغارات والتفجيرات الإسرائيلية جنوبا، فيما الأنظار تتجه إلى المفاوضات العسكرية المزمع عقدها في فلوريدا مع الجانب الإسرائيلي. معيشيا وفي حين يأن اللبنانيون تحت لهيب الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، وافقت الحكومة على رفع قيمة بدل النقل اليومي، في حين أرجأت البت بإلغاء ضريبة 300,000 ليرة على البنزين بعد اعتراض وزيري المال والاقتصاد، وطلبت من وزيري الطاقة والصناعة إعداد النص القانوني لإلغائها. أما أقليميا، فما زالت عواصم العالم منشغلة بحادثة طائرة فلاي دبي مع بدء ظهور أولى مؤشرات التحقيق السعودي الإماراتي، ومن هنا نبدأ.
1: ففيما يقود الموساد التحقيقات في حادثة فلاي دبي ويجري تدريبات لمحاكاة خطف الطائرات، أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا بشأن الهبوط الاضطراري للطائرة في مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي في منطقة تبوك، ولفتت إلى أن التحقيقات الأولية التي تمت من قبل الجهات المختصة في المملكة بمشاركة فريق أمني من دولة الإمارات العربية المتحدة أشارت إلى وقوع اعتداء على قائد الطائرة من مساعده، ما نتج عنه تعرضهما لإصابات متفرقة. وبعد تحسن حالتهما الصحية وسماح الفريق الطبي لهما، غادرا المملكة متجهين إلى أبوظبي صباح أمس برفقة الفريق الأمني الإماراتي.
0: مصدر مسؤول أكد أن المملكة تتعامل مع الحالات الطارئة وفق التزاماتها الدولية والإنسانية وبما تنص عليه الأنظمة والتعليمات المعتمدة لدى الجهات المعنية لضمان سلامة وأمن الملاحة الجوية وجهوزية منظومتي الطيران والأمن في المملكة وقدرتها على الاستجابة السريعة والفعالة للحالات الاستثنائية.
1: أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 رغم معارضة وزراء القوات اللبنانية وتحفظ وزير العدل عادل نصار. وخلال الجلسة قدم وزراء القوات مذكرات موقعة تتضمن موقفهم الرافض.
0: كما أقر مجلس الوزراء تعديل قيمة بدل يوم الحضور إلى مراكز العمل، بحيث أصبح يحدد البدل الذي يتوجب على صاحب العمل أن يدفعه للأجير عن كل يوم حضور بما يعادل قيمة 5 لترات من البنزين يوميا، على ألا يتجاوز البدل مبلغ 800,000 ليرة لبنانية يوميا وألا يقل عن 500,000 ليرة. ولغاية احتساب هذه القيمة يعتمد متوسط السعر الرسمي لصاحب صفيحة البنزين.
1: ووافق المجلس أيضا على مشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد إضافي إلى الموازنة العامة لعام 2026 مخصصة لدعم السائقين العموميين لنقل الركاب لمدة 3 أشهر.

0: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation, solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTie. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
1: بالتزامن مع استمرار المخاوف الأمنية الناجمة عن الغارات والقصف الإسرائيلي على البلدات المجاورة، يزور رئيس الحكومة نواف سلام النبطي اليوم في جولة تشمل مؤسسات أمنية وإدارية وسط ترقب لاستكمال عودة دوائر الدولة وتخفيف أعباء المواطنين والموظفين.
2: ميدانيا تواصلت الاستهدافات الإسرائيلية لعدد من مناطق الجنوب، وفي خريطة الاستهدافات محيط محطة التكرير في وسط سهل مرج عيون، حداثة، وادي زبقين، المدينة الكشفية في زوتر الشرقية، المنصوري، مجد الزون، ميس الجبل، بيت ليف، محيط شقرة برعشيت، حولة، سهل الخيام، مرتفع علي الطاهر، عند أطراف النبطية الفوقة.
1: وسط الاستعدادات لجولة التفاوض العسكرية الطابع التي ستعقد في تامبا فلوريدا بين 20 الحالي و22 منه، قال مصدر سياسي رفيع لصحيفة نداء الوطن إن المسار التفاوضي المباشر بين لبنان وإسرائيل لا يزال جامدا على الرغم من تحديد موعد مبدئي لاجتماع عسكري وأمني في تامبا الأمريكية، يفترض أن يبحث عمليا خلاصة ما توصل إليه الفريق العسكري الأمريكي في بيروت وتل أبيب خلال اجتماعاته المتلاحقة.
2: وأوضح المصدر أن لبنان الرسمي يواصل اتصالاته السياسية والأمنية بهدف تمرير الوقت القاتل الفاصل عن انتخابات الكنيست من دون الانزلاق إلى مزيد من التصعيد. وفي هذا السياق تكتسب جولة تامبا أهمية خاصة باعتبار أن انعقادها قبل الانتخابات الرئاسية قد يشكل مدخلا لممارسة ضغط أمريكي على إسرائيل لخفض مستوى التصعيد في لبنان.
1: وأشار إلى أن أهمية اجتماع تامبا لا تقتصر على الجانب العسكري والأمني، بل ترتبط أيضا بمحاولة تثبيت ما تم أنجازه في الاتصالات السابقة ومنع تفكك التفاهمات الأولية التي جرى بناؤها حول مجموعة من النقاط والمصطلحات، تمهيدا للانتقال من مرحلة البحث التقني إلى بلورة ترتيبات أكثر وضوحا في الملحق العسكري والأمني لصيغة الإطار.
2: نفت الخارجية السورية مزاعم عقد لقاء بين سوريا وميليشيا حزب الله الإرهابية، مؤكدة أن العلاقة مع لبنان تتم حصرا عبر المؤسسات الشرعية. وجددت الخارجية السورية دعم بسط لبنان سيطرته على كامل أراضيه.
1: وكانت مصادر أفادت لوكالة رويترز بأن ممثلين عن الحكومة السورية وحزب الله أجروا محادثات مباشرة في تركيا في محاولة لتهدئة التوتر بين الجانبين، وهو الاجتماع الأول المعروف من نوعه بين الطرفين.
2: وذكرت المصادر التي شملت 2 من المسؤولين السوريين ومسؤولا أمريكيا ومصدرا أمنيا لبنانيا كبيرا مقربا من حزب الله لوكالة رويترز، أن المسؤولين السوريين وممثلي حزب الله التقوا سرا مرة واحدة على الأقل الشهر الماضي.
1: في الغضون أعلنت قيادة الجيش أنه بنتيجة عمليات الرصد والمراقبة عند الحدود الشمالية والشرقية ضبطت وحدة من الجيش اللبناني حوالي 245 كيلوغرام من مادة التي أن تي الشديدة الانفجار و4 عبوات ناسفة ومفجر عبوات عدد 8، بالإضافة إلى أسلاك كهربائية خاصة بالمتفجرات أثناء تهريبها من الأراضي السورية إلى الداخل اللبناني. وقد فر المهربون باتجاه الأراضي السورية فور وصول دورية من الجيش إلى المكان.
3: عين على العالم.
2: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قدرة إيران على التصنيع العسكري انهارت، مؤكدا أن الحرب ستنتهي هناك في نهاية المطاف. وأشار إلى أن واشنطن لا تعرف مع من تتعامل في إيران بعد رحيل معظم قادتها، وقال أن القوات البحرية الأمريكية تفرض حصارا على مضيق هرمز وأن كميات كبيرة من النفط عبرت المضيق وبالتالي ستنخفض أسعاره مرة أخرى، محذرا طهران من أنها لن تصمد طويلا إذا لم تتخذ قرارا صائبا وحكيما.
1: في الغضون ذكر موقع وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت قطاعي السكك الحديدية والسيارات الإيرانيين.
2: تحدث موقع أمريكي عن أن الولايات المتحدة ترسل حاملة الطائرات USS ثيودور روزفلت ووحدة إضافية من مشاة البحرية إلى الشرق الأوسط بالتزامن مع تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف الضربات على إيران وتصاعد التوتر في المنطقة. ونقل التقرير عن موقع ذهل أن حاملة الطائرات ثيودور روزفلت غادرت سان دييغو على الساحل الأمريكي المطل على المحيط الهادئ يوم الأحد متجهة إلى الشرق الأوسط لتحل محل حاملة الطائرات تعمل في المنطقة.
4: بعيدا من السياسة،
1: أعلن صندوق النقد الدولي أنه على لبنان تنفيذ عدد من الإصلاحات الأساسية في الاقتصاد والقطاع المصرفي للتوصل إلى اتفاق جديد للحصول على دعم من الصندوق، وأشار الصندوق إلى أن مسار لبنان نحو إبرام اتفاق معه يتطلب عناصر مختلفة عدة.
2: دعت الحكومة الكندية إلى تجنب السفر كليا إلى لبنان وإيران والعراق وفلسطين وسوريا واليمن وفق أحدث مستويات المخاطر التي نشرتها منصة ترافل الحكومية الخاصة بإرشادات السفر،
1: وأوصت في المقابل بتجنب السفر غير الضروري إلى البحرين وإسرائيل والأردن والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات، وصنف المنشور المجموعة الأولى ضمن المستوى الأحمر والثانية ضمن المستوى البرتقالي.
4: أخبار الرياضة.
2: حقق فريق الحكم بيروت فوزه الثالث على التوالي في دور الفاينل 8 من بطولة وصل لكرة السلة، وجاء على حساب فريق العربي القطري بنتيجة 90-85 مساء أمس على ملعب مجمع نهاد نوفل في زو مقيل ليعزز صدارته للمجموعة الثانية. وكان يوسف خياط أفضل مسجل لدى الحكم مع 24 نقطة وست متابعات، وأضاف علي مزهر 15 نقطة وسبع متابعات وأربع تمريرات حاسمة. ويقام الدور نصف النهائي غدا السبت، في حين ستجرى المباراة النهائية بعد غد الأحد على الملعب عينه.
4: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: طقس خريفي متقلب بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير منخفض جوي متمركز جنوب غرب تركيا، بيؤدي لطقس متقلب وماطر أحيانا مع رياح ناشطة واحتمال برق ورعد، وبيستمر حتى يوم الأحد حيث بيستقر مرحليا على أنه يتحول التنين لمتقلب. في الختام قراءة ثانية للعناوين. الاستهدافات الإسرائيلية تتواصل جنوبا وسلام يجول في النبطي اليوم. استعدادات لجولة تفاوض جديدة في فلوريدا ومصدر سياسي المسار لا يزال جامدا. مجلس الوزراء يقر موازنة 2027 وبدل نقل جديد لموظفي القطاع العام. كندا تحذر من السفر كليا إلى دول عدة والمستوى الأحمر للبنان. السعودية التحقيق يشير إلى اعتداء على قائد طائرة فلاي دبي من مساعده. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، شكرا للمتابعة وشكرا للزميل مارون بشعلاني عبر الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.

0: أخبار لبنان والعالم من لبنان الحر.
1: نجدد التحية وهذه عناوين الصحف الصادرة اليوم الجمعة 2 تشرين الأول 2026. في عناوين صحيفة النهار: لبنان يسعى لتحويل جولة تامبا دبلوماسية عسكرية. مجلس الوزراء أقر الموازنة وسلام اليوم إلى النبطية. في عناوين الديار: عون يتصدى لمحاولة ضرب استقلالية مصرف لبنان. في عناوين الأخبار: اللقاءات التي ترعاها أنقرة بين إدارة الشرع وحزب الله متواصلة. تركيا في لبنان: نفوذ متنام لا يستفز الرياض. في عناوين الشرق: مجلس الوزراء أقر مشروع الموازنة ورفع بدل النقل. في عناوين نداء الوطن: عون فتح الباب أمام إعادة تنظيف قانون المصارف. جلسة 5 لترات بنزين. في عناوين اللواء: ارفعوا أيديكم عن دار الفتوى. سلام إلى النبطي لدعم صمود الجنوب بعد إقرار الموازنة. في عناوين الجمهورية: الحزب لا حرب إسناد ثالثة. في صحيفة الأنباء الكويتية: عون يبحث مع وفد أمريكي عدم التزام إسرائيل باتفاق الإطار. الجيش يحبط تهريب متفجرات وعبوات ناسفة من سوريا إلى لبنان. صندوق النقد الدولي يطالب لبنان بإصلاحات أساسية للحصول على دعمه. وفي الرأي الكويتية: المناورة تضيق أمام بيروت بعد الحزم الأمريكي. في الجريدة الكويتية: تهديد إسرائيلي باجتياح حتى بيروت. وفي الشرق الأوسط أخيرا: تعثر المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران رغم جهود الوسطاء.
0: أسرار الصحف من لبنان الحر.
1: ننتقل إلى أسرار الصحف الصادرة اليوم ونبدأ مع أسرار النهار. يقول أمني سابق أن تسلسل الأحداث ولو غير المنطقية في أيام قليلة يوحي بأن ثمة ما يحضر لحروب أو ضربات عسكرية يتم الإعداد لها. لوحظ أن سجلات وانتقادات بدأت تتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي بين محازبين ينتمون إلى حزب يشهد حالة انقسامات بشكل دائم وتفاعلت في الآونة الأخيرة. في ظل كثرة الكلام مجددا عن الفيدرالية، يؤكد مستشار سياسي رئاسي وحكومي سابق أن تركيبة لبنان وجغرافيته وناسه لا تشبه سويسرا في شيء ولا يمكن المقارنة بينهما، على الرغم من اعتماد تسمية سويسرا الشرق، علما أن لبنان لم يعد كذلك. في أسرار اللواء: يطمح رجال أعمال لبنانيون للانخراط في ورشة إعادة إعمار سوريا التي تقرب من 225 مليار دولار أمريكي. واجه الوفد المالي الاقتصادي التقني خلال محادثاته مع خبراء صندوق النقد صعوبات في إقناعهم بإبرام القرض الذي كثر الحديث عنه من أجل دعم قطاع الكهرباء. في أسرار نداء الوطن: تبدي أوساط سياسية استياءها من التلاعب بأرقام موازنة 2027، بحيث يجري نقل اعتمادات من منطقة إلى أخرى بإعاز من إحدى المرجعيات. وتقول هذه الأوساط إن الاعتراضات ستتصاعد في وجه هذا الأداء مع بدء مناقشة أرقام الموازنة. تتحدث مصادر مطلعة عن تصاعد نقمة أهالي النبطية على عناصر حزب الله بعد الكارثة التي حلت بالسكان والخسائر التي لحقت بالممتلكات، إضافة إلى ما تصفه المصادر بتصرفات مسيئة تصدر عن عناصر الحزب بحق الأهالي، والاستياء بلغ حد رفض الأهالي وجود عناصر الحزب في النبطية. في أسرار الجمهورية: تفيد المعطيات أن الاتصالات الأخيرة مع واشنطن انتقلت من البحث في المبادئ العامة للإطار الثلاثي إلى اختبار آليات تنفيذه ميدانيا، ولا سيما فيما يتصل بالتدرج والانسحاب والتحقق. علم من الموقف اللبناني في واشنطن أن أحد أبرز المطالب بات يتمثل في إخراج الإطار الثلاثي من الصيغة السياسية العامة إلى رزنامة تنفيذية محددة. وأخيرا، أسفرت اللقاءات والاجتماعات الأخيرة مع عاصمة غربية عن وضع ملف التحقق بموازاة ملف الانسحاب وليس كملحق تقني يؤجل إلى ما بعد الاتفاق السياسي تفاديا لتحميل لبنان التزاماته منفردا. كانت هذه عناوين وأسرار الصحف الصادرة اليوم الجمعة 2 تشرين الأول 2026. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
2: برجك اليوم
0: على لبنان الحر.
2: لبنان الحر دايما معكم، وتحية صباحية لكل المستمعين من فريدي ومني أنا رن. رح نبلش مع الأبراج وبرج الحمل. اليوم بتخفف عنك ضغط الأيام الماضية، خد هالنهار كفرصة لحتى تسترجع حالك مش لحتى تنجز قائمة جديدة من الواجبات. عاطفيا وقت ممتع مع الشريك، هيدا شيء كتير مهم لإلك. برج الثور اليوم مناسب لحتى تدلل حالك بشي بسيط من دون مبالغة بالمصاريف. فيك تاكل بوزة، فيك تتغدى برا، أي شيء ممكن إنك تعمله حتى قاعدة على البحر شيء كتير رح بيفيدك. اترك بعض الملفات ليوم تاني. عاطفيا اهتمام هادي بيطغى على الكلام الكتير. برج الجوزة اليوم عندك مزاج اجتماعي، خبر أو دعوة يمكن تغير لك برنامجك، شخص عم بيحاول يتقرب منك بطريقة واضحة، افتح له قلبك. برج السرطان البيت والناس والقراب منك رح يعطوك طاقة أنت بحاجة لها. عاطفيا يوم مناسب للمصالحة أو حتى للتقارب. برج الأسد عندك حضور قوي واليوم مناسب للظهرات. عاطفيا ممكن تسمع كلام رح يفرحك، وما تحول السهرة لاستعراض على الصعيد الاجتماعي، استمتع بس، ماديا انتبه من الكرم الزائد. برج العذراء اليوم هادي إذا ما حاولت تنظم كل دقيقة منها، ترك مساحة للمفاجآت. عاطفيا لحظة بسيطة مع شخص قريب رح تكون أهم من برنامج كامل، مشوار قصير رح يغير لك نفسيتك. برج الميزان يومك اجتماعي بامتياز، في احتمال لقاء أو مناسبة فيها ناس بتحب أنت وجودهم. جاذبيتك على الصعيد العاطفي اليوم كتير عالية، ولكن ما تعطي وعود أكبر من قدراتك. برج العقرب اليوم مناسب لحتى تصفي راسك من قصة أخذت أكبر من حجمها. عاطفيا في فرصة لحتى تفتح صفحة جديدة، وصديق مقرب رح يفهمك من دون ما تشرح له هيدا الشرح الطويل. برج القوس عندك رغبة بالحركة وبالخروج من البيت، إذا في رحلة قصيرة أو مشوار فروح فيها، صدقني رح تنبسط كتير لأنه أنت بحاجة كتير لتغيير نفسية. عاطفيا المغامرة الصغيرة رح تنعش العليقة. برج الجدي حتى وانت مرتاح لك عم بفكر بالمسؤوليات، جرب انك تفصل اليوم مش غلط. عاطفيا الاهتمام المتبادل واضح، واجتماعيا عندك قعدة عائلية مع اصدقاء رح يعطوك شعور بالدفى، ماديا ما تشتري من باب المزح. برج الدلو اليوم بيحمل لك احتمال لقاء غير مخطط له، ما تستبعد انه يكون هو اجمل جزء من النهار. عاطفيا حديث ممتع رح يقربك من شخص، واجتماعيا ما تستخف بالناس لانه في ناس بتفهمك عالطاير. أخيراً مع برج الحوت نهارك عاطفي وهادي أكثر من العادي، فرصة لتسمع كلمة كنت بحاجة إنك تسمعها. اجتماعياً اختار الأشخاص يلي بيريحوك اليوم. برجك اليوم
0: على لبنان الحر.

0: لكم إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصل عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لتسيطر على كل ساعة بنهارك منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: الخبر السابعة والربع.
1: نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين بأن خطة عسكرية أمريكية تشمل إرسال ما يصل إلى 3 حاملات طائرات وسفن مرافقة إلى الشرق الأوسط في الأسابيع المقبلة، إضافة إلى نحو 20,000 جندي وما يصل إلى 150 طائرة مقاتلة. وأوضح المسؤولون أن التحركات تهدف إلى منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقيادة العسكرية مرونة أكبر في التعامل مع التطورات المرتبطة بالحرب مع إيران، مؤكدين أن نشر القوات الأمريكية لا تعني بالضرورة اتخاذ قرار نهائي بتصعيد العمليات العسكرية في المنطقة.

0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بدنا نحكي عن واحد من أهم القصور بلبنان، وإذا بدنا نحدد أنا وياكم أكثر من نقول واحد من أهم القصور ببيروت وتحديداً بالأشرفية. وين وكيف؟ حاك تعرف إنه هالقصر هو قصر بستروس يلي من 1945 كان مقر لوزارة الخارجية اللبنانية. مهم إنه قبل هالتاريخ يعني تقريباً بالعام 1870 كان هالقصر ملك جبران بستروس يلي عاش فيه مع مرته وبيا جريس التويني يلي كان والي بيروت، وكانت زوجته تهتم كتير بالاجتماعات السياسية أيام الانتداب الفرنسي. المهم نقول كمان إنه فادي بستروس ابن جبران كان صديق وزير الخارجية وقتها سليم تقلة يلي طلب منه أنه يستأجر القصر لأول وزارة خارجية بلبنان، فهيك صار مع الفرش الكامل. وكمان ضلت وزارة الخارجية اللبنانية بقصر بستروس لسنوات طويلة. المهم نعرف أنه هالقصر يلي لافت فيه درجه من الخارج كمان في صور بقلبه يقال إنها شاهدة على صناعة استقلال لبنان وعلى الثراء والزغرفة يلي كتير غالية جوا. وكمان هالقصر شهد كتير على أحداث لبنانية مهمة بعدها بسنية.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation, solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
1: في المسيرة هذا الشهر، حزب الله السجل الأسود انتهى زمن تسديد الفواتير 13 تشرين 1990، ما خفي على اللبنانيين من حقائق. في انتظار الدخان الأبيض، لبنان بين استحقاقين أحلاهما مر. العام الدراسي في بلدات مثلث الصمود الشاهد على معركة البقاء. حرب الممرات، من يملك مفاتيح الطاقة؟ بولس لبنان، غادرت أمجادك عائدا إلى ديرك. باسكال سليمان شهيد لا ضحية، الحقيقة مهما تأخرت. أين مسيحيو القطاع العام؟ من تراجع عن الوظيفة إلى الغياب عن مواقع القرار.

0: نصر في قصص ما بتتغير.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، عنب بيت موني الكيلو ب149 ألف ليرة، فخاد دجاج الكيلو بدولار و30 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثامنة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح الخير، نقدم الجولة الصباحية الثانية. الاستهدافات الإسرائيلية تتواصل جنوبا وسلام يجول في النبطي اليوم. استعدادات لجولة تفاوض جديدة في فلوريدا ومصدر سياسي، المسار لا يزال جامدا. مجلس الوزراء يقر موازنة 2027 وبدل نقل جديد لموظفي القطاع العام. كندا تحذر من السفر كليا إلى دول عدة، والمستوى الأحمر للبنان. السعودية، التحقيق يشير إلى اعتداء على قائد طائرة فلاي دبي من مساعده. استعداد لنشر تعزيزات بحرية أمريكية في الشرق الأوسط.

0: التفاصيل مع جورج الهاني ورندا بوداغر. في وقت يطالب المجتمع الدولي الدولة بخطوات واضحة في مقدمها حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم، تتصاعد الغارات والتفجيرات الإسرائيلية جنوبا، فيما الأنظار تتجه إلى المفاوضات العسكرية المزمع عقدها في فلوريدا مع الجانب الإسرائيلي. معيشيا وفي حين يأن اللبنانيون تحت لهيب الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، وافقت الحكومة على رفع قيمة بدل النقل اليومي، في حين أرجأت البت بإلغاء ضريبة 300,000 ليرة على البنزين بعد اعتراض وزيري المال والاقتصاد، وطلبت من وزيري الطاقة والصناعة إعداد النص القانوني لإلغائها. أما إقليميا فما زالت عواصم العالم منشغلة بحادثة طائرة فلاي دبي، مع بدء ظهور أولى مؤشرات التحقيق السعودي الإماراتي، ومن هنا نبدأ.
1: ففيما يقود الموساد التحقيقات في حادثة فلاي دبي ويجري تدريبات لمحاكاة خطف الطائرات، أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا بشأن الهبوط الاضطراري للطائرة في مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي في منطقة تبوك، ولفتت إلى أن التحقيقات الأولية التي تمت من قبل الجهات المختصة في المملكة بمشاركة فريق أمني من دولة الإمارات العربية المتحدة أشارت إلى وقوع اعتداء على قائد الطائرة من مساعده، مما نتج عنه تعرضهما لإصابات متفرقة. وبعد تحسن حالتهما الصحية وسماح الفريق الطبي لهما، غادرا المملكة متجهين إلى أبوظبي صباح أمس برفقة الفريق الأمني الإماراتي.
0: وأكد مصدر مسؤول أن المملكة تتعامل مع الحالات الطارئة وفق التزاماتها الدولية والإنسانية، وبما تنص عليه الأنظمة والتعليمات المعتمدة لدى الجهات المعنية لضمان سلامة وأمن الملاحة الجوية وجهوزية منظومتي الطيران والأمن في المملكة وقدرتها على الاستجابة السريعة والفعالة للحالات الاستثنائية.
1: أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 رغم معارضة وزراء القوات اللبنانية وتحفظ وزير العدل عادل نصار. وخلال الجلسة قدم وزراء القوات مذكر موقعة تتضمن موقفهم الرافض.
0: كما أقر مجلس الوزراء تعديل قيمة بدل يوم الحضور إلى مراكز العمل، إضافة إلى دعم السائقين العموميين، وفق ما أعلن وزير الإعلام بول موروس.
2: قرر المجلس تعديل قيمة البدل اليومي بحيث أصبح يحدد هذا البدل والذي سيتوجب على صاحب العمل دفعه للأجير عن كل يوم حضور إلى مركز العمل بمبلغ يعادل قيمة 5 لترات من البنزين يوميا، على ألا يزيد البدل عن 800,000 ليرة لبنانية يوميا، وعلى ألا يقل عن 500,000 ليرة. ولغاية احتساب هذه القيمة يعتمد متوسط السعر الرسمي لصفيحة البنزين. أيضا وافق مجلس وزراء على مشروع القانون الرامي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2026 بقيمة 1450 مليار و800 مليون ليرة لبنانية لدعم السائقين العموميين لنقل الركاب لمدة 3 أشهر نتيجة غلاء المحروقات.
1: الوزير جود صدي طلب أقله تعليق استيفاء رسمة 300,000 ليرة لفترة زمنية محددة. عندها طلب رئيس الحكومة من وزراء الصناعة والطاقة والمال والاقتصاد عقد اجتماعا الاثنين المقبل لإيجاد صيغة لمقاربة هذا الموضوع والبحث في تفاصيل الآلية وإمكان اعتمادها.
3: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
0: بالتزامن مع استمرار المخاوف الأمنية الناجمة عن الغارات والقصف الإسرائيلي على البلدات المجاورة، يزور رئيس الحكومة نواف سلام النبطي اليوم في جولة تشمل مؤسسات أمنية وإدارية وسط ترقب لاستكمال عودة دوائر الدولة وتخفيف أعباء المواطنين والموظفين.
1: ميدانيا تواصلت الاستهدافات الإسرائيلية لعدد من مناطق الجنوب، وفي خريطة الاستهدافات محيط محطة التكرير في وسط سهل مرجعيون، حداثة، وادي زبقين، المدينة الكشفية في زوطر الشرقي، المنصوري، مجد الزون، ميس الجبل، بيت ليف، محيط شقرة برعشيت، حولة، سهل الخيام، مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقة.
0: في الغضون ووسط الاستعدادات لجولة التفاوض العسكرية الطابع التي ستعقد في تامبا فلوريدا بين 20 الحالي و22 منه، قال مصدر سياسي رفيع لصحيفة نداء الوطن إن المسار التفاوضي المباشر بين لبنان وإسرائيل لا يزال جامدا على الرغم من تحديد موعد مبدئي لاجتماع عسكري وأمني في تامبا الأمريكية، يفترض أن يبحث عمليا خلاصة ما توصل إليه الفريق العسكري الأمريكي في بيروت وتل أبيب خلال اجتماعاته المتلاحقة.
1: وأوضح المصدر أن لبنان الرسمي يواصل اتصالاته السياسية والأمنية بهدف تمرير الوقت القاتل الفاصل عن انتخابات الكنيست من دون الانزلاق إلى مزيد من التصعيد. وفي هذا السياق تكتسب جولة تامبا أهمية خاصة باعتبار أن انعقادها قبل الانتخابات الإسرائيلية قد يشكل مدخلا لممارسة ضغط أمريكي على إسرائيل لخفض مستوى التصعيد في لبنان.
0: وأشار إلى أن أهمية اجتماع تامبا لا تقتصر على الجانب العسكري والأمني، بل ترتبط أيضا بمحاولة تثبيت ما تم إنجازه في الاتصالات السابقة ومنع تفكك التفاهمات الأولية التي جرى بناؤها حول مجموعة من النقاط والمصطلحات، تمهيدا للانتقال من مرحلة البحث التقني إلى بلورة ترتيبات أكثر وضوحا في الملحق العسكري والأمني لصيغة الإطار.
1: نفت الخارجية السورية مزاعم عقد لقاء بين سوريا وميليشيا حزب الله الإرهابية، مؤكدة أن العلاقة مع لبنان تتم حصرا عبر المؤسسات الشرعية. وجددت الخارجية السورية دعم بسط لبنان سيطرته على كامل أراضيه.
0: وكانت مصادر أفادت لوكالة رويترز بأن ممثلين عن الحكومة السورية وحزب الله أجروا محادثات مباشرة في تركيا في محاولة لتهدئة التوتر بين الجانبين، وهو الاجتماع الأول المعروف من نوعه بين الطرفين.
1: وذكرت المصادر التي شملت اثنين من المسؤولين السوريين ومسؤولا أمريكيا ومصدرا أمنيا لبنانيا كبيرا مقربا من حزب الله لوكالة رويترز أن المسؤولين السوريين وممثلي حزب الله التقوا سرا مرة واحدة على الأقل الشهر الماضي.
0: في الغضون أعلنت قيادة الجيش أنه بنتيجة عملية الرصد والمراقبة عند الحدود الشمالية والشرقية ضبطت وحدة من الجيش اللبناني حوالي 245 كيلوغرام من مادة التي أن تي الشديدة الانفجار، وأربع عبوات ناسفة ومفجر عبوات عدد ثمانية، إضافة إلى أسلاك كهربائية خاصة بالمتفجرات أثناء تهريبها من الأراضي السورية إلى الداخل اللبناني. وقد فر المهربون باتجاه الأراضي السورية فور وصول دورية من الجيش إلى المكان.
4: عين على العالم.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قدرة إيران على التصنيع العسكري انهارت، مؤكدا أن الحرب ستنتهي هناك في نهاية المطاف. وأشار إلى أن واشنطن لا تعرف مع من تتعامل في إيران بعد رحيل معظم قادتها، وقال إن القوات البحرية الأمريكية تفرض حصارا على مضيق هرمز وأن كميات كبيرة من النفط عبرت المضيق وبالتالي ستنخفض أسعاره مرة أخرى، محذرا طهران من أنها لن تصمد طويلا إذا لم تتخذ قرارا صائبا وحكيما.
0: ذكر موقع وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت قطاعي السكك الحديدية والسيارات الإيرانيين.
1: نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين إشارتهم إلى خطة عسكرية أمريكية تشمل إرسال ما يصل إلى 3 حاملات طائرات وسفن مرافقة إلى الشرق الأوسط في الأسابيع المقبلة، إضافة إلى نحو 20,000 جندي وما يصل إلى 150 طائرة مقاتلة.
0: وأوضح المسؤولون أن التحركات تهدف إلى منح الرئيس الأمريكي والقيادة العسكرية مرونة أكبر في التعامل مع التطورات المرتبطة بالحرب مع إيران، مؤكدين أن نشر القوات لا يعني بالضرورة اتخاذ قرار نهائي بتصعيد العمليات العسكرية.
5: بعيدا من السياسة،
1: أعلن صندوق النقد الدولي أنه على لبنان تنفيذ عدد من الإصلاحات الأساسية في الاقتصاد والقطاع المصرفي للتوصل إلى اتفاق جديد للحصول على دعم من الصندوق. وأشار الصندوق إلى أن مسار لبنان نحو إبرام اتفاق مع الصندوق يتطلب عناصر مختلفة عدة.
0: دعت الحكومة الكندية إلى تجنب السفر كليا إلى لبنان وإيران والعراق وفلسطين وسوريا واليمن وفق أحدث مستويات المخاطر التي نشرتها منصة ترافل الحكومية الخاصة بإرشادات السفر، وأوصت في المقابل بتجنب السفر غير الضروري إلى البحرين وإسرائيل والأردن والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات. وصنف المنشور المجموعة الأولى ضمن المستوى الأحمر والثانية ضمن المستوى البرتقالي.
5: أخبار الرياضة.
1: حقق فريق الحكم بيروت فوزه الثالث على التوالي في دور الفاينل 8 من بطولة وصل لكرة السلة، وجاء على حساب فريق العربي القطري بنتيجة 90-85 مساء أمس على ملعب مجمع نهاد نوفل في زو مكايل ليعزز صدارته للمجموعة الثانية. وكان يوسف خياط أفضل مسجل لدى الحكم مع 24 نقطة و6 متابعات، وأضاف علي مزهر 15 نقطة و7 متابعات و4 تمريرات حاسمة. ويقام الدور النصف النهائي غدا السبت، في حين ستجرى المباراة النهائية بعد غد الأحد على الملعب عينه.
5: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: أفدنا من غرفة التحكم المروري أن حركة المرور كثيفة على أوتوستراد طبية باتجاه أنطلياس وصولا للدورة، وعلى أوتوستراد خلدي باتجاه أنفاق المطار، كما أن حركة المرور كثيفة على جادة شارل مالك وشارع مار متر في الأشرفية، وعلى الوجهة البحرية بعين المريسة بالاتجاهين.
1: أيضا أفادت غرفة التحكم المروري بحصول تصادم بين سيارتين على طريق عام الحدث والأضرار مادية، وهناك دراج من مفرزة سيرب عبدة يعمل على المعالجة، كما هناك تعطل شاحني على أوتوستراد الحزمية باتجاه بيروت ودراج من مفرزة سيرب عبدة يعمل على المعالجة. وأخيرا أفادت غرفة التحكم بسقوط 13 جريح بسبع حوادث سير مختلفة خلال الساعات 24 ساعة الماضية.
0: في الختام قراءة ثانية للعناوين. الاستهدافات الإسرائيلية تتواصل جنوبا وسلام يجول في النبطي اليوم. استعدادات لجولة تفاوض جديدة في فلوريدا ومصدر سياسي المسار لا يزال جامدا. مجلس الوزراء يقر موازنة 2027 وبدل نقل جديد لموظفي القطاع العام. كندا تحذر من السفر كليا إلى دول عدة والمستوى الأحمر للبنان. السعودية التحقيق يشير إلى اعتداء على قائد طائرة فلاي دبي من مساعده. استعداد لنشر تعزيزات بحرية أمريكية في الشرق الأوسط. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، شكرا للمتابعة وشكرا للزميل مارون بشعلاني عبر الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. حوار حر
1: مراوحة أو تحضير لجولة جديدة لبنان بين التفاوض المؤجل والكباش المفتوح مع البروفيسور والكاتب وجيه قانصو.
0: حوار حر
1: مع جمانة صغيب مراد

0: ملخص الأسبوع الحافل بالتطورات، الكشف عن موعد مفاوضات عسكرية بين لبنان وإسرائيل بفلوريدا مع العميد المتقاعد وهبي أطيشة، وإضاءة على زيارة سلام للولايات المتحدة، إلى جانب صفحة اقتصادية وأخبار أخرى.
1: ملخص الأسبوع
0: الأحد الساعة 10
1: مع كارل عيد الصيفي.

0: خبر الثامنة والربع.
1: قصفت المدفعية الإسرائيلية فجرا بلدات بيت يحون المنصوري وادي زبقين ووادي سلوئي، كما أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه بلدة حداثة وأطراف بلدة برعشيد.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

بلبنان وبرات لبنان تحية لكل متابعينا. 102.5 102.7 و 102.3 ميجا هرتز اف ام للبنان والدول المجاورة وكمان عبر منصاتنا. أهلا وسهلا بالجميع. بالبداية وصلني هلأ خبر من الشمال أنه سائقي الشاحنات قطعوا طريق الضنية عند مفرق كفر حبو. طبعا بالنهارات منشوف الأوضاع كيف رح تتطور ونحن وياكم بحلقة اليوم استثنائية. الحلقة اليوم فيها سياسة ما فيها سياسة مثل ما بتكون، فيها عمق فلسفي وديني واجتماعي وحتى فيها سياسة بس شوي صغيرة وإلى أبعاد كثيره.

فعلا فعلا ما في شدة بتدوم. مسيحي ومع أنا بقيم معكم للعشرة للربع، وبترافقنا كمان حلوة لبنان سيدي مخلوف وجريس مارون. جريس هلأ إشراف عام. طيب نحن رح نتناقش طبعا بسلسلة من الأسئلة على 09-218-233 الفويس مسجز 70-95-9-11. كنا قاعدين أول امبارح بجلسة هيك عم نتناقش إذا بدكم سموها عصف فكري، وخطر معنا هالأسئلة التالي. يلا منتناقش بأول سؤال، شو الفرق أحبائنا بين الخطأ والخطيئة؟ واعطونا أمثال أو تجارب مرقتوا فيها وما عدتوا تقدروا تميزوا بيناتهم، يعني ما عدتوا تقدروا تميزوا بين الخطأ والخطيئة، شو الفرق بين الخطأ والخطيئة؟ واعطونا أمثال أو تجارب مرقتوا فيها وما عدتوا تقدروا تميزوا بيناتهم. السؤال رقم 2، مين بحدد الخطيئة؟ مين بيقولكم إنه هاي خطيئة مش خطأ؟ وإمتى بيعرف الإنسان إنه غلط؟ وهل الواحد بيعرف هو عم بغلط إنه عم بغلط؟ والسؤال رقم 3، إمتى بتقولوا كمان أبعد عني هذه الكأس؟

0: أسئلة عم نعيشها كل يوم بحياتنا اليومية. بعرف اليوم ناطرين أنتو مواضيع سياسية، بس خلينا هيك نطلع شوي لأنه لحديت هلأ ما في شي تغير. بقى منحكي شوي بتجاربنا الشخصية بمواضيعنا، إذا بدكم الدينية، فيها فلسفة، فيها عمق فكري واجتماعي. فشو الفرق بين الخطأ والخطيئة؟ واعطونا أمثال أو تجارب مرأتوا فيها، هيك منستفيد من خبرتكم وما عدتوا تقدروا تميزوا بيناتهم. كل واحد عنده تجربة أكيد مرة أو حلوة، ده الخطأ وده الخطيئة، ما حدا معصوم. تاني شيء، مين بيحدد الخطيئة أو أمتى ما بيعرف الإنسان أنه غلط؟ وهل الواحد بيعرف هو عم بغلط أنه عم بغلط؟ وأمتى بتقولوا أبعد عني هذه الكأس؟ 09-218-233 Voice Messages 70-95-111. ألو؟
1: ألو؟
0: أيوة؟
1: تسعت لي صباحك.
0: بدك توطي الراديو بس بليز.
1: ايه عرص وعيني هيك منيح؟
0: أبدا، وطي بعد.
1: يلا عرص دقيقة بس.
0: يلا عجل شوي، نحن على الهوا ما فيني نطول كتير. راح لك شو قالوا؟ عم تحكيني من اخر الدنيا يا زلمي ولا هو؟
1: الو،
0: لك نحن على الهوا يا انسان. شو
1: حبيبي،
0: شو بك بتتركني وبتروح وبتقلي بعدين الو من بعيد؟
1: طيب
0: هيدي خطأ.
1: انا زلم كبير بالعمر، طول بالك العمر علي
0: دي. العمر كله، بس انه عادي معلش. طيب. الكبير هو كبير.
1: صوتي منيح؟
0: هلا احسن بكتير. مين معك؟
1: حبيبي جورج معك.
0: تفضل جورج.
1: ايه انت عم تسأل سؤالات حلوة كتير
0: مثل العادة.
1: بين الخطيئة وبين الخطيئة، اول شيء مميتة،
0: خطيئة مميتة
1: وصلنا لمحل بالمستقبل لساننا بالحمرة. انما الخطأ اوقات بيخطئ واحد وبيصلح خطأه.
0: أعطيني تجارب، لأنه عم تقول لي أنت كبير بالعمر ويعني عندك تجارب مهمة.
1: إيه هلا أنا بحب أمشي على وصايا الله العشرة لحتى أخلص نفسي.
0: نعم.
1: ومن بعد يعني
0: من بعد الطوفان.
1: أيوة
0: بخلص نفسي ومن بعد الطوفان.
1: نعم، خلينا إياك.
0: يلا أهلا وسهلا فيك.
1: ممنونك حبيب، ما توخذني.
0: لا ولا يهمك، بس ناخد هلا برنادات من زحلي.
2: صباح الخير، صباح النور. بدي اسأل سؤال. انا هيدا التليفونات اللي عم بيبعتولن هلا انه بدهم يدفعوا ضريبة ما ضريبة،
0: حوقف برنادات الموضوع، ما تزعلي مني بس هيدا غير موضوع. اوكي، غير موضوع اطلاقا. صديقي رافي، ما تكتب شي على الواتساب. اوكي، ابعتوا فويسز. يلا جمال.
3: صباح الخير خيطاني. الخطأ
0: نعم
3: نوع من النوع الصغير، الخطيئة نوع الكبير.
0: ما بوافقك.
3: الجواب الثاني، أبعد عني الكأس المر، قالها السيد المسيح عليه السلام.
0: بعرف
3: يعني الموت، الموت هذا كأس المر
0: مش بالضرورة، لأنه هذا الكأس بالآخر كلنا بدنا نشربه، بس بالوقت الحاضر في اشياء كتيرة من إلا أبعد عني هذه الكأس، يمكن تجربة ما بدنا نعيشها. هاي شغلة. في شغلة تانية حبيب قلبي، لا الخطأ كمان في أوقات أخطاء كبيرة، أخطائنا بتكون مميتة وبتأذي غيرنا. يعني أوقات بيكون الواحد فكر حاله أمبراطور، هو بيكون صفر على الشمال. عرفت كيف؟ 09-218-233 بسمع المختار أنتوان رزق. حبيب قلبي يا مختار، كيفك؟ اشتقت لك.
4: توني نصار، صباح الخير.
0: صباح النور.
4: لبنان الحر، صباح الخير.
0: أهلا أهلا
4: أهلنا والمستمعين كلهم، صباح الخير. أول شيء نهار مبارك.
0: أهلا مختارنا،
4: نهار مبارك للجميع، وإن شاء الله بتكون نهار خير وبركة على كل العالم.
0: أهلا بالمختار.
4: توني نصار، الخطأ والخطيئة. الخطأ هو ببلش فيه كل مواطن أو كل إنسان حب يتعلم، واللي ما بده يتعلم ما بيغلط، ومش عطول بتبلش الأمور معك صحيح. ممكن تعمل خطأ 2-3-4، مهم تصلح الخطأ وترجع ما بقى تعيده. أول فترة بتكون عم بتجرب.
0: نعم.
4: لحتى تصير تعرف، وبس تصير تعرف ممنوع ترجع تعيد الأغلاط اللي عملتها قبل. هيدا بالنسبة للخطأ أو الغلط. أما الخطيئة فهي إنك تعمل شغلة وتكون عارف إنه هيدي الشغلة غلط وعم تعملها.
0: نعم.
4: وهون المشكلة. هلأ بعض التجارب
0: خبرني إيه مختار؟
4: أكبر خطيئة عملناها بحق حالنا إنه انتخبنا ناس وحطيناهم مسؤولين علينا وانهارت
0: المؤسسات
4: الجمهورية كلها من وراء أفعالنا وأعمالنا.
0: نعم.
4: عم بحكي بالشخصي،
0: لا طبعا
4: عم بحكي بالمجمل للعالم. تنغر بتروح بتعمل انتخابات مقابل شوية فلوس، ولما بيصرفوا الفلوس بكون اللي وصل وصل وتحكم بمفاصل البلد.
0: أيوة.
4: صاروا هن تحت رحمته وما بعود هو قادر يخلصهم من مشاكل هالبلد. هيدي الخطيئة على صعيد الوطن. نهارك مبارك، ما رح طول عليك، عندي كتير أمثلة أعطيها. المختار أنطون رزق، مختار الأشرفية.
0: شكرا يا مختار. بالوقت الحاضر وصل رئيس الحكومة نواف سلام للنبطية بإطار زيارة لإتابع شؤون المنطقة. زيارته رح تشمل سرية درك النبطية ومبنى البلدية ومناطق أخرى نعلن عنها تباعا. وبتقول المعلومات أنه زيارة الرئيس سلام هي تأكيد لوجود الدولة بالنبطية. معلومات إضافية، أصحاب الشاحنات قطعوا طريق الضنية عند مفرق كفر حبو احتجاجا على الإجراءات الصارمة يلي عم بيتعرضوا لها بحركة عمل. فينا ناخد اتصال. اتصال إلي. ألو.
5: ألو.
0: أيوة.
5: صباحك.
0: صباح النور.
5: الفرق بين الخطأ
0: بس قبل قبل قبل
5: الخطأ
0: قبل ألو
5: مقصود.
0: ألو
5: ألو.
0: لك يا عمي مين معي؟ ما عم تسمعني؟
5: أنطوان. أنطوان معك.
0: لك ليه ما عم تسمعني؟
5: لا ما بعرف، مع أنه عم قرب تمي على التليفون.
0: تم بتسمع بدينتك مش بتمك. عم قول لي ما عم تسمعني.
5: الخطأ هو عمل غير مقصود.
0: طب أمتى بيصير؟ مش بالضرورة أمتى بيصير الخطأ خطيئة؟
5: لما بيكون مقصود وقصد وبيترتب عليه وقاصد الواحد يضر يأذي غيره. الخطأ الخطيئة ما المنصوص عنا نحن كمسيحيين. الإنجيل بيقول إنه بعددنا شو هن الخطايا.
0: يعني عم تحكي عن الوصايا العشرة.
5: نعم.
0: إيه.
5: بينما الخطأ عمل غير مقصود بينتبه له بعدين الواحد.
0: هو إذا ما انتبه له وكرره بصير أوقات يتطور الخطأ لفعل جرمي يمكن.
5: بيتطور لشو هفون؟
0: فعل جرمي.
5: فعل جرمي.
0: ممكن.
5: بيقدر يعرف إنه. مثلا انا عم بتصرف تصرف واخطات بدون انتباه.
0: ايه بس ممكن
5: جرمي هيدا قصد صار.
0: لا ممكن خطيئة. يتطور سلبا ويصير
5: صار خطيئه. هيدا
0: صار خطيئه. ما هيدا اللي عم نحكي عنه.
5: نعم. نعم.
0: خبرني عن تجارب مرقت فيها.
5: يعني انا اوقات بكون مثلا عم بحكي بمجتمع بحكي كلمه مش مزبوطة، عم هيدا خطا مش قاصد فيها اذي غيري طلعت سهوه.
0: بتعتذر؟
5: ايه اكيد اكيد اذا بعرف معلوم.
0: واذا ما اعتذرت؟ وإذا ما اعتذرت؟
5: إذا ما اعتذرت ما بقدر ارتاح. الله بيقول لك إذا عرفت إنك أخطأت لأحد الناس إذا ما اعتذرت منه قبل ما تغيب الشمس يعني.
0: طيب إذا أنت وعم تغلط بتعرف إنك عم تغلط؟ إيه ممكن بعرف. الواحد يعرف؟
5: لا ما بعرف. بعدين هيدي لما بعرف إني عم غلط بكون عم بخطئ. عم بعمل الشغلة وعارف إنه خطأ بكون عم بخطئ.
0: آخر شيء بتقول أمتى بتقول له لا الله أبعد عني هذه الكأس؟ أبعد عني هذه الكأس. أمتى بتقوله؟
5: أبعد عني هذه الكأس.
0: أمتى بتقوله؟
5: أبعد عني هذه. لم بغلط وبجيب توب لربي برجع برجع لضمير.
0: لا بس بتكون يعني لما نقول له أبعد عني هذه الكأس يعني كارثة مصيبة.
5: نعم.
0: هذه أكتر من أنه بقله لا وكذا. عرفت كيف؟
5: معليش أستاذ أنطوان سوري أنا ما بدي أخذ من وقتك.
0: بس عم بقلك يعني واضحة الجملة.
5: إيه؟
0: أبعد عني هذه الكأس بيكون حدث رهيب.
5: أي مضبوط.
0: أي.
5: لما الرب يشوع وقت اللي كان على طريق.
0: مضبوط مضبوط.
5: ينصب قال له للرب.
0: إيه ما أنا عم بقلك يعني كان على طريق الموت العارفه هو. إيه
5: نعم صحيح.
0: إيه يلا أوكي ما عندك شوبي. شكرا لك أهلا وسهلا فيك. لا حجة السمع مش دايما بتمشي يا أنطون حبيبي. اتصال كمان. ألو ألو راح الخط. ألو
6: الو
0: الو نعم
6: اي بونجور طوني
0: بونجورين اهلين
6: والله حبيت سؤالك كثير اليوم يعني برات السياسه وفي شويه سياسه
0: فيك من كل شيء
6: هلا الخطا
0: بس مين معي
6: وسيم
0: كيفك يا وسيم
6: ماشي
0: تفضل يا وسيم
6: الخطا بدي افترض هيك بدي بسطها اذا ميكانيكي عم بيشتغل غلط تركيب قطعه هذا خطا بس اذا هالخطا بيؤدي لموت او حادث صار خطيئه لو عن قصد او

0: لا عم بحكي البلد كله، ما بدك تفوت كثير بالجدلية السياسية، عم بقول انه نحن هلأ كلنا ضحية خطيئة، ضحية خطيئة ارتكبت بحقنا على مختلف المستويات
1: او خطأ ارتكب بحقنا لانه نحن تدررنا صار خطيئة.
0: اذا بدك شي مرة تدرجت معك تدرج معك فعل الخطأ لخطيئة؟
1: انا شخصيا لا.
0: خلي تمك على التليفون بليز.
1: ايه اخطاء محدوده يعني
0: اخطاء شو بها؟
1: ايه محدوده منا
0: محدوده
1: ايه ما عندي اشياء
0: كيف بتحددها؟
1: على مجموعه كبيره يعني تعطيه صوتي اخبار
0: نوع يعني لا وقت الواحد بيطلع صوته ما بيقول لك المثل كمان الولد اللي ما بيبكي امه بالطعمي
1: صح بس انا نوعا ما مثلا
0: انفعالي
1: استفز يعني ما مرادات فعل هيدي
0: تأذل
1: لحد يعني اللي بيقوليش هيدا شو مش هيدا وجه حقيقي بينما انا وجه حقيقي لا
0: تتعلم من اخطائك
1: ايه ايه اكيد كل مرة
0: تتعلم ما بتعود تكرر التجربة
1: بتخس يعني بصير عامل كنترول على حالي
0: ايه في شي مرة عملت خطيئة
1: خطيئة
0: من منكم بلا خطيئة؟
1: اي هلا الخطيئة اذا عم تحكي على المستوى المسيحي اكيد
0: عملت خطيئة
1: اذا عيطت سبيت وما كان هيدي خطيئة عم نحكي انا عم بحكي على المستوى الاجتماعي على المستوى
0: طبعا طبعا عم نحكي
1: كلنا خاطئين
0: كلنا خاطئين مختلفنا
1: من منكم بلا خطيئة
0: يعني انت بتعرف حالك انت عم ترتكب هالخطيئة انه ممكن تكون خطيئة مميتة مثلا شنيعة لا تغتفر
1: بالإجمال لا بتكون ردة فعل بتكون مثلا بس بعدين واحد بيوعى انه ليش عملت هيك ليه هون الكبرياء كان عالي شوية ليه هون تصرف بهالطريقة
0: نعم شكرا لك اهلا وسهلا فيك وسيم فاذا رئيس الحكومة نواف سلام وصل هلا على سرية درك النبطية بكفر جوز بأول محطة له بزيارته النبطية فينا ناخد كمان اتصال ألو
2: ألو
0: أيوة
2: بونجور طاني
0: بونجور أهلين
2: روني ظاهر معك
0: أهلا فيك يا روني
2: طاني الخطأ تغلط الواحد أول مرة ويعرف حاله غلط هذا خطأ والخطيئة لما يرجع يعيدها مرة تاني
0: لما تتكرر العملية الخطأ
2: لما تكون عارف إنه هيدا غلط وقعد فيه أول مرة هيدا اسمه غلط اوكي اذا ما تعلمت منه
0: بس ساعتها هالخطيئة تغتفر برأيك ولا لا تغتفر
2: لا
0: ولا ما بنعرف
2: الخطيئة ما بتغتفر لانه عارفها غلط وعاد يرجع هيدا
0: بس يعني تحدد لنا ايهن الخطايا اللي ممكن تغتفر
2: تحددهم الخطايا بس كمان
0: اللي ممكن ما تغتفر
2: لما تعرف شغلة غلط وترجع تعيدها شو عطانت هي خطيئة
0: بس برأيك يعني الله ما رح يغفر لك هالخطايا وهو الله محبب بالآخر
2: الله رحم غفور
0: ايه يعني مش لقت السيف وماشي يعني
2: مش نحن
0: طبعا
2: بده بيغفر ولا ما بيغفر
0: لا عم بقول لك انه بالنتيجة ما هو الله محبب بالآخر
2: الله رحم غفور الله محبب 100%
0: بس بالآخر في يوم الدينوني
2: 100% هلأ بالنهاية يعني هذا كله علم الغيب بالنهاية يعني
0: صح
2: كله بيحكي
0: طيب خبرني عن تجربة مرأت فيها أنت
2: في كتير تجارب
0: يعني تجربة من هالتجارب الكتار
2: بدي خبرك
0: مثلا
2: يعني أبطت شغلات إذا بتفوت على دكانة بتعرفه عب يسرقك
0: لا بدي أنت تجربة شخصية هلا هيدي ما تحكيني بالعموم تجربة شخصية
2: تجربة شخصية لا ما في خبر
0: ولا وحده من اللي اخطات لحلك ليه بدك تعتذر مني لأنه ما عم يحضروا بفكرك قد مكتار قد مكتار
2: معقول انا كافر وما معي خبر
0: ما بعرف يجوز طيب امتى بتقول ابعد عني هذه الكأس
2: ابعد عني هذه الكأس هذه للموت
0: فقط للموت
2: يمرق على الجميع
0: لا مختلفنا فقط للموت
2: يمرق على الجميع مظبوط بس هو بيقول لك ابعد عني مش احرمني هذا الكأس
0: ايه لا مختلفنا يعني للموت بالنتيجة بالاخر نتيجة الموت حق بس هلا عم نحكي في اوقات ظروف عصيبة بتقطع بالانسان بتشوفها بتقدرها قدامك بتقول له يا رب ابعد عني هذه الكأس
2: اذا بدك تمد ايدك على الحرام بتقول له ابعد عني هذه الكأس
0: اذا شفت شي ست حلوة ابعد عني هذه الكأس مثلا

0: حلوة مين بيقولها؟ هو يمكن ما بيقولها.
1: لا هو بيقولها. لك يلا شكرا لك.
0: ماشي حبيبي يلا.
1: أهلا وسهلا فيك. خلينا شوي نرتاح هلا مع موجز الأخبار على 9:15 وجورج، ونشوف شو جايبنا. إن شاء الله تكون أخبار حلوة.

0: بدو دعاية ما بدو
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة مرتبين شوكولا اونو 350 جرام بدولار ونص زيت زيتون مازولا 500 ملي ب 3 دولار و90 سنت

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. صباح الخير، وهذا موجز أخبار التاسعة إلا ربعا من لبنان الحر.

وصل رئيس الحكومة نواف سلام منذ بعض الوقت إلى مقر سرية درك النبطي في بلدة كفر جوز، يرافقه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار على أن يكون له جولة موسعة في قضاء النبطي ولقاء مع الفاعليات والمسؤولين في كافة الأجهزة والقطاعات. سلم وفد من لجنة التنسيق اللبنانية الأمريكية الACC وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أثناء وجوده في واشنطن مذكرة تضمنت عرضا مفصلا عن موقفها ورؤيتها لما يجري في لبنان، مجددة دعمها لجهود الحكومة الرامية إلى استعادة سلطة الدولة اللبنانية وترسيخ السيادة وتعزيز المؤسسات الدستورية والمضي قدما في مسار الإصلاح تحقيقا للاستقرار الدائم والتعافي والسلام. واقترحت اللجنة في مذكرتها ثلاثة مسارات استراتيجية متكاملة تعزز بعضها البعض. أولها دعمها عملية التفاوض بين لبنان وإسرائيل تقودها الدولة وتتم برعاية الولايات المتحدة عبر المؤسسات الدستورية اللبنانية. وثانيها اعتبارها أن ممارسة الدولة لسلطتها الحصرية على السلاح وقرارات الحرب والسلم تعد أمرا لا غنى عنه لسيادة لبنان واستقراره ومصداقية مؤسساته وتعافيه الاقتصادي. وثالثها تشديدها على أن تسير عملية استعادة السيادة جنبا إلى جانب مع إعادة بناء فعالية الدولة ومصداقيتها. فاصل ونواصل الموجز.

في المسيرة هذا الشهر حزب الله السجل الأسود انتهى زمن تسديد الفواتير 13 تشرين 1990، ما خفي على اللبنانيين من حقائق. في انتظار الدخان الأبيض، لبنان بين استحقاقين أحلاهما مر. العام الدراسي في بلدات مثلث الصمود الشاهد على معركة البقاء. حرب الممرات، من يملك مفاتيح الطاقة؟ بولس لبنان، غادرت أمجادك عائدا إلى ديرك. باسكال سليمان شهيد لا ضحية، الحقيقة مهما تأخرت. أين مسيحيو القطاع العام؟ من تراجع عن الوظيفة إلى الغياب عن مواقع القرار.

أفادت مصادر يمنية رسمية بسقوط عشرات القتلى والجرحى في مواجهات عنيفة بين الحوثيين والقوات الحكومية على جبهات جنوب وغرب مدينة تعز. تزامنا نفذت مقاتلات سعودية سلسلة غارات جوية استهدفت تجمعات للحوثيين. ذكرت وسائل إعلام سورية أن القوات الإسرائيلية داهمت منازل عدة بعد توغلها بأكثر من 15 آلية عسكرية في قرية معرية في ريف درعا الغربي. أخيرا لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخران في حادث تحطم بروحية طبية كانت تنقل مريضا قبالة جزيرة كاتالينا بالقرب من مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، فيما لا يزال البحث جاريا عن مفقودين. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: بدنا نحكي عن واحد من أهم القصور بلبنان، وإذا بدنا نحدد أنا وياكم أكثر منقول واحد من أهم القصور ببيروت، وتحديداً بالأشرفية. وين وكيف؟ حاك تعرف إنه هالقصر هو قصر بستروس، يلي من 1945 كان مقر لوزارة الخارجية اللبنانية. مهم إنه قبل هالتاريخ، يعني تقريباً بالعام 1870، كان هالقصر ملك جبران بستروس يلي عاش فيه مع مرته وبيا جريس التويني يلي كان والي بيروت. وكانت زوجته تهتم كتير بالاجتماعات السياسية أيام الانتداب الفرنسي. المهم نقول كمان أنه فادي بستروس ابن جبران كان صديق وزير الخارجية وقتها سليم تقلى، يلي طلب منه أنه يستأجر القصر لأول وزارة خارجية بلبنان، فهيك صار مع الفرش الكامل. وكمان ضلت وزارة الخارجية اللبنانية بقصر بستروس لسنوات طويلة. المهم نعرف أنه هالقصر يلي اللافت فيه درجه من الخارج، كمان في صور بقلبه يقال إنها شاهدة على صناعة استقلال لبنان وعلى الثراء والزخرفة يلي كتير غالية جوا. وكمان هالقصر شهد كتير على أحداث لبنانية مهمة بعدها بسنية.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: سياسيه. منبر حر لكل لبناني حر. ما في شد بالدوم. نكفي معكم حلقتنا للعشرة إلا ربع. مثل ما قلنا فإذا الحلقة اليوم فيها وما فيها سياسي في عمق فلسفي وديني واجتماعي وأبعاد كتيرة اللي بدكم إيه. أسئلتنا كتير متنوعة وعم بتزيد وعم نستفيد من خبرتكم كلنا سوا، لأنه كل واحد هو بحد ذاته مدرسة لبل جامعة بالتجارب. السؤال الأول، شو الفرق بين الخطأ والخطيئة؟ واعطونا أمثال أو تجارب مرقتوا فيها وما عدتوا تقدروا تميزوا بيناتهم. عم بحكي بين الخطأ والخطيئة، اعطونا تجارب، خبرونا أنتوا مين بيحدد الخطيئة وأيمتى بيعرف الإنسان أنه غلط، وهل الواحد بيعرف هو عم بيغلط أنه عم بيغلط؟ سؤال رقم ثلاثة، أيمتى بتقولوا أبعد عني هذه الكأس؟ الاتصالات على 09-218-233، الفويس ميسجز 70-95-11-11. أنا بتمنى أحبائنا نحكي بعضنا على التليفون أكثر، لأنه بنتناقش بأفكاركم قد ما بدكم، نتوسع بالمعلومات اللي بتعطونا إياها. فعلا حلقة مفيدة عند الكل. فإذن شو الفرق بين الخطأ والخطيئة؟ واعطونا أمثال أو تجارب مرقتوا فيها وما عدتوا تقدروا تميزوا بيناتهم. مين بيحدد الخطيئة وإمتى بيعرف الإنسان إنه غلط؟ وهل الواحد بيعرف هو عم يغلط إنه عم بيغلط ولا ما بيعرف؟ بيقول لك يمكن إيه يمكن لا، يمكن يعتبرها غلطة يمكن لا. والسؤال رقم 2، إمتى بتقولوا أبعد عني هذه الكأس؟ يلا اتصال. الو
1: الو
0: الو نعم
1: بونجور توني.
0: اهلين، يا هلا،
1: يعطيك العافيه.
0: اهلا اهلا،
1: مين هذاك المستمعين؟
0: اهلين، بس
1: وطر
0: مارك وطي بليز حبيب قلبي هالراديو شوي
1: بعد هيك منيح
0: وكرمال الرتور تبع الصوت. ايه
1: يلا اوكي
0: مارك.
1: هلا انا ما بدي ازيد كثير على اللي حكيه قبلي، يعني بين الخطا والخطيئه. الخطا شيء بتعمله مثل ما قالوا غير قبل، وحدا بيدلك عليه انه هذا خطا ممكن ترجع تصلحه انت. في حال ما صلحته هذا ذنبك انت اكيد، يعني
0: في حال ما صلحته بيتحول لخطيئه
1: ممكن،
0: ولا بضل خطا
1: ممكن يتحول،
0: يعني واحد بيكرر خطأه 10 و20 مرة عادي؟
1: لا مش هلاد، هلا اكيد صار خطيئه هيدي
0: خطيئه
1: بطل صارت خطيئه.
0: طب مين بحددها اذا خطيئه ولا لا؟
1: هلا نحن فينا نعتبر اذا بدنا الخطيئه هن الوصايا العشره اللي اعطانا
0: فقط نعم. لغير لا تقتل لا تزني لا لا لا لا
1: هول اللي بزياده، يعني شو بدك أيه. اكثر
0: لا ما عم بسال نحكي شيء لا مع تطور العصر وتطور الايام وتطور الانسان وانحداره لا بفتكر زادوا
1: ممكن
0: زادوا
1: كثير اشياء
0: ممكن زيد طبعا
1: صحيح. بالنسبة للخطيئة مثل ما قلت أنا، يعني أشياء كان ربنا قيلنا ما تعملوها ونحن جينا عملناها قصد، يعني أو فتنا فيها بطريقة غير مباشرة وعارفين نحن أنه هيدي خطيئة أساسا. هيدي هي هو ربنا بيسمحنا عليها، بس أنه مش معناتها أنه نحن نكون فايتين فيها ونضل فايتين فيها.
0: يعني ممكن ترتكب مثلا فعل الزنا شي مرة، هاي خطيئة
1: ممكن.
0: معروفة
1: ممكن.
0: أوكي هاي معروفة خطيئة، بس بالآخر إذا وعيت منها
1: فيك ترجع التوب. ما هذا اللي بدي لك إياه،
0: ممكن والتوبة مفتوحة
1: 100% صحيح. بالنسبة لأبعد عني هذه الكأس، بدي أقول لك أنه بس بالنهاية بنرجع نقول لتكن مشيئتك.
0: مش عم نحكي عن الموت، معروف الموت كلنا كأس رح نشربه.
1: أي شيء كان أي شيء كانت مصيبة جاي علي ممكن أقول له لربي أبعد عني هذه الكأس.
0: نعم.
1: بس فيه أرجع أقول له لتكن مشيئتك، لأنه هذه تجربة عم بفوتني فيها ربي. حتى يعرف إذا أنا قدران كفى بهالطريق اللي أنا ماشي فيها، الطريق الصحيح. أقول مش عم بحكي الطريق الغلط، يعني
0: مش بالضرورة يمكن تشوف لنقول مصيبة بتقول له يا رب تنجينا مثلا.
1: يا رب أكيد يا رب تنجينا، عطول نحن نقول يا رب تنجينا
0: مثلا
1: يعني من أي شر جاي علينا. بس بالنهاية نرجع في شيء بنقول لتكن مشيئتك. يعني
0: أنت عرفت بس أكيد سنو عم بحكي أنت بتقول له يا رب تنجينا من هالخبرية
1: حسب كبر المصيبة اللي جاي علي.
0: شي مرة قلتها؟
1: شي مرة قلتها
0: أعطينا تجربة خبرني. ما خبرتني ولا تجارب
1: بفضل مفصول
0: مثلا
1: في كتير اشياء.
0: طب
1: في كتير اشياء صارت معي
0: من الخطيئة اللي عملتها خبرنا شي خبرية. ما خبرتني ولا تجربة اللي أعطيتني مفهوم عام.
1: في أقول لك مثلا في
0: تجربة شخصية
1: مرة زنيت مثلا
0: بالسرقة.
1: سرقة لا الحمد لله
0: لا عم بحكي زنا سرقة يعني
1: زنا ايه
0: ايه
1: بالمخفي
0: هاي هي ما هي سرقة ايه
1: 100%.
0: عرفت فيك؟
1: لا ما كنتش مجوز الوقت زنيت مع
0: مرة مجوزة
1: صحيح 100%.
0: اوكي شكرا لك. اهلا وسهلا فيك حبيب القلب. يا هلا يا هلا. خلينا نسمع امل شو بده يقلنا.
2: صباح الخير خيي توني.
0: صباح النور
2: عمل سعد. بالنسبة للخطأ والخطية، الخطية مرتبطة بالمشاعر، فالرب وقت قال له لقايين خطية عند الباب رابضة وإليك يكون اشتياقها، فالخطية دايما مرتبطة بالمشاعر واللي بتحركنا. الخطأ مرتبط بالعقل، فممكن يكونوا اثنين مقصودين واثنين غير مقصودين، الخطية أو الخطأ.
0: نعم.
2: بالنسبة للغفران الخطايا أو الخطأ، ما في خطية لا تغتفر. هلا التجديف على الروح الرب فقط لا تغتفر، وهذا موضوع عميق جدا مش بهالبساطة، لكن كبشر ما في ولا خطية لا تغتفر، لأنه اللي بيغفر بيغفر واللي ما بيغفر ما بيغفر، لأنه الغفران مرتبط بالمحبة. فشو مرتبط شو معبى قلبك أنت بتعرف، إذا أنت معبى محبة فما فيك إلا ما تغفر. والرب يسوع المسيح وقت علمنا بأننا حبوا أعدائكم، وهذا شيء صعب جدا، فما حدا بيقدر يحب أو يغفر مظبوط إلا ما يكون الإله الحق الرب يسوع المسيح موجود بقلبه.
0: أوكي بس كمان ما خبرتني أمل ولا تجربة شخصية مرأت فيها. بعدنا عم نحكي بالعموميات. نحن دايما بنقول لما نسمع تجارب شخصية منكم نستفيد منها. في وصلتي هلأ معلومات زيادة. فإذا رئيس سلام من سريد درك النبطي بيقول نحيي العناصر على جهودهم ونحن إلى جانبهم وندعمهم، وهم من الناس كي يشعروا بالأمان والأمن. كمان وزير الداخلية من سريد درك النبطي بيقول الدولة رح تكون موجودة دايما إلى جانب المواطنين. هذا الكلام عم بيقوله الرئيس سلام ووزير الداخلية أحمد الحجار بخلال زيارتهم النبطية. اتصال. ألو
3: ألو صباح الخير.
0: صباح النور.
3: كيفك معلم طوني؟
0: أهلين.
3: معك مصطفى.
0: أهلا مصطفى
3: حبيب قلبي. كل الأخطاء اللي الإنسان بيعملها بالغلط هذه اسمها غلط.
0: كل الإنسان اللي بيعملها بالغلط هذه اسمها غلط؟
3: انت يعني ما بقصده بعدين انتبه أنه والله عمل فيه غلط.
0: ما بقصده ولا مرة عملت غلطة مش بقصدك؟
3: على طول الواحد بيعمل، كل يوم بيعمل شغلات هيك صغيرة. مثلا إذا كذبت هذه غلط، إذا سرقت هذه غلط.
0: طب ما وقت أنت بتكذب وعارفة أنه هذه غلط،
3: يعني الإنسان بيعرف حاله بنفس اللحظة أنه عمل غلط.
0: بس أنت عارف قبل أوقات بتكون بدك تكذب وعارف أنك عم تغلط تتهرب من الموضوع.
3: مظبوط. هو هذا غلط. هو هذا غلط.
0: يعني إيه شو؟
3: إذا كان الكذب، إذا كان الكذب يعني بينجي بقصده بينجي أكثر.
0: إيه بس بقى أوقات بتعرف حالك انك بدك تكذب وبتعرف انه عم تكذب غلط، هذا شيء غلط.
3: طبعا ليك الاصرار على الغلط يودي لكارثه.
0: الاصرار على الغلط بيودي الى كارثه.
3: معلوم بتكبر الاغلاط، يعني اذا كذبت كذبه صغيره مضطر بعد شوي تكذب كذبه اكبر منها، وبعدين بتصير
0: تتغطي الكذبه يعني بكذبه.
3: عرفت؟
0: تتغطي الكذبه بكذبه
3: بتصير اكبر كذب.
0: طيب خبرني شي مرة غلطت فيها ووصلت لخطيئة.
3: لا الحمد لله ما نحن لا ما بنوصل لهون الحمد لله. لا
0: ولا مرة غلطت؟
3: إيه؟
0: ولا مرة عملت غلطة وصلت لخطيئة؟
3: لا بعمل أغلاط كتير بس إنه ما بتخليها تكبر.
0: طب أعطيني مثل
3: بنفس اللحظة.
0: لك أعطيني مثل
3: يعني إذا كذبت في مرة على حدا.
0: ولك أعطيني تجربة شخصية. يا خي كل واحد عنده تجربة.
3: طبعا بتكذب على حدا بتحس انك انت عملت فيه غلط.
0: حبيبي ما انت قلت دايما بتمرق فيهم لحديت هلأ بعدك بتحكي عموميات ولا شيء قلت لي تجربة شخصية يعني شغلي انا عملتها هاي هيك هيك انا عملت وهيك هيك تصرفت بعدين ما بدك تقول شكرا للاتصال
3: انا عم بعطيك مثل بالعام يعني
0: ما بدي تعطيني ما السؤال واضح سؤال بس هيك مش شربين قهوة هيك مزبوط السؤال واضح انا قلت اعطونا تجارب شخصية مرقتوا فيها اعطونا تجارب امثال بعرف كلنا عنا عموميات انا فيني هلا نظر لك من اليوم لبكره الحكي اللي حكيته تنظير حلو بس وقع على الارض ما خبرتني شي معك شكرا لاتصالك اهلا وسهلا فيك بتمنى تعطونا تجارب شخصيه دائما انا بقول الواحد من التجربه الشخصيه بيستفيد اكثر من عموميات لانه نحن عم نحكي كثير عموميات هلا ليل اللي خبروني تجارب شخصيه يمكن شخص واحد العموميات معروفه يعني الباب واسع للعموميات بس التجارب الشخصيه أوقات صحيح بتكون محرجة ولكن كمان بتعطي عبرة للناس تيوعوا شوي وما يوعوا فيها رودي
4: بونجور أستاذ سوني الخطأ فيه. هو تتبلش تفكر بالخطيئة يعني إذا أنت تعتبر فعل الخيانة
0: نعم.
4: الفعل الخيانة أنت بدك تفكر أنه أنت عم تعمل خطأ لا عم تعمل خطأ بيكون اللي حواليك مثلا منك حابب كمل معنا وشي بتعمل خطأ الخطيئة هو تنفذ هذا الخطأ
0: نعم.
4: هيدي كل الخبرية وأكيد الإنسان بيكون عارف أنه عم يعمل خطأ وعارف أنه عم يعمل رح يوصل لخطيئة وبيكمل فيها
0: أيوة.
4: بس لأنه عنده بيكون عنده حب يغير بالشي اللي عم يعمله تيوصل لمحل تاني انتهي مثلا مثل الخيانة يكون يوصل للذة إذا واحد بده يخون مثلا مرته إذا يوصل لهيدي اللذة يمكن مش عم يشوفها مع حدا تاني عرفت؟ ونفس الطريقة بالمصاري بدي أعمل شيء وبدي زبط شيء بس تفكر أنت الخطيئة أنا تنفذها تروح تسرق مثلا عرفت شو قصدي؟ وأكيد اللي عم يسرق عارف أنه عم يسرق يعني أكيد بيكون عارف هذا الشيء بس الحاجات تبعه بتخليه يسرق إلا إذا كانت مرض يعني
0: بس برضو رودي كمان
4: حالتان هي مرض
0: أوكي بس رودي أنت ما عطيتني ولا تجربة شخصية أنا بتمنى نحكي أكتر بالتجارب الشخصية عن جد التجارب الشخصية بتعطينا معلومات أكتر عن شو لازم نبعد عنه وكيف لازم نقرب يمكن نقرب المسافات أو نبعد عن ناس ممكن يوصلونا للمهوار صارت معكم شي مرة قلتوا هذا الشخص يمكن منه مناسب أني أتعاشر أنا وياه أني أحكي أنا وياه أنه يكون عندنا علاقات أنا وياه لأنه هذا الشخص بودي للتهلكة بودي لمصيبة ممكن يخرب لي حياتي شي مرة صارت معكم كمان سؤال يسأل أيمتى بتقولوا أبعد عني هذه الكأس 09-218-233 Voice Messages 70-95-9111 مايك من أمريكا
5: توني Good morning
0: أهلا
5: مايك من لوس أنجلوس
0: أهلا فيك
5: It's great show بالنسبة للخطأ اللي هو بينك وبين ربنا بينما الخطيئة بينك وبين بني آدم ربنا مستحيل يغفر لك بس الخطأ بيغفر لك Love you Tony Love your show always keep doing what you're doing God bless Lebanon Bless you and everybody
0: Thank you Mike Thank you هذه وجهة نظر كمان ما بعرف إذا يمكن ما فيني أكون فوق لأعرف شو بيعملوا فوق يعني ما حدا مرق لفوق ورجع خبرنا يلا ألو
6: ألو
0: أيوة
6: بونجور أستاذ توني
0: أهلين هلا
6: معك إلي
0: أهلا فيك إلي
6: توني أول شيء لجاوب على السؤال الثاني
0: أول شيء أنا رح لك شغلي حضر تجربة تتخبرنا إياها ما بدنا نحكي بس عموميات
6: بس خلينا أول شيء لما لقيت لك أول شيء خلينا نجاوب على السؤال الثاني
0: إيه ما أنا عم بقول لك يعني تكون الفكرة حاضرة عندك
6: إيه حاضر حاضر أبعد عني هذا الكأس من أولى لما يصرح الله لا يقدر حدا معه مثلا مرض كبير كذا بتطلع هيك فيه بتقول كيف عم بيتعذب بتقول عن جد بعد عني هذا الكأس
0: مزبوط
6: هيدا المينيموم
0: مزبوط مزبوط بتقول الله لا يوقع حدا بهالتجربة صح
6: ايه هيدا المينيموم يعني بتقول عن جد الله يبعد عني هذا الكأس
0: نعم
6: هلا كخطيئة
0: الفرق بين الخطأ والخطيئة شو
6: ايه من الكذب للقتل كله خطايا هذا كدين المسيحي ربنا ما فرق خطيه خطيه الكذبت قال خطيه ووقت رب قال لا من منكم بلا خطيئه فليرجمها بحجر
0: يعني بدك تضلك ماشي على البكلي باي ذا بوك
6: ما في إنسان، ما في إنسان. وبعدين مش أنا اللي بحدد شو بيقولوا قدي بقدر القصاص تبعي أو قدي هي مضبوطة. بالنهاية في وجود كهنة تعترف لأنه هو اللي بحدد لك، بس بالنهاية كلنا بنغلط. ما في إنسان ما بيكذب، ما في إنسان ما زني. أنا بحكي عن حالي. ما
0: يعني الكنيسة والكهنة هن بيقولوا لك قدي أخطأت، وين الخطأ؟
6: لانه اساسي انت حضرتك ما فيك تحدد. لو فيك تحدد يعني ما بعرف، بعتقد كديانتنا نحن ما فينا
0: يعني بتترك حدد. للكاهن يميز لك بين الخطا والخطيئه لما تروح
6: شو يميز لي؟ لانه هو
0: نتيجه هو انسان كمان. ايه
6: بس هي يعني هو رسول من عند ربنا ليحدد لي.
0: عنده سلطه كهنوتيه. ايه
6: سلطه كهنوتيه، بس بالنهايه يعني
0: كده. وانت قلت لي بتكل على الابونا يعني ليحدد لي.
6: لا ما بتكل. لا ما فهمت قصدي سيستون، بس لانه كنت حضرتك عم بتقول انه قد ايه بتقول انت قد ايه قوي هالخطيه عليك او قد ايه انت ما فيك تحدد، لانه بالنهايه
0: انت اللي هو اللي بحدد لك. يعني
6: ايمات الكذب صغيره بتخرب بيت. هي كذبه صغيره
0: بس انت قلت لي هو اللي بحدد يعني الكاهن.
6: يعني لما بيعطيك شو بيقولوا الحل السماحي
0: الحل يعني. ايه
6: نعم
0: اوكي.
6: هلا كتجربات مكذب زينك جميع الصفات
0: خرب بيتك. شو كنت عاطل يعني؟
6: كتر خير الله. بس عم نمشي يعني قد ما في سيسوني. ما فيك تمشي عن جد صعبه والله.
0: ما فيك تمشي بالحياه بدون ما تكذب اصدق.
6: ما فيك تمشي. لك اذا بدك تراضي الشخص بدك تكذب عليه.
0: يعني اذا بدك تمشي بالحياه بالطريق الصح بتتعب.
6: ايه لا اذا بتقول الحقيقه ما بيقول صاحبك.
0: طيب خبرني شيء غير انك زاني ومرتكب التبديع.
6: لا يعني مش من هالقد شيطان يعني بحد ذاته.
0: لا بس لا بعرف.
6: بس يعني كل يعني مثلا ايام بكون صاحبك عم تعطيه رايك.
0: انت لحظه بدك تعطيني تجربه شخصيه، ما تقول لي بتكون صاحبك اللي صار معي هيك هيك هيك بدون ما تقول اسم الشخص الثاني.
6: طيب اوكي. مره في شخص مثلا طلب رايي بشغله. جبرت اعطيه الراي المضبوط، يعني انه انا شايفه انه مش مضبوطه هالشغله.
0: شو هي الشغله؟
6: خلص سيسوني ما تحرجنا. بطل صاحبي. يعني شوف لوين بطل صاحبي. طب ما احترمه. فاذا خليني كذب اضبط. هذا بده يوصل لك. هذا بده يوصل لك له. خليني كذب اضبط.
0: يعني كذبت ما تخبره.
6: لا حكيت الحقيقه خسرته.
0: حكيته الحقيقه خسرته. بس الحقيقه بتخسر
6: يعني
0: بتخسر على المدى يمكن القصير، بس على المدى الطويل لما يوعى.
6: لا هلا ايه هديك صارت شيء تاني. ما هي اللي بيقولوا لك شو بيقولوا الحقيقه بتوجع، بس انه بالنهايه الصديق المضبوط هو يحكيك الحقيقه لو وجعك. بيكون
0: شي مره شي صديق لعندك خبرك الحقيقه وقبلتها منه بدون ما تزعل
6: أكيد
0: منه؟
6: لا كذب عليك. لا ما قبلتها منه.
0: ما قبلتها منه ابدا.
6: لا ما قبلتها منه، بس ضليت نتبي. ضلينا صاحبي بس ما تقبلته.
0: ما ضليتكم صاحبي.
6: استيسوني نحن بنتخبى بالحكي. انا بحكيك الصراحه.
0: إيه؟
6: الحقيقه بتجرحك.
0: اوكي شكرا لك. خليني اسمع. ثانك يو وسام على الواتساب.
7: صباح استيسوني.
0: صباح النور
7: استيسوني. الخطا انك تفتح حرب وتشوف شو صار فيك، والخطيئه تقدر تطلع 6 صواريخ بعد فتره
0: كرر الحرب. اوكي شكرا لك. هذا كمان فتنا بباب سياسي. 09-218-233. الو الو الو الو.
8: بونجور توني.
0: بونجورين. اهلا
8: كيفك يا اخي؟
0: هلا وطيلي بس الراديو عم بيعمل تور.
8: لا راسي
0: وطيلي الراديو انا بيعمل تور. مين معي؟
8: لك خيي توني. معك كمال غنيم.
0: كمال
8: غنيم. نعم.
0: شو بحب هالعيله.
8: تسلم الله يخليك بصحتك.
0: تفضل يا كمال.
8: خلي هالإذاعة عليك خيي تقبرني. أنا زلمة بتوجعني معدتي من شي 30 سنة، بقى كعيت الحكمة. آخر شي قالوا لي قد ما عملت وضير وكذا قالوا لي انزل على بيروت، يعني ما بقى في حل. راح عم باخد نكسون باخد. المهم قبل الميلاد ب3-4 أيام بشوف مرة عايدة طفل مالت الشمال، قالت لي نكسون اللي عم تاخده ما عم بفيدك، في نكسون ما هو. قلت أنا شو هالمنامة؟ قلت ثاني يوم بروح لعند طلال صاحبنا عن صيدلي، قال لي إيه في نكسيوم 70، اللي عم تاخد أنت 40 بس هي غالي. قلت له أعطيني يا عمي دخيل عرضة، وهي كانت يا توني. هي بقاش حسيت بشي خلص. أقول لك اللي صار معي. ومرة أنا في شخص هيك علي مريض وتقي الله كتير، أخذت له غراض ورجعت على الجيب تبعي، بقي يدعي لي بالخير لو وصلت للجيب. بقى وصلت على البيت بصرت بناومي بعد ما نمت بعد الظهر، لأن حكيم قال لي رفع شقل تيبك شقل برم برم بإيده وعمقتي، قال لي هم مخزوق باب المعدة قد ما مكسر صخور بحياتك أنت. وخلص ورق ورق ورق ورق بقوة الله. بقى عمل الخير والبعد عن الزنا
0: عمل الخير والبعد عن الخطيئة
8: الخطيئة
0: يعني. ايه
8: هاي انا تجربة،
0: انا ما دخل زنا بالموضوع عمل. يعني هذا الزنا كلية بعيدة عن الموضوع. ايه يعني عمل الخير ايه كافي
8: الام، تسمح لي بهالكلمة
0: اكيد،
8: الام والباي مش بس بيخلفوا بربوا، الام والباي بيهبوا الحياة. اذا امك وبيك صالحين انت بتتوفى، امك وبيك مش صالحين وعك توفى.
0: بس عم بحكي انه هلأ العمل الخير اللي قمت فيه انت يمكن محلك كتير خطايا.
8: انا مجبر عمل الخير، انا
0: لا ما بحكي ما حدا مجبر عمل الخير، لا لا لا لا ما حدا مجبر.
8: لا يعني انا اذا بامكاني انا بعطي
0: احيانا طبعا، مشان هيك عم بقول لك
8: او عن ادعنب، انا زلمي متقاعد فقير
0: فهمت، مشان هيك عم بقول لك ما حدا مجبر على عمل الخير، ولكن هذا بيطلع شيء من قلبه.
8: صح
0: مزبوط.
8: بتصدق يا طوني بدي خبرك خبرية حق الروح القدس،
0: بس ما تطول كتير بعد ما عدية.
8: لا لا بعد الثاني يبقى في بنت من عنا مريضة بالكونسير، بخد لها أنا بالشهر $10، بقى فين مشوار رحت شلت منه 200,000. أنا فقير مثله مثلي مثله يعني، بسمع صوت بيقول لي أنا وفيت لعنده، قال لي ليش عبت الداخل يي دخيل العدرة، شلت 200,000 وحطيته وقلت له خدي يا أختي خد. بقى ربنا قادر على كل شيء ويعطيك العافية.
0: يلا شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. 09-218-233 حضروا الفويسز كمان لبعد المحطة الإخبارية على الربع، لأنه نحن عندنا هلأ محطة مش طويلة كتير، ولكن الفويسز برجع بسمعهم بعد المحطة. كونوا معنا.
9: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصل عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لتسيطر على كل ساعة بنهارك منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة، زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: الخبر التاسع والربع.
1: أكد رئيس الحكومة نواف سلام لدى وصوله إلى النبطي في مستهل جولة موسعة في القضاء يرافقه وزير الداخلية أحمد الحجار وعدد من القادة الأمنيين، أكد أن أساس عودة الأهالي إلى بلداتهم وقراهم هو الأمن والأمان في الجنوب، وحيى سلام العناصر الأمنية على جهودهم مؤكدا وقوفه إلى جانبهم ودعمهم في هذه الظروف. بدوره الوزير حجار قال إن وجود الرئيس سلام في الجنوب اليوم يؤكد أن الدولة ستكون إلى جانب الناس.

ومكفي موضوعنا نحن وياكم على 09-218-233 الفويس مسجز 70-95-1-1-1 نتركون.

0: باخذ رساله صوتيه من ابراهيم. تفضل ابراهيم.
1: يسعد لي
0: صباح النور.
1: مثل ما قال هلا شاب عم بسمعوا الانجيل شو بيقول، كمان نفس الشيء بينقال عن الخطا والخطيئه بالقران الكريم، بيقول بسم الله الرحمن الرحيم وليس عليكم جناح فيما اخطاتم ولكن ما تعمدت قلوبكم.
0: نعم.
1: يعني الشيء اللي بيتعمده الانسان شيء، واللي بيصدر عنه زلي، يعني بيعمله الانسان بزلي بنزوه بمثل بيقولوا عن غير قصد. فنفس المعنى ونفس التفسير نفس الشيء بين الانجيل والقران بتصور بيناتهم.
0: اوكي.
1: وبالنسبه للانسان يتجنب الاثنين لحتى يوصل لعند الله وجهه ابيض مثل ما بيقول، ويكون كمان بين الناس وجهه ابيض.
0: كمان أعطيتني فكرة سؤال صديقي، بس سؤال يعني كتير بسيط، مين بيعرف إذا هيدي نزوي ولا لا، أو زلة لسان؟ ممكن تكون زلة مقصودة، ممكن تكون لا، ممكن تكون عنوة بس مرقتها بشكل زلة. مين بيعرف إذا اللي عم نرتكبه ممكن يكون زلة أو نزوي مثلا؟ مين بحددها؟ 09-218-233، الفرق بين الخطأ والخطيئة. ألو
2: ألو مرحبا.
0: مرحبتين، أهلا
2: حبيبنا، معك جورج.
0: أهلا فيك يا جورج
2: حبيب القلب. الخطية والخطيئة نفس الشيء، يعني واحد يبرر لنفسه أنه هذه خطية، لا مش خطيئة. يجي ما ننسى أنه يعني عم بسمع الناس عم تحكي أنه الكذب وما كذب.
0: نعم.
2: ما ننسى أنه الكذب بلشت هي خراب الأرض يعني. ومش هالكذب يا معلمي، وكل واحد بيكذب على الثاني عم وصله للموت والخراب. يعني أنا بشوف أبشع شيء بهالدنيا هي الكذبة، أبشع خطيئة وأبشع شيء هي بداية الكذب.
0: بس ولا مرة كذبت أنت أو لجأت لكذبة يمكن تبري حالك من شيء أو لتزمط من شغلة؟
2: قديما إيه ممكن، قبل وقتها كنت إنسان مثل هالناس يعني مجلجوء.
0: إيه مش كل هالناس جلجيء وأنا منهم أوقات.
2: أكتريت الناس جلجيء، يعني بالنسبة إنه واحد يبرر نفسه ليأذي الإنسان بكذب، إنسان بيكون بريء معطر، هيدا الكذاب عمين بيروح؟
0: إيه.
2: بروح على المعطر البريء اللي يكذب عليه، لأنه للمخضرة
0: مش ضرورة. أوقات يمكن بتلاقي أوقات لا مش بالضرورة كذبة على إنسان، بتلاقي أوقات يمكن كذبة بتستخدم الكذبة لتنجيك، بتلاقيها خشبة خلاص.
2: يا سيدي ما في خشبة خلاص إلا الصدق. يلي هو
0: ما بعرف، انا عم بقول لك اوقات
2: الصدق هو يسوع المسيح هو خشبته وخلاص.
0: يعني مختلفنا ما عم بروح على البعد الديني ككل، بس اسمعني شوي. ما عم تسمعني بالمره، ما عم بروح على البعد الديني على الاخر، عم بقول لك اوقات بتكون شغله بسيطه بتكذب تتنجي حالك، بتكذب تتمرق شغله.
2: ما في شغله بسيطه وشغله كبيره،
0: ما في
2: صدق ما في، لا هيدي تفنيصه.
0: تفنيصة؟
2: يا بيكون صادق مع الانسان يلي انت بدك تكون معه صديق او خي او حبيب. يا بليها شو بدك؟
0: ما عم بحكي بس بعلاقاتك الإنسانية، ممكن يا خي شغلة بدك تشتريها، يا خي بتقول له شايفة عند الدكانجي بأرخص، عم تكذب عليه للشغلة
2: الثانية. ما يكذب عبا غش.
0: ما عم بحكي هاد مش بس عنا بلبنان، عم نحكي بكل العالم.
2: اليوم بيجي بيقنعك بيقول لك هيدي لبنة مزبوطة تطلع زيت مهدرج.
0: مختلفنا، عم بحكي إنه أنت
2: كذب ولا مش كذب؟
0: عم بحكي على المستوى هذا غش كمان تحول لكذب. إيه
2: ما هذا انا بقوله، ما هي نفس الشيء الكذب الصغيره، هي بدك تغش الانسان حتى بشغله بسيطه.
0: انت ولا مره نجيت حالك بهالخبريه؟
2: ما بعتقد ابدا. هناك ما عندي اصحاب كثير، ما عندي ناس كثير، يعني انا انسان يمكن متوحد بالعالم.
0: عايش بوحده؟
2: ايه اكيد، لانه يا بدك تكون كذاب تشبه للناس، يا بدك تعيش لحالك.
0: نعم.
2: او بدك تكون صادق معلم ما حدا بيطيق.
0: اوكي، امتى بتقول ابعد عني هذه الكأس؟
2: وقت معلم بتشوف الكذب بقلب عائلتك.
0: وقت بتشوف الكذب بقلب عائلتك؟
2: ايه صح، هون المشكلة الكبيرة.
0: شفته شي مرة؟
2: ايه كثير.
0: كيف واجهته؟
2: بتقول بالصبر وتكون مثال لهول الناس انه الكذب رح يوديك للهلاك للخراب.
0: نعم.
2: والكذب الصغيرة رح تصير كبيرة، رح تصير عملاق بعدين، رح تصير جبار كثير، ورح تفعصوا للإنسان الكذاب رح تهلكوا.
0: شي مرة مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي مع صديقنا ارتكبت نزوة أو زلة أو
2: بحياتي أنا؟
0: نعم.
2: أكيد بحياتي القديمة، بس اليوم أنت بقى بكثير عندك ولادي جديدة، هول كل هالشخصية بصير تكرار بحياتك القديمة.
0: لا فهمت، بس أنه ما بتعود تكررها، بتقول شو
2: ما فيك تكررها، لأنه في حال كررت رجعت للأركان القديمة، يعني أنت
0: ما ممكن تزحط لك ولا زحطة بالآخر.
2: هلا بتصحط زحطات صغيرة بس مش زحطات كذب، يعني ما حدا كامل بالأخير.
0: عم بحكي
2: حالك لا بكذب،
0: عم بحكي كزلي أو نزوي، يعني ممكن تزحطها وردي.
2: هلا هلا بهالوقت الحاضر
0: هلا لا
2: وتربنا صعبة صعبة كثير. ليه؟ لأنه صار عندك نظرة تشوف الإنسان على حقيقته.
0: نعم.
2: يعني بتقول خي إذا أنا بدي إذني هلا وأكون شو بدي بهالذة هيدي، ما زالها أصلا كذبة، يعني لا هي بتحبك ولا أنت بتحبك، طفنيصة ليش بدك تزلق فيها؟
0: أوكي.
2: وإذا بدك خي
0: شكرا
2: بيع شغلة بسعرها مضبوط، بيع سعرها بالمضبوط، أنا بربح على الأرض.
0: يعني بتقبل بالقليل؟
2: ايه بالبالي خيي، واحسن ما تجيك
0: مصيب عراسه. شكرا لاتصالك، اهلا وسهلا فيك. ثانك يو. خليني اسمع صديقنا ما بحب يقول اسمه، هو عسكري متقاعد. حاجه
3: تعيد ليك حبيبي، شو هالعجقه هون من الحدد حزميه جرسمان، تذكر السير ساعه بعد ما طلب من الحدد 200 متر مش مشين.
0: انا ناطر لانت تخبرني لحديت هلا ما بعثوا لي شيء من التحكم، ناطرين نشوف التحكم شو بيقولوا. ما بعتوا شيء بعد من التحكم؟ لا بعد. أوكي. بنتقل لفؤاد على الواتساب.
4: استستوني يعطيك ألف عافية.
0: أنا
4: كمسيحي بشوف برسالة متى بيقول التجديف على الروح القدس لن يغفر للناس، والاستهتار بالله لن يغفر للناس. يعني مثل واحد عم يرفض ربه، عم يرفض عمل الروح القدس، رفض متعمد ومستمر. هون التوبة والمغفرة في عليها علامة استفهام. يعني إذا واحد بده يحط بصير في تعارض بين طلب المغفرة وحالة الرفض المستمر لله. هيدي بعتقد بالمسيحية إذا تكررت خطيئة لا تغتفر.
0: شكرا لك فؤاد. مثل ما كنا عم نسمع قبل شوي عن العجقة بالحدد، كمان كل ما داخل الحزمية وبعبدها كلها مسكرة، إذا أنتوا على الطرقات بتحبوا تخبرونا قولولنا أوكي، بركي ممكن نعرف منكم أكتر. لأنه أكيد أنتوا على الطرقات بعرفوا أكتر، فعم بيبعتولي هلأ بوشز أنه مزبوط السير مسكر. يلا ألو.
5: ألو صباح الخير.
0: صباح نور،
5: يعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا
5: معك شربل السير، والله موضوع كثير حلو.
0: أهلا فيك شربل.
5: أحكي فيه.
0: تفضل شربل.
5: الفرق صار مخلوطة في لبنان، يعني ناس بتبرر أعمالها أنه ما شي غلطة صغيرة ولا شي ولا شي بيحكوا عنه إلا ما بيقولك شو عليه ما عليه شي. أنه الخطأ الكبير في خيانة بيقولوا لك ما عليه، في خداع بيقولوا لك ما عليه شو عليه، في سرقة بيقولوا لك برافو عليه. يعني مجتمع كامل يعني مش ما عاد خط الشخص الفرد، يعني انه هو عنده هالمشكلة، هاي صارت مشكلة مجتمع كامل. يعني كل شيء بيبرروه
0: نعم
5: بشو عليه وما عليه، وببلشوا بشيء اسمه كذبة بيضة بينتهوا بكارثة ما في الواحد يتراجع عنها. يعني
0: اوكي
5: هاي هي مشكلتنا. يعني هلا كون الفرد موجود، يا يعني مثل ما قال اللي ما قبله بينعزل بيقعد ببيته، يا بده يفوت بهالمسخرة هاي. يعني ما في بيشبروك، في ناس بيجي بتسألك وينك، خي ما بدي اقول لك وينك، بيزعل إذا كذبت عليه مصيبة، وإذا قلت له وينك مصيبة ثانية.
0: أنت خبرني شو صار معك مثلا، شغلة تجربة خاصة.
5: في كتير أشياء، أنا في شغلة خاصة هي الناس يلي حشرية الناس عندك
0: مثلا. خبرني
5: مثلا
0: تجربة شخصية مش بالعموم.
5: إيه أكيد أكيد. أول شغلة بيسألوك أنه عن كيف عايش أو كيف
0: عم تدبر حالك،
5: خلوا بأشياء بخصوصيات انه ما قالهم فيها.
0: ايه شو بتجاوب لما حدا يقول لك كيف عم تدبر حالك؟ شو بتقول له؟
5: سوري يعني صرت عم ببخى على الناس، يعني ما لك دخل.
0: طب اعتبر انا عم بسألك سؤال.
5: ايه
0: كيف عم تدبر حالك هالايام؟
5: والله لك صعوبة كثير يعني.
0: مبخعك.
5: نشتغل نشتغل شغلتين ثلاثة لنقدر نقيم ب بالعائلة وعندنا أولاد بالجامعة وعندنا أولاد بالشو اسمه. بقول لهم أنا عم نشتغل ليل ونهار يعني.
0: طيب هل ممكن تبرر الزلة أو؟
5: ابدا ابدا. الزلي زلي والخطيئه خطيئه.
0: وانا
5: وعندي الشجاعه اقول انا اخطات. هيدي الفرق بين كثير ناس. لما اسمعهم بيقولوا يا خيي انا مش اذا مش اذي نمله. خيي كيف مش معقول يعني؟ مش معقول مش اذي نمله يعني. لا عندنا اخطاء وعندنا
0: مثل قبل شوي صديقنا قال لك رجع تاب بالاخر لانه شاف ولاده جديده بحياته.
5: ايه اكيد اكيد. ما هالولاده جديده بدك كمان انتراج يقدر يحميها وإلا بدك تعيش ب
0: يبدو انه محصن حاله صار.
5: ايه محصن حاله قاعد لحاله.
0: ايه.
5: لا نحن
0: لا محصن حاله بس ممكن كمان تعيش ب
5: بكذا شغلة بالسوسيال وبالسياحة وبالما فيك ما فيك تحمي حالك. في اوقات بنطر ساعة ساعة على الطريق. ايه يلا واصلين يلا واصلين. هادي بتبلش نهار بنهارك بكذبة هيك.
0: بتكفر بالاخير.
5: اخر شيء اكيد.
0: اوكي شكرا.
5: انت كمان تكذب على غيرك.
0: شكرا لك. بالنسبه للعجقه وردني هلا من شربل باللي بعت صوره في من بعد نزلت الوزاره على يمين اتجاه الصياد في كاميون يبدو انه قالب او الجيب ما هيك لا شيء هيك حامل سلم على ظهره او فان.
6: صباح صباح طوني. هيدي مش من السياره هيدي من بعد مفرق الوزاره بنزول يعني بنزول صب السياد بس مش منا العجل. العجل مسكر وين ما كان وبعد مش معروف مشو بس في سيارة كمان قلبة من بعد الوزارة على اليمين حطينا على الرصيف.
0: اوكي حبيبي ان شاء الله جورج الزغبي صديقي
7: صباح استيصاني.
0: يلا يا جورج اهلين.
7: رح خبرك انه من الجمهور لوزارة الدفاع صلي 23 دقيقة وبعده السير مسكر.
0: يا ساتر.
7: اكيد من ورا جورة اللي عم تعملها وزارة الاشغال بالفياضية
0: عمر جورة
7: يعني حوالي الكيلومتر 23 دقيقة.
0: اوكي
7: اكيد اكيد نهار سعيد يا رب.
0: شكرا لك جورج. بعت لي صور عن عجقة السير يبدو انه من ورا الجورة. اوكي كمان عم بعتوا لي فيديوز. يلا الو
8: الو بونجور
0: بونجور
8: مسيو توني كيفك؟
0: اهلين هلا.
8: انا ببدأ بس كلمتي عن
0: مين معي؟
8: جورجيت.
0: اهلا جورجيت.
8: من مستور الا وين كشف بالنهاية. صرنا بمجتمع متملق. الخطية هي عبارة عن ضعف شخصية. أنا بحس أنا بحكي كلمتي لو كانت على خطأ في نقاش في
0: لو كانت على خطأ كلمتك بتقوليها ما بتجربة تدرسية أو
8: أكيد الإنسان لا يكون واعي. في قصة صغيرة بس لو أصل لك مقصد كلامي. في ابن عم بيقوله لبيه يا بيي أنا بحس حالي احيانا ملاك احيانا شرير. قال له يا بيي كلامك مظبوط احنا بشر وبنخطئ وبنغلط وفي ذره خير وفي ذره شر. اللي بتطعميه اكثر هو اللي بيكبر بيكبر بشخصيتك. فانت بدك تختار وتنتبه على حالك.
0: اوكي
8: لهالسبب انا بس بعطي كلمه بس
0: عجلي شوي جورجيت.
8: ايه مثلا السياسيين لما بيكذبوا الليرة بألف خير بالآخر انكشفت.
0: ايه.
8: يعني ما من مستور إلا وإن كشف. هذه هي بس.
0: شكرا لك حبيبة قلبي. أهلا فيك جورجيت. بفتكر إلي معي على الواتساب. إلي
9: معي. صباح الخير طوني. صباح الخير. هي العجقة من قبل الجورة باثنين كيلومتر.
0: أوكي.
9: وبعد الجورة بخمسة كيلومتر. ما خص الجورة مش معروف شو فيه. طرقات كلها مسكرة.
0: أوكي. فاذا العجقة كمان حدا بعت لي فيديو انتوني فريج بعت لي فيديو من
10: ساعة وعشر دقايق بالبيت لهون
0: ساعة وعشر دقايق لوصل على مستدير الصياد. الله يستر العالم عن جد. هلا ما حدا يقول لي ما بجنوا بيكفروا على الاخر. الو الو ايوه
11: مين معي؟ مش راديو
0: لبنان الحر. لبنان الحر.
11: مظبوط. ايه بس لقله لطوني كرمال العجقة بالحزينة.
0: مين معي؟
11: كلود غريب.
0: كيفك يا كلود؟ توني معك
11: حبيب القلب.
0: كلود ايه خبرنا شو صاير تديني مطربه
11: كاميون نازل بنزلة الحزنية قبل اللبيدور معورة
0: لونه كحلي مش هيك؟
11: 100%.
0: ايه بس قالوا لي مش من الكاميون لانه طلوع ونزول
11: ما خلص فاتت العالم عم ترجع. انا لو صار لي ارجع يعني مش ماشي انا 8:30 9 ونص بعدني حد ال 6 ستار يعني بعد ما نزلت المنزل صار لي ساعة.
0: يا لطيف، خصوصا هلا اللي مضطرين يوصلوا عشغالهم
11: 100%
0: او على مطرح ما رايحين هلكوا.
11: مضبوط.
0: اوكي حبيب القلب،
11: حبيب القلب يعطيك العافية.
0: ثانك يو كلود حبيبي. في عنا اتصال؟ لا، بسمع صديقنا ما بحب يقول اسمه. لا بليز، اذا ممكن قولوا اسامي اذا بتريدوا، بيبعث لنا على الواتساب يقول الاسم. اوكي، ما بتحبوا تقولوا ما رح مرق الرساله بكل بساطه. اوكي يلا نرجع لموضوعنا ان شاء الله. روبير
12: صباحو طوني، اي جورة انسى جورة خي، هيدا السير هربنا من الحدد بعد 3/4 ساعة، نزلنا نزول على جاليري سمعان على اضرب، واقف السير قدام ابو عرب لنا نص ساعة، يعني شو بدي اقول لك، ما بعرف في شيء من مالت فوق ومالت تحت مش مزبوط. وهيدا بعيد عن الفياضية وبعيد عن الوزارة وبعيد عن الصيام، ما بعرف شو عم بصير.
0: مارك سعيد، اهلا وسهلا فيك. خليني اسمع زميلتنا رانيا غصيبه جاي على الطريق من المنطقه وعم تقول لي اسمع.
13: بروتوني كيفك؟ منيح، يعطيك الف عافيه. معه حق المستمع اللي قال لك مش من السياره، السياره اللي قلبي فوق على من بعد وزاره الدفاع، وحتى مش من اشغال تبع الفياضيه، كلها نزولا من اليرزي الى الصياد، وبعده مسكر السير، بعده منا معروف ليش، حتى المداخل الحدد مداخل الحزميه كلها مسكر السير فيها. يعطيك الف عافيه،
0: اهلا وسهلا فيك رانيا. ثانك يو. صديقي جورج عن جديد، جورج الزغبي، شو عندك تقول لي؟
14: السياره هي سياره فولفو، هيدا كلامي خد جالوري خويك.
0: ايه بس مش ما طلعت من السياره رح ديت هلا ما زبطت. يلا عم نجرب يكون محل الدرك هلا. يلا كمان فويس.
15: اللي عم بيصير يا خي انه في شاحنه معطله على بيدور عمد على العجقه كلها،
0: كمان قالوا لي مش من الشاحنه، ما بعرف كله هلا ركز على الموضوع. يلا
16: الصدق في أقوالنا أقوى لنا، والكذب في أفعالنا أفعى لنا. صباح الخير يا طوني.
0: أهلا كرم.
16: بدي أقول لك شغلي يا خيي، الله أعطانا هك عقل وتفكير نقدر نكشف العم يكذب مرة اثنين، بده ينكشف ما رح يتخبى، بس المشكلة إنه بيكون عم يكذب عليك إذا ما صدقته بيزعل منك، يعني عن جد
0: بتكون أنت عارف إنه عم يكذب. اوكي بس بدك تجرب تدير الاوضاع وتقول لحمرقه لحتى هيك تخلص من الخبريه وحتى ما يضل قربر بينك وبينه. مزبوط. طب مين بيعرف اذا يلي عم ترتكبه انت زله او نزوه وممكن تتكرر وممكن ما تتكرر؟ حدا بيعرف؟ ممكن حدا يعرف ولا ما ممكن حدا يعرف؟ يلا فويس مسج 70 95 119 111. بسمع البير. يلا
17: صباح الخير أستاذ توني.
0: صباح النور
17: البير معك أستاذ توني. في أيام نحن منغلط ومفكر حالنا أنه نحن مش غلطانين ونحن عم نغلط، بس ولكن عم نأذي خينا الإنسان
0: 100%.
17: وإذا حدا بيقول غلطانين منهم لأيامي، لا نحن ما منغلط، لا نحن منغلط مني وجر، والإنسان بده يعيش بالشفافية وبالقلب الأبيض. وتاني شيء بالنسبة للخطية، الرب يسوع غفر لصلبوه وقال لهم يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون، وغفر للص اليمين وقال له هذا اليوم ستكون معي في الفردوس. ربنا رحوم وغفور، بس ولكن علينا نحن نتوب، يعني نعترف بالخطية، نقول نحن خطينا، بس

0: ما بعرف مين مرتكب هالفعل، إن شاء الله يتقاصص، لأنه يعني عم بيمحي ضيعتين بكاملهم بأمن وبيون. ذكر بس مثل ما محطوط على الأرمة ورا تحت بعضهم ضيع، اتحاد بلدية الإقلاعة، خلينا نشوف، مش هيك؟ مش مبين كتير مزبوط. اتحاد بلدية القلعة، بلدية تبنين، أوكي، بيرجع تحتها في بيت يحون، كونين، بنت جبيل، مارون الراس، عين إبل مشطوبة بالأسود، رشين عليها أسود، رميش رشين عليها أسود، ميس الجبل، متروكي، يا عيب الشوم. خلينا ياخد ناجي على الواتساب. ألو.
1: لا يا خي توني يا حبيب القلب، لا لا مش مراجورة. وصلنا خي على مفرق الحزمية لتحت على الصياد وبعده مسكر السير.
0: شفتوا؟ يعني مش مراجورة. إن شاء الله رانيا تعطينا التفاصيل، بس توصل على الإذاعة على الظهر تقريبا توصل.
2: شايف توني صباح الخير.
0: أهلا فادي. فادي
2: شايخ وحياتك، ما حدا هنش عارف لي من أجل عجقة، يعني بتمشي من طريق فرشي طريق صيدا القديمة مسكرة، بتطلع حدد كليتها لبعض للوزارة، أنا هلأ رجعت علقت بالحدد الصياد للحزمية، كلها كلها كلها كلها مسكرة وما حدا عارف ليش. بالنسبة لموضوع الخطية، عن جد نيال اللي قدران يعترف بخطيته، والقدران مش بس يعترف فيها، الاعتراف فيها مش هين بس شي منيح، نيال اللي قدران يعترف فيها ويلغيها، ها هي مشكلتنا. انا بشكر ربي انه قدران الواحد يرجع يعترف او يقعد بوجه ربه ويقول له يا ربي سامحني انا غلطت، ومن ابسط من يعني من اصغر الخطايا وطوع انتو طالع. العالم اليوم صرنا هلأ بزمن توني خيب، تحس الواحد انه بيسب لك عادي، انه ايه مش يا عمي
0: الوالصغير بعد ما مسبب،
2: تكون كلمة عادية مش مسبب، بس ضيقت حدا غيرك فيها انا بعتبرها خطية. بس نيال الإدران يعرف يعيش بهالطريقة، ها المحبة ثم المحبة ثم المحبة، ولو الحقيقة اذا قلتها لو بتجرح، اذا بمحبة ما بتجرح بقى، يعني بتكون عم بتقولها بمحبة. امين. نهارك مبارك شايخ، يتمجد اسم الرب.
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك شادي. باخر المعلومات حول قضيه فلاي دبي وتداعياتها، اعلنت شركه العال الاسرائيليه الغاء رحلات كانت مقرره اليوم لاعاده اسرائيليين عالقين من دبي بعد عدم الحصول على الموافقات الاماراتيه اللازمه لهبوط طائرات شركات الطيران الاسرائيليه، باطار مخاوف من تاجيل عمليه الاعاده باكملها لبكرة، كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية. ناخد اتصال كمان. ألو.
3: ألو.
0: أيوة.
3: هاي صباح طوني.
0: صباح النور.
3: لك حبيبي ما أنت سائل أول.
0: مين؟ مع عم بروح الخط.
3: بس
0: بالكاد عم بفهم. شو الاسم؟
3: إيه سمعني؟
0: قرب تمك بليز على التليف على الميكرو أو التليفون، ما بعرف
3: كم. أوكي سمعني هلا.
0: إيه هيك أحسن بكتير.
3: ايه صباح ومعك ميشيل.
0: اهلا ميشو.
3: ليك حبيب بالنسبه للعجب الحزميه بس تفيد الشباب.
0: ايه
3: انت ونازل من دار السياد. نعم. بعد دار السياد بالنزله 200 متر على اليمين في كميون كبير من هول ال 12 متر. اوكي مزحط وفايت بالحيط وفي رافعه كبيره هلا عم بتشيله، فمشان هيك العجقه واصله اليرزي لفوق.
0: اها يعني من وراء تعطل شاحنه او اكسيدان شاحنه.
3: تعطل الشاحنه والرافعه الكبيره قاطعين اكثر من نص الطريق.
0: قطعت انت المنطقة؟
3: قطعت ايه وخلص زمطت.
0: في قوى امنية عم تنظم السير؟
3: بصراحة ما لاحظت. لا
0: ما لاحظت؟ العالم عم بنظموا حالهم يعني.
3: لا اكيد وين في شرطة وين ما تمرق.
0: انه مفروض يعني شرطة المنطقة تكون فوق موجودة.
3: ما في حدا.
0: فإذا بدنا نقول للناس ينتبهوا يسوقوا على مهلهم كمان، أكيد رح يسوقوا على مهلهم، ما في غير مجال، يطولوا بالهم شوي بيوصلوا بالآخر. شكرا لإلك. نحن برنامجنا بهالحلقة الاستثنائية الحلوة كتير تشاركنا فيها الآراء خلصت لليوم. مرسي لإلي مسيحي، لفريدي سيبا اللي كان معنا كمان على الإشراف العام، ومارون، وهلأ موجز الأخبار مع رندا بوداغر على 10:45. نلتقي نهار التنين. هابي ويكند، ضلوا بألف خير. باي باي.

0: بدو دعاية؟
1: ما بدو.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة كورن فليكس كيلوكس 470 جرام بدولارين و40 سنت، عصير ماكاو 180 ملي ب25 سنت.

0: قال رئيس الحكومة نواف سلام من بلدية النبطية خلال جولته في المدينة إن الحرب لم تكن من خياراتنا بل فرضت علينا جميعا رغم التحذيرات المتكررة وقد أخرتنا وأعادتنا إلى الوراء، مشددا على أن حجم الحاجات يفوق إمكانات الدولة اللبنانية والقدرة على تحمل كل الأعباء وحدها. أضاف: التزامنا تجاه أهل الجنوب لن يتغير، وعدد كبير من زيارات الوزراء إلى الجنوب أتت بطلب مني، ولست هنا لبيع الأوهام، فنحن لا نزال نحتاج إلى تمويل كبير، لكننا نسعى لتأمين كل ما نستطيع أن نؤمنه للنهوض بالجنوب. وأعلن سلام عن 23 مناقصة أطلقها مجلس الإنماء والأعمار تشمل إزالة العوائق وترميم الطرقات وإعادة تأهيل مراكز الإيواء وأجهزة طبية وسواها. فتح الجيش اللبناني طريق ضنية طرابلس عند بلدة كفر حبو بعد قطعها من قبل أصحاب شاحنات نقل البضائع والمواد الأولية رفضا للإجراءات والتضييقات الصارمة التي يتعرضون لها في حركة عملهم ونقلهم للمواد من منطقة جرد مربين. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by PromoFair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
0: أوقفت دورية من مديرية عكار الإقليمية في أمن الدولة مكتب لأبيات لبنانيين داخل سالون حلاقة في بلدة العماير وادي خالد للاشتباه بتورطهما في ترويج المخدرات ولا سيما في أوساط القاصرين، وضبطت بحوزتهما كمية كبيرة من حبوب الكابتاغون وحشيشة الكيف، وقد تبين خلال التحقيق معهما وجود مذكرات عدلية عدة بحقهما. قتل أكثر من 80 شخصا في الساعات الأخيرة في المواجهات العنيفة التي تشهدها مختلف جبهات جنوب وغرب محافظة تعز بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين، وتزامنت مع سلسلة من الغارات الجوية التي شنتها مقاتلات سعودية استهدفت تجمعات للحوثيين وأليات عسكرية تابعة لهم. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: وفدنا من غرفة التحكم المروري أنه حركة المرور كثيفة على أوتوستراد دبي باتجاه أنطلياس وصولا للدورة، كما أنه الحركة كثيفة أيضا من عرية باتجاه الجمهور الحزمية بسبب تعطل شاحنة، والعمل متواصل على تسهيل السير من قبل دراج من مفرزة سير بعبدة.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT. من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
1: تراجع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أكتان 7000 ليرة و 98 أكتان 8000 ليرة والمازوت 30000، فيما استقر سعر قارورة الغاز. وتحددت الأسعار كالتالي: بنزين 95 أكتان 1,837,000 ليرة، 98 أكتان 1,854,000، مازوت 1,726,000 ليرة، والغاز 1,333,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01 218 999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.

0: لبنان الحر، صباح الخير. يوم الجمعة وبعد هيك تعب أسبوع وعم نتابع كتير أمور والتفاصيل، بيجي نهار الجمعة وبنتنفس شوي، منروح على مواضيع برات السياسة وبرات الاقتصاد وبرات الهم اليومي، بس مش بعيدة عن علاقاتنا ونشاطاتنا اليومية. وهيك كنت بجلسة وكنت عم راقب الناس، هلا بعرف من راقب الناس متهما، بس أنا مش عم راقبهم بالطريقة اللي بيقولها المثل، عم راقب هيك بالقعدة حركة الجسم، الحديث، نبرة الصوت، كمية الكلام المقال وغير المقال، ولاحظت أنه هيك في صنفين كتير واضحين من الناس. الصنف اللي بيحكي كتير ويمكن ما بيخلي مجال لحدا غيره يحكي، والصنف اللي بيسكت كتير. هلا أكيد في كتير أصناف تانية بنقدر نقسمها، بس هولي هيك حسيتهم كتير واضحين لألي. صنف بيحكي كتير، أنا منهم يمكن، والصنف اللي بيسكت كتير. ففكرت بيني وبين حالي بهالجمعة، أيه أخطر، اللي بيحكي كتير ولا اللي بيسكت كتير؟ هلا اكيد كل واحد رح يكون عنده وجهة نظر، حدا رح يقول اللي بيحكي كتير وحدا رح يقول اللي بيسكت كتير، بس اكيد كل واحد رح يعلل اسبابه ورح يقول ليش اختار هيدا مش هيداك. وبالتالي هيدا موضوعنا لليوم، وبهمني كتير نتشارك مع بعض، وبهمني تخبروني اذا شي مرة اجت عبالكم هيدي الفكرة، خصوصا بجمعات الاصحاب، بجمعات العيلة، هيك بالظهرات اللي بتبقى كبيرة وفيها كتير اخذ وعطا. وسؤالي بالتالي بيكون، اي اخطر، اللي بيحكي كتير ولا اللي بيسكت كتير؟ كالعادة التواصل بيصير عبر التليفون على 09-218-233، على الواتساب للرسائل الصوتية أو المكتوبة 70-959-111. أكيد كمان مثل دايما بقول صباح الخير لكل عم بعتولي صباح الخير تحت الهوى، بس لأنه كتار مش رح أقعد عدهم كلهم، بس صباح الخير لكل واحد بوحده. يلا وقلعوا الرسائل، خليني أسمع ماري روز شو رأيها بموضوعنا لليوم.
1: هاي إلديكو، يعطيك العافية. إلديكو اللي بيحكي كتير بيطوش، بس اللي بيسكت كتير بينخاف منه، بينخاف شو مخبى وشو بيضمر بينه وبين نفسه لألنا. هيدا الأخطر.
0: ماري روز، ضروري كل واحد بيسكت كتير يكون عنده نوايا مضمرة مثلا، بركي كاركتير وحدا خجول، حدا بيستحي، ما بعرف، يمكن ما عنده هالشخصية القوية لحتى يساير، يمكن يكون عنده كتير قصص يقولها ومقهور لأنه مش قادر يحكي. هلا عم نتناقش على الهوا يعني. فإذا مذكر بسؤالنا لليوم، أي هو الأخطر، اللي بيحكي كتير ولا اللي بيسكت كتير؟ وأكيد ليش عم تاخدوا هيدا القرار أو هيدا الرأي، خبروني عنه على 09-218-233-70-959-111. واسمع رسالة من روبر.
2: صباح الخير، كيفك اليوم؟ إن شاء الله منيحة
0: الحمد لله.
2: يعني بحس مش ضروري إنه الواحد يكون فيها خطورة زي ما حكيت، إذا بيحكي كتير ولا بيسكت كتير، يمكن أطباع هيدا، يمكن أطباع. هلا فيها الخطورة شوي للي بيسكت كتير، بتلاقيه هيك شوي بحب يسحب الأشياء وما يعطي. هلا أنا عندي شخص هيدا اللي بيسأل كتير، هون الخطورة، وقت اللي بيسأل وبدو جواب وبلح وبدو جواب وبلح وبدو جواب، وإذا أنت عم تلفي وتدوري حواليه بسؤال معين بغير الموضوع. هيدي ناس أنا بحسها أخطر شيء، اللي بدها تعرف كل شيء وما بدها إياك تعرف شيء عنها. هيدي ناس مغلقة خطرة كتير.
0: إيه هولي برات الصنفين اللي أنا هيك لاحظتهم، لأنه يمكن بهديك القعدة كانوا هو الصنفين برزين بالنسبة لألي، بس أكيد بهمني جواب على السؤال، أي صنف أخطر، الناس اللي بتحكي كتير ولا الناس اللي بتسكت كتير؟ وبطبيعة الحال ليش؟

0: يلا بكمل بسمع رسائل وبسمع رسالة من ريتا.
1: بونجوري، كيفك ست الديكو؟
0: الحمد لله
1: معك حق. في الصنف بيحكي كتير، يعتبر انه اللي بقلبه عراس السينو، يعني ما بيخبي شي بقلبه، بيحكي كل شي بقلبه، ما عنده خلفيات. وفي منه بعض بيحكي كتير بس بيرجع بيلقلق كتير، ما تواخذيني. في صنف بيسكت مع انه بيحط بقلبه بيراقب. في صنف بيمرقه بدون تعليق، بياخد من المواضيع بسكوته بيتعلم. بس نوع التاني في منهم بيسكتوا بس بيرجعوا بيحكوا وبيألفوا حكي، يعني بس يقعدوا ببلشوا يجروا. كنت مطرح لفلان وسمعت وقلت وقالوا ايه. يعطيك العافية. في كتير يعني بدي أقول لك أصناف.
0: أنا ما قلت لا
1: من نفس الصفة، بس يعني فيك تصنفيها لجزئين. يعطيك ألف عافية.
0: هلا ريتا، أنت دويتي عن نقطة مهمة، إنه في ناس بتسكت كتير يمكن بالقعدات وبالكذا، وبتكون يمكن عم تسمع وعم بتسجل، بس بمرة واحدة بتطلع بتحكي فيها، بس هي بعدها كاركتيرها أنها بتسكت كتير. ممكن تخرب بيت، ممكن تخرب علاقة، ممكن تخرب مستقبل، ممكن تلقلي. يعني بكون هو ما بيحكي كتير بالجماعات، أوكي شغلته بس يسمع، بس بذات الوقت إذا شي مرة حكي ممكن يخربها. سامي مرسي كتير كتير كتير لألك على رسالتك المهضومة. تانكيو كتير لألك، اشتقنا لك. دايما تبقى ابعت لنا واعطيني بليز رأيك بموضوعنا. 0918233، أي صنف أخطر، اللي بيحكي كتير ولا اللي بيسكت كتير؟ ألو ألو
2: ألو،
0: أهلا بونجور.
2: بونجور أليكو،
0: كيفك؟ مين معي؟
2: ناجي.
0: أهلا ناجي، مبسوطة عم تلفن لنا كتير هاليومين. اللي يا ناجي، أي أخطر؟
2: الأخطر اللي بيسكت طبعا. هلا اللي بيحكي كتير أنه بيحكي ما بيفعل. هلا إذا بدي سيس الأمور شوية صغيرة، كنت أسمع بالزمانات كانوا يقولوا أوهن من خيط العنكبوت، أو كانوا يقولوا على إجر ونص. اللي يسكت كتير مثلا بكبسة زر غير مجرى الأمور. يعني اللي بيحكي بيحكي بيحكي بيحكي بالآخر ما بيطلع منه شيء.
0: يعني برأيك في ناس بتوظف الكلام بس تتظهر؟
2: ايه بروباغندا
0: تتبرز. يعني
2: ايه بروباغندا
0: حتى,
2: يعني
0: حتى بعيدا عن السياسة هيك موجود. يعني في ناس بتفكر،
2: يعني أنا جربت أخذها من هيدي الناحية لسيس أول شوية صغيرة، بس هي حقيقة.
0: ايه بتقدر، أنا ما عندي مشكلة. تعرف هالمنبر يعني مفتوح للكل طالما نحن بأدبنا وباحترامنا. يعني
2: حتى كنت اسمع من 1943، خلقين ب 43 انا. بقى كنت اسمع انه بدهم يغيروا، بدهم يعملوا.
0: بسم الله عليك، بتحلل من قبل، من اول ما تخلق بالسياسه. ومك منك هين يا ناجي. منك هين يا ناجي.
2: من 48 لليوم بعدنا نفس الحكي، وبعده ما عملوا شيء وما قدروا غيروا شيء، وبعدها كل الامور ماشيه.
0: يلا ضويت لنا على نقطه جديده، معناتها انه في اشخاص بيستخدموا كثره الحكي لتسويق معين، وهودي خطرين برايك.
2: طبعا، وهول بيستخدموا يعني اوقات بيعملوها على طريقه جوجلز، يعني يعني بيحكوا بكذبوا بكذبوا بيحكوا بكذبوا
0: الا ما يصدقون العالم.
2: يعلى شيء الناس، وبالنتيجه ما اخر شيء ما بصح الا الصحيح.
0: ناجي ميرسي على مشاركتك، نهارك حلو يا رب.
2: ثانك يو والله.
0: حبيت، شفتوا ليش نتناقش على الهواء على العالي ونفكر مع بعض؟ هلا بغض النظر اذا منتوافق مع كل الافكار ولا ما منتوافق، بس كل موضوع قد ما يكون صغير منلاقي له الف بعد والف زاويه والف وجهه نظر، وبالتالي الحديث على العالي كتير انتريسون. لو ما بتكذب لو ما كان عندي بحب. سألنا لليوم مين أخطر، اللي بيحكي كتير ولا اللي بيسكت كتير وليش؟ بهمني وجهة نظر كل واحد. 70-95-11-11 للرسائل الصوتية والمكتوبة، 0-9-18-233 للاتصالات. رسالة.
3: بونجوري كالديكو.
0: بونجور.
3: أنا شوفير تاكسي كالديكو.
0: نعم.
3: يعني عندك عالم ما بتسكت وعندك عالم ما بتحكي. أنا سبحان الله من النوع اللي ما بحب الحكي كتير.
0: أوكي.
3: بس أكتر شعب لاحظت أنه هو بيحكي وبطريقة مزعجة أنه بيوجع الدينة والله العظيم، هن البنغلاديش. البنغلاديش عندهم طريقة حكي بتوتر الأعصاب، وبيحكوا كتير وبيحكوا كتير ما بيعودوا يسكتوا. يعني هيدا أكتر شعب بيحكي بالعالم الشعب البنغلاديش. يسعد لي صباحك قلبكو.
0: ايه مرسي انك شاركتنا خبرتك عثمان، بس بهمني تقلي كمان شيء أهم. يعني أوكي في حدا بيحكي أكتر من حدا، حدا مزعج أكتر من حدا، يمكن إذا بيحكي كتير وبقال عازي حكيته، بس أيه برأيك أنت الأخطر، اللي هو جنسه بيكتر حكي كتير ولا اللي أو كاركتيره بكتر حكي كتير ولا اللي بيسكت كتير؟ أيه بنقزك أكتر وبتحسه خطر عليك وعلى علاقتك أكتر؟ 0-9-18-233-70-95-9-1-1-1 وبسمع رسالة.
4: روح كيفك مش الحال؟
0: سمع.
4: أنا بالنسبة لألي اتنيناتهم خطرين، يعني اللي بيحكي كتير هيدا معروف في عنده طاقة بحب يطلعها بالحكي، يعني ممكن يحكي طالع نازل شمال يمين، كلام ما له طعمة، كلام له طعمة يحكي على حدا. اللي ما بيحكي كتير هيدا خطوطه بيكون عم بمخمخ الخبرية براسه، يعني النهار اللي بده يحكي بيكون عم يحسبها مزبوط، الكام بالمنيح والكام بالعاطل، كيف بده يحكيها بأي طريقة. وصاد لصباحي.
0: طيب في أشخاص بيحكوا كتير مش لأنهم بيلقلقوا كتير، في ناس تتوصل أفكارها بتشرح كتير، يعني بتكون عم تخبرك خبرية صغيرة بتصير 40 دقيقة مدتها الخبرية، بس لأنهم مفكرين أنه فكرتهم بعد ما وصلت، يمكن عندهم أزمة معينة، يمكن عندهم قلة ثقة بالنفس، أو يمكن عندهم عدم قدرة على إيصال الفكرة باختصار. طيب هودي مش ضروري يكونوا بيلقلقوا، هولي بس عم يحكوا عن حالهم. بيخد اتصال 0-9-18-233. ألو. أهلا،
5: صباح الخير.
0: صباح النور.
5: كيفك ست قلبي جو؟
0: اشتقنا
5: اشتقنا كتير. وبهلا بدي قبل ما فوت بالموضوع رحت على رحلة جنسين عند الحبيس الأب خوان، صليت للبنان وصليت لك لقلك تيصيروا إجريكي تصيري مثل الغزال.
0: مرسي. هلا بلشت حس بالصلاة لأنه بلشت تصير مثل الغزال. مرسي يا نجح.
5: ايه هيدا أولا. هلا أنا بالنسبة لقلي اللي بيحكي كتير كتير أكيد أخطر، وخصوصا هلا بياخد على الوضع بلبنان بعد السياسيين، مش حقول الكل بيحكوا كتير كتير كتير كتير والحديث هلا ما نفذوا شيء، يعني هذا شيء خطر على وضعنا.
0: نعم.
5: هلا السكوت كمان، السكوت هو اللي كتير، يعني هو مثل بخيل، يعني بخيل بكلامه، يعني هيدا أنا بلاقيه كمان مش منيح، انه يمكن يكون عنده اشياء مهمه بس بيسكت بس برائب وبيسكت كمان، هذا مش منيح. يعني اثنينه مش منيح.
0: يعني انت برايك خطورتهم قد بعضهم، كل واحد حسب الظرف.
5: حسب الظرف. نعم.
0: اوكي نجاح، ومرسي كثير على صلاتك.
5: باي باي
0: باي.

0: 0-9-2-18-2-3-3 لبنان الحر. وسؤالنا لليوم: مين برأيك هو الأكثر خطورة، اللي بيحكي كتير ولا اللي بيسكت كتير؟ ألو.
1: مرحبا.
0: ألو،
1: صباح الخير حبيبتي. قلك
0: صباح النور.
1: كيفك؟
0: الحمد لله. إسعاف معي؟
1: نعم.
0: كيفك يا أسعاف؟
1: بنا مصيف، بنا نعزمك أن عنا طير طلعت هالصيفية كلها وجيع ومبسوطة، مبسطناش أبدا.
0: يا الله، إن شاء الله آخر صيفية بتكون متعبة لعليك.
1: كنا حابين نشوفك وعم بتصل على الواتساب مش عمال يزبط معي.
0: يا الله، هلا جرب الواتساب، نحن ما بناخد اتصالات عليه اسعاف، بدك تتصلي بس على 09.
1: بدي شوفكم، عم بتصل على 09. لكن
0: يلا هلا كمشيت معك، هلا علقت. قولي لي اسعاف.
1: عم بتصل اتصال عادي.
0: ايه مزبوط، على 09 عم تحكينا.
1: لا على السيلولر.
0: اه والله ما بعرف على اي رقم تلفنتي لنا.
1: أوكي. هلا اللي بيسكت كتير.
0: ايه
1: افش ابشع منه قضي الباقي الخالق.
0: ليه؟
1: اللي بيحكي احلى.
0: احلى ولا اقل خطورة؟ انه اللي بيسكت كتير ما بتعرفي شو عم بفكر مثلا.
1: ايه لا، عندي نحن عندنا يا هيد المشكلة
0: بالبيت.
1: جاز بنت اختي.
0: ايه شو بو؟
1: مثقف ومهندس هو.
0: اوكي.
1: بيحكيش كتير
0: وبزهق يعني، بس يكون موجود
1: بس كتير كتير قلبه طيب يعني، ما بيأذي اذا حكى ابدا ابدا، بس اللي بيحكي كتير بفش قلبه يعني ما عندوش نجاسة وهيك.
0: يعني انت برأيك يحكي الواحد احسن ما يسكت.
1: ايه.
0: اوكي يا اسعاف، ميرسي على اتصالك. طب ما طول عليك كتير لانك عم تطلبيني خط عادي. فادي بيقول: أكيد اللي بيسكت كتير أخطر، بس بدك تقلي ليش يا فادي اعطيتني هذا الرأي. فإذا سؤالي لليوم: أي أخطر بالنسبة لألك، إن كان بالمجتمع إن كان بعلاقتك فيه، اللي بيحكي كتير ولا اللي بيسكت كتير؟ رسالة.
2: خير قلبكو.
0: صباح النور. أهلا بمشال.
2: بونجور ماي روز، يسعد صباحك، اللي زمان ما حكيتي، إن شاء الله تكونوا بخير. اللي بيحكي كتير أخطر من اللي بيسكت، لأن ممكن يجرك بالكلام وتقولي شيء مش لازم تقولي إذا استفزك. نهاركم حلو يا رب.
0: ونهارك كمان يا ميشيل، مرسي على رسالتك. وليد.
3: بونجور الديكو، معك وليد المصري. اللي بيحكي كتير بشكل خطر وضعيف منه أبداي، واللي بيسكت كتير عليه الأمان وهو الأبداي، هو القوي، هو صاحب الحكمة.
0: أوكي، مرسي كتير لك يا وليد. بخد اتصال 09-218-233.
4: ألو.
0: ألو.
4: إيه بونجور.
0: بونجور، مين معي؟
4: معك شوقي.
0: تفضل يا شوقي.
4: سؤال ممتع جدا.
0: مرسي.
4: هلأ في شغلة هي تنطبق على شخصية الشخص الصامت أو اللي بيسكت أو اللي بيتكلم كتير.
0: عظيم.
4: تشوفي شخصيته.
0: أوكي.
4: ولكن عنا مثل حلو كتير بيقول: مو على بحر هايج ولا تمر على بحر هادي. بقى الصامت هو أخطر إنسان، لأنه ما بتعرفي شو ضامر، ما بتقدري تقري أفكاره. أما المتكلم هلأ طبعا إذا كان صاحب كلام مثل ما بيقولوا معسول وبيبين إذا مزيف ولا غير مزيف، هذا خطير أيضا يعني. بالحالتين هني خطيرين
0: يعني. هلأ فينا نعطي مبررات، مثلا اللي بيحكي كتير بيسوى يكون بس عم يحكي عن حاله ما عم يأذي حدا، واللي بيسكت كتير
4: قد يجوز ما عم نقول حسب شخصيته. بدنا نشوف هو وعم يتكلم نقدر نقرأ شخصيته. إذا هالإنسان عنده بمكان ما فراغ وعم بيغطيه بكثرة الكلام، أما الشخص الصامت هو الغموض
0: المطلق.
4: الغموض المطلق، ليل دامس
0: يعني. بالمطلق اللي بيسكت أكتر هو الأخطر.
4: هو الأخطر.
0: أوكي، مرسي كتير على اتصالك يا شوقة. شكرا لألك. باي. يا معزبني يا معزبني يا بركان من الأسرار. إيه والله، إذا واحد ما أفصح لا في ناس عندها قدرة بتقرأ الأشخاص من وجهها ومن حركة جسمها، بيضل في شيء تقدر تفهمه، ما بتفهم كل شيء بس بتقدر تفهم من غير المقال بعض الأمور. يا بركان من الأسرار، ما بتوثقني جريس بشرفك. ها شفت كيف؟ أنت بس تطلع ضدي إلي. يلا رسالة.
5: يسعد صباحك، معك أبو جورج.
0: أهلا أبو جورج.
5: صراحة أنا من النوع اللي مش كتير بحكي.
0: يلا دافع عنك.
5: أنا لحقت وحكيت شو بحكي.
0: فإذا أنت خطر، يعني أنت من النوع اللي عم بقوله عنه خطر العالم اليوم. كم رسالة من عصام؟
6: صباحو معلم.
0: صباحو
6: منيحة
0: الحمد لله.
6: لكن اللي بيحكي كتير هيدا عم بيبيعك كلام، أنا بنقز منه وبخاف منه. بيحكي كتير ليفوتك بالجو، بس إنه عم يحكي، هو عم يحكي وأنت عم تتسمعي. أنا بالآخر بدير لين طرشة. هلا بيجي لأنا شخصيا، أنا بس أشرب لي كسان بصير بحكي كتير، بس مش عن نوايا يعني.
0: اوعى حدا يسقي عصام كسان.
6: ويلي ما بيحكي كتير، يلي بضل ساكت، إنه عادي عم يتسمع عم يصغي، إنه شو بده يحكي؟ ما بده يشارك، قاعد ساكت عم يتسمع. مش ضروري يكون عنده نوايا. أنا هيدا رأيي، أنا عم بخدون شخصي لألي أنا.
0: أوكي، يعني أنت لألك أنت الأخطر هو اللي بيحكي أكتر. على كل حال في الأسوأ من هالتنين بس مش عم نحكي عنهم اليوم. هيدا اللي هو بيحكي كتير وبروح بينقل إنه اللي حكاه أنت قلته وبيخرب لك بيتك. هيدا مثلا موجود كمان، ما تقلي مش موجود. سمي لك 0918-233. ألو
7: بونجور.
0: بونجور
7: انتيكو.
0: نعم
7: معك إلي.
0: أهلا بإلي.
7: أنا برأيي أخطر شيء هو الزلمة اللي ما بيحكي أبدا.
0: ليش يا إلي؟
7: لأنه هيدا بكون نسناس بياخذ منك وما بيعطيك.
0: وبتعرف حدا منهم بحياتك؟ يعني عندك اختبار عاطل؟
7: بعض كتير بس مش أصمم.
0: أوكي.
7: بينما اللي بيحكي هذا بيسموه عم بيحكي من كل قلبه، عم بفشفش بلاد الطفولة بيسموه هذا.
0: يعني اللي بيحكي كتير برأيك بيكون بريء وما عنده مشكلة، بس اللي بيسكت كتير هذا اللي بيخوف.
7: هذا نسناس بياخد منك وما بيعطيك.
0: حبيت نسناس. أوكي يا إلي، مرسي على اتصالك. باي.
7: باي.
0: ماريا بتقول أنا بخاف من اللي ما بيحكي كتير لأنه بيكونوا من تحت لتحت، يعني محتلين. أنا في معي بالشغل هيك شخص وكتير قريب لإلي وبعرف تبعه. 0918-233. أي أخطر، الشخص اللي بيحكي كتير ولا اللي بيسكت كتير؟ ألو.
8: ألو بونجور.
0: بونجور.
8: المهم المضمون، إذا عم يحكي كتير أو قليل ما بتفرق، المهم المضمون الحكي. عرفت كيف؟ مضمون الحكي إذا كلام
0: صادق. يعني المضمون هو اللي بيشكل خطر أو لا؟
8: الخطر إذا واحد ساكت مثلا، إذا عم تحكي وما برد، يعني في شيء.
0: هلأ أنا وصفت القصة بأول الحلقة أنه نعم. كنا بلقاء ناس بتحكي كتير كتير كتير وما بتخلي دور لحدا، وناس بتسكت كتير. صرت تفكر بيني وبين حالي أنه إيه أخطر، اللي بيكتر حكي كتير ولا اللي بيسكت كتير؟
8: في شيء اسمه أدب المحادثات والاجتماع، يعني كل إنسان بدوره يحكي ويترك غيره.
0: طيب هلأ مش رح نعلمهم يحكوا بالدور، بس أنا عم بسأل أي واحد برأيك هو أخطر عليك أو على المجتمع، اللي بكتر حكي ولا اللي بيسكت؟
8: منيتهم ممكن يكونوا خطرين. إذا واحد عم يحكي كتير عم يخبرك أشياء كاذبة، أشياء مش مزبوطة، خطر على المجتمع.
0: يعني بيتساووا بالخطر اتنيناتهم.
8: طبعا.
0: مرسي على اتصالك. باي.
8: مثل
0: ما رأي رسالة.
9: صباح الخير. اللي بيحكي بحس ما في خطر منه، بس اللي بيسكت هو اللي بنخاف منه. إذا كان ساكت ومركز، إذا ساكت وما أنه مركز بركي في شيء شغل له باله.
0: إلي عم بيقول الاثنين خطرين ولازم الإنسان يسمع ليحكي ويشارك بالحديث، أو يحكي ليسمعه الآخرين هو شو بده. 0918-233. أي أكثر خطورة، اللي بيحكي كتير ولا ولا اللي بيسكت كتير. أنا ما سألتك اللي بيعلي صوته ولا اللي بوطي صوته. مرت الجيم نحكي فيها تكرم عينك. يلا ألو.
10: إيه بونجور إلديكو.
0: بونجور محمود.
10: والله هيدا من أخطر المواضيع.
0: يا ويلي.
10: أنا بقول اثنين خطرين.
0: ليش؟
10: بمعنى بقول لك ليش، حتى فيش مثلا نقول أيها الأخطر بكل ما حبي بقوله، لأنه في مثل بيقول إسباني الصمت زينة الجاهل في جمعية العقلاء.
0: حلوة.
10: لما كن في مجموعة عقل عم يحكي بموضوع رائع وهو مبدع فيه بصير جاهل جدا وخنوع جدا إذا ما شارك بالحديث.
0: أوكي.
10: هاي واحد.
0: نعم.
10: اثنين، في ناس مبدأ السلام شو بقولوا، الفم المغلق لا يدخله الذباب.
0: 100%.
10: هيدا إيرلندي.
0: أوكي.
10: هلق الناس كلها كمان حسب شخصية الإنسان بهالجلسة، إذا شفت من الناس الوقور على طريق، إذا رأيتم الرجل صموتا وقورا فاقتربوا منه فأنه يلقي الحكمة. هذا الإنسان إذا صمت والجلسة لا ترتقي لمستوى عقله بصير من العقل أنه ما يشارك.
0: أوكي، يعني معناته أنت عم تترك كل حالة بحالتها.
10: أكيد. أوكي. أكيد، لأنه قصة الأخطر قديش خطير الإنسان إذا في مثل بيقول خسارة المال خسارة عظيمة.
0: نعم.
10: خسارة الشرف خسارة أعظم، أما خسارة الجرأة فهي الخسارة التي لا تعوض. هون لما تشوف قصة الفساد وعم نحكي عن المصايب اللي نازي بالبلد ومدمر البلد، هل من الحكمة صمت؟ لا، أنا بقول هي جريمة بتصير
0: 100%.
10: نعم.
0: عطول.
10: يعني في أمور الإنسان ما في يصمت عنها، أما في أمور زينة الإنسان العقل ما يفوت بإشياء بزواريب الصرصرة والإشياء اللي بدون أي بعد.
0: حلو كيف فندت الموضوع. مرسي كتير لألك محمود. شكرا على اتصالك. باي.

0: اشوفك محمس هالقد. نعيما قاسي شعراتك بكلام كتير راح في الهوا. انا دايما بقرا الافكار عندك شك يعني انا ما بتفرق معي اذا حدا سكت قبالي بطلعن منه تطليع. يلا بسمع رساله من جان.
1: بونجور اهلكو يعطيك العافيه.
0: الله فيك.
1: والله في ناس بتحكي كتير يلي بقلب على راس لسانها بتخبك كل شيء. بتخبرك ليه؟
0: انا هلا اللي بقلب على راس لساني حابب اساله لجان من وين عم بيسجل الرساله؟
1: ما بتخبي شيء بقلبه. في ناس ما بتحكي كتير ما بتعرف شو بتكون ضامري بقلبها. هيدي ناس بتتعبي ما بتعرفي شو بدها ما بتعرفي. هاي الأشخاص بتكون نرجسية بتتعبك ما بتعرفي شو بيضمروا ما بتعرفي شو بفكروا ما بتعرفي شو في بقلبهم. بتعبوكي بتطلعي الكلمة منهم هاي بالزور وما بيحكوا ما بيحكوا إلا ما ما ما ما تحشريهم بالزاوية.
0: هلا كمان بدك حدا صباحي. بدك حدا قبضاي يطلع منه حكي مزبوط ولا لا يا جان؟ يلا مرسي كتير على رسالتك 0918233. أي أكتر خطورة اللي بيحكي كتير ولا اللي بيسكت كتير؟ ألو يلا رسالة.
2: ايه بونجور عالديكو.
0: بونجور عقل.
2: يعني اللي بيحكي كتير هيدا خطر من طيبة قلبه. يعني انه ما فيكي تحكي شيء قدامه او تزرقي بشي كلمه هيك مثلا لانه خلص بتعتبريها وصلت لاخر الدنيا.
0: نعم
2: يعني مش خطر منه مقصود مثل ما بيقول. وفي عندك ناس بتسمع وما بتحكي هيدي ما تخافي منها لانه اجمالا بيسمع ليتعلم ليجوج الامور براسه. اذا سالتي بيجاوبك على عد السؤال. وفي ناس مثل اللي قال عنهم شاب رفيقنا هلا من شوي انه هيدا اللي بيسال كثير وما بيحكي. يعني هيدا اللي بيسال كثير وما بدك تعرفي شيء عنه هيدا اخطر شيء.
0: هلا الفكره بالموضوع كله انه اكيد فكره الخطوره مهمه كثير حتى كل واحد يجرب هيك يقراها ويقيسها على حاله. بس كمان فيها تكون قوه وفيها تكون ضعف. مش دائما فيها تكون خطوره. يعني مرات اللي بيحكي كثير هو بس بحاجة للاهتمام بحاجة ليثبت حاله بين مجموعة. مرات في ناس عن جد عندها مشاكل نفسية وبتخاف من الصمت بتخاف عندها قلق إذا حست فيه سكوت بدها تعبي فراغ يعني تعبي الهوى. أو في ناس عندهم مثلا مرات هيك رغبة يقولوا أنا موجود وبدي سيطر على اللعبة كلها. في ناس عندها اندفاع يعني هيك هيدي الامبالسيفيتي عند بعض الأشخاص بيكون كمان هيدي مرتبطة بحالات نفسية معينة. ومرات منا مشكلة أبدا. واحد عنده ثقة بحاله عنده انفتاح عنده هيدي القدرة الاجتماعية. يعني مش ضرورة دايما اللي بيحكي كتير يكون عنده مشكل. بس عم نجرب نشوف كل الأبعاد. 0918-233-709-59-1111. أي أكتر خطورة اللي بيحكي كتير ولا اللي بيسكت كتير؟ رسالة.
3: أي صباح الخير أديكم. أنا بدي أقول لك أنه اللي بيحكي كتير هو إنسان شوي خفيف العقل وبيغلط. كل على قد ما بتحكي على قد ما بترتكب أخطاء وبترتكب حماقات. خصوصا أنه اللي أوقات في ناس بتحكي من دون ما تفكر وهذا الأخطر على كل المجتمع مش بس على حاله. على حاله أكيد أكيد على حاله. فالإنسان اللي بيحكي كتير هو إنسان هو الأخطر أكيد. شكل خطر على حاله وعلى غيره. على قد ما بيحكي كلام يمكن بهالكلام يأذي غيره كمان. أما الإنسان اللي بيستمع هو اللي ما بيحكي كتير هو إنسان بيتسمع. ولما الإنسان يسمع يعني عم يتفهم الآخر يعني عم يسمع للآخر عم بيشوف شو مشكلة الآخر عم بيساعده بحل مشكلته. فأنا بعتقد الإنسان الصامت يلي بيحكي الكلمة اللي لازم تنحكى هو إنسان مسالم هو إنسان أفضل للمجتمع من الإنسان اللي بيضل ما بيقل الحكي.
0: ميرسي لألك سامي. هي فعلا كترة الصمت مش ضروري دايما تكون شيء خطر أو واحد عنده نوايا مخفية، مرات واحد بيكون عنده قدرة على الاستماع وهيدي نعمة إنك تكون قادر تسمع. مرات يمكن هو بحب يحمي خصوصيته، بيجرب إنه يسكت حاله حتى ما يطلع شيء هو متحفز عنه. مرات بيكون عنده قلة ثقة بحاله، عنده خوف من المشاركة حتى ما يغلط. مرات يمكن يكون معصب وعم يحمل الحوالات حتى ما يطلع حكي قاسي، ومرات بيكون خطرا بلا، لأنه بيكون عم بيراقب، عم يجمع معلومات قبل ما ياخد موقف أو قبل ما ينقل موقف. وبالتالي قديش نحن بيكون عنا هيدي الدقة حتى ما نحط الكل بنفس الخانة. 09-218-233، أي أكتر خطورة، اللي بكتر حكي ولا اللي بكتر صمت وسكوت؟ ألو.
4: ألو،
0: أهلا.
4: بونجور.
0: كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله.
4: بدي بجاوب على السؤال.
0: تفضلي، مين معي؟
4: معك سوريا.
0: أهلا فيك يا سوريا.
4: حبيبي، هيدا اللي بيحكي كتير ما تخافي منه.
0: أوكي.
4: يكون عم يفش خلقه، بس خافي من هاللي بيسرد على الحديث وهو بينفذ. هيدا الخطير.
0: ليش برأيك خطير؟
4: لأنه بكون فاهم القصة مزبوطة وما بده يحكي، بينفذ ما بيحكي.
0: طيب وإذا نفذ أنت شو رح يأذيكي؟
4: بلا، أوقات بيأذي كتير، أوقات في مشكلة بتخوفك منه. يعني
0: صاير معك شي سورية من هالنوع يعني ولا لا؟ عم تعطي رأيك.
4: أنا ما صارت معي لا، بس أنا بعرف إنه اللي ما بيحكي وما ما بيفش خلقه هيدا بينفذ.
0: نعم، مرسي على اتصالك سوريا، شكرا لك.
4: مرسي لك،
0: باي. زياد بيقول خير الأمور الوسط، كترة الكلام سرسرة، وخير الكلام ما قل ودل، السكوت الكتير مش منيح، مفروض الإنسان يعبر عن رأيه. وكما يقال سكت وغر أعدائي السكوت، ظنوني لأهلي

0: بس الأكترية عم بيقولوا أنه الصمت خطر أكتر من الكلام.
1: يا أختي الصمت لحاله مش بالكلام تملك عيني، بالأفعال. هلأ إذا صمت وما عملت فعل ما ألزم،
0: ما في زم واحد يخاف مني، مش إن هيك بدنا نميز.
1: يا عين عليك. شو كنت عم تقولي؟ عفوا،
0: لا أنت كنت عم تقول، عم تقولي إذا سكتت وما عملت شيء مش لازم تخاف مني.
1: صحيح. فأي أصعب، السكوت ولا الحكي؟
0: ولا صراحة أنا أكيد ما فيني أقول السكوت، سوري، الحكي أصعب، لأنه أنا بحكي كتير، يعني بكون أنا
1: مصبورة تحكي. تخيل تطلع على الهواء وتسكت، ما فيك.
0: هات لنجربها شي مرة. قال افتح الهواء واسكت، ما أحكي ولا كلمة. فشو شو بيصير؟
1: هذا قصة تجربة، هذا عملتها مرة، أن أنا أقعد أنا وشخص بيت وساكتين بس أنه نقدر نفهم مع بعضنا.
0: أوكي.
1: توصلي مرحلة صغيرة بس بالنهاية بدك تحكي، فكل شيء له وقته.
0: 100% يعني القصة مش قصة بالمطلق، يعني حسب كل حالة بحالتها وكل وقت بوقته نعطي الحكم تبعه.
1: عم بتصلي تيجي تفتح حديث بالكنيسة، تفتح حديث انت
0: ولي ما أكترون
1: وطبخ وحركات وشو لابس وشو عامل، ما هون لازم يكون في سكوت.
0: ايه مزبوط، وجوزت الولاد
1: لازم واجه
0: من
1: السكوت، لازم تحكي من سكوت، ما يمشي الحال. لكن احنا بالبلد بعد امريكا،
0: نعم،
1: الو،
0: ايه عم
1: نسمع. هلا بالتوكينج ستيج، ننتقل للكيسينج ستيج، للفلورتينج هاوسينج ماريج.
0: يا الهي،
1: هذا على موضوع امبارح.
0: اوكي،
1: فتنوصل للتطبيع بدنا نقطع بالمراحل كلها. هلا بعدنا بالتوكينج ستيج،
0: بعد بكير،
1: بعد
0: بعد من موت وبيجوا ولادنا واحفادنا.
1: عين عليك.
0: ابو جو، ميرسي على اتصالك، باي. هات لشوف، قال من هلأ ليجي وقت الموجز، إذا أنا فتحت لي الهواء وساكتة وبلا موسيقى تنشوف شو الفيدباك، بنجربها ولا لا. عم بيقلي تخيلي فتح الهواء وساكتة مثلا، إنه شو بيصير. هات لنعمل نجربها 30 ثانية قبل ما نروح على الموجز. ايه ما هيك. خليني مرق كم رسالة. جورج عم بيقلي خلص الوقت. جورج عم بيقلي تنيناتهم مثل بعض، خلينا نروح على الموجز والفاصل ونرجع من

0: بده دعاية؟
1: ما بده.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جامبون حبش البوزو لوقية بدولار وخمسة وتسعين سنت، جبنة إدام كافال لوقية بدولار وخمسة وتسعين سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، موجز أخبار 11:45 من لبنان الحر.

0: استهدف قصف مدفعي إسرائيلي متقطع بلدة ميس الجبل في قضاء مرجعيون، وتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف بلدة برعشيت قضاء بنت جبيل. قال رئيس الحكومة نواف سلام من بلدية النبطي في خلال جولته في المدينة إن الحرب لم تكن خيارنا بل فرضت علينا جميعا رغم التحذيرات المتكررة وقد أخرتنا وأعادتنا إلى الوراء، مشددا على أن حجم الحاجات يفوق إمكانيات الدولة اللبنانية والقدرة على تحمل كل الأعباء وحدها. أضاف التزامنا تجاه أهل الجنوب لا يتغير، وعدد كبير من زيارات الوزراء إلى الجنوب أتت بطلب مني، ولست هنا لبيع الأوهام، فنحن لا نزال نحتاج إلى تمويل كبير، لكننا نسعى لتأمين كل ما نستطيع تأمينه للنهوض بالجنوب. وأعلن سلام عن 23 مناقصة أطلقها مجلس الإنماء والأعمار تشمل إزالة العوائق وترميم الطرقات وإعادة تأهيل مراكز الإيواء وأجهزة طبية وسواها. اطلع رئيس الجمهورية جوزيف عون من مدير عام أمن الدولة لواء لواندوس على نتائج زياراته إلى أذربيجان وروسيا وبيلاروسيا، كما بحث معه مهام الجهاز ولا سيما في مجالي ضبط عمل الإدارات ومكافحة الفساد والرشاوة. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب، طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة، زوروا موقعنا plaza.co. لبنان الحر.
0: ذكرت وكالة فرانس بريس أن شركة طيران الإسرائيلية العالة ألغت رحلات اليوم المخصصة لإعادة إسرائيليين من دبي بعد تعليق فلاي دبي رحلاتها وعدم حصول إسرائيل على موافقة إماراتية لتسيير الرحلات الجوية. أعلن اليمن مقتل مسؤول أركان حرب قوات طوارئ اللواء محمد سالم عبد الله الخولاني في مواجهات مع الحوثيين في تعز. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: تم رفع الشاحنة المعطلة على أوتوستراد الحزمية باتجاه بيروت، ودراج من مفرزة سير بعبدة يعمل على تسهيل السير في المحلة. ونذكر المواطنين أنه سيتم كالعادة تحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت باتجاه جوني اعتبارا من 11 من قبل الظهر ولغاية 11 ليلاً.

0: على كل حال نتابع كل الفرق مع إلديكو إذاعة لبنان الحر، واليوم مذكر بسؤال الحلقة: أي أخطر، اللي بيحكي كتير ولا اللي بيسكت كتير؟ طبعا تعددت الإجابات، كل واحد عبر عن رأيه عطى وجهة نظر، بس يمكن الأغلبية كانت عم بتقول أنه اللي بيسكت كتير هو أخطر، وأنا صراحة ما زعلت لأن أنا من الفئة الثانية اللي بتحكي كتير. وفاء كمان من الفئة اللي بتحكي كتير، ما هيك؟ بس على الهواء بتحكي كتير.
1: صباح الخير. صباح أنه لازم نحكي كتير، يعني إذا مثل ما أنت قلت أنه إذا هلأ 10 ثواني منسكت مثلا
0: بفكروا الإذاعة وقفت.
1: أكيد أكيد.
0: طب بس على الهواء بتحكي كتير ولا كمان بحياتك الهيكي؟
1: حسب الوضع.
0: أوكي.
1: حسب الوضع.
0: يعني أي أخطر عندك؟
1: هو بيناتنا بالحياة بيقولوا الزايد خي الناقص.
0: أوكي.
1: يعني تانيتهم مثل بعضهم. عندهم بزاوية ما خطر معين.
0: أوكي.
1: بس طالما سؤالك محدد أي أخطر، اللي بيحكي كتير أو اللي بيسكت كتير، بفتكر اللي بيسكت كتير. هلا ما فينا نعمم، كل حدا عنده الكال معين، بس عادة
0: بالمطلق
1: اللي بيسكت كتير هو أخطر، لأنه ما بتعرفي شو في براسه. اللي بيحكي كتير بتعرفي بشو عم بفكر، حتى لو قرر يخفي شو عم بفكر
0: إلا ما يبين
1: بكلامه شو عم بفكر، وبيغلط كتير.
0: هلا مرات اللي بيسكت كتير كمان خطر على حاله، لأنه إذا كان عم يتلقى من دون ما يعبر، إذا فهم اللي تلقاه ولا لا،
1: صح،
0: ممكن يكون خطر على حاله، على تحليله للأمور،
1: على صحته،
0: على صحته،
1: على صحته النفسية وصحته الجسدية.
0: يا جماعة ما في أحسن من الحكي، غلطوا بس احكوا، هيك بننصحهم يعني.
1: لا ما يغلطوا، يعني يفكروا قبل ما يحكوا.
0: خليهم يغلطوا،
1: بس خلينا نحكي، بس ايه، نفكر قبل ما نحكي، يعني قدر الإمكان نفكر قبل ما نحكي. نحن هون مثلا بنحكي كتير على الهواء، ايه بنحكي كتير على الهواء، بس نحن
0: في مسؤولية الهواء
1: طبعا، في كنترول، في مسؤولية، في تحضير، في بطبيعة الحال يعني.
0: ايه بس مرات كمان واحد بقى مسترسل بكترة الحكي، من دون ما ينتبه ممكن يبلش يخبص، ممكن يبلش يغلط كمان، بفكر حاله
1: تحت
0: مهدوم
1: الهوى.
0: لا ايه تحت الهواء بفكر حاله مهدوم ولذيذ،
1: بيحكي كتير بيغلط كتير.
0: ايه بس انه مش يعني كيف الواحد بيقدر يفصل؟ ليش ما بيعمل مثلا نحن كلنا حتى برات الهواء ممكن نخبص، ليش بنقدر نعمل كنترول على الهواء ما بنقدر نعمل كنترول برات الهواء؟
1: لأنه بالنسبة لقلنا على الهواء صار مود دو في، رجلجنا دماغنا أنه بس نطلع نقعد قدام الميكروفون، خلاص بدنا
0: حطينا ضوابط وحواجز،
1: فول فوكس بدنا نعمل، وخلاص في حواجز كمان منسيطر حالنا. نحن أوقات منكون تحت الهواء جايين أو معصبين أو منرفزين أو مش رايقين أو علقانين بعجقة
0: أنت بتعصبي؟
1: أو علقانين بعجقة سير. هلأ بنحكي بالموضوع، عرفتي؟ بس نفوت ونسكر الباب،
0: خلص
1: المستمع والمشاهد ما لهم علاقة بوضعنا النفسي، ما نأثر عليهم سلبا، مفروض نأثر عليهم إيجابا.
0: بس أنا بعرف وفاء أنت ما بتعصبي
1: أبدا، رايقة كتير. أنا ليكي أنا شيء
0: لا بتعصبي ولا بتسبي ولا بتقفتي ولا شيء، كتير كتير كله سواء رواء وهدوء.
1: دخلك عم تمزح يا عم تحكي جهد.
0: هيدي ليش كمشت شعراتك بس ما شرحيلي.
1: استحيت باعتبار
0: حياتي،
1: بس هيك قلك بصراحة.
0: ايه في شيء ما بعصب؟
1: لا لحظة، انه انا كل يوم بعصب؟
0: لا
1: انا
0: لا.
1: في شيء مرة شايفتين مثلا
0: بدون سبب؟ اكيد لا.
1: ايه مثلا كل 5-6 أشهر مرة.
0: انا بحب ناقوير، لأنه بنطر جواباتك،
1: رديت فعلي.
0: ايه بحب
1: انطر فعلي. بس ايه بس عن جد عصب انا بقول لهم بصير بلا اخلاق.
0: شو قال إلي؟
1: إلي إلي إلي مصيبة.
0: إلي قال شي شو قال؟ بس ما لحقت اسمع
1: عن تعصيب.
0: قال لي مرت الماضي كنا بدنا نحط زمور، هلأ منيح رايق الوضع. شو بكي مرت الماضي ضبطي على آخر لحظة.
1: تم أوقات في شغلات بيطلعوك من حالك، يعني أوقات بتكوني مثلا
0: ابتسمي أنت في لبنان،
1: أوقات بتكوني محضرة برنامجيك ومبسوطة بالحلقة، بتطلع حلقة كتير حلوة، جل من لا يخطئ يعني مثلا بتمرق لها شي غلطة كبيرة، عرفتي؟ بتنسفلك الحلقة إذا بدك، ما بتعصبي؟ مرات بجربوا هيك نتفي زخسكوكة بكرامتك، يعني هاو الشغلات أنا كتير بعصبوني.
0: ومرات مثلا ضيفك بيعلق بالعجقة اللي أنت مش متوقعتيها، بتأخري على حلقتك 10 دقايق.
1: لا هي ما هيدي،
0: أو حدا ما بيركز معك بالشغل.
1: ايه ما هيدا يعني هيدي الشغله انه عرفتي
0: هلا انا عم حرتي كثير كانه اليوم
1: كانه لا انه ما بركز معك بتكوني محضره حلقتك وهيك اذا ما في قله تركيز من قبل بجنن وما نسين الصوت عنا بس بالاجمال اذا في قله تركيز من
0: ركز الميكرو هون
1: بفوتونا بالخير
0: خليني اسمع رساله بنرجع بنكمل معك
1: يلا
2: صباح الخير لك ومستمعينك أخطر شيء مش اللي بيحكي كتير ولا اللي بيسكت كتير أخطر شيء اللي بيلقلق
0: بيلقلق
2: حكي كتير
0: بتوافق أخطر
1: يعني
0: شيء
1: بيلقلق كتير.
0: لا البيلقلق غير اللي بيحكي فيك تكوني أنت بتقعد بتتحكي
1: ما هو في أكتر في كذا تايب من اللقلق كذا تايب من الحكي من الحكي الحكي
0: هلا هو قصده أكيد باللقلق أنا قل الحكي يعني
1: لا.
0: طب ما هذا كمان خطير
1: طبعا
3: بدور ستألفكو أنا صراحة بخاف من اللي بيبقى رايق مثل ما بيقول المثل ما تخافي إلا المية الهادية
0: أوكي
3: هيدالي بيبقى مثل ما مثل الحي تحت التبن وبيلدع وبيخبي وبياخد مني وصير يحور عزوقه وكب
0: هلأ أنا صرت بدي صنف الزملاء بالشغل
3: بيحكي بكتر حكي بيكون قلبه أبيض ما في شيء بيكون عم يفضفض
0: لا يا عم ليك في أحلى منه جريس ما بنسمع حسه أحلى عالم
1: أنا
0: الديكو حسيت بدي بلش صنف هلأ
1: بس بين هلالين استطرانة خايفة ما لزق على الطاولة أنا
0: ليه؟
1: لأنه المسيو عيط لك ألتيكو
0: لا ما أنت بعيدة عني ما رح تلزق لو قاعدة بحرجة كان في احتمال تلزق فيي وبالطاولة
1: لا ولا ممكن أقعد بحرجك يعني
0: يعني لا ما تعطلي
1: أول شيء ما بتحمليني
0: في المسافة بفك وركي هلا في المسافة في مترين ما تعطلي هم لكن مش أول حدا بغلبت لي باسمي بس أنه تعودت لأنه بعرف شو النية
1: لا حاولت أنا صوب على الموضوع بطريقة مهضومة
0: 100%
1: إلديكو لا ألديكو ولا ألتيكو لي
0: في حدا عيط لي مرة الماضي إكوادور
1: منيح بلد بأمه وأبوه
0: ما هيك قلت لو إكوادور كنت زعلت بس إكوادور إنه قصة كبيرة يلا نسمع بعد رسالة
4: كيفك أحلى ست ألتيكو
0: الحمد لله
4: ستنا أنا شوفير تاكسي بطلع معي أشكال وألوان في ناس بتطلع معي بتلاقيها ساكتة لا حس ولا خبر
0: اوكي
4: وفي ناس خاصه الاثيوبيات والسريلانكيات
0: بيطشوك
4: بيلكون بيسعوني صراحه اخر شيء بس اخبرني اسكتوا فعندك اشياء يعني بالنسبه عبطول الاخطر اذا بالنسبه للصرعه الاثيوبيات والسريلانكيات هي صرعه
0: انت عم بتقول الاكثر ازعاجا
4: المجتمع ساكت بكون لابد فجأة بكون عم بدبر لك حيلة نهار سعيد أحلى
0: مرسي مرسي لألك
5: بونجور أنديكو في مثل بيقول عندك كل شيء زايد بالمعنى نقص لا لكثرة الحكي منيحة ولا قلة الحكي منيحة
0: أوكي.
5: أنا بالنسبة لإلي ساكت أخطر لأن ما بعرف شو في عقله ممكن خبره خبريه
0: كلهم بيوافقوك وفاء
5: هو رأيه غير اللي عم خبره يعطيني إذا ساكت أنا بصير تحير شو رأيه شو بده بقى أنا بفضي اللي بيحكي بتعرف شو في بقلبه بس كمان ما يزيده
0: إيه إنه بليز خبرونا بشو عم بتفكروا طيب رح أعطيك الكلمة لإلك وفاء مع أسعار المحروقات وبرجع بتابع
6: أسعار المحروقات برعاية IPT
7: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
8: ليه؟
7: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT
8: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت
7: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري
1: تراجع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 7000 ليرة والبنزين 95 أوكتان 8000 ليرة والمازوت 30000 ليرة فيما استقر سعر قارورة الغاز وأصبحت الأسعار على الشكل التالي بنزين 95 أوكتان 1,837,000 ليرة بنزين 98 أوكتان 1,854,000 ليرة مازوت 1,726,000 ليرة والغاز 1,333,000 ليرة لبنانية
6: أسعار المحروقات برعاية IPT
9: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
0: طبعا عم نضوي على هذا الموضوع مش بس لمجرد نسأل يعني اللي بيحكي أكتر ولا بيسكت أكتر هو الأفضل ولا هو الأخطر ولا هو الأحسن، لأنه دايما بكل المواضيع اللي نحكي فيها في بعد اجتماعي، البعد العلائقي، يعني مين بيبني العلاقة أكتر، إنك تحكي كتير ولا إنك تسكت كتير. الفكرة الأساسية إنه الكلام شغل كتير مهمة، لأنه بيفتح لك الباب لتتعرف، لتشرح وجهة نظرك، لتواسي حدا، لتتفاوض مع حدا، يمكن لتحل سوء تفاهم. بس إنك تكتر حكي يعني بدك تقول مرات شي ما كان لازم تقوله، لشو؟ مشان هيك يمكن قبل كترة الحكي الصمت لما يكون بالوقت المناسب ويحمي علاقة معينة، لما يمنع كلمة بلحظة غضب كمان هيدا الشيء كتير مهم. مشان هيك يمكن لازم حول السؤال أنا مش من مين أخطر اللي بكتر حكي ولا بيسكت أكتر، أي متى لازم نحكي وأي متى لازم نسكت. يعني كل واحد بده يمرن حاله على الحكي وعلى الصمت. ما فيك تكون كل حياتك ما حدا قادر يفهمك، وما فيك تكون كل حياتك على كتر ما عم تحكي منك قادر تسمع حدا ولا تفهم حدا. 09-18-233 ألو
10: موجور.
0: الحمد لله وأنا كمان. كيفك يا بيرنا؟
10: يعني بدي أحكيك بعد الهواء إذا هيك في مجال.
0: يلا.
10: بس هلأ بدي أعطي رأيي المتواضع.
0: أكيد.
10: بالنسبة للي بيحكي كتير أنا ما فيني أقعد معه، وقد ما كان مسيطر على كلامه اللي معود على الحكي كتير، ما إلا ليزق بإشياء ما بيتسلم سر. أنا بفضل اللي بيسكت أكتر، اللي بيصغي بعدين منه خطير. ليه؟ لأنه تعبير الوجه إذا إنسان بيفهمه بيعرف إنه من عيونه مزعوج، من برمته، من حركات إيدي أو حيلا كلمة. لا، أنا بفضل أقعد مع الناس اللي بيصغوا، مش مع الناس اللي بيحكوا بيحكوا بيحكوا. في ناس عن جد بتحب كثرة الحكي.
0: يعني أنت أنت اللي بيزعجوك والأخطر بالنسبة لألك هن اللي بيكتروا حكي.
10: ما بتسلموا يصير صعبة، لأنه قد ما بيحكوا ما بيقعوا حالهم شو عم يحكوا.
0: بيرنا على كل حال إن كيس أنت دقيتي وكنت أنا بعد مش على السمع، أنا برجع بحكيك اليوم.
10: عملي معروف.
0: أوكي بيرنا، مرسي لألك، باي.
11: لما الحكي يقلبك.
0: يلا رسالة.
12: بونجور مدام أيتيكو.
0: بونجور.
12: يلي بيحكي حكي مفيد مثل حضرتك ننبسط كتير لو حكيت الليل والنهار.
0: مرسي يا بيرت،
12: نكون مبسوطين. بس يلي بيحكوا بإنفعالات وبحكي بلا طعمه وبزيء، هاذي مش مزبوطين. ما فينا نسمعهم.
13: هاي عندك كيفك؟
0: الحمد لله.
13: انا بفضل اللي بتحكي كثير، لانه يعني انت ما في اعظم منك بتحكي بتحكي وبتضحك، ما في اعظم منك. ليك ليك ليك عندك ليك ما تعبر.
0: شكرا لك جورج. رشيد عم بيقول لبنان الحر بتصرخ ونحن من وراها تعلمنا الصريخ، لو سكتت كنا اليوم عم نعيش بدهاليز الحرمان. الصراخ بوجه الباطل سلاح فتاك، والصمت والموت البطيء. علينا نحن المؤمنين بقيامة هذا الوطن أن نستمر بالصراخ في كل بقاع الأرض ليعرف العالم أننا أصحاب حق. وبيبعت رسالة منسمع.
14: بعدين في أنواع من الحكي يعني بتعتمد على الرخامة الصوتية، قد ما حكي بتضل الواحد عنده الرغبة يكون عم يسمعها، لأنه بيكون عنده خامة صوتية مريحة للإذن، بتريح الإذن. يعني مثلا مثل هلا الست وفاء تكون عم تحكي وانت عم تحكي انت وياها، السمع بالعقل البشري بيتفاعل بيرتاح لهالأصوات هذه، لذلك قد ما حكيته بضل الواحد عم يسمع.
0: شكرا لك يا رشيد، مرسي لك. كمان رسالة من مروان.
15: بونجور مدام إنديكو.
0: بونجور،
15: نهارك سعيد.
0: ونهارك أسعد.
15: يعطيك العافية مدام. ما في مثل بيقول غلط، مثل بيقول خير الأمور أوسطها وخير الكلام ما قل ودل، وإذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. ومش ضروري الشخص اللي ما بيحكي كتير يكون خبيث، هو العكس مزبوط. ومش معناتها اللي بيحكي كتير منه خبيث وما ما بيثمر الشر لغيره أو ما بعرف. هيدا رأيي. نهاركم سعيد ومرسي لألكم.
0: ونهارك سعيد يا مروان، مرسي كتير لألك. كمان رسالة على 70-95-9-111. سؤالنا لليوم، أي أخطر برأيك، اللي بكتر حكي ولا اللي بكتر سكوت وصمت؟
16: مدام أنديغو بونجور.
0: بونجور.
16: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب.
0: أوكي، أبو جو بيرجع بيبعته بقلي أنه أوقات السكوت هو أبلغ من الكلام. رسالة كمان من شوقي.
17: والله يا ست إلديكو، أول شيء يسعد صباحك.
0: صباحك.
17: ثاني شيء، في ناس خطرين وقت اللي بيسكتوا وقت اللي بيحكوا، بمعنى الإيجابي يعني، مش كبير خطر السلبي، لأنهم بيعرفوا أيمتى يحكوا وأيمتى يسكتوا. ما بعرف إذا وصلت الفكرة.
0: المفروض أنه تكون وصلت. مرسي كتير لألك. بدي أحكي هيك شوي، طالما كنا عم نحكي أنا وفاء عن دور الإعلامي، وكنتوا قلتوا عم تقولوا لي قبل الهوى، قبل الموجز، أنه إذا سكتنا أو وقفنا الهوى شوي شو بيصير. فعليا بالبعد الإعلامي هيدي، يمكن موضوع كثرة الحكي والسكوت هي من أغنى زوايا الموضوع. يعني لما يكون الإعلامي عم يحكي بلا ما يوقف بلا ما يوقف، ممكن يضيع المعلومة الأساسية. وهون تحديدا أنا عم بحكي عن الإعلامي اللي بيكون معه ضيف وبيصير هو بده يعمل مثل ما بيقولوا نجم قبال الضيف، وما بده خليه يحكي، بده يحكي أكتر منه. بالتالي السؤال منا أقوى أداة عند الإعلامي يما عند الصحافة، إنما هالثواني اللي بيقدر يسكت فيها من بعد السؤال، خصوصا لما يكون عم يسأل ضيفه شي سؤال حساس، شي سؤال مفيد للمستمع وبيسكت. مش هو بده يعبي فراغ، ضيفه بده يجاوب لحتى تظهر قيمة الصمت المهن اللي عمله، حتى يفتح مجال للشخص اللي عم بيحاوره بطبيعة الحال. خليني اسمع كمان شوية رسائل أو أقرأ رسائل على 70-95-9-111. مجد من ألمانيا بيقول أنا بفضل اللي ما بيحكي كتير، اللي بيحكي كتير هو حدا بالطفولة اضطر يبرر تصرفاته وكل شيء، اللي بيسكت كتير هو شخص مش بالضرورة يكون خطير بس بطبيعته بيكون ما بيحكي. مرسي كتير لألك. كمان رسالة.
18: صباح الخير. والله صدنا أنا إذا ما بحكي وما بحكي بتحركت بالعالم، بتحركت هون وهون، بحس على حبيبي هو الحكي اللي بيغير.
0: شكرا لك سيد. كميل عم بيقول ما أخطر أن يكون الصمت مخبأ وطمس للألم.

0: جاك بيقول أنا إنسان ما بحكي كتير لأن يلي ما بيفهمك أنت وصامت ما حيفهمك أنت وعم بتكتر حكي. وبيقول كمان في مثل الصمت لغة العظماء. واحد من قصص الكاريزما لما منكون عم ندرب على الكاريزما انك تعرف اي متى تحكي وتعرف اي متى تسكت وتعرف شو تحكي وتعرف شو ما تحكي وتعرف كمان نبرة صوتك هدوءك رواقك. فأكيد قصة الصمت جزء كتير كبير من بناء الكاريزما. 09-218-233 ألو
1: ألو بونجور
0: بونجور
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: معك ميشيل.
0: أهلا فيك يا ميشيل.
1: من زمان ما اتصلنا.
0: ايه قدي زمان ما سمعت صوتك. اعطيني رأيك بموضوعنا.
1: الصمت بضر صاحبه.
0: اوكي.
1: الصمت بضر صاحبه.
0: ليش؟
1: لأنه إذا ما بيطلع هالشي من داخله بصير معه انفجار.
0: يعني برأيك لازم يحكي بس مش ضروري يكتر حكي.
1: لازم يحكي بس من 103-104 بس. أوك. لازم يفش خلقه شوي صغيرة.
0: أنت بتفش خلقك؟
1: أنا؟
0: إيه؟
1: أنا ما بفش خلقي بس كرسحنا فشام الهوى.
0: أف سلامة.
1: الهم
0: سلامة قلبك.
1: الهم أكثر شيء. بخبرك خبري من زمان كان في فلاح تجي باية تجي حي لعنده تاخذ البيض وتروح.
0: نعم.
1: راح لعند سليمان الحكيم قال له القصة كذا كذا. إلا سليمان الحكيم نطر لأجي قال لي يا مبارك إذا بترجع لهون راح أبعث لك الهم. راحت ما بينت بعدين صار يفتش علوها لقوها قاعدة بزيني وعم تفكر شو هو الهم. الهم بيقطع الظهر. الهم
0: نعم.
1: بضر صاحبه.
0: يلا تبقى فشفش يا ميشيل ما تخلي شي بقلبك.
1: ايه بس بتفشفش بأصوله مش بكيف مكان يعني.
0: 100%. شكرا كتير على اتصالك.
1: كتير خيرك. ميرسي لك.
0: باي. جورج بيقول أوقات اللي ما بيحكي كتير بيكون خطر على حاله أكتر ما بيكون خطر على غيره. علي بيقول الصمت سمة العظماء. اتفق هو وحدة تاني هو جاك. أنا بعتبر الاستماع نعمة. أوه علي خجلتني. مرسي كتير لألك. مرسي. أنا بالبعد العاطفي مرات لما بقول للشخص التاني أنا بحاجة اسكت لحتى اهدى بعدين منحكي ومرات أنا بسكت بس تعاقب الشخص التاني وفي فرق كتير كبير بين الاثنين. بأول واحد بكون أنا واعي ومدركة أنه أنا بدي نظم مشاعري لأقدر أكمل بس بالتاني بكون عم بعمل وسيلة ضغط ومش عم عالج بطريقة مظبوطة وبالتالي لما نحكي أنه عطول كترة الصمت مزعجة مرات كترة الحكي أنت ومعصب خلاف صغير بخليه يصير خلاف كتير كبير بوقت إذا أنت معود أنك تسكت وتروق وتعالج الأمور بهدوء أكيد رح تعمل فرق بحياتك. فهون إذا بدي وقف وقول أنه مش عم وقف لأنه ما عندي جواب بس لأنه ما بدي أقول شيء أنت معليه أو أقزيك شغلة كتير مهمة. يلا كمان بعد رسالة.
2: هلا بونجور مدام.
0: بونجور.
2: بخصوص الموضوع هلا اللي بيحكي كتير هو برهوجة وفناس كتير يعني كتير بوهب انه هو وفناس نفس الوقت فبيسكت بكون هو عم بيشتغل على السكت. هذا هو الفرق.
0: يعني بعرف عم يخلص وقتنا رح اسمع اخر رسالة من ريتا وبنرجع بنختم.
3: ايه ست اديكو يعني كل ما عم بيتوسع الموضوع كل ما عم تتوسع الأجوبة علي أكتر. الحكي كتير أوقات بيوجع لك راسك إذا ما منه إفادة بس في حكي بيبقى بمواضيع مهمة وما عندك معرفة فيها بتحبي تسمعي لحتى تزيدي معرفتك. يعني هون الحكي ببعض الأمور مفيد منيح والسكوت نحنا منتلاقى مش تنسكت بالأقل أنه نتسلى. السكوت الممل مثل الحكي الممل. يعني حلو واحد يقرأ أفكار التاني عبر أحاديثه اتنين فيهم مثل ما بيقولوا بوزيتيف ونيجاتيف اتنيناتهم فيهم السلبي والإيجابي.
0: صحيح، شكرا لك ريتا. هشام سوري وقتنا خلص، ما بعرف اذا بدك تبعت هذا الخبر على الاخبار، بس اذا بدي اختم هيك بفكره انه في مفارقه كتير مهمه. بنحكي كتير بالابعاد، حكينا بالبعد العاطفي الاعلامي، بنحكي بالثقافي، بنحكي بكتير ومن بعد النفسي، بس الكلام الكتير ممكن يكشفك، والصمت الكتير ممكن يخفيك. الكلام ممكن يخلي الحقيقة تبين وممكن يصنع إشاعة. الصمت مرات بيحمي السلام بس كمان مرات بيحمي الظلم. الكلام ممكن يكون شجاعة ومرات بيكون تهور. الصمت ممكن يكون حكمة ومرات بيكون جبن، يعني واحد مش لازم يكون جبان. والأخطر من اثنين أنك تستخدم الكلام وتستخدم الصمت لتتلاعب بالآخر. خليك حقيقي، خليك صادق، وكله بيرجع ببين، ما من خفي إلا ويظهر. شكرا لك إلي مسيحي، إلى اللقاء.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: كم مرة رحت على لقاء وكنت مرتاح وفليت كأنه في جبل فوق كتافك أو صخرة ضاغطة على قلبك وبتقول ما بعرف شو صار لي؟ اللي صار هو إنك قعدت مع شخص يمكن كل حديثه شكوى وانتقاد ومشاكل وتذمر، يعني نقد نقد نقد، وانت بتحس انك انطفيت. مثل ما بتنتبه على اكلك وشربك، انتبه على مين بتعاشر ولمين بتسمع ومع مين بتقعد. ومن نفس المنظار فكر انت شو بتترك عند الناس اللي بتقعد معهم بس تفل، بتترك راحة او بتترك هم؟ مثل ما انت بدك تكون مع عالم يعطوك طاقة حلوة ويريحوك، حاول انه يكون وجودك خفيف وايجابي وكلامك يترك وراء أمل مش حمل.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: بده دعاية؟
1: ما بده.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جل للغسيل 3 لتر بدولارين و90 سنت، سائل للجل بريل 3 لتر ب5 دولار و80 سنت.

0: في الميدانيات الجنوبية سجلت تحركات القوات الإسرائيلية في أطراف ميس الجبل منطقة رأس الظهر ترافقت مع قصف مدفعي استهدف عددا من المنازل وتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة، كما مشطت القوات الإسرائيلية أطراف الهبارية. المدفعية الإسرائيلية قصفت أيضا أطراف بلدتي زوطر الشرقية وميفدون وميس الجبل وحولة. بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الاستقرار النقدي وأوضاع القطاع المالي والإجراءات الهادفة إلى مكافحة الأموال غير المشروعة وتمويل الإرهاب، فضلا عن مسار الإصلاحات المالية والمصرفية الجارية. وأطلع سعيد رئيس الجمهورية على نتائج اجتماعاته الأخيرة في فرنسا مع كبار المسؤولين في الخزانة الفرنسية، وكذلك على زيارته الأخيرة إلى أبوظبي. دانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي بطائرة مسيرة محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة، ورأت في هذا الاعتداء على منشآت حيوية ومدنية تصعيدا خطيرا وانتهاكا سافرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساسا بسيادة السعودية وأمنها وتهديدا للاستقرار في المنطقة. ورفضت وزارة الخارجية رفضا قاطعا أي استهداف لأراضي المملكة ومنشآتها، معربة عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها. وقفة مع الإعلان.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofare with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.

دان مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الاعتداء على المدينة المنورة، داعي المجتمع الدولي العمل على ردع هذه الممارسات الإجرامية بحزم والتحرك عاجلا لوقف استهداف بلاد الحرمين الشريفين ومحاسبة الحوثيين الإرهابيين واتخاذ إجراءات صارمة بحقهم. بعدما تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية خبرا أن كندا تحذر مواطنيها من السفر إلى لبنان وتدعو الكنديين الموجودين في لبنان إلى مغادرته، نفت السفارة الكندية الأمر مؤكدة أن الخبر قديم ولم يصدر أي تحديث جديد عنها. نجا دي الراهبات القديسة ترازيا في بلدة جورت الترمس في فتوح كسروان بأعجوبة من كارثة كبيرة بسبب سقوط شرفتيه الأماميتين مع خيمة ساحة الدير فوق المدخل قبيل الاحتفال بقداس ليلة عيد القديسة ترازيا برئاسة مطران الأبرشية يوحنا رفيق الورشة. وشاءت العناية الإلهية يكون المؤمنون وقت الانهيار مع راهبات الدير خارج المكان في تطواف بذخيرة القديسة ترازيا على الطريق العام، ما جنب وقوع إصابات بشرية بحيث اقتصرت الأضرار على الماديات فقط. أخيرا استعادت القوات اليمنية قرية البرحات في جبهة غرب جبل حبشي. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

لبنان حر أكثر من إذاعة. حوار حر مراوحة أو تحضير لجولة جديدة لبنان بين التفاوض المؤجل والكباش المفتوح مع البروفيسور والكاتب وجيه قانصو. حوار حر مع جمانة صغيب مراد

0: توكس، برنامج لإلك صبية عزبة متزوجة أو أم. بكل حلقة موضوع جديد بين الموضة، الجمال، الصحة النفسية والجسدية وكل شي بيدور ببالك. مساحة إلك لتحكي، تسألي وتكتشفي وتحسي إنه منك وحدك.
1: وومن توكس مع ريم حرب شويح، كل جمعة الساعة 12 على لبنان الحر.
2: مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من وومن توكس. بلش موسم المدارس وبلشت كل أم تسأل يوميا شو حضر لأولادي باللانش بوكس، كيف قوي مناعتهم بالشتاء، كيف بعرف إذا وزن طفلي طبيعي أو إذا بلشنا نفوت بمرحلة البدانة. اليوم بدنا نعرف كيف نحول الأكل من مصدر قلق وصراع إلى عادة صحية بترافق أولادنا بكل مراحل نموهم، مع اختصاصية تغذية وأستاذة جامعية متخصصة أيضا ببدانة الأطفال، تغذية النساء الحوامل والاضطرابات النفسية والعاطفية المرتبطة بالغذاء، باربرا عيسى. هاي باربرا.
3: هاي.
2: أهلا وسهلا فيك بوومن توكس. دايما it's a pleasure to have you. هيك information جديد وتفس جديد.
3: استضافتك. Thank you.
2: أهلا وسهلا باربرا. بالبداية خبرينا شوي عن تخصصك، لأنه مثل ما ذكرت في كذا شيء، يعني صح. مش بالعادة بنسمع دايتيشن.
3: yes.
2: اليوم أنت هيك متخصصة أكتر بكذا مجال، وهذا الشيء اللي رح يفيد مستمعينا اليوم، خصوص الأمهات اللي عندهم أولاد عم يروحوا على المدرسة.
3: أنا متخصصة بالأوبيزيتي انفانتيل، اتروب البسيشيك، الاضطرابات اللي بتدق بالولاد من وراء الوزن الزايد ومن وراء تعامل الأهل بطريقة غير صحية للولاد. وكمان ايزو كونسلتنت، يعني هلأ بنحكي شوي كمان عن الأكل اللي عم يتاخد مع الولاد.
2: معنا ايزو.
3: نعم اكزاكتلي.
2: تنشوف
3: اكزاكتلي إذا في أي كونتامينيشن، أي حيالله شيء إصابة بال أكل أو هيك اللي عم يتاخد مع الولاد، لأنه بضل فترة طويلة. أوقات الولاد مثلا بيأكلوا أكلهم هنا وراجعين من الأوتوكار أو حيالة شيء. وكمان سيكل دوفي، المرأة خلال فترة حياتها خلال الحمل وخلال الإنجاب وكل هالأشياء، بس نحن رح نضوي أكتر على
2: اليوم
3: الولاد.
2: نعم. اليوم ولد، خليني بلش بنهارهم للولاد بس جوعوا. في ولاد بتوعى مقلة نفس تاكل، بتروح على المدرسة منا متروقة، في ولاد بتقوم مع شهية.
3: صح.
2: يعني بتعمل مقلة بيض بس تاكل
3: exactly.
2: ساندويتش كبيرة. أول شيء شو الأفضل؟ حسب أكيد للأعمار، يعني
3: صح.
2: شو الأفضل يأكل الولد؟ هلأ في أهل عنهم بريفيلاج الوقت، معهم وقت بيقدروا يعملوا ترويق، أو في أهل على السريع،
3: مزبوط.
2: أو بيكون الأوتوكار أو بتكون مدرسة بعيدة، بيبعتوا معهم شيء على الطريق أو موزة كده أو تارتين أو فاقولي هيك. خبرينا شو الترويقة الصحية.
3: صح، أول شيء الترويقة الصحية أنه لأنه إذا ما في عنده شهية الولد ياخد سناك اللي هو كاربس كومبلكس، يكون مع شوية بروتين الصبح، أكيد مش سكر سامبل، لأنه بيعمل شوجر كريفينجز بعد الظهر. هلأ ليه بعض الولاد بيكون ما عندهم شهية؟ بيعود على العشاء تبع قبل بنهار. العشاء تبع قبل بنهار إذا كانوا أكلين وجبة كبيرة ودغري نايمين، بيعملوا شيء اسمه رفلو، مش جاسترو أوزوفاجيان، بيكون فارانجو لارانجي، بيطلع الأسيديتي، بيعمل لهم نوع من العيان الصبح.
2: الولاد أصلا هن بطبيعتهم ما بتحب تاكل،
3: ما بتحب تاكل أو على العجلة، أو بيكونوا كمان واعيين مأخرين أو هيك. فمش ضروري يكون عندهم أي مشكلة. بس نحن كمان تننتبه على فكرة الأكل قبل بليلة ودغري الولد ينام، ما قولي أثر على غذاء التنام.
2: رح أوصل لبليل بالآخر.
3: نعم.
2: رح بلش معك من الأول بنهار، يعني الصبح. أعطينا إكزامبل عن الترويقة الأفضل اللي لازم يأخذها الولد.
3: إذا ما كان قادر مثلاً يكون عم ياخد تارتين صغيرة، أكيد نص البورسيون اللي بيخدها على الريكريون على الأول فرصة، في يكون عم ياخد حيالة شيء ساك، نحنا بنسميه مثل كعك ناشف مع شوية لبنة، كراكرز، للقصص الساك بيقدر الكروكانت، يعني بيقدر يكون مسحوب منه الرطوبة وبيقدر يكون عم بيقطعها أكتر. يعني عطول مثل ما ملاح زريم، إذا كانت الخبزة محمصة بيقدر الواحد ياخد بورسيون منها أكتر من أنه تكون ناشفة. exactly. فمع شوية بروتين اللي هنا لبنة جبنة حيالة شيء، إذا بيقدر يكون عم يتحمل لأنه ملعقتين جريك يوغرت مع شوية أوتس أو حيالة شيء.
2: الخطأ الشائع على الترويقة اللي هي انترناشنالي الترويقة حليب وكورن فليكس، وهذا فسرتين قبل انه هيدا اكبر غلط نحن
3: غنية بالسعرات الحرارية
2: والسكر
3: والسكريات، وبذات الوقت فيها نسبة ضئيلة من الالياف وما بتشبع كومبليتلي وبتجوعهم، لا قلنا فيها سكر سامبل بتجوعهم بعد الظهر بصيروا يعملوا
2: مثل
3: كريفينجز وهايبودرايسي،
2: هذا عن الحركة خلال النهار مثلا لانه الشجر عليهم
3: مزبوط، وغير هيك بتفتح لهم شهيتهم كل النهار بصير ضل الولد يطلب يعني بريمير ريكري اذا معه مصاري، لو معه تعطين بيرجع بياكل منقوشه يعني بيرجع انه عنده كاباسيتي.
2: في ولاد بتحب الصبح تاكل موزه
3: نعم
2: اتس جود
3: السكر سامبل، هيدي هي انا خليهم ياخذوا الموزه لانه اول شيء خصوصا اللي عنده رفلو جاسترو اوزوفاجيان هاي انتيك اوف بوتاسيوم على معده فاضيه بيقدر يكون عم يعمل كفر للمعده تبع الولد. بس شو منزيد معه؟ يا بدنا نزيد ملعقتين جريك يوغرت طيب بتقصر امتصاص السكر، يا منزيد شويه بينات باتر ملعقه صغيره او شويه ناتس الرو ناتس اللي هن فيري هيلثي
2: مع جوز لوز
3: يس مع طبعا مع الموزه ببطئ سرعه امتصاص السكر بالدم.
2: اوكي في ولاد او اهل حتى بيفكروا انه انا اذا اعطيت تابروير او هيك بول خلينا نقول للولاد بقلبه في جوز ولوز وفستق وهيك انه انا بعطيهم شيء هلسي، بس ما بينتبهوا للكميه
3: صح
2: يعني معقول تتحول الهلسي لشيء مضر.
3: اكيد هيدا اللي الاهل ما بينتبهوا له، مش كل شيء هلسي هو لو ان كالوريز يعني هن اتس فيري هلسي كثير بينصحوا لانه ما بيشبعوا بتاخذي بورسيون كبيره ريم وبذات الوقت ما بتشبعي وفيهم كالوريز فيهم كالوريز بس تزهل فيه.
2: سو افضل شيء للترويقه تارتين بقلبها في لبنه او جبنه
3: صح.
2: لانه عم نحكي بروتين صح. وعم نحكي كاربس والخبز لازم يكون قمحه كامله
3: يا حيلا شيء في الياف كتير نخالي
2: يعني
3: قمحه كامله
2: كثير بحبوا القمحه
3: هلا نحن عم نروح اكثر على الباجيت على الباجيت سريال كومبلي بينبسط الولد بنفضيه لقلبه مش بناكلهم بنفضيهم من كبهم
2: بنفضيهم من
3: صح بنفضيها قد ما نخفف قد ما نحن بالنهاية عم ناخد على الجراماج يعني هيك لأنه هلأ ما بقى عم نيو ستاديز ما عم ياخدوا على السنتيمترات لأن فيها تكون أعرض فيها تكون أعرض
2: بس هنا بيحبوا الفرنجة اللي هو شوي حلو يعني بيجي يعني كأنه
3: هلأ هول أكيد بيجي فيهم سكر سامبل وبيجي فيهم سعرات أكتر وهيك بس كمان فينا نعطي لأن الولد شعاره ممنوع الممنوع يعني لأنه كل مرغوب مسموح يعني بصير مطلوب زيادة
2: عصيرة البانقولية كمان في ولاد بيتروقوا الصبح بانقولية أو بانقو شوكولا أو غالات
3: ايه هيدا غلط هيدا اللي بيعمل له شراهة على الأكل بعد الظهر فبدون ينتبهوا كتير منيح على هالموضوع وإذا أخدوا كنت عم كفيلك إذا أخدوا حيلا شيء يكون في سكر سامبل بيعلوا الفايبرز كيف بالخضرة نعلينه خضرة أبار أو بقلب الساندوش نكون عم نحط لهم خاص يحط لهم حيلا شيء تاني إذا لأنه في ولاد بتطور انه خلص بدي اكل خبز ابيض حسب كيف اهلهم معودينه
2: هون لا
3: الولد كيف اهله بيعودوه او كيف اهله بياكلوا معنا الايدلز تبعه مثل العجينه مثل بات عمود اذا ما انه ضايق كومبليتلي الخبز الابيض شو عرفه مطيب انه خلص اذا عنه
2: بس الولاد لانه يمكن انه مثلا بيكي ايترز بيعلقوا على شغله بصيروا الاهل انه خلص مهم ياكلوا انه ياخذوه بس مهم انه عم ياكلوا
3: مهم عم ياكلوا شيء
2: اكزاكتلي
3: فعلى طول في حيل مثل انه مثلا يزيدوا الياف من الخضره اللي عم تتاخد مع الساندويتش ساعتها بتبطئ سرعه الامتصاص تبع السكر وكانه فايبرز اكسترا فايبرز
2: اوكي ونحن وقتها نحكي انه بدنا نحط بروتين بهالساندويتش عم نحكي لبنه او جبنه جبنه بيضه مش صفرا
3: او تركي
2: مش
3: اكيد
2: مش
3: صح اكيد مش قشقوان اول شيء الفرق بيناتهم هن الساتوريتد فات اللي هن الدهون المشبعه
2: أو
3: الزيوت المهدرجه اكزاكتلي والكالوريز بينما زاد كميه البروتين والكالسيوم والفيتامين ا دي او كا اللي نحن بدنا اياهم فنحن القيمه الغذائيه بتدهور لا بتدهور يعني حسب الكواليتي تبعها بينما من وراء هالقصص الان هيلثي زايده فيها
2: سو افضل نروح على اللون بالغار جبنه بيضاء
3: حيلا شيء نحن من عمر سنتين وطلوع بننصح انه يكون لايت لانه نسبه الملح بتكون اقل وبتكون غاليين زياده
2: وشايلين فيها قصص الاسبرتان
3: لا لا ما هو جبنه يعني ما بيكون فيها سكر ارتيفيسيال. نحن الولد بنحميه من السكر ارتيفيسيال لانه ما في ستاديز بتقول انه اتز هيلثي اور نوت، بس ما هيدي الاشياء بتكون اقل ملح واقل فات.
4: خلصنا من الترويقة، وصلوا الشبيبة على المدرسة
3: صح.
4: وهلأ كتير عم بسمع انه من اول او تاني ساعة جعنا صح. يعني قبل ما يوصل الاول ركرة دغري عم بيجوع
3: صح، لانه الولد اول شيء بعد منه مرقلج، ما الولد منه مرقلج ومعود على نظام الصيف اللي هو بناكل بس الجوع، بنفتح البراد بس
4: لا ما بياكل بس يجوع اسمحيلي بياكل بس يزهق
3: بس يزهق اكزاكتلي هذا اضرب كمان، بصير الولد ايموشنال ايتر، ياكل على الزهق، ياكل تيقضي وقت، ياكل تيتسلى، ياكل لانه استحلى او معصب او 100% او حتى مبسوط ايفن يعني او
4: الان حساب اللبناني كثير شاطرين بالايموشنال
3: كلنا بناكل كلنا ايموشنال ايترز ان فات، وبيعود كمان من وراء الاهل، الاهل اللي بيعطوا ريكومبانس لاولادهم اكل او بيسكتوا اولادهم بالاكل، هن عم بيعودوا اولادهم او عم بيشجعوهم انكونسيامون بطريقه باللاوعي تبعهم اكزاكتلي انه يكونوا عم بيشجعوهم نعم انه يكونوا ايموشنال ايترز، عم بنموا هالشيء.
4: اوكي بالنسبه لللانش بوكس هلا في اميات بيحضروا اللانش بوكس قبل بليله لانه صبح ما بيلحقوا، وخصوصا اذا في كذا ولد، في اميات بيحضروها الصبح. اللي بنعرفه هيك ان جنرال انه لازم تكون منوعه، فيها التارتين تيشبع الولد، فيها خيار انه خضره وفواكه، وفيها شيء هيك مثلا جوز لوز كيك بسكتس بطون صالي، انه شويه هيك ينبسط هالولد بانه في شيء هيك
3: مزبوط مزبوط.
4: اوكي شو لازم تكون وقدي الكوانتيتي، لانه نحن اوقات حتى انا بوقع فيها انه بكون مفكره انه عم بعمل منيح مثلا حاطه 3 4 انواع فواكه بيطلع انه ما بيسوى الاد
3: مزبوط.
4: شو لازم يكون فيها وقدي الكوانتيتي
3: مزبوط؟ نحن اول شيء لازم يكون في الترويقه تبع الولد، نحن بالاول اعطيناه سناك صغير قلنا نص بورسيون ترويقه اللي هي ساندويش. إذا الولد نعرف أنه يوم أو يومين بنكون نحن عاملين بروغرام نحن وياه أنه فيك تقطع شقفة منقوشة من المدرسة، ساعتها منعدل بالسناك اللي من بعدها، بس ما يكون محروم قدام أصحابه. يعني إحنا كتير مننتبه على هالموضوع أنه الولد ما يكون ممنوع عنه شيء، انه بالنهايه
4: بكون عم بحب يشتري من الكانتين
3: اكيد أوكي. اكيد لانه الولد اذا كان ممنوع عنه بتعود يسرق ياكل اكل اصحابه مفوته بمتاهه تاني، من النهايه نحن ما انا جايين لا نقاصصه ولا نحرمه. بيرجع من بعدها بيكون في اكيد خضره مع منعوده ياكل فاجيز، اذا ما بده ياخذ فاجيز بورسيون جزر، لانه ننتبه انه جزر حسب نيو ستاديز صار اكثر من جزرتين بالنهار صار يعد كاربس نشويات، فبدو ينتبه.
4: هلا سؤالي انا هيك بين مزدوجه ما حدا عم يسمعنا، كيف فتره بتغيرون لها الهرم؟ شو اكدت لانه الهرم هلا هو المزبوط
3: هي لانه بتكون حسب كراوز الدراسات الامريكانيه، فمش هيك نحن بنتبع لا هلا على طول في ستاديز زياده تكرمال نوصل للاحصان. ايه هلا البيراميد انقلب مثل ما بنعرف اكزاكتلي
4: ها بكره بيصيروا سكري
3: عن جد فتنكفي على الهيف البورسيون الفواكه، في عنا بتحط الفريش فروتس وبتحط حدهم الفواكه المجففة، لا بده يكون ياها يا هيدي حتى الفاكهة الزيتية نحن بنسميها أو الخضار النشوية اللي هي بتفوت فيهم الجزر هنن بده يتنقى يا جوز ولوز وفستق وهيك، يا الخضار النشوية اللي هي جزر فول وبازلة، أوقات في كتير عالم خضرة بتعطي أولادها ترموس ترموس بوب كورن طبعا شمندر كل هالأمور تزهل سي بس
4: ليه تأمنه
3: في كتير بس في كتير عالم تعطي هيك قصص في عالم تعطي حمص بطحينة ريسنتين.
4: هلا اصلا عم نشوف على السوشيال ميديا عم نشوف طبخات عم يبعثوا
3: اكزاكتلي
4: هلا شيء نورمال
3: الشيء اللي بيقطع
4: وفي كيف لازم تكون، يعني مثلا اذا حطينا تارتين مثل ما انت بقلبها في لبنه او جبنه
3: لبنه او تركي او زعتر، بس احنا انا بحبه مع اللبنه لا وكرمال البروتين لانه مثلا زعتر وزيت اتز هيلثي وبجنن بس ما فيه سورس اوف بروتين ابدا، فنحن شو بنعمل بنشيل الزيت من الزعتر ومنرج زعتر على اللبنة أو على الجبنة، بتعود الولد هيك. وإذا بده يحط لبنة هلأ في حطها بالخسة تما تلاش ليش تيقدر إنه يكون عم يخدها
4: ويمبسط فيها. على علبة نشبط ما بقى فيه
3: عن جهة
4: أيام زمان العروس النايمة
3: وهذا ما بقى فيه منها exactly. وبنقي بين فريش فروت أو فريسك اللي هن الفواكه مجففة، ياهي ياهي دي
4: فينا نحط نوعين فري، يعني مثلا مانج وبام مثلا نوعين أو لا لازم
3: نخفف. ما عندنا مشكلة إذا نوعين، بس بده يكون نص التفاحة مش سلاد فروي لا ما نص مانج هي 60 كالوري مثلا منحط ربع يعني تيكون اخذ بورسيون فواكه وبورسيون تانيه يا فاكهه زيتيه اللي هي ناتس او خضار نشويه اللي هي جزر بوب كورن ترمس حيلا شيء مثله، ما في حط ها وها وها كلهم هيلثي بس بكون شبعنا كالوري انتيك كثير
4: يعني بكون عم فكر عم نعطيهم شيء منيح بس هو بالعكس عم
3: زاد لانه اكزاكتلي وفينا اذا حدا هو اتس فيري هيلثي وكل شيء فينا نترك وحده بورسيون منهم لبعد الظهر او من فينا نكون عم نعطيه بون شوز الولد ما لازم يكون
4: محروم. هون بدي اسالك في اولاد خصوصا باعمار يعني صرنا فوق الست سنين
3: أكيد.
4: بدون يطلبوا انه يكون في عندهم فريانديز بقلب
3: هاللونش وحقهم
4: اي الافضل
3: يس. نحن بنروح على البسكوي اقل شوكولا على طول، بنروح على نعود الورد شوكولا امير مثلا اي اكيد اكيد هوم ميد كيك فينا بس مش على طول هوم ميد كيك، اوقات كتير بحب الولد يفتح شيء بالنايلون يعني ليه اوقات بحب يتسلى بشيء بنشوف الولد شو مثلا بنصير نعطيه بوب كورن محل تشيب نعطيه كراكرز نعطيه شيء يشتري بنروح بناخذه بنعطيه باتون سلام نعطي حيالله شيء سولتي سناك إذا بحب السولتي منلحق طلبات الولد مش شهواته ورغباته كمان خلي يكون مخير مش مسير تكرمال كترة الإجبار وهيك بخلي الولد يكوع ويسي ينطفت اكزاكتلي بخلي الولد يسرق الأكل ممكن عم نعوده على عادة سرقة ونعوده على ويكذب علينا يعني بدنا نجرب نخلق صراحة وخصوص الولد نحن اللي بنكون متابعين ومنجرب نحط الاهل على جنب تيضل الولد يصارحنا اذا كان اوريدي معود يكذب على اهله تنقدر يعني نقدر نسحب الحقيقه من حدا يعني هل قد بيكون الولد عن جد اوقات كثير انا بطلب من الاهل انه بليز اذا فيك مدام تظهري لبرا احكي انا وياه شوي بخبرني الحقيقه كامله انا ما عنده مشكله معه متصارح معي او بس بده ياكل شيء مثلا بفضل يبعث لي 100 مره بيك تايم انه يبعث لي فويس لالي ولا لا يسال امه اي سؤال بفضل ياخذ الجواب مني يسمعه
4: ليه بيوصل الولد لهون
3: الولد بيوصل لهون على عنف الاهل وتطوق الاهل بيصير
4: يطوق عنف عم نحكي عنف معنوي
3: عنف معنوي طبعا هيدا والولد على طول بحب يكون هو صاحب القرار ايه مع انا بطلب على طول من الاهل مثلا اذا كانوا موجودين بجامعه او حيلا على طاوله اكل انه سيلفو بلاي انه على طول خيار له ما هو بيعرف بس مثلا للولد اكس انه هو بيعرف قد ايه بده يسكب اذا كان بده يسكب كف كيرين بيسكب كف كير طيب فرجي انه ايه انا بعرف كبت هالقد بينما اذا بتقول له لا كفكير واحد بعد نجعان انه بعد بدي اكثر اوقات مثلا عم ناخذ حيل على الاولاد بنكون مثلا معود ياكل صحنين ما زال ما يكون الكفكير كبير منصغر شوي حجم الكفكير منحط نص كوب رز بأول صحن بيأكل صحن تاني مع نص كوب رز ما منحط الكوب بذات صحن بفكر أنه عم يسكب صحنين وبعدنا عم ناكل ومبسوطين وهي شي نفسي exactly. فكل ولد وقله التكتيك تبعه كل ولد بعطي حقه الكونسولت تبع الولد بتكون كاملة التواصل تبع الولد بيكون معنا ديريكت كل هالأمور مندقق عليها يعني حتى أنا مع احترامي لكل أخصائيين التغذية بس مش كلهم مخولين يشتغلوا بذات الطريقه يعني
4: سيكولوجي كمان
3: اكيد بس اكيد اكيد وملاحقه سوي فيديو بري وتواصل مع الاهل لحال ومع الولد لحال اكيد وترافاي ملتي ديسيبلينير يعني نحن اوقات منعوز سيكولوج اوقات لا لانه نحن متخصصين بالاثنين سوا بنكون عم نوفر على الاهل من ميله تانية انه يكونوا عم يجيبوا اخصائيين لهالموضوع واكيد اوقات مش اوقات على طول انا بحب يكون في فيزيكال اكتيفيتي للولد مش سبور ممنوع الولد يعني في كلمات محرمه عند الولد اللي هي البدانه الاوبيزيتي انت ناصح البولينج.
4: يعني رح نحكي فيه. نعم. بس خلينا نخلص شوي من اكلاته خلال النهار. كنت عم تقولي تحت الهواء انه في اكلات بتساعد التركيز، بتساعد الذكاء الى حد ما. شو هن تيدعمون الاهل باللانش بوكس؟
3: هلا كل شيء هيربز وكذا، معروف انه كل شيء بيكون مش يعني كل شيء بينشط الولد هو بيساعد على هيك، بس في اكلات معينه ولا مأكولات ستة مثل ما بيقولوا، كل زعتر وكل
4: واحد مش دارس انه مطمن بيه
3: زعتر اكزاكتلي. لا هيدي يا ريتها صح. في مثلا كل شيء بنشط الذاكره، مثلا كل شيء اوميجا 3 اللي بيعطوه مثلا للكبار السن تكرمال هيك. انه انا برايي الرجيم مديترانية هو كتير مفيد 100% بالزيوت، مثلا كل شيء ريش اوميجا 3 اوميجا 6 كل هالاشياء. يعني الولد ياكل من كل شيء شوي، بيكون بان بون سانتي، كرواسانس مزبوطه، عم ياخذ الرجيم. مثلا مش الولد ضد الهاي بروتين، ضد هالأمور، بالعكس وجبات مؤلفة من كل شيء بتعطي نشاط وحيوية ونمو المزبوط وبيكون بجنن.
4: واليوم تنحافظ على الأكل يكون صح، لأنه كنت عم تقولي لي أنه كاكا من خبيرة بآيزو.
3: نعم.
4: في قصص مسموحة أنه تكون باللانش بوكس، في قصص بتضره للولد. أكيد. عطينا هيك جايدلاين.
3: أول شيء نحن اللي عم نقولهم الأكل النواشف، مثل ما كنا عم نقول هلأ، اللي عم يعطوه زيادة، عم يعطوا أي طبخ، أي مايو، في عالم كتير بتحط شوية مايو على الباجات، تش شوية كرمال ما تكون ناشفة للولد. الأهل لازم ينتبهوا مثلا الجبنة واللبنة ما فيها مشكلة أبدا، لأنه هي أوريدي بيعملوها أنه من اللبن بيخلوه فيها تضل بلا برات. أهم شيء الجبنة مثلا ما تضل معه أكتر من ريكريون. كل هالأمور، حتى خصوص التركي أنا ما بحب كتير يضلوا، هن فيهم مواد حافظة يعني، بس أنه ما بحبهم كتير يضلوا لبعد الظهر. أنلس هيك كل شيء موجود فواكه، وهيدا ما فيه مشكلة أبدا. مستحسن بس ينعطى الفواكه مسكرة أحسن، ما رح تسممه ولا رح تضره للولد. بس
4: دايما تنصحه أنه اللانش بوكس تكون أو ستينلس أو البلاستيك يلي كتير
3: مزبوط. أنا بفضل ستينلس أكتر، تحافظ على جودة الهيدا وعلى حرارتها أكتر. يعني على الحرارة الموجودة فيها.
4: قولي لي الأخطاء الشائعة اللي ما لازم نعملها. مثلا في ناس تبعت الجوز، يعني قولي لي شو الأبدا ما لازم نقرب عليه.
3: سكر أبيض كومبليتلي نهائيا، إلا إذا فريانديز، لأنه نحن بعد ما وصلنا بعد الظهر. الولد اللي بده ينعطى فريانديز بعد الظهر بيكون عم ياخد اللانش بوكس فيه بلا. اللي بده يبدلون فيه ياخد فريانديز، ياخد الفروي بعد الظهر ما بده بروبلم، بياخد ساعتها فاكهة زيتية مع الفريانديز. ما لازم يتاخد أكيد حيلا شيء فيه حليب، حيلا شيء مثلا في عالم بتعطي كاسترد هولي عن جد بيصيروا سمم إذا ولد تاركها للساعة 3 تاكلها. هالأمور المطبوخة أنفات، كل شيء نواشف نشويات هيك، لو فيها نشويات شوي ما في مشكلة.
4: شو القصص اللي لازم يكلها بالشتة يحمي مناعته؟
3: اوكي، على طول الخضره والفواكه، كل شيء
4: في
3: امي بيعطي اوكسيدان ان فات، وهيك بيعزز جهاز المناعه. ما في شيء بيعلي. هي المناعه بتجي اوتو ايمون، الانتي كور خلقانين معنا، في شيء بيحافظ عليها وبيعززها بخليها وتما ترجع لورا ان فات. بس ما في شيء بقويه لقدام، يعني ما في شيء بيعلي المناعه. اذا واحد مناعته واطيه، مناعته واطيه، بس في شيء بحافظ عليها. هن
4: اجوا الاولاد بعد الظهر على البيت.
3: Exactly.
4: افضل طبخات، في ناس مثلا بيخصوصا هلا جايين على فصل الشتاء، انه بيعتبروا انه سوب خلص وجبه كامله. هل هي وجبه كامله؟ وشو افضل انواع طبخ لازم ينطبخ وكميات كمان نحافظ؟
3: اول شيء قبل ما نحكي بك حيلا شيء، لازم يكون الولد مجهز اكله من قبل. يعني انا ضد الامات اللي بتكون بالشغل سخن وكل حيلا شيء، حاطين له طناجر او هيك. اول شيء بيكون قبل اللي عم بياكل شو ما كان، على طول بدنا نعرفها انه الواحد عالجوع بياكل شو ما كان. حتى اذا بتروحي على السوبر ماركت ما دي فاضيه، اكزاكتلي خياراتك بتكون غلط.
4: اكزاكتلي
3: ف إذا كنا الولد بيعاني من شوية وزن زايد نكون محضرين له إياها مع بورسيون. إذا لا مش ضروري بيأكل شبعته على القد, بس نكون محضرين له الأكل, مهتمين بهالموضوع من قبل بنهار. حتى الولد مش من واجباته جاي من مدرسته يسحب من الفريزر ويعمل ديفروست ويطبخ, يعني هالقد نهتم بهالموضوع. هذا أن دو دو. في شيء أبريتيف بدو يتاخد قبل الغداء اللي هن نحن بنعطيه سلاد ليجوم أفوي فيرت مع شوية زيت قليل, أو نص كوب لبن بينزاد له خيار قد ما بده للولد تيتعود أنه عم بجرب نعبي له معدته. يا هلأ نيو ستاديز عم هيك نيو ميل بلانز عم نحط ملعقتين حمص بطحينة أو بتنجان متبل إذا مش موجود.
4: فيه كالوريز
3: فيه 80 كالوري بصير قد السلاد مع شوية زيت زيتون. يعني سالوفيا أمام بس في شيء هلتير زان شيء في شيء أنه هيك تنعود المعدة على كل شيء, خصوصا إذا كانت الوجبة خالية من الحبوب. يعني مثلا إذا كانت الوجبة لين ميت البروتين, مثلا 2 لحمة برجر بار اكزامبل, فينا ناكل ملعقتين باذنجان متبل أو حمص أو سلطة راهب مع أوفات. السلاد على طول فيها تكون تبولة أو فتوش إيفن مع زيت قليل وبلا برغل. وفي أوقات أنا بالشتاء بعطي كاسة عدس بحامض أو شوربة أو حيالله شيء, بس أكيد بدها تكون خفيفة بالنشويات وباللحم.
4: بس ما فيها تكون هاي الوجبة يعني الشوربة ما لازم تكون هي.
3: إلا إذا كانت شوربة دجاج ولحمة وكلها أكل يعني كلها هيك وفيها بطاطا ورز وشعيرية فيها كل شيء, في يكون صحنين منا كبار يكونوا هيدي اللي الآن بدنا ناخد كمية الزوم والمي الموجودة بقلب الشوربة تقدر تشبع الولد, يقدر يركز على درسه وكذا لأنه عنده فترة طويلة تيرجع يوصل على الدنيا.
4: باربرا هلا كثير عم نسمع عن أهمية المرأة, إن كان مرقة الدجاج أو مرقة اللحمة, إنه قد ايه بيفيدوا للعظام للمفاصل للدماغ لكل شيء. سو بتلاقي هلا إنه في كثير أمهات عم يسلقوا لتسيل الدجاج أو اللحمة أو
3: يشيلون قبل
4: ويستعملوا المرأة يفلفلوا فيها الرز أو يعملوا فيها شيء تاني.
3: هذا بروبلم إذا شالوها بيشيلوا أول زوم بكبوه اللي هو فول فات, تاني زوم اللي هن عم يرجعوا يضلي من بعد ما يكونوا غسلوا اللحمة والدجاج ورجعوا حطوهم بالزوم الجديد بيشيلوا منها فيها شوية خواص لحمة وهيك. بالعكس تز هلثي. المرأة اللي بيجيبوها من برا لا منها هلثي,
4: ماجي
3: اكزاكتلي منها هلثي كتير فيها ملح وما بتعرفي شو فيها, فيها بهارات فيها فيها قصص متصنعة وفيها كتير طيب
4: معجوها تستعب الرز بلاها
3: exactly. بس ما هي فيها بهارات وفيها أكيد مواد حافظة كتير كبيرة.
4: so أفضل نسلق الرز بمرقة الدجاج المضبوطة
3: exactly. وبيحطوها بالطبخ. كنا وصلنا كمان على الطبخة من بعد ما كنا على البورسيون. أول شيء لازم يكون في غذاء منوع خلال الجمعة قبل ما نفوت.
4: مش كل يوم باستا
3: مش كل يوم باستا مش كل يوم بروتين مش كل يوم رز. في طبخ العربي بجنن يكون في فرايتي, يوم هيك يوم هيك يوم هيك كل يوم شيء. يكون في منيو متحضر من أول الجمعة, في شيء أكلي عندك خلل على أكل معين ناخد أكل شبيهة إلا شبيهة إلا ما بتحب السبانخ بتاكل ملوخية exactly. بنت عمة أو مثلا بامية بار اكزامبل هول كلهم بيجوا
4: لجوم ما في ولا
3: دعانة بامية أبدا ليش عملك هون مرادفات لألا
4: بامية بتعني تروما تسي في تروما طفولة طلعين
3: exactly. أو مثلا ما بدك
4: بربل
3: عبنادورة مثلا بربل عبنادورة مجدرة هولي ورا بعضهم اللي هن حبوب قاطع يعني أوكي. كل يوم بده يكون في هولي بيجوا يعني كيف بدي قلك أولاد العم دغري يعني هالقد. فبينعمل مثل مانيو من أول الجمعة
4: كنا مصدق عليه رح يجي يكم مش يجي ينفقس
3: وإذا في شي واحدة رح ينفقس منه من إيه لبديل دغري بيتفقوا عليها كلهم بالبيت
4: أوكي. لحظة أول سؤال بيسأل الولد بس يطلع بالسيارة أو يوصل البيت شو الغدا
3: شو الغدا أنا كنت أسأل من الصبح يا عم أنت أشوف إذا آخر ساعتين بيروحوا بصير فكر بالغدا أو لا والولد ما يكون مجبور على شيء يعني يتعود الولد مثلا أكل ما بتحبه فينا نلاقي له مرادف لا تكون ده هيك لأنه الأكل بيعطي بليزير مش لا بده يأكل بالقوة بده يأكل بالهيدا لأنه منه الولد يعني مجبور على شيء أنفات.
4: جينا لبعد الظهر ان كيس كان اكل الفريانديز قبل الظهر من نستبدلهم بفواكه، اذا لا في ياكل بورسيون. ودائما انت بتقولي حطوا بوب كورن بدل الشيبس، حطوا ادامامي بدل
3: بعد الغداء دغري. نحرك الميتابوليزم بعد الظهر وتكون عنده سناك بعد درسه، ومش يكون ريكومبانس ولا بتخلص الفرنسي على السريع بنخلصهم بالعيد اكزاكتلي. بتروح بتاخذ بونشوز، واهم شيء اذا كنا عم نقول بونشوز بيروح الولد على السوبر ماركت هو بنقيون من الليست اللي بيكون حاططها مع امه مثلا، هيك ما في شيء ممنوع كل هالامور. مثلا اليوم قطعت شيء شوي اتسم من بكره، بنكون معدلينهم على الجمعه، حبيت تاكل يوم اثنين بكره بكون ما عندك لانه
4: بس
3: عندك سبب.
4: بس بربر قد ايه فينا نقول انه ما في شيء ممنوع، انه بعد كل شيء عم نتعلمه اذا بدك او عم نعرفه انه قد ايه هالكانديز بتضر او قد ايه هيدا خصوصي هول مثل الكانديز والما بعرف شو. ما بتحس انت عم تعطيه سام يعني شو عم تعطيه؟
3: هي ان فات عم تعطيه سام، بس ما اذا بتقلي له ما هو الممنوع مرغوب. اذا بتقلي له
4: قطع وحده بالشهر
3: اكزاكتلي قطع وحده بالجمعه مثلا مره ان فات احسن من ما هي رح يشوفها مع اصحابه رح يتضيف. هذا اللي بدك تشوفه. مثلا احنا كلنا بنعرف انه الكرواسون والدونتس ان هيلثي، بس في شيء ولد ما بيقطع مره
4: بالكانتين موجودين بكل مدرسه
3: يعني. ما هي الغلط، هي بدنا نوصل له كمان.
4: بتعرفي شو المشكله؟ يعني انت بتكوني منظمه كأم اللانش بوكس وعارفه شو هن الكالوريات او شو هي الفاريتي، بيعملوا شيرينج
3: بكل
4: أكيد.
3: ما دام قالت لي أنا بحياتي ما دوقتهم ولا شيء، راح دق الدوناتس ببرز زي رفيقه، يعني انه ما فيها كمان انه
4: ما فيك تحرم. بس قصدي انه اليوم وقت الولد يعمل شيرينج مع اصحابه على الريسس انت ما عم تعرفي شو عم ياكل، وهون كيف فيك تكملي بعد الظهر ما مش عارفه شو اكل؟
3: هون بتبنى تنبنى علاقات على الصراحه. الولد ما لازم يخاف من انا، لازم اخبرهم انا جيت ولا دقت هيك كذا،
4: وهذا هيك شو هيك مع كثره الاكل بصير ياخذ وحده بكل
3: وقت. هون الاهل لازم التوعيه الغذائيه انه بدك تعرف شو تاكل، بدك تعرف تعرف ايه بتحبها ما بتحبها، ما تدوق شو ما كان. يخوفوا الولد انه انت جرب ما تاكل مع غيرك، ما بتعرف شو حاطين فيه، ما بتعرف اذا نضاف، ما بتعرف. بتشوفي مثلا في اولاد مشتغلهم على هي على الايجيان انه هي اكلهم مجوي وهو بيبقى مقريا في الولد فبيصير خلص انه الولد ما بريق
4: وعشية أكيد دائما ما يكون طبخ، يكون ساندويتش صغيرة
3: يا ساندويتش يا سلاد مع بروتين يوم هيك يوم هيك، مش ضروري أنه
4: عملنا هيك بانوراما شاملة شو لازم يأكلوا خلال هنهار الأولاد. وأكيد بيختلف البورشون حسب الأعمار، بس كله نفس الشيء.
3: إيفنينج سناك للأولاد لأنه أخدين دبل بورشن، يعني أخدين أول شيء الترويقة وترويقة البيت بالأول، وأخدين تو سناكس بالمدرسة وسناك بعد الظهر، فما بياخدوا شيء أبداً كومبليتلي بعد العشاء.
4: مش يأكلوا ويناموا ظهر
3: أكيد، ومش يأكلوا ويناموا قبل بساعتين. هون أنا كان بدي أقول لك عنها، قبل بساعتين من النوم فيها تكون آخر وجبة. يعني مثلا لأنه بيسألوا الأهل كتير أنه أي ساعة بدنا نوقف،
4: ما إذا نحن نايم ولدنا 7:30 إذا 5:00 عم يأخذ السناك
3: عادة، عم يلاموا هلا على 9 عم ياخدوا آخر وجبة على 7 إيه الصغار الصغار لأنه قبل بساعة ونص
4: اوكي. واذا كانت خفيفه يعني
3: ما اكيد خفيفه ما فيها مشكله ابدا. وفي يكون الولد عم يتعود يعمل فيزيكال اكتيفيتي بعدها بهدم اسرع. يعني بار اكزامبل نط على الحبل كذا، هول نحن الولد ما بنفوته عالم رياضه، كلمه سبور ممنوع يعرفها كومبليتلي، خصوصي اريسك عنده وزن زايد. منحب نقول وزن زايد ابدا، كم كيلو زايدين هالقد ما نبسط له اياها انه ولد هيدا مش بدانه ولا اي نصاحه او شيء. فساعتها بنفوت على الفيزيكال اكتيفيتي لعب، يعني هات لألعب أنا وياك شي لعبة،
4: هات بس أنه روح عمول سبورت هتضعف
3: نافر.
4: طب هوني هلأ آخر 10 دقايق من هالحلقة قال حتى بدي خصصهم للوزن الزايد عند الأطفال، كتير طبعا. صار شائع كتير. يعني عن جد فعلا عم شوف مثلا صف ولاد 70-80% في وزن زايد. ولاد صغار ليه؟
3: قلة رقابة الأهل. ليه بدي أقول الأهل؟ لأنه الوعي الصغير غير الوعي الكبير. نحن جايبين ولد مش تعال نحطه مع البون هي تنظم له أكله، ومش تا يروح عند التيتا يقضي كل قبل
4: الظهر. في أهل بتسمعوا عم بيقولوا أنا بنظم له هيك، عنده شرها بيك ما في وقف بكرة بس يقبل يزبط جسمه.
3: غلط، لأنه بس يكبر رح يعوز يا نيو ميديكيشن يا بارياتريك سيرجري يا هيك، ما فينا نتركه كمان أوفات، وما فينا نربي له أمراض من هو صغير، يعني ما في هي إهمال، هي نوع من إهمال، وما في ولد أقوى من أهله، هي بدنا نعرفه. يعني أوقات بس عم لاقي أنا هلا مجددا ريسنتلي خضوع الأهل، يعني ما بقدر عليه مدام بقدر عليه.
4: أنت كمان رجعت عليني مشكل مع
3: انه ما لا بدنا انه انت امه مش هو بيك، يعني على قد في طريقه، يعني انه بدنا نكون انه نفهم عليه.
4: طبعا بتقولي شيء، كنت عم تقولي شيء مهم، انه ما تستعملوا قدامهم انه انت نصحان او ليك جسمك كيف صار او انت عن جسمك، او بس انه قعد تحس الاهل انه عن جد بس عم يشوفوا اولادهم انه هالقد عم ينصحوا وخافوا عليهم، يصيروا انه انتبه على جسمك ما بقى تاكل لانه من خوفهم عليهم.
3: بس انت بتعرف الولد بحب الاتنشن هو صغير، هيدي بيعتبرها كايند اوف اتنشن، إذا انتبه على جسمك أو سكر الطنجرة بعدك أكل كذا هيك، بحب ياخد attention، خصوص الولد اللي بيكون عنده خي أصغر منه تياخد attention، أو أبصر يأكل extra أو ما يأكل بيطلع بيكي إيتر تتقلي له كل ها attention monk that attention. العالم اللي
4: عادة الأهل يكون في مشاكل عند الأولاد صحية طبعاً، ومش عارفين أو
3: قليل ما يكون في مشاكل صحية بس إنه إذا العمل عادة الأهل بيعملوا كل شيء بلان هرمونال وبلان سانجان وكل هالأمور ما ببين شيء، بيكون الولد عم يأكل غيره او مانك ذا تانسيون، يعني بس تعطي الاتنشن
4: يمكن بحس طالما جسمه اكبر طالما هو انه
3: هو لا أكثر. بيكون غيران من خيه تياخد اتنشن من الاهل، هو تياخد الاتنشن بصير يعمل مثلا بلاقي الام هيك اذا بتتركه خلص ما شي عمله يعني هالقد، بس اكيد بتكون مثلا امبارالال عم بتفض الطناجر بتشوفه مثلا هيك مش ما تاخد بها. اوكي شفته سكب اوكي بترجع وراه بتفض الطناجر ما في شيء ياكله بتخبي، ما وجود المغريات على ايدان الاطفال هيدي مصيبه والاكل اكيد
4: انه نحن تاخذها من حالك اذا عارفه انه في شيء بالبيت بتضلك تاكلي
3: اكيد
4: اذا ما في
3: اكيد اذا متناول ايدك اوقات اذا كان موجود بالسوبر ماركت بتقلل مروه تروحي بتغيري رايك اوفات، بس اذا موجود بالخزانه
4: هلا هو الابليكيشن خربوني
3: وهلا كمان السوشيال ميديا كثير عم تاثر،
4: كان قاعده بتشوفي قصص بتجوعي
3: ومانا ما بتكون جاي على راسك، يعني بتشوفي قصص بتشهيك والقصص اللي بتشهي هي فاتي فود، يعني هي اكثر قصص دسمه.
4: طب اعطينا هيك اذا بدك تيبس للولاد اللي عندهم وزن زي كم كيلو زي
3: كم كيلو زايدين اللي عندهم كم كيلو زايدين. اول شيء نجرب نحن نصف لهم بعيد نمشيهم كذا نكون نحن وياهم اكيد، نطلع نحن وياهم درج محل اسانسور، نروح نعمل فيزيكال اكتيفيتي نحن وياهم، نربي لهم من هن وصغار شيء هوبي خاصه بالهيك الرقص.
4: بس مش وقت يعمل سبور بيرجع جعان
3: اكثر، بيرجع جعان اكيد، وساعتها بنظموا له اكله، ساعتها بنظموا له اكله قبل وبعد، بفوتوا بطولات بصير عايشها بيزبط لحاله انه انا عم حقق نفسي عم حقق ذاتي ورح اوصل عم ربي عضل ورح اوصل وبدي اطلع شامبيون وكذا. هون صرنا بغير منحة اكيد يبعدوا المغريات والاكل عن هيلثي عن متناول ايدهم وايد الاطفال اكيد، اذا عايز اكيد سبيسياليست او مش هقول بس دايتيشن بس تكرمال ياخدوه عند المختص تكرمال يساعدوا الولد آفات، وأهم شيء كمان ما نهمله لأنه الولد كتير أوقات مش كتير تلات أرباع الأوقات بيسمع من معلمته بيسمع من الدايتشن بيسمع من حياة ما بيسمع من أهله، مش لأنه ما بحب أهله بس بيتركوا علاقتهم طيبة مع الولد وبيخلوا الاختصاصي هو يعالج بطريقته وبأكيد الطرق
4: أسلوبه
3: ونجرب نحن نكون مطوقين الولد انه ما نحن نكون عم نربيه مش ستو مش قرايبينه هيك تيحس حاله انه خلص انه انا بعرف انه هي مرجعي هيدا كذا مش انه في حدا عم بيشد من تاني ميله وستو.
4: للمكملات الغذائية نعم. يعني فيتامين دي فار أوقات أكيد إذا حسب الفحص الدم يمكن بيطلبوا فيتامين دي مالتي فيتامينز كل هالأسس هولي لازم ياخدون الأولاد أو إذا عم ياخدوا كل الأسس من كل الفوائد يعني من الفواكه الخضرة نونيد
3: إذا عم ياخدوا كل شيء من الأكل فواكه خضرة جبنة لبنة كالسيوم في كالسيوم فيتامين أدي أوكا هولي بيجوا برودوي لاتيه أنفات والحليب ومشتقاته
4: مش كأنه هلأ كتير عم نشوف أولاد عندهم كاوميلك الرجي
3: الرجي. هلا هول ما بيسوا نبلش لهم الاولاد عقد من هن وصغار، حتى اللي عندهم كولون اريتابل من هن وصغار ينعطوا بان موديراسيون ان فات، يعني كل شيء بينعطى ان موديراسيون بشغل انزيمات الجسم لبعدين. هيدا دو ان دو دو نوني دي

0: توكسيك. الوحيدة بالأكل اللي هي توكسيك هي السمبل شوجر. أولادنا لازم نناجيهم منها كيف سم يعني هالقد. والولاد بالنهاية نحن جبناهم على الدنيا تا نهتم فيهم تا ما نهملهم. أهم شيء مراقبتكم ومتابعتكم أكيد, وما في أغلى من يعني كل واحد عنده أولاده بالدنيا أوفات, بس أهم شيء اهتموا لهم بصحتهم وبغذائهم, لأنه الوزن الزايد وليد لشتى الأمراض
1: 100%. Thank you باربرا عيسى لكل المعلومات. Thank you إلي مسيحة الإخراج الإذاعي. كانت معكم وراء الميكروفون ريم حرب شواح. ملتقانا بيتجدد الجمعة اللي جاية بنفس التوقيت بموضوع دايما لإلك.
2: Woman Talks, مساحة إلك لتحكي تسألي وتكتشفي.
3: Woman Talks مع ريم حرب شواح على لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، موجز أخبار الواحدة إلى ربعان من لبنان الحر.

0: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون لوفد من بلدية ديرميماس أن الدولة ستبقى إلى جانب أبناء الجنوب الصامدين منهم والنازحين قصرا حتى زوال الاحتلال الإسرائيلي، وقال صمودكم في أرضكم ومنازلكم وأماكن العبادة والأرزاق هو فعل إيمان بلبنان ورسالة وطنية نبيلة، لأن بقاء أهل الحدود في قراهم هو خط الدفاع الأول عن السيادة، مشددا على أن أبناء الجنوب لا سيما الصامدون في قراهم هم حراس الأرض والدولة هي سندهم وسوف تحميهم ولن تتخلى عن أي شبر من أرضهم. في عين التين عرض رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان جان أرنو لآخر التطورات والمستجدات لسيما البين دينية في الجنوب وبرامج عمل الأمم المتحدة في لبنان. ردا على تصريحات جديدة لنواف الموسوي، أصدر التيار الوطني الحر بيانا قال فيه واضح أن الموسوي يمتهن الكذب ويتخيل تفاصيل وقائع ليوحي أنه في دائرة القرار، ومن جهة ثانية لا يفقه ما كان يحصل من حوارات بين السيد ورئيس التيار، ونكتفي بإيراد واقعة واحدة تأكيدا لما نقول، فرئيس التيار لم يفاتح أحدا لا في حزب الله ولا خارجه وتحديدا السيد نصر الله بموضوع ترشحه لرئاسة الجمهورية، لا بل أكد دوما أن الأمر غير وارد وهذا ما تؤكده المحاضر. وأمل البيان أن يتوقف حزب الله عن السماح بصدور مواقف مماثلة عن هذا الموتور الذي سبق وأعفي من مسؤولياته والذي يسيء إلى ذكر السيد وإلى صورة حزب الله كما جاء في البيان. وقفة مع الإعلان نتابع بعدها الموجز.
1: في المسيرة هذا الشهر حزب الله السجل الأسود انتهى زمن تسديد الفواتير 13 تشرين 1990، ما خفي على اللبنانيين من حقائق في انتظار الدخان الأبيض. لبنان بين استحقاقين أحلاهما مر، العام الدراسي في بلدات مثلث الصمود الشاهد على معركة البقاء، حرب الممرات، من يملك مفاتيح الطاقة، بولس لبنان غادرت أمجادك عائدا إلى ديرك، باسكال سليمان شهيد لا ضحية، الحقيقة مهما تأخرت، أين مسيحيو القطاع العام من تراجع عن الوظيفة إلى الغياب عن مواقع القرار.

أعلنت وزارة الأشغال أن الأشغال في الفيضية دخلت مرحلتها النهائية بعد استكمال الأعمال التي نفذتها مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان لمعالجة تسرب خط المياه الرئيسي وإنجاز الكشوفات الفنية اللازمة بالتنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان بسبب وجود خطوط كهرباء ذات توتر مرتفع ومدفونة ضمن نطاق الأشغال، وهي مستجدات كانت قد وسعت نطاق الورش وأخرت استكمال أعمال الطريق الأساسية. وتابع الوزير فايز رسامني شخصيا وبشكل مباشر سير التنفيذ، وقد أعطى توجيهاته وأعطى توجيهاته بتسريع وتيرة العمل وإنجاز الورشة بالكامل في حلول الثلاثاء السادس من تشرين الأول 2026. ذكرت منظمة الصحة العالمية أن السلطات الإسرائيلية منعت دخول المعدات الطبية وأجهزة الأشعة إلى قطاع غزة من دون أي تبرير رسمي، وأضافت أن المساعدات الحالية لا تكفي لسد احتياجات الأسر وأن الأدوية أولوية قصوى يجب إدخالها فورا. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: عن القدس وفلسطين وإسرائيل: قلتم إننا على طريق القدس، قلتم إننا سنصلي قريبا في القدس، قلتم سنطاول وندمر حيفا وما بعد حيفا وتل أبيب وما بعد تل أبيب، قلتم إن إسرائيل أهون من بيت العنكبوت، قلتم إننا أمام انتصار كبير يفوق الانتصار الذي حصل في تموز 2006. وعن سوريا قلتم إننا نقول لكم لن تنتصروا في سوريا، بل قال السيد حسن رحمه الله: لن يسمح لا لداعش ولا للنصرة ولا لأمريكا ولا للسعودية ولا لتركيا ولا لكل الطواغيت والمستكبرين أن يسيطروا على سوريا. نقول: لقد وجب أن نكون في حلب، وسنكون ونبقى في حلب. وقلتم: لو اجتمع العالم كله ليفرض علينا أن نخرج من سوريا لن يستطيع أن يخرجنا من سوريا. وقلتم: ستبقى سوريا عمود المقاومة في المنطقة، إن أدوات أمريكا فشلت في سوريا والمنطقة، وقصة إسقاط النظام السوري انتهت وخلصنا منها، وإيران لن تخرج من سوريا. وعن لبنان قلتم: إن لبنان الضعيف الذي تستطيعون اجتياحه بفرقة موسيقية انتهى، بل قد يأتي يوم نحن نجتاحكم بفرقة موسيقية. وقال السيد حسن: نحن نتمنى أن يدخلوا الأرض اللبنانية. لماذا؟ لأننا نفتش عن جندي أو عن دبابة بالسراج والفتيلي بالليل والنهار لنحدد أماكنهم ونستهدفهم، أما إذا أرادوا الدخول علينا فإننا نعتبرها فرصة نريدها ونتمنها. وفي مكان آخر قال: إذا جاءت دباباتكم إلى لبنان، إلى جنوب لبنان، لن تعانوا من نقص في الدبابات، لأنه لن تبقى لكم دبابات. أيتها السيدات، أيها السادة، أتذكرون عندما راح السيد حسن بعيدا قائلا: في شمال إسرائيل هناك مصانع كيميائية بقيمة 31 مليار دولار، مصانع تكنولوجيا بقيمة 76 مليار دولار، مصانع كهرباء بقيمة 9.7 مليار دولار، مصانع مواد غذائية بقيمة 12 مليار دولار، وقد استغرق العمل لإنشائها 34 عاما، وهودي كلهم بروحه بساعة وحدة لا بل بنص ساعة. هذا غيض من فيض الوعود والتهديدات والبطولات الافتراضية التي سمعناها طويلا، وما زال الشيخ نعيم يرددها بصيغة محدثة وملطفة وتعميمية. أيتها الأخوات وأيها الإخوة الشيعة، لقد آن الأوان كي تدركوا أن الأوهام أخذتكم بعيدا، وأنكم للأسف خدعتم، وتبين أن الوقائع غير التوقعات، وأن الحقيقة المرة تناقض الأحلام الجميلة. وقبل ذلك كله تبين أنكم مجرد أرقام وأعداد في قاموس الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي دفعتم كرمى لها نحو 10,000 من شبابكم ومن أهلكم، بدءا بحرب إسناد غزة وصولا إلى حرب إسناد إيران. ولا تنسوا آلافا عدة سقطوا في سوريا دفاعا عن محور الممانعة وعن نظام بشار الذي ولى الأدبار عندما أدرك أن نظامه فعلا أوهن أيضا من بيت العنكبوت. مش هيني عندما يطبق الأسد مقولة الغزال في الهريبة. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.
3: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: تراجع أسعار صفيحة البنزين 95 أوكتان 7000 ليرة والبنزين 98 أوكتان 8000 ليرة والمزود 30000 ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 2,837,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 2,854,000 ليرة، مزود 2,726,000 ليرة، والغاز 1,333,000 ليرة لبنانية.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

حوار حر مراوحة أو تحضير لجولة جديدة لبنان بين التفاوض المؤجل والكباش المفتوح مع البروفيسور والكاتب وجيه قانصو. حوار حر مع جمانة صغيب مراد الجمعة الساعة 1:00.

0: تحية طيبة مستمعينا الكرام، حلقة جديدة من حوار حر. المشهد السياسي يزدحم أكثر فأكثر بأسئلة كبيرة وخطيرة حول مدى استمرار الفرصة السانحة لحلول ثابتة ونهائية في مسألة سيادة الدولة وحصر السلاح وفتح الأبواب أمام الاستقرار والازدهار، لا سيما وأن المفاوضات تراوح مكانها عملياً، والواقع الميداني لم يشهد أي تعديلات فعلية يعتد بها على صعيد المناطق التجريبية على خلفية استمرار الغارات الإسرائيلية، وفي المقابل إصرار حزب الله على الاحتفاظ بسلاحه، وكأنه غير معني بما يشهده لبنان من معاناة نتيجة حروب الإسناد التي افتعلها واستجر معها عودة الاحتلال الإسرائيلي من بابه الواسع إلى الجنوب، فيما البلاد تتخبط بأزمات مالية واقتصادية واجتماعية تبدو من دون أفق. ضيف اليوم بروفيسور مادة الفلسفة في الجامعة اللبنانية والأستاذ المحاضر بالعلوم الدينية في الجامعة اليسوعية والكاتب الدكتور وجيه قانصو. أهلا وسهلا فيك دكتور وجيه بلبنان الحر.
1: أهلا فيك، شكرا على الاستضافة.
0: يا هلا. عمليا دخلنا مرحلة سياسية يغلب عليها الانتظار وتقطيع الوقت بانتظار الانتخابات الإسرائيلية والاستحقاق النصفي بالولايات المتحدة، يعني حالة استنزاف طويلة رح تكون برأيك بين اللا حرب واللا سلم؟
1: يعني توصيف بوصف الواقع الراهن. دايما نحن كلبنانيين دايما منراهن على المتغيرات الخارجية لنعطي لأنفسنا عذر خلق الزخم الداخلي، فكأن الأمور كلها بتجي من برا. بالحقيقة في استحقاقات داخلية ضرورية، أنا بوافق أنه في معطيات خارجية أحيانا تحفز أو تمنع أو تعيق، مثل الانتخابات الإسرائيلية اللي ناطرين شو بده يترتب عنا، في مسعى أمريكي على ما يبدو لتغيير الصورة السياسية بإسرائيل، أحيانا كتير من ناطرين الحماس الأمريكي بالملف اللبناني والاعتناء الزايد فيه حتى يدفعوا يعطوا زخم وقوة للداخل، لكن في استحقاق داخلي ضروري أن يحدث، وهذا الاستحقاق يبدأ على مستوى أصحاب القرار بالدولة أنه يعطوا زخم للدولة نفسها، بحيث أنه فعلا نشعر في عودة الدولة، لأنه نحن آمنا بنظام الحكم أو بالشخصيات اللي جاءت إلى الحكم، مش بس لتدير ملفات، مش بس لحتى ما يكون في فساد، لا، لتنقلنا من وضع مهترئ متآكل إلى وضع سليم ووضع صحي. فبالتالي هيدي الهمة بالحقيقة عم نشوفها شوي عم بتخف، وعم نشوف أحيانا العناوين الاستراتيجية اللي بتاخد البلد إلى مكان آخر. يعني نحن الدولة مش بس شغلتها تدير ملفات، وهذا وإن كان إيجابي، إنه في محطات تاريخية. نحن بلحظة تاريخية الآن، لبنان كان بوضع وصاية سابقة سورية ثم أخذت وصاية إيرانية مبطنة، في معطى وتحول سوري، في معطى كتير لصالح لبنان، بحاجة أن نستثمر هذه المتغيرات ونخلق زخم ومسار وسياق داخلي، بحيث أنه نثبت صديقيتنا، لأنه حتى الزخم الخارجي إذا أنا ما أثبت صديقيتي وقدرتي على أن أنفذ ما أقرر، في بطء، بديش أعطي صفر، بديش أعطي مية، بس في بطء، يعني تحت 50% إذا بدك، حاسس في بطء. يعني العناوين الاستراتيجية كأن بحس، يعني مثل حصرية السلاح اللي هو أحد العناوين الكبرى، مثل بيروت منزوعة السلاح، مثل التفلت الأمني اللي بنشوفه بالشوارع، شيء مش طبيعي بالحقيقة. في أمور يجب أن تحسم، لازم الدولة تتقدم خطوات نوعية إلى الأمام، لا تكتفي بإدارة الملفات وتكون الحياة أخذ القرار بتشبه هذا النمط الروتيني العادي اللي تعودنا عليه. لا، نحن بحاجة إلى تحول في مسار الحياة السياسية ومسار صناعة القرار السياسي،
0: لأن اللحظة متحولة كمان حاليا. لبنان حضر هالأسبوع مثل ما شفنا بواشنطن، بس كمان من دون نتائج حاسمة، لأنه الجانب الأمريكي رجع وشدد على تنفيذ الإطار الثلاثي، وأكد أنه هيدا اتفاق الإطار ما في بديل عنه.
1: اتفاق الإطار هو مرحلة تاريخية جديدة في لبنان. في ناس بتنتقد التنفيذ، هذا موضوع تاني، بس أنا عم أقول إطار الاتفاق أو اتفاق الإطار، نسينا كيف الترتيب تاعه.
0: اتفاق الإطار، نعم.
1: اتفاق الإطار هو عم بيعبر، أولا يضع الدولة هي المرجعية في أخذ القرار السياسي وقرار الحرب والسلم. بالأول لا، كان الناس تيجي تفاوض حزب الله عن طريق الرئيس بري، فالآن ثبتت أن لبنان هو المرجعية. اتفاق الإطار كمان أكد أن الدولة هي المرجعية في إبرام أي اتفاق أو أي مفاوضات، هي المرجعية النهائية. وأيضا أكدت أنه مسار العلاقة بين لبنان وإسرائيل يجب أن تنتهي إلى وضعية مستقرة. يعني ما بنى جبهة لللبناني معني أنه يكون عنده جبهة مفتوحة في الجنوب، ولا الإسرائيلي معني أن يكون هنالك جبهة مفتوحة. هلأ كيف تخرجات تعيتها سلم بمراحل متأخرة، تطبيعها بتركها للدولة. أنا كمواطن أنا أثق بدولتي، أنا أريد أن الدولة أن تأخذ القرار الذي يناسب اللبنانيين ويناسب الجنوبيين. فبالحقيقة هيدي لحظة تاريخية مهمة، هذا الاتفاق هيدا تاريخي لم ينتهي ولن يموت، لأن البديل عن هذا هو ورقة التفاهم الإيرانية الأمريكية، هو أن نعود إلى الوصاية الإيرانية، أنه إيران بيصير تفاوض علينا، إيران بتصير تحكي باسمنا واسم اللبنانيين وبتصير تستعملنا ورقة، لأنه بالحقيقة الإيرانيين عمرهم ما فاوضوا حدا لأجل لبنان. هني عندهم بيعتبروا لبنان ملحق من ملحقاتهم، عندهم هذا بتشكلهم هذا الامتداد الاستراتيجي ولطموحاتهم الأمبراطورية، فكرة تصدير الثورة اللي بلشوا فيها، لأنه أساس وجود حزب الله من بداياته التأسيسية إجا لتصدير الثورة الإيرانية، واللي بيعرف الرسالة المفتوحة اللي أعلنها حزب الله سنة 85 هي جاي بهاي السياق. يعني مسألة قتال العدو الإسرائيلي أساسا منا مدرج بالأولويات، يعني منا وظيفة جوهرية، ممكن يكون وظيفة ثانوية، لكن الوظيفة الأساسية كانت إقامة الدولة الإسلامية في إيران في لبنان اللي بتكون مركزها الأساسي في إيران. فإذا هالمتغيرات كلها يعني بحاجة إنه يستثمرها الجانب اللبناني. واتفاق الإطار مثل ما قلنا إنه هيدا وضع لا ليسقط، لأن البديل عنه هو الفوضى، البديل عنه هو أن نعود إلى المبادرة الإيرانية ويصير لبنان ملحق من ملحقات السياسة الإيرانية بكل بساطة،
0: ويستمر مش يصير، لأنه هو أصلا
1: هو يستأنف إذا نعم. بدك يستأنف وضعية أصلا
0: تنكون دقيقين بالمصطلحات. يعني مثل ما عم تقول حضرتك أنه لا أحد اليوم عم بيفاوض عن الدولة اللبنانية، وهيدا الموقف يلي عم بيأكد عليه كل مرة الرئيس نواف سلام. اليوم كان عنده موقف كمان من النبطية بيقول أنه الحرب فرضت علينا وأنه لازم نمضي ببناء الدولة. يعني بعد المواقف الثابتة هي ذاتها، بس ولكن المطلوب أكثر حزم وتحرك
1: نعم. يعني هو بالحقيقة يعني الرئيس نواف باللغة اللي بيحكيها والمنطق اللي بيحكيها بالحقيقة عم بيعبر عننا كلنا، لنكون صريحين. يعني هو جاد، أنا ما عندي شك بجديته، فضلا عن حسن النوايا عنده لجهة عدم تورطه بالفساد أو مشاكل، لكن هو جدي وأنا ألمس جدية هائلة منه. فاللغة اللي بيحكيها بالحقيقة هي اللغة اللي منحس كلنا كلبنانيين نطمح إلى أن نعود إلى كنف الدولة، تكون هي صاحبة الكلمة النهائية في إدارة الشأن العام، أن تكون هيبة الدولة حاضرة. ولافتي أنا برأيي كتير مهمة هاي اللفتي، أنه يعني فورة مجيئه من واشنطن دغري راع النبطية ليقول للجنوبيين، بتعرف النبطية هي يعني قلب المأساة هونيك الآن الموجودة، فبالتالي ليقول للجنوبيين أنه لا، نحن يعني همومكن ومشاكلكن حاضرة عنا ومعنيين فيها ومعنيين بالبناء ومعنيين بالتحرير. بالحقيقة المواقف مهمة جدا وعم ياخد خطوات، لكن نرجع منقول انه في كلام كبير حول العناوين الأكبر من هيك، هي مسألة حصرية السلاح. أنا بدي أفصل حصرية السلاح حتى عن الملف الإسرائيلي. الإسرائيليين عم يربطوه، يعني عم بيقولونا نحن ما مننسحب ليصير في حصرية سلاح. نحن ما منعتبر حصرية السلاح استجابي للمطلب الإسرائيلي، هو استجابي للسيادة اللبنانية. يعني حتى لو ما في، حتى لو إسرائيل مش محتل الجنوب، حتى لو إسرائيل على الحدود، هيدا موضوع آخر. هلا طبعا تعرفي انت حزب الله بيحاول يربطهم ببعضهم وانتم عم تستجيبوا للإملاءات. هذا مطلب ليكون لنا دولة في لبنان، ليكون لنا دولة سيدة صاحبة الكلمة النهائية والحصرية في إدارة الشأن العام بما فيه السلاح. وهذا يعني من إحدى تعريفات الدولة النظرية، بيقولوا الدولة التي تحتكر الإكراه المشروع، هيدي يعني أهم صفة للدولة. فالسيادة مش صفة تضاف إلى الدولة، السيادة هي حقيقة الدولة نفسها. يعني إذا كانت السيادة منتقصة مش حاضرة بالشكل ما في دولة بكل بساطة، لأنه عندما تفتقد السيادة مثل دومينو، هذا الحجر الكبير لما يوقع بيوقع كل الحجار معه. الدولة ما بتعود فيها تنفذ القانون، ما بيعود حدا يقبض هيبة الدولة، ما بيعود في ثقة بين المواطن والدولة لحتى لأن هي بتحميه. فبالتالي انتقاص السيادة هو تهديم وتحطيم لمفهوم الدولة نفسه. دائما هذه النقطة يعني منحرص أن تكون واضحة، هي ما إلى علاقة بالعدو الإسرائيلي أو بالاحتلال الإسرائيلي، هيدا شيء وهيدا شيء، هيدا ملف معني به لبنان لنستعيد الدولة بكل بساطة.
0: دكتور وجيه، كمان الرئيس سلام بيقول أنه البعض بيعتبر الحكومة لم تفي بما تعهدت به، بس الإنصاف كمان يقتضي عدم إغفال حجم التركة يلي ورثتها.
1: يعني ممكن على الملفات الداخلية مفهوم أنه الإرث التاريخي أكيد بده مسار لتتعافي منه، ما بيصير بين ليلة،
0: لأنه مسار طويل،
1: لأنه الفساد مأسس ببلدنا. أنت بتعرفي يعني الفساد مش أنه في فاسد واحد واثنين، لا، هو لشبكي، وهو شبكي موجودين بقلب مؤسسات الدولة، يعني
0: الدولة العامة،
1: فهي صارت institutionalized الفساد تمأسس. ولما تتمأسس بتصير إمكانية محاربته وشغلة صعبة، بتاخد وقت لأنه بدك تفكي قطعة قطعة وتفكي شبكات النفوذ تاعته. أنا بفهم أنه إيه، يعني نعم هو معه حق أنه يعني أنه في كتير ملفات متراكمة التخلص منها بياخد وقت، لكن في علامات لابد أن يشعر المواطن أن الدولة حاضرة. مرات هلا في محلات منحس انه في تحسن، بس بمحلات كبيره عم نلاقي لا. يعني اعطي مثل انه الان اذا صار في مشكل بالجنوب بهيدي المناطق اللي هي مفترض انها تكون منزوعه السلاح ما بعد الليطان، يعني عم بفترض انه اذا كان في مشكل معين بتحسي انه تتداعى التنظيمات المحليه والقوى المحليه الى معالجتها، وبتكون الدولة مش موجودة أو قوى الجيش مش موجودة مثلا. بتلاقي مثلا فوضى السير، فوضى الموتسيكلات مثلا، يعني وهذا الفوضى اللي منشوفها بشكل غير عادي بالحقيقة، يعني إلى درجة خطيرة أحيانا، بتلاقي لا الدولة غايبة بكثير من الأمور. فلا في ملفات، يعني قضية هون أنا بفهم يعني عذر الرئيس نواف، وأكيد أنا بعرف أنه عم يبذل جهده، يعني أنا أحسن الظن بأدائه وبشغله، لكن لعل في إشكالية بالأولويات. في شغلات بحاجة يشوفها المواطن، لما يكون في إشكالية غلا بنزين الدولة دغري بحاجة تاخد مبادرة لتحل المشكلة، أنها بتعمل له ضغط للمواطن. في غلا نسبة عالية جدا بلبنان بعد الأجور مثل ما هي، فإذا في عناوين بدها تاخد أولوية أساسية تتصدر بحيث المواطن يشوفها يلمسها، لأنه الدولة عندها مشكلتين أو في جانبين بدنا نبين فيها. في جانب بناء جسر الثقة بين الدولة والمواطن وهذه لازم الدولة فعلا، لأنه هيدي الثقة مهزوزة بكتير من محلات بسبب عوامل كثيرة سابقة. هي مهمة السلطة الآن إنها تنجزها. وفي الأمر الآخر هو مصداقية الدولة أمام المجتمع الدولي، يعني في مهام ملقات سواء بإطار الاتفاق أو غيره، أو حتى لما مثلا الدولة بدأت تعمل دعم للجيش اللبناني مثل ما عمل مؤتمر بباريس، ونحكى أنه كان في فتور بالاستجابة، لأنه في نوع من مهام يفترض أن يقوم بها الجيش اللبناني يبدو فيه تباطؤ. أنا كمان مش عم بتهمه،
0: وكمان مربوطة كل المساعدات بعملية
1: والمساعدات كمان كيف عم بتروح وكيف عم تتوزع وهكذا. يعني ما هيدي يعني مثل ما قلنا أنه الفساد ممأسس، في شبكات موجودة مش برات الدولة، متمركزة في الدولة بحيث الموارد بتوصلن، الأمن هني بيصيروا مرجعية بالأمن بالتوظيف. يعني أعطي مثل قصة التفرغ بالجامعة اللبنانية، في كلام كتير أنه كان رقم محدود فجأة أمز ل 1800 اسم مثلا، إجا بإطار محسوبيات وإجا بإطار حسابات جزء منه طائفي وجزء منه محسوبيات. فلا بالحقيقة لا، نتوقع إدارة الملفات أن تدار بطريقة شفافة وواضحة بحيث فعلا المواطن يلمس، يعني هيدا الجسر بدها ترجع الدولة تبني لحتى للمواطن بيشعر أنه الدولة معه إلى جانبه بكل أزماته بكل وجعه بكل ألمه.
0: إذا بقى نحكي ميدانيا، العملية العسكرية برأيك رح تستمر بغض نظر أمريكي، لأنه إسرائيل عم بتوسع المنطقة الأمنية، عم تكثف غاراتها على إقليم التفاح، ويقال أنه خطوط الحزب حزب الله الدفاعي انتقلت لقضاء جزين.
1: يعني أنه المشكلة أنه حزب الله دائما بيعطي أوراق مجانية لإسرائيل. حرب الإسناد كانت بمثابة ورقة هدية مجانية لإسرائيل لتدخل إلى الجنوب وتمارس عنف مطلوب. وشي لافت يعني بالموضوع أنه حرب الإسناد انضرب قذيفتين بس، طب هيدي حرب الإسناد إذا قذيفتين ثلاثة كل جمعة رح تغير من مسار غزة مثلا؟ يعني أنا ما بفهم أنه حتى حزب الله لما يقرر يشتبك مع إسرائيل، وين قوة التدمير؟ وين التأثير العسكري الممكن يخفف الضغط على أهل غزة؟ ما فهمنا، ما بين شيء. إسرائيل مارست كل عدوانيتها وكل وحشيتها بغزة ولم يؤثر هذا الدعم والإسناد شيء بالموضوع. طيب نيجي لحادثة الانتقام لخمني. أولا إشكالية الانتقام لخمني، هذه الجبهة ليست جبهة مفتوحة لأي بلد، اللي بيموت الله يرحمه، لكن نحن ما منيجي مننتقم له. يعني إيران بدأت تنتقم له، هي تبعت صواريخ على إسرائيل، مش نحن منفتح جبهة بلبنان. وزائد أنه على فرض عم ننتقم، 6 صواريخ أغلبهم بينزلوا بلبنان وتكاد الصواريخ ما بتوصل لمحل بيأذي إسرائيل، والذي يدفع الثمن اللبنانيون والجنوبيين. ما عم بفهم كيف، من الذي دفع ثمن الانتقام الذي قام به حزب الله ضد لأجل الانتقام لخمني؟ يعني على القليل في شيء ثمن ندفعه لإسرائيل، وين الثمن؟ فرجونا عليه. أنا شفت 1.5 مليون لبناني جنوبي مخلطين شيعة وغير شيعة بالشوارع بحالة معاناة وألم شديد وبتهجير، وهولي أهل عز مش ناس، يعني أهل عز تركين بيوتهم معمرين فيلل صاروا بالشوارع. بالحقيقة اللي دفع ثمن الإسناد هو أهل الجنوب. هلأ ببلشوا يلعبوا بالحكي إنه صمودنا انتصار، لا، صمودنا البهدلة اللي تبهدلناها، لا، هيدا ذل، هيدا ذل ما منقبله. نحن ما منقبل نقعد بالشارع، ما منقبل ننهان. ما يتسمي لي هيدا مسميات يعني هيك معنوية لرفع المعنويات. في شيء اسمه حدا بده يتحمل مسؤولية شغلي صارت بالجنوب، في مبادرة خطيرة جدا، من حسب حساب الارتدادات والتبعات تاعتها. اللي بيعمل هيك خطوة بحاجة يتحاسب، لازم يتحاسب اجتماعيا سياسيا ويتحاسب حتى قانونيا بهذا الموضوع. بالحقيقة فمشكلة حزب الله أنه فاشل في إدارة معاركه، وهذا الفشل أدى به من نقاط 5 إلى أن نصل إلى علي الطاهر وعلي الطاهر يعني النبطية ساقطة أمنيا فيها تفوت ساعة البدة، لأنه لما بتكون إسرائيل ماسك المناطق العالية معنى ذلك دخولها، والنبطية مش أرض وعرة، اللي بيعرف النبطية فدخولها بيصير أسهل من المناطق الوعرة. نعم ممكن يعني هلأ هيدي كلام عم ينقال أنه منطقة جزين يعني منطقة جبل الريحان وسجد، وأنا من الريحان من المنطقة يعني، فبالتالي نعم هي واردة. هلأ هل هي معلومات، هل هي يعني توقعات، بعد مش واضح، لكن بالنسبة لإسرائيل نعم تنتظر مبادرات من حزب الله وتنتظر شيء من الاستفزاز على الطريقة اللي ما بتعطي نتيجة لحتى اللي تعطي لنفسها عذرا إضافيا في أن تتقدم.
0: دكتور وجيه، حكيت عن الذل والبهدلة لأهل الجنوب، كمان فيها التدمير الممنهج وخصوصا للمعالم التراثية، للبيوت يلي توثق حقبات من تاريخ جبل عامر السياسي مثل دارة آل الأسعد مثلا، يعني خسارة كبيرة.
1: نعم.
0: بالبشر وبالحجر يعني وبهالذاكرة الجماعية لجبل عامر.
1: إسرائيل الدولة إلى الآن دولة لا تحترم ثقافة غيرها، في هيدي الشيء من احتكار الحقيقة وحتى احتكار فكرة الله. أنت بتعرفي أنه الله إلهن وهني شعب الله المختار، فهني بعضهم بهيدي العقلية، فما بيرتاحوا لما يشوفوا معالم ثقافية أخرى. لبنان أحد البلدان بعتقد اللي بيستفز إسرائيل، بيستفز بتنوعه بتعدده بمكونات متعددة قايمة قادرة تعيش مع بعضها بسلام، بتركيبته الجميلة الحلوة اللي هي فريدة بالعالم، حتى تكاد تكون فريدة في العالم، إنه مكونات متعددة بنوا هوية مشتركة، بنوا تجربة مشتركة، بنوا نظام مشترك، تأسس النظام على لعبة الديمقراطية وعلى تداول السلطة. فإذا ما في عنصرية. إسرائيل إلى الآن عندها مشكلة كيف تتعامل مع الفلسطيني، حتى المواطن الفلسطيني اللي أعطيته جنسية بتعامله كأنه مواطن درجة تانية. هيدا الكلام بلبنان مش موجود. فكتجربة بالديمقراطية وبالتنوع والتعدد الثقافي نحن سابقين على إسرائيل بهذا المجال. نعم إسرائيل بيأذيها تشوف هيدا النمط اللي بيتفوق عليها، فإذا ما كنا متفوقين على إسرائيل تقنيا أو تكنولوجيا يمكن أكيد سابقتنا، لكن بالمجال الإنساني والمجال الثقافي أكيد نحن سابقين متقدمين عليها بهذا المجال. فبالتالي نعم إسرائيل لما تفوت بتدمر مظاهر الحياة وبتدمر المعالم الثقافية، لأن غرضها أن تدمر الذاكرة. الأساس الشعوب بتعرف في ذاكرتها المعالم الأساسية اللي بنتذكر فيها أبائنا وأجدادنا وتجاربنا، فهي بتتقصد أن تمحي هالمظاهر لتأذي ذاكرتنا. هذا الطريقة العالية الإسرائيلية بالحياة. لكن مشكلتنا نحن مثل ما قلنا أن احنا مش مختلفين أن إسرائيل هي العدو أو هي الخصم، أنه إلنا حق عندما بدنا ناخده، عندنا أرض بدنا نجيبه بأي ثمن الكان. يعني بالتأكيد مش هون نقطة الخلاف، نقطة كيف ندير معاركنا. في معارك بتكون فاشلة، في طرق منواجه فيها إسرائيل تؤدي إلى الكارثة، وفي طرق لا ممكن تعطي نتيجة. فهون نقطة النقاش، يعني حتى ما نفوت بلعبة المزايدة، أو حدا يفوت معنا بلعبة المزايدة عن إسرائيل وأنه بدنا نعمل سلام. السؤال الأساسي ما هو الأفضل للبنان، يعني لبنان أولا، وما هو الأفضل للبنان، وما هي الطريقة الأفضل اللي بإدارة الأزمة وإدارة المعركة مع إسرائيل. مش دائما السلاح بيعطي نتيجة. غاندي خاض معارك ثقافية، خاض جنوب أفريقيا اللي هي أكتر بلد أبرتايد وبتشبه ببنيتها إسرائيل، كمان تحولت تحول سلمي، تحول ثقافي بعد طريق نضال طويل. فإذا مش كل الطرق العسكرية هي الطريق العسكرية الطريق الوحيد، وخاصة أنه هذا الخيار تجرب. يعني نحن مش أنه والله عم ندرس خيارات بعده الخيار العسكري مش مجرب، الخيار العسكري تجرب بين أنه مدمر، مودينا لمحل، فبالتالي بحاجة أن نبحث في خيارات أخرى.
0: إذا بدنا نحكي عن كلام نعيم قاسم الأخير، اتهم فيه رئيس الجمهورية بأنه يخالف الدستور ويخالف الطائف، بينما مين عم بيخالف الدستور والطائف؟
1: يعني ما بعرف بتصور نعم قاسم عم يقرأ بدستور من شي بلد أفريقي أو يمكن عم يقرأ دستور الجمهورية الإسلامية. يعني هلأ بكب كلام وهذا كلام عم بقوله قدام جمهور. يعني نعم قاسم عم بخاطب جمهوره ما عم بخاطب الشعب اللبناني. لو كان عم بخاطب الشعب اللبناني أكيد كان بيحكي بلغة مختلفة بطريقة مختلفة بنمط بينفهم عند الجميع. حتى لغته مش مفهومة، مفهومة لجمهوره، مفهومة لبيئته، حتى مش مفهومة للشيعة، ما بديش أقول لغير طوائف، مفهومة لبيئته الخاصة اللي بعدها مآمنة بحزب الله وبعدها يعني مرتبطة فيه. فهو يتكلم لغة غير مفهومة لغيره، يتفضل يحكي كلام مفهوم. وهلأ بيقدر يقيم هو منه مرجعية دستورية. خلي بلبنان أيضا في عنا مرجعية دستورية اللي هي مجلس صيانة الدستور، عالي يتفضل يتشكل مجلس صيانة الدستور ويطالب انه والله الدولة عم بتخالف. ما فينا نزد كلام بهذا بمهرجان ومنزد كلمات شمال ويمين سواء الشيخ نعيم او غيره. في آليات لمخالفة الدستور، في مجلس صيانة الدستور، تفضل حضرتك قدم شكوى بهالموضوع ولنشوف مجلس صيانة الدستور هو اللي بيقرر. الوحيد اللي يملك صلاحية البت في أي قرار مخالف للدستور هيدا المجلس. ما حتى بدنا نلعبها، أنت مآمن بالدستور تفضل العبها وفق أصول الدستور، مش تطلع تكب موقف وما إله أي أساس علمي. تانيا أنت وين بيعني لك الدستور أساسا؟ يعني فكرة أنه إذا كانت لبنان، لما يعرف لبنان دولة ذات سيادة، شو يعني دولة ذات سيادة؟ أنها تملك قرار الحرب والسلم. أنت لما تقول أنا الذي أقرر قرار الحرب والسلم، أنا الذي أزوج لبنان في حرب بسوريا، أو أنا الذي أزوج لبنان في صراعات في اليمن وورط لبنان بمشاكل مثلا مع دول الخليج، هيدا شو؟ هيدا موافق للدستور؟ هيدا منسجم للدستور؟ بالحقيقة وين عن أي دستور تتكلم حضرتك؟ عندك أنت رسالة التفاهم، أنت تريد برسالة التفاهم تاعتك بدك تأسس دولة إسلامية في لبنان، وهيدا موجود برسالة التفاهم الأولى. وبعد لحد هلا حزب الله ما قال أنا غيرت عن هاي رسالة التفاهم. يعني هي وإن كان بمارس ولغته السياسية مختلفة، لكن هيدي أهم مرجعية ثقافية وإيديولوجية لحزب الله. تفضل، شو يعني واحد بده يعمل دولة إسلامية في لبنان وبيلتزم بالدستور؟ في تناقضات كثيرة، حتى نقاش الدستور ما بينقال بمهرجان، هيدا كلام شعبوي
0: عم بيرفع كلام تعبوي
1: جمهوره. وبينزد كلام مش ضروري يكون له أدلة ومش ضروري يكون له أساسات. بدك تحكي دستور، تفضل وفق القنوات الدستورية للبنان، في المجلس صيانة الدستور تفضل قدم الشكوى وعمال مرافعة وخلي مجلس الدستور يقلنا. وإذا قال وحسم يفترض بكل الجهات الرسمية أنها تلتزم فيه. بس أنه نفتح أحسابنا حتى بالدستور وتفسير الدستور، هي ما بتصير بأي بلد بالعالم.
0: دكتور وجيه، تعتبر أنه رئيس نبيه بري يتبادل الأدوار مع حزب الله، وأنه اليوم الشيعة بحاجة إلى سردية سياسية واجتماعية بديلة ومختلفة؟
1: هلأ في تقاطع وفي افتراق، يعني في أوفرلاب بالتعبير الإنجليزي، أنه في مناطق بيشتركوا فيها في مناطق بيختلفوا فيها. حركة أمل بالتأكيد يعني مكون لبناني ببنيته الثقافية، بدوافع إنشائها إجت من ظاهرة احتجاج اجتماعي، حركة محرومين، فإذا إجت من سؤال داخلي وطورت حالة تنظيم سياسي. فإذا منبع إنشائها هي لبناني بغض النظر عن الأداء. مع الوقت صار في تقاطع مصالح، بلش بالمراحل الأولى بلش صراع، كل الثمانينات وأوائل التسعينات كان صراع وكان شبه دموي بين حزب الله وأمل. بمرحلة لاحقة لقوا الطريقة يتفاهموا مع بعض ويصير في نوع من يعني شبك المصالح مع بعضهم، ومش تبادل أدوار، إنما مثل كل طرف بيحمي مصلحة الطرف الآخر وبينشأ شبكة مصالح مشتركة بينتهم. فصارت هيدي الطريقة بهذا الشكل، إنه حزب الله يعني الرئيس بري بالتأكيد إذا سألنا وفق بنية حركة أمل وخطاب موسى الصدر، الإمام موسى الصدر، بالتأكيد يناقض فكرة سلاح حزب الله. دائما مطلب موسى الصدر كان أن يعني أن لا يكون هنالك أسلحة سلاح خارج الدولة، أن تكون جبهة الجنوب هي كلها ممسوكة من قبل الدولة. أول من طالب بنزول الجيش إلى الجنوب اللبناني والحدود هو السيد موسى الصدر. فإذا يعني بنية حزب الله وطريقة تفكير حركة أمل مناقضة تماما. هلأ على السطح يعني اللي بدي أقوله أنه تحالف أمل حزب الله منه بنيوي، منه عميق، إنما هو تحالف مصالح ظرفي أو تحالف لنقول مصالح قابل أنه ينفك، قابل بمحل أنه ممكن الرئيس بري يكون بمكان وحزب الله يصير بمكان آخر.
0: دكتور وجيه، حضرتك كنت بعداد الوفد الشيعي يلي زار الفاتيكان بتسعة أيلول الماضي والتقيته بارولين، أكدت أنه الطائفة الشيعية أكبر من الثنائي الشيعي وأنه التعددية الشيعية قائمة قبل الوجود الإيراني بلبنان. خبرنا أكثر عن مفاعيل هيدي الزيارة واللقاء المهم يلي أجريته.
1: يعني بالحقيقة هي زيارة فعلا رغم أنه ما كان مخطط لها إجت باللحظات الأخيرة. نحن رحنا على إيطاليا واندعينا من قبل الجامعة، جامعة لويس اللي من الجامعات المهمة بإيطاليا، ونظمها يعني جماعات مش مستحضر أسامي لكن هني جماعات لبنانية بتحالفين مع الإيطاليين وكان لهم دور كبير ومهم. قدمنا الصورة الشيعية بالسياق الوطني اللبناني بهذه الجامعة، وكان في أكاديميين ودبلوماسيين. التقينا بنواب من مجلس النواب، من مجلس النواب الإيطالي، وكانوا كتير مهتمين بالموضوع اللبناني وعندهم إلمام وعندهم حماس لأنه يعملوا فرق ما بالواقع اللبناني. توجت بلقاء وكان هو يعني الثمر الأهم والأفضل مع أمين سر الفاتيكان. كنت يعني نحن كنا مجموعة شيعة لا نمثل أحد، إنما شيعة مستقلين لا ننتمي إلى أحزاب أو تنظيمات، ولدينا كأفراد ينتمون إلى هذه الطائفة الكريمة إلنا آراء مختلفة ووجهة نظر مختلفة، لأنه المزاج كان معود خاصة يعني طريقة التلقي في الخارج أنه لا إذا حكينا يعني شيعة يعني حزب الله، يعني شيعة إيكوال حزب الله. رحنا لنأكد عدة نقاط. أول نقطة اللي حضرتك ذكرتيها أنه الشيعة أكبر من حزب الله وحركة أمل. حزب الله وحركة أمل إلهم قاعدة أكيد وإلهم جمهور أكيد، نحترم هذا الجمهور، لكن القاعدة الأوسع اللي منهم حزب الله وأمل هني القاعدة الأوسع اللي بتعدوا 50% أو 60% بالحقيقة. هولي صحيح ما في إلهم منابر، ما بنسمع صوتهم لأنه ما في منابر معينة يعبروا عنا، بل في مسعى لاحتكار هذه المنابر. يعني في نوع من حصرية أنه في منابر بين المدن الكبرى والقرى تمر عبر منابر خاصة، لا توجد في تضييق على إيجاد منابر خاصة تقدر تعبر، اللهم إلا في بيروت لأن كون بيروت مش تحت سيطرة.
0: بعد لليوم هيدا التضييق موجود؟
1: بعده تقريبا إلى حد ما موجود. يعني هلأ مش تضييق مش بالمعنى الجسدي، لكن معروف أنه يتم
0: معنوي.
1: المعنوي والاجتماعي فإذا الطائفة الشيعية أكبر من حركة أمل وحزب الله. الطائفة الشيعية تميزت منذ بدايتها بالتنوع والتعدد، هي طائفة متنوعة دائما في تعدد آراء اختلاف وجهات نظر. عمرها الطائفة الشيعية لم تمثل برأي أو تحتكر بوجهة نظر في أكثر من رأي، حتى بالمجال الديني نحن حتى بالطائفة الشيعية في عندهم اجتهادات دينية يعني معينة مثل أي اجتهادات دينية خارج لبنان. المسألة الثالثة لنقول أنه هذا المكون هو مكون أساسي، لأنه لما أعلن لبنان الكبير وبتعرفي أنه كانت يعني البطريرك الحويك اللي هو الأب المؤسس نسميه لهذا الكيان
0: عرب،
1: فهو العراب والأب المؤسس الفاوندينج فادر، هو الأهم من عراب، يعني هو الأب المؤسس لهذا الكيان، كان حريص على أن يوسع هذه الدائرة لأنه كان يريد لوطن أن تكتب له الحياة، ولكي تكتب له الحياة لابد أن يكون له امتداد جغرافي، وأن يكون له هو عارف أنه هذا الامتداد الجغرافي فيه مكونات أخرى مختلفة عنه، كان مدرك هذه الصورة. لينقال أنه لا، هاي المكونات هاي مكونات جديدة وهي اللي بتشكل فكرة لبنان الجديد. يعني إذا كنا عم نحكي بالمتصرفية اللي هي كانت أقرب إلى أن تكون نوع من تقاسم سلطة بين الدروز والموارنة ومحصورين بمكان جغرافي محدود معين، لا، فكرة لبنان، التفكير بلبنان الكبير هي ضم مكونات متعددة، وهي المكونات هني بشكل التجربة اللبنانية والفكرة اللبنانية. فهيدا المكون لما كان جزء من، يعني اعتبر جزء من الكيان، على فكرة أنا من الريحان، هو من الأساس ضمن كيان جبل لبنان. يعني نحن لم نضم، منطقتنا لم تضم، هي كانت ضمن المتصرفية، بس لأقول هالفكرة ضم لاحقا جبل عامل. فبدي أقوله هون أنه هذا المكون كان جزء من الحياة السياسية وصاروا وتفاعلوا. هلأ نعم صار فيه لنقول غبن، حرمان، تهميش، هذا طابعه مناطقي مش طابعه طائفي. مش أنه الشيعة قصد أن يحرموا أو يهمشوا، لا، بتعرفي دائما بكل الدول في مشكلة المركز ومشكلة الأطراف، الثروات بتروح على المركز والأطراف دائما بتعاني. يعني هاي مشكلة موجودة وين ما كان، فمش إنها مشكلة شيعية مخصوصة، يعني حتى ينقال والله الشيعة كانوا محرومين وكان يقصد أن ينحرموا، لا، هذا كله تعبئة كلام شعبه وما إله أي قيمة. والنقطة اللي الرابعة اللي أكدنا عليها، أنه لا يوجد للشيعة اللبنانيين هوية عابرة لوطنهم، هويتهم اللبنانية هي سقف، هي السقف الأعلى. يعني ما عندنا شيء اسمه شيعي برات لبنان، في شيعي برات لبنان بس إله سياقه الخاص. يعني أنا هويتي مشكلة بلبنان، حتى تديني أنا تشكل بلبنان، حتى الطقوس الدينية اللي كانوا الشيعة يمارسوها كانوا يمارسوها بإطار لبناني. يعني أنا بعطي مثل بسيط، عاشوراء اللي كانت يعني ذكرى استشهاد الإمام الحسين كانت مناسبة وطنية، أي واحد بيتذكرها قبل الحرب الأهلية كان يحاضر فيها السني والمسيحي والدرزي والشيعي، كل يشارك بالقيم التي أفرزتها لنقول ثورة الإمام الحسين أو استشهاد الإمام الحسين، كانت مناسبة وطنية، ما كانت حدث مذهبي، وهيدي كانت معروفة. فأقول أنه حتى الشيعة بطقوس وعادات حرصوا على أنه تكون طابعها اجتماعي. يعني أنا بعطيكي مثل، قرانا نحن مختلطة، مسيحيين ومسلمين، الريحان ومليخ والعشية حدنا بلد فخامة الرئيس، يعني نشاركهم أعيادهم ومناسبتهم وشاركونا أعيادنا ومناسباتنا. يعني مليخ مشهورة مثلا، هي دولة بلد بلزقنا، إنه

0: إجا خارج السياق اللبناني بالحقيقة. بلش مع انتصار الثورة الإسلامية في إيران اللي كان عندها أفق أن تصدر الثورة، وبلشت تبلور نوع تشتغل على المكونات الخاصة الشيعية الموجودة بأماكن متعددة لتضخم لها هويتها الشيعية الخاصة وتعطي لها إطار عقائدي إيديولوجي. بس بالحقيقة هي عم بتظهرها من السياق التاريخي والمسار الاجتماعي اللي كانت عم بتمارس فيه طقوسة وعبادات.
1: دكتور وجيه، ياريت بعد الوقت بيسمح لنا أكثر، على أمل أنه هالتجربة اللبنانية الفريدة تبقى وتتعزز أكثر ونوصل للسلام. أنا بدي أشكر وجودك كتير. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، بنعطيكم موعد الجمعة اللي جاي.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر نجمع فيه كل الأخبار.

0: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
1: في المسيرة هذا الشهر حزب الله السجل الأسود انتهى زمن تسديد الفواتير 13 تشرين 1990، ما خفي على اللبنانيين من حقائق. في انتظار الدخان الأبيض، لبنان بين استحقاقين أحلاهما مر. العام الدراسي في بلدات مثلث الصمود الشاهد على معركة البقاء. حرب الممرات، من يملك مفاتيح الطاقة؟ بولس لبنان، غادرت أمجادك عائدا إلى ديرك. باسكال سليمان شهيد لا ضحية، الحقيقة مهما تأخرت. أين مسيحيو القطاع العام؟ من تراجع عن الوظيفة إلى الغياب عن مواقع القرار.

0: عناصر، في قصص ما بتتغير.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، عنب بيتا موني الكيلو ب149 ألف ليرة، فخاض دجاج الكيلو بدولار و30 سنت.

0: الخبر أولا. سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية إلا الربع في لبنان الحر، جولة الظهيرة. تطمينات رئاسية بأن الدولة هي السند وسلام من النبطي لا ضمان بعدم تكرار الحرب ولا أبيعكم أوهاما. بين الموتور والدونكي خوتية، السجار يستعر من جديد بين الحزب والتيار. معركة رسم 300 ألف لم تنتهي وللبحث صلة الاثنين. الجمارك احذروا أدوية الحقن والمتممات والمستحضرات غير مستوفية الشروط. السفارة الكندية لا تحذير جديدا بعدم السفر إلى لبنان ولا دعوة لمغادرة الموجودين. حماس تنفي اتهام إسرائيل بإعادة بناء جهازها العسكري. إغلاق 400 ثانوية في فرنسا بسبب احتجاجات طالبية.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جمانة صغيب مراد ورانيا غاوي غصيبة. لا ضمانات لعودة حرب فرضت علينا، الكلام لرئيس الحكومة من النبطية مشددا على أنه لا يبيع أوهاما، في وقت جدد رئيس الجمهورية التأكيد لوفد من دير ميماس أن الدولة هي السند. وفي حرب من نوع آخر، عاد التراشق بالأسلحة الثقيلة على جبهة التيار الوطني الحر حزب الله. أما في الملف الحياتي فيخطئ من يظن أن معركة رسم 300,000 انتهت، فللبحث تتم يوم الاثنين.
1: من بلدية النبطي، وخلال جولته في المدينة قال رئيس الحكومة نواف سلام: لست هنا لبيع الأوهام، مجددا التأكيد على ثوابت الحكومة لجهة حصريات السلاح والقرار.
2: للأسف جاءت الحرب التي لم تكن خيارنا بل فرضت علينا جميعا، رغم تحذيرات متكررة من خطورة الانجرار إليها. زاد حجم الدمار، سقط الشهداء والجرحى، ورتبت علينا أولويات طارئة لم تكن موجودة عندما التقينا في المرة الماضية. وأنا هنا اليوم للتأكيد على عودة مؤسسات الدولة إلى عملها، ولكن مسؤولية اليوم هي أن أصارحكم أيضا، لست هنا لأبيعكم أوهاما ولا لأعدكم بما لا أستطيع الوفاء به. فنحن لا نزال نحتاج إلى تمويل كبير، لكن أريدكم أن تثقوا أن نسعى وسنواصل السعي لتأمين كل ما نستطيع تأمينه للنهوض بالجنوب. وأريدكم أن تعرفوا أن أولوياتكم ستبقى أولوياتنا: وقف الاعتداءات الإسرائيلية، انسحاب إسرائيل الكامل من أراضينا، وعودة الناس عودة آمنة كريمة إلى بيوتهم. لكن هناك سؤال آخر طرحه الكثيرون خلال الأيام الماضية: هل لديكم ضمانات بأن الحرب لن تتكرر؟ وهل لديكم ضمانات حول الوضع الأمني في الجنوب؟ وأريد أن أجيب: الضمانة الحقيقية أمامنا هي أن نمضي وفي آن واحد في حشد ما استطعنا من إمكانات ودعم لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل ولإعادة بناء الدولة، دولة قادرة وفاعلة، دولة واحدة لكل أبنائها، جيشها واحد وقرارها واحد، لا سيما قرار الحرب والسلم. فهذه هي الطريق كي لا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام حرب جديدة أو ذرائع جديدة للاعتداء على لبنان أو توسع جديد للاحتلال.
1: إشارة إلى أن رئيس الحكومة زار سرية الدرك النبطي في كفر جوز ومركز الأمن العام، ووضع حجر الأساس لمقر الدفاع المدني الجديد، كما زار مقر أمن الدولة والسراي الحكومي في النبطي، والتقى إمام المدينة في منزله.
0: عون لوفد دير ميماس: الدولة سندكم وستحميكم. ونشاط بعبدة مع مارسيل العيلي.
3: أبلغ رئيس الجمهورية جوزيف عون وفدا من بلدية دير ميماس أن الدولة ستبقى إلى جانب أبناء الجنوب الصامدين منهم والنازحين قسرا حتى زوال الاحتلال الإسرائيلي أو رفع الحصار عن كل قرية جنوبية. وشدد الرئيس عون على أن صمود الجنوبيين في أرضهم ومنازلهم وأرزاقهم وأماكن العبادة هو فعل إيمان بلبنان، وهو أبلغ رد على كل محاولات التهجير والتخويف والاعتداءات الإسرائيلية، كما أن بقاء أهل الحدود في قراهم هو خط الدفاع الأول عن السيادة. وإذ أكد رئيس الجمهورية أن الجهود السياسية والدبلوماسية والتفاوضية مستمرة لإعادة الاستقرار، لفت في المقابل إلى أن أبناء الجنوب لا سيما الصامدين في قراهم هم حراس الأرض، وشدد على أن الدولة هي سندهم وستحميهم ولن تتخلى عن أي شبر من أرضهم، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الدولة حاضرة قدر ما تسمح به الظروف الأمنية لكل منطقة لحماية أبنائها وتوفير مقومات الصمود، لأنها أولوية وطنية لا تقبل المساومة، ولا يكون هناك سوى الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية المرجع الوحيد المسؤول عن أمن المواطنين. الرئيس عون كان بحث مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الاستقرار النقدي وأوضاع القطاع المالي والإجراءات الهادفة إلى مكافحة الأموال غير المشروعة وتمويل الإرهاب، فضلا عن مسار الإصلاحات المالية والمصرفية الجارية. واطلع رئيس الجمهورية من المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لويندوس على دور الجهاز في إطار ضبط عمل الإدارات والمؤسسات العامة ومكافحة الفساد والرشاوة. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
1: في عين التين عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان جان أرنو آخر التطورات لسيما الميدانية في الجنوب وبرامج عمل الأمم المتحدة.
0: في الميدانيات الجنوبية نفذت القوات الإسرائيلية عملية تفجير ضخمة في عيترون قضاء بنت جبيل وأغارت على دفعتين على المنصوري جنوب سور، وسجلت تحركات للقوات الإسرائيلية في أطراف ميس الجبل منطقة راس الظهر، وترافقت مع قصف مدفعي استهدف منازل وتزامن أيضا مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. ومشطت القوات الإسرائيلية أطراف الهبارية وقصفت أطراف بلدتي زوط الشرقية وميفدون وحولة بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة في اتجاه أطراف بلدة برعشيت قضاء بنت جبيل.
1: الجيش الإسرائيلي وفي إيجازه الشهري عدد العمليات التي نفذها في لبنان مؤكدا مواصلة العمل جوا وبرا وبحرا في كل الجبهات لإزالة التهديدات.
4: في جنوب لبنان هاجم سلاح الجو أكثر من 370 هدفا لحزب الله، وفي سلسلة جبل علي الطاهر حققت الفرقة 36 سيطرة عملياتية فوق الأرض وتحتها، ودمرت مسارات تحت الأرض ومنصات إطلاق ومستودعات أسلحة.

0: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation, solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
1: في ملف المحروقات، وضع وزراء القوات اللبنانية الحكومة أمام مسؤولية التخفيف عن كاهل المواطن من خلال المطالبة بإلغاء زيادة 300 ألف ليرة. ومعركة رسم 300 ألف لم تنتهي وانتقلت من المطالبة إلى البحث. سيمونا حتشيتي.
2: بقي رسم 300 ألف ليرة قائما أقله حتى إشعار آخر، فمجلس الوزراء رفض إقرار البند الذي تقدم به وزراء القوات اللبنانية لإلغاء الرسم، وطلب عقد اجتماع الأسبوع المقبل بين وزراء المال، الاقتصاد، الطاقة والصناعة لبحث هذه المسألة ورفع تصور لمجلس الوزراء. وبذلك انتقل النقاش من مطلب الإلغاء إلى البحث عن المخرج القانوني، فيما يبقى العبء على حاله بالنسبة إلى المواطنين. والسؤال الآن، هل تمهد الصيغة الجديدة لإلغاء الرسم لاحقاً أم أنها ستكرس استمراره وتبقي 300 ألف ليرة عبئاً إضافياً على المواطنين؟ ماذا يقول عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف ورئيس الاتحاد الدولي للرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين البروفيسور فؤاد زمكحل في هذا الخصوص عبر لبنان الحر؟
3: كلمة دقيق هو أنه من لن يلغي المرسوم في هذه الجلسة، لكن نفس الوقت ما سكروا الملف نهائيا. فحسب المعلومات اللي شفناها أنه اليوم عم يجربوا إيجاد صيغة قانونية مناسبة، فبرأيي أنه عم يرجع ينبحث على الموضوع وصيغة والألية الممكنة لتعليق هالمشروع، وهذا هو اللي نحن قدرنا نفهمه من الجلسة اللي صارت. الأهم أنه ما تسكر هالمشروع، لكن بدون يلاقوا الصيغة، فأكيد بدون يعطوها لوزراء مختصين بيقدروا يشوفوا بأي طريقة بيقدروا يلاقوا أداء قانوني ليسمحوا للحكومة تعليق هالمرسوم. بعدين بدي أقول نقطة صغيرة للكل يعرف أنه نحن مش عم نحكي فقط ب 300 ألف، لكن ب 333 ألف، لأنه على 300 ألف في القيمة المضافة يعني تبقى عليها. نحن اليوم حتى لو علقت ال 300 ألف والسعر ضلوا عم بيطلع، سعر الغاز والبترول، ما بنكون عملنا شيء. أكيد بده يبلش يحس فيها المواطن بعد أسابيع وأشهر. بتمنى أنه وقتها ياخدوا القرار يكون نافذ بنفس النهار.
2: وفي بلد أثقلت الرسوم جيوب ناسه، تبقى 300 ألف ليرة تفصيلا صغيرا في حسابات الدولة، لكنها ليست تفصيلا في جيب المواطن. فالرسوم تفرض سريعا، أما إلغاؤها فيحتاج إلى ألف مخرج ومخرج.
1: المطارنة الموارنة في اجتماع يسبق مغادرة الراعي إلى روما الأحد، مرتاحون من جهة ومستاؤون من جهة ثانية. عبد متى.
4: ندد المطارين الموارنة في اجتماع ما شهري برئاسة البطريرك المارونية الكاردينال مربشارة بطرس الراعي بتمادي الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وأهله، ودعوا المجتمع الدولي إلى بذل الجهود لعودة السكان إلى أرضهم ودعم المفاوضات الجارية وعملية حصر السلاح بيد الدولة. وفي بيانهم الذي تلاه النائب البطريركي العام المطران أنطوان عوقر، تابع المطارين الموارنة أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة والمواقف التي صدرت عن وفد لبنان وفد الدول الصديقة، ويتطلعون إلى ترجمة إيجابية إنقاذية لها في القريب العاجل.
5: يسجل أعضاء المجلس استياءهم من تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد وانعكاساته السلبية على معيشة المواطنين وغلاء المعيشة الفاحش، في وقت تتراجع فرص العمل وتتزايد حركة هجرة الشباب طلبا لحياة أفضل، ويدعون المسؤولين إلى التقدم في الإصلاح الاقتصادي والحد من الفساد والغلاء وترشيد السياسة الضرائبية وإعادة أموال المودعين وعدم تدفيع اللبنانيين أثماناً لا يستطيعون تحملها.
4: وأبدى المطارين الموالين ارتياحهم إلى الانفتاح الرسمي بين لبنان وسوريا الواعد بعلاقات فضلة بينهما على أساس احترام سيادة كل من البلدين، مشددين على وجوب فتح الحدود وضبطها والتعامل مع تنقل الأشخاص تبعا للقوانين، تحسينا لظروف الأمن وتبادل البضائع والتعاون الاقتصادي الثنائي.
5: يشدد أعضاء المجلس على المحافظة على التوازن الوطني المطلوب في ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، توخياً لتحقيق الإنصاف والالتزام بمعايير الكفاءة وبسائر المعايير الأكاديمية، ويطالبون مقام مجلس الوزراء إلى التنبه لمقتضيات هذا التوازن في أي تعيينات أو تشكيلات.
4: إشارة إلى أن البطريرك الراعي يغادر صباح الأحد إلى روما للمشاركة في أعمال سينودوس الكرادي إلى الكاثوليك برئاسة قداسة البابا لاوون. من بكركي كان معكم عبدو متى، إليكم لبنان الحر.
1: جبهة التيار الحزب تستخدم عبارات من العيار الثقيل، موتور، مقيت ودنكيخوتية. فردا على تصريحات لنواف الموسوي، أصدر التيار الوطني الحر بيانا قال فيه: يبدو أن السيد الموسوي يصر في خطابه المقزز والاستفزازي على زيادة الانقسامات بين اللبنانيين بأسلوبه المثير للنعرات، والذي أدى إلى نفور اللبنانيين منه وإلى الإساءة للحزب الذي يمثله. في المقابل يصر التيار على انتهاج موقف وخطاب يحفظان الوحدة الوطنية من دون زيادة الانقسامات، وينفي جملة وتفصيلا ما أورده من أكاذيب وتلفيقات. تابع البيان: واضح أن الموسوي يمتهن الكذب ويتخيل تفاصيل وقائع ليوحي أنه في دائرة القرار، ومن جهة ثانية لا يفقه ما كان يحصل من حوارات بين السيد ورئيس التيار، ونكتفي بإيراد واقعة واحدة تأكيدا لما نقول، فرئيس التيار لم يفاتح أحدا لا في حزب الله ولا في خارجه، وتحديدا السيد حسن نصر الله بموضوع ترشحه لرئاسة الجمهورية، لبل أكد دوما أن الأمر غير وارد، وهذا ما تؤكده المحاضر. أضاف بيان التيار: يعتمد السيد الموسوي مفهوما لطبيعة العلاقات بين التيار وحزب الله، وهو أن التيار يجب أن يأتمر بالحزب، وأنه على رئيس التيار أن ينفذ ما يتمناه السيد، وبالتالي من الواضح أنه لا يفهم طبيعة العلاقة بين السيد وباسيل، وواضح كم هو بعيد عنها لأنه لم يكن يوما ضمنها. وأمل البيان أن يتوقف حزب الله عن السماح بصدور مواقف مماثلة عن هذا الموتور الذي سبق وأعفي من مسؤولياته، والذي يسيء إلى ذكرى السيد وإلى صورة حزب الله، كما جاء في بيان التيار الوطني الحر.
6: الموسوي رد على بيان التيار بالقول: يواصل الفاشل جبران باسيل تصدير أكاذيبه الدونكيخوتية عبر بوق اختلق له، ما كان هذا الجبران أهلا حتى ليرئس نفسه لولا تنصيبه القصري بعد تهجير مناضلي التيار الأوائل. لم يكن لهذا الجبران قيمة يوما، ما كان ليكون وزيرا إلا لمن أراد توزيره كرمة لعيون العزيز الكبير ميشيل عون، وما كان ليكون له ذكر لولاه. وهذا الجبان لا يجرؤ على الاعتراف بأن طمعه في الرئاسة قوض جبهة داخلية عمل لها سماحة السيد الذي رذله كليا منذ أن رفع جلسته معه وامتنع عن لقائه، بل حتى عن مخاطبته هاتفيا. أضاف الموسوي: على أي حال، من يعود إلى أرشيف الإعلام وقتها يعرف كيف نبذ هذا الجبران. لو كان له صديق أو رفيق لقلنا له ينصحه بالنزول عن جهيته التي تعبر عن عقد نقصه الكثيرة التي يظنها مجهولة وهي معروفة بل مشهورة. لست معنيا بتفنيد بيانه الأكذوبة، فاللبنانيون حتى أقرب المقربين إليه لا يحبونه ولا يسوغونه لأنه شخص مقيت بغيض كما قال الموسوي.
1: دانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي بطائرة مسيرة محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة، ورأت في هذا الاعتداء على منشآت حيوية ومدنية تصعيدا خطيرا وانتهاكا سافرا للقانون الدولي والقانون الإنساني ومساسا بسيادة السعودية وأمنها وتهديدا للاستقرار في المنطقة. ورفضت الوزارة رفضا قاطعا أي استهداف لأراضي المملكة ومنشآتها، معربة عن تضامنها الكامل مع السعودية، ومعربة أيضا عن وقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها.
6: ودان مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الاعتداء داعيا المجتمع الدولي العمل على ردع هذه الممارسات الإجرامية بحزم وتحرك لوقف استهداف بلاد الحرمين الشريفين ومحاسبة الحوثيين الإرهابيين واتخاذ إجراءات صارمة بحقهم.
1: تسريع التسجيل الإلكتروني للدواء، جورج كرم.
7: واقع الدواء في لبنان وآليات توسيع التغطية الصحية إلى جانب تحديث نظام تسجيل الأدوية، ملفات تناولها وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين في مؤتمر صحفي عقده في مبنى الوزارة، شرح في خلاله الإجراءات الجديدة والخطوات الهادفة إلى تطوير القطاع الصحي والدوائي في لبنان، وأكد أن سمعة الدواء اللبناني هي جزء لا يتجزأ من سمعة القطاع الصحي في لبنان.
8: سمعة القطاع الدوائي اللبناني من سمعة القطاع الصحي، لما بنضرب صيت الدواء اللبناني أو سمعة قطاع الدواء اللبناني بنكون عم نأثر على سمعة الصحة بشكل عام، على الصناعة الدوائية اللبنانية، على المستوردين، على الاستشفاء، على الأطباء. 80% عم نشتري بندفع براند و20% جينريك.
7: من وزارة الصحة العامة جورج كرم، لبنان حر.
6: في ضوء ضبط كميات كبيرة من الأدوية ومستحضرات الطب التجميلي المهربة ولا سيما البوتوكس والفيلر، أكدت مديرة الجمارك غراسيا الأزي أنها وضعت في سلم أولوياتها مكافحة تهريب كل ما يتصل مباشرة بصحة الناس وسلامتهم من أدوية ومتممات غذائية وحقن ومستحضرات طبية وتجميلية ومواد غذائية، بالتوازي مع ملاحقة تهريب مختلف أصناف البضائع. وأظهر الرصد والمداهمات لجوء مهربين إلى إبعاد الشبهات عن نشاطهم من خلال استخدام شقق سكنية وأبنية ومراكز غير معدة ظاهريا للتخزين لإخفاء الأدوية والمستحضرات والبضائع المهربة بعيدا من المستودعات والأماكن التجارية المعروفة. ودعت المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي نشاط أو موقع يثير الشبهة أو أي معلومات تتعلق بتخزين أو توزيع بضائع مهربة، ودعت أيضا إلى توخي أقصى درجات الحذر عند شراء أو استخدام الأدوية والحقن والمتممات الغذائية ومستحضرات التجميل والطب التجميلي، والتأكد من مصدرها ومن تسجيلها أو إجازتها وفق الأصول لدى وزارة الصحة والجهات المختصة، وعدم استخدام أي منتج مجهول المصدر أو غير مستوف للشروط القانونية والصحية.
1: بعدما تداولت بعض مواقع التواصل وبعض المواقع الإخبارية خبرا أن كندا تحذر مواطنيها من السفر إلى لبنان وتدعو الموجودين إلى مغادرته، نفت السفارة الكندية الأمر مؤكدة أن الخبر قديم ولم يصدر أي تحديث جديد عنها.
6: أعلنت وزارة الأشغال أن الأشغال في الفيضية دخلت مرحلتها النهائية بعد استكمال الأعمال التي نفذتها مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان لمعالجة تسرب خط المياه الرئيسي وإنجاز الكشوفات الفنية اللازمة بالتنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان بسبب وجود خطوط كهرباء ذات توتر مرتفع ومدفونة ضمن نطاق الأشغال، وهي مستجدات كانت قد وسعت نطاق الورشة وأخرت استكمال أعمال الطريق الأساسية. ويتابع الوزير فايز رسامني شخصيا سير التنفيذ، وقد أعطى توجيهاته بتسريع وتيرة العمل وإنجاز الورشة بالكامل بحلول الثلاثاء المقبل، كما عقد اجتماعا لمتابعة ملف مطار الرئيس روني معوض لقليعات لاسيما على المستويات الإدارية والأمنية والتشغيلية.
1: التطورات الإقليمية والدولية مع وفاء شدياء.
9: بعدما نشرت القناة 12 الإسرائيلية تقريرا عن استمرار حماس في إعادة ترتيب صفوفها وتسارع إعادة بناء جهازها العسكري وصيانة الأنفاق واستمرار عمليات التهريب، اتهمت الحركة إسرائيل بالسعي لتبرير استمرار الحرب على القطاع، مؤكدة التزامها باتفاق وقف النار بحسب تعبيرها. في السياق ذكرت منظمة الصحة العالمية أن السلطات الإسرائيلية منعت دخول المعدات الطبية وأجهزة الأشعة إلى قطاع غزة من دون أي تبرير رسمي، مضيفة أن المساعدات الحالية لا تكفي لسد احتياجات الأسر. إلى اليمن، حيث أعلن مقتل مسؤول أركان حرب قوات الطوارئ اللواء محمد سالم عبدالله الخولاني في مواجهات مع الحوثيين في تعز. وسط هذه الأجواء، لفت برنامج الأغذية العالمي إلى أن أكثر من 18 مليون شخص يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي في أنحاء اليمن. أغلقت نحو 400 مدرسة ثانوية في أنحاء فرنسا بسبب احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع بسبب ساعات الدراسة الطويلة والظروف غير الملائمة في المدارس كما قال الطلاب، وقد أصيب خلالها عشرات الموظفين وأوقفت الشرطة على أثرها نحو 2000 شخص وفق مسؤولين فرنسيين. بدورها أكدت الحكومة أن هذه الشكاوى مشروعة لكنها رفضت أعمال العنف.
10: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
6: الطقس المتقلب يستمر حتى مساء غد، حيث يستقر تدريجيا، ومن المتوقع أن تعود التقلبات المحلية الاثنين. غدا هناك ارتفاع بسيط في الحرارة، أمطار خفيفة متفرقة أحيانا في النهار مع انفراجات واسعة، على أن يستقر الطقس مساء. أما الأحد فيكون هناك ارتفاع إضافي في درجات الحرارة.
1: قراءة ثانية للعناوين. تطمينات رئاسية بأن الدولة هي السند وسلام من النبطي لا ضمان بعدم تكرار الحرب ولا أبيعكم أوهاما. بين الموتور والدنكيخوتية السجال يستعر من جديد بين حزب الله والتيار. معركة رسم 300,000 لم تنتهي وللبحث صلة الاثنين. الجمارك احذروا أدوية الحقن والمستحضرات غير المستوفية الشروط. السفارة الكندية لا تحذير جديدا بعدم السفر إلى لبنان ولا دعوة لمغادرة الموجودين. حماس تنفي اتهام إسرائيل بإعادة بناء جهازها العسكري. إغلاق 400 ثانوية في فرنسا بسبب احتجاجات طالبية. شكرا لإصغائكم، والشكر لزميل مارون بشعلاني.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: قالها نواف سلام للمرة الألف. يقول رئيس الحكومة نواف سلام: جاءت الحرب التي لم تكن خيارنا بل فرضت علينا جميعا رغم تحذيرات المتكررة من خطورة الانجرار إليها. في هذا الكلام للمرة الألف إدانة للمرة الألف لحزب الله، لأنه هو الذي فرضها على اللبنانيين رغم تحذيرات ليس الرئيس سلام فقط بل أكثر من فريق ووزير. لنتذكر أن وزير الخارجية يوسف رجي كان حذر من أن دخول حزب الله في الحرب سيؤدي إلى ردة فعل عنيفة على لبنان، وهذه التحذيرات تلقاها الوزير رجي من أكثر من جهة دبلوماسية وأوصلها إلى الجهات الرسمية، لكن حزب الله صم آذانه وورط لبنان وكان ما كان. حسنا، أعاد الرئيس سلام التذكير بما اقترفت يدا حزب الله. الكارثة الحقيقية أن ما يتخوف منه الرئيس سلام وعموم اللبنانيين أن حزب الله قد يورط لبنان للمرة الثالثة على التوالي بحرب ثالثة. في هذه الحال ماذا ينفع الإعمار والترميم مجددا؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، موجز أخبار الثالثة إلى ربعان من لبنان الحر.

0: هز تفجير ضخم بلدة المنصور محدثا أصواتا قوية وارتجاجات شعر بها أهالي سور والبلدات المجاورة. كذلك دوت سلسلة انفجارات عنيفة في بلدة مجد الزون، ونفذت القوات الإسرائيلية عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة لوادي زبقين. انتقد مجلس المطارنة الموارنة في اجتماعهم الشهري تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، داعين المسؤولين إلى تقدم في الإصلاح الاقتصادي والحد من الفساد والغلاء وتجشيد السياسة الضرائبية. وندد أعضاء المجلس بتمادي الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وأهله، داعين المجتمع الدولي إلى بذل الجهود لعودة السكان إلى أرضهم ودعم المفاوضات الجارية وعملية حصر السلاح بيد الدولة. ادعت قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان على الوزير السابق أمين سلام وعلى شقيقه كريم وآخرين بجرائم الاختلاس وهدر المال العام والتزوير والاستعمال المزور والإسراء غير المشروع والفساد وتبييض الأموال، وأحالتهم إلى محكمة الجنايات. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصل عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لتسيطر على كل ساعة بنهارك منك بحاجة لعصا سحرية، انت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
0: ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن وزارة الحرب الأمريكية أرسلت حاملة الطائرات ثيودور روزفلت ومجموعتها القتالية إلى الشرق الأوسط، وأن الحاملة ومجموعتها غادرتا سان دييغو الأحد الماضي وعلى متنها نحو 10,000 جندي تبحران باتجاه المنطقة للانضمام إلى حاملتي طائرات جورج دبليو بوش وجورج واشنطن الموجودتين هناك. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

بحييكم مستمعينا من وين ما كنتوا عم بترافقونا. تحياتنا الكبيرة لكم أصدقائنا بحلقة جديدة بتضم كالعادة مواضيع منوعة وسؤال على الساعة 5 تنتواصل ونتناقش الآراء.

معكم سيمونا حتشيتي، رح لقيكم من هلا للأربعة إلا ربع. مرافقنا الزميل ماريانو داود على الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر للثلاثة 102.3 102.5 و102.7، موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق RLL. بRLL تيم اليوم رح تكون معنا الزميلة وفاء شدياق بنجوم الظهر، بنرجع نلتقي على الساعة 5 للستة ونص.

0: حلقتنا من آرا التي من طلقت. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا.
1: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم. الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح يلمع. بـ40 دقيقة مع

بحلقة اليوم وبفقرة بـ40 دقيقة أثارت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي جدل واسع من بعد ما ظهر فيها عدد من المسافرين الموريتانيين وهن عم بيحضروا الشاي داخل مطار اسطنبول بتركيا بمشهد أعاد تسليط الضوء على حضور العادات والتقاليد المحلية حتى بأماكن السفر. وبتبين الصورة يلي انتشرت على نطاق واسع بساعات الأخيرة على السوشيال ميديا والمنصات الموريتانية مجموعة من الأشخاص قاعدين على أرض المطار مجتمعين حول أدوات إعداد الشاي وبعض المأكولات بمشهد بدأ لافت داخل أحد أكثر المطارات ازدحاما بتركيا. وأشعل المشهد كمان بموريتانيا حيث تبينت التعليقات بين اللي اعتبروها تعبير عن تمسك الموريتانيين بعاداتهم وتقاليدهم وين ما كانوا. ومن رأى بالمشهد تصرف غير معتاد داخل مطار دولي خصوصا مع استخدام أدوات لإعداد الشاي بمكان مخصص للمسافرين واللي ظهر أو أظهر من فوضى ومخلفات بوقت اختاروا آخرين التعليق بسخرية على حضور الشاي الموريتاني حتى بإسطنبول.

اللغات والتقاليد جزء من هوية الشعوب، من الطبيعي أنه ترافق الإنسان وين ما راح، ولكن التمسك بالهوية ما بيعني تجاهل قواعد المكان واحترام الآخرين، خصوصا بمطار دولة بيستخدمه آلاف المسافرين يوميا. عدد الشاي قد يكون تفصيل حلو بالثقافة الموريتانية، ولكن الأجمل أنه تبقى العادات صورة مشرفة عن أصحابها وما تتحول بسبب الفوضى أو المخلفات لمادة للانتقاد. فلما نسافر نحن منكون مش بس حاملين معنا شنطنا وأغراضنا، ولكن نكون عم نحن كمان عم نحمل معنا صورة عن بلدنا وثقافتنا.

انتشر مقطع مصور للنجم الأمريكي توم كروز وهو عم بيطمن على مرة بينت بحالة ضيق قبل ما يتبين أنها كانت من شغل بتصفح تليفونها. وسرعان ما حصد الفيديو تفاعل واسع، مش بس بسبب تصرف كروز بل لأنه سلط الضوء بطريقة كتير مهضومة وبتضحك على ظاهرة الدوم سكرولينج أو التصفح الكارثي يلي بتدفع المستخدمين لمتابعة الأخبار والمحتوى السلبي من دون توقف، حتى مع ما قد يترتب على ذلك من أثار نفسية وجسدية. أظهرت لقطات كاميرات المراقبة كروز وهو عم بيقرب من المرة من بعد ما أوحت له وضعية جسدها بأنه قطعة بمحنة قبل ما يويسيها ويطمن عنها، ولكن المرة ما كانت عم بتواجه أزمة بل كانت غارقة بتصفح وسائل التواصل الاجتماعي. أشادوا مستخدمين بتصرف الممثل بعد انتشار المقطع على أكس، واعتبر حدا منهم أنه ما كان عم بيستعرض ولا كان حتى سلوك مصطنع، بل هي كانت بادرة إنسانية من شخص كان بده يطمن على شخص آخر.

المشهد يبدو المشهد مهضوم، ولكنه بيختصر مشكلة صارت جزء من حياتنا اليومية. ساعات عم نقضيها قدام التلفون، منتنقل من خبر سيء لخبر آخر حتى يصير القلق عادة من دون ما نحس. والمفارقة أنه توم كروز فكر أنه المرة قاطعة بأزمة بوقت هي كانت أزمتها الوحيدة أنها غرقانة بتلفونها. ويمكن الرسالة الأهم هون هي كتير بسيطة. أوقات أفضل يلي فينا نحن نعمله أنه أكيد يعني كمان صحتنا النفسية أنه نعلي شوي راسنا من التلفون ونمنح عقل استراحة من سيل الأخبار يلي ما رح تنتهي.

عم تستعد الحكومة الأمريكية لإخطار ملايين العسكريين والموظفين الحاليين والسابقين بأنه بياناتهم الشخصية تعرضت للسرقة بخلال اختراق استمر لعدد من أشهر، واستهدف سجلات العاملين بوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بأحدث واقعة ضمن سلسلة متزايدة من عمليات سرقة بيانات الموظفين الحكوميين بالأشهر الأخيرة.

وبالتفاصيل، كشفت رسالة أخطار بخرق البيانات صادرة عن الدي أم دي سي أو مركز بيانات القوى البشرية الدفاعية، نشرت على منصة ريدت أنه عدد المستخدمين غير مصرح لهم استغلوا ثغرة أمنية بنظام غير محدد لمشاركة الملفات، وذلك عبر مدار عدد من الأشهر بين تشرين الأول 2025 ومنتصف حزيران أو تموز 2026، وأدى الاختراق لكشف معلومات شخصية حساسة يمكن استخدامها لتحديد هوية أصحابها من بين أرقام الضمان الاجتماعي، أسماء الأشخاص وتواريخ ميلادهم وجنسهم وعرقهم ومعلومات غير مرتبطة بخدمتهم العسكرية. وأشارت رسالة الأخطار إلى أن سجلات الموظفين المتضررة كانت منا مشفرة، واللي زاد من حساسية البيانات اللي قدروا المهاجمين أنهم يوصلوا لها.

وهذا بيعني أنه لما تسرق بيانات ملايين العسكريين والموظفين من مؤسسة بحجم وزارة الدفاع الأمريكية، فالمسألة بتتجاوز اختراق تقنية عابر. الأخطر أنه بعض المعلومات الحساسة كانت بحسب المعطيات المنشورة منا مشفرة، بيلي بيطرح أسئلة جدية حول مستوى الحماية والمسؤولية. وبزمن صارت فيه البيانات الشخصية هدف كتير غالي، بطلت الثغرة الإلكترونية مجرد خلل بنظام، بل قد تتحول لتهديد لخصوصية الإنسان وأمنه وهويته. والحماية الحقيقية بتبلش قبل الاختراق مش بعد وصول رسائل اعتذار والتحذير.

بيتحدث إيلون ماسك عن السيارات الكهربائية والصواريخ والذكاء الاصطناعي، ولكن ببوست لإله على أكس نقل النقاش هذه المرة لغرفة النوم من بعد ما اقترح على أحد المستخدمين طريقة غير مألوفة للتعامل مع مشكلة صحية شائعة. فبـ 28 أيلول رد ماسك على منشور عم بيحكي عن تجربة ما يعرف بالسرير المائل، وقال له أنه لازم يحط كومي من الكتب تحت الجزء العلوي من هيكل السرير عن جهة الراس، وأوضح أنه لازم يكون التخت كله مائل شوي يعني لتحت إجري للشخص، هذا بيساعد على الهضم وبيقلل رجوع حمض المعدة. وأثرت النصيحة تفاعل بين المتابعين، خصوصا أنه الطريقة تبدو بسيطة وغير مألوفة بالوقت نفسه. ركز عدد من مستخدمي أكس على الجزء الأكثر غرابة من نصيحة ماسك، وهو استخدام الكتب لرفع السرير، ونشر أحد رد مصور بدأ فيه وكأنه عم يطبق الفكرة بطريقة مبالغ فيها. ومن التعليقات الساخرة يلي لفتت الانتباه أحد تعليق أحد المستخدمين أنه ماسك اكتشف استخدام الكتب بال 2026، وآخر تسأل أنه أي كتب لازم يستعملها إيلون ماسك تحت سريره، وهيك تحولت النصيحة الصحية القصيرة لمادة للتعليق والسخرية.

قد تكون النصيحة بسيطة، ولكن المشكلة بتبلش لما تتحول تجربة شخصية يعني تجربة شخصية لشخصية مؤثرة إلى ما يشبه الوصف الطبي أمام ملايين المتابعين. فألن ماسك مهما بلغت شهرته منه مرجع طبي، والارتجاع المعدي قد تختلف أسبابه وطرق التعامل معه من شخص لآخر. وبزمن تنتشر فيه النصايح الصحية على السوشيال ميديا أسرع من المعلومة العلمية، بيبقى الأهم أنه نقيس صحة النصيحة بعدد المتابعين، أو ما نقيس صحة النصيحة بعدد المتابعين أو شهرة صاحبها، بل بالدليل الطبي ومصدره.

ما إن أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصة الذكاء الاصطناعي الحكومية الجديدة حتى تهافتت عليه الصحف الغربية لتختبر سؤال واحد: هل بتتفق الآلة مع الرئيس وبتنصاع لسرديته أم بتكشف عدم صحة بعض التصريحات يلي عم بكررها؟ أطلع ترامب منصة America.gov التلاتة، وهي بوابة بتعتمد الذكاء الاصطناعي لتكون مستشار رقمي بيختصر الطريق بين المواطنين والحكومة. بيتيح الموقع حاليا البحث بالمعلومات الحكومية بوقت تستهدف الخطة مستقبلا إنجاز خدمات مثل تجديد جوازات السفر والتسجيل بخدمة الرعاية الصحية ميديكير عبر واجهة واحدة. وبدأ أن الذكاء الاصطناعي تفوق على الولاء المؤسسة إذ بدأت الأداة يلي قدمها البيت الأبيض تعرض إجابات بتتعارض مع عدد من ادعاءات الرئيس، ولكن سرعان ما وجدت بعض الصحف بجانب يعني مواقع كتير كبيرة أنه ربط الدرتشي بلش يبدل إجاباته ويحجب بعض المعلومات يوم الثلاثة، يعني أول منطلق والأربعة.

0: ما قلت لي شو اسمك؟
1: اسمي فادي.
2: القضية هون تتجاوز إذا كان الذكاء الاصطناعي وافق ترامب أو خالفه، وسؤال أهم هو مين بيضمن استقلالية المعلومة لما تصير الحكومة نفسها صاحبة المنصة ومصدر البيانات. فإذا كانت الإجابات بتتبدل أو تحجب بعد إطلاق الأداة، فالمسألة بتصير اختبار للشفافية والثقة قبل ما تكون اختبار للتكنولوجيا. والاي اي الحكومة بيقدر يسهل حياة المواطنين، ولكن قيمته الحقيقية بتبقى بقدرته على تقديم معلومة موثوقة ومش معلومة بتتغير بتغير الموقف السياسي.

بشباط الماضي يعني سرق 108 ملايين دولار من شركة فيديورام يلي تعد الذراع المصرفية الخاصة لبنك انتازا سان باولو بإيطاليا عبر خطة احتيالية توازي يلي بتظهر بأفلام المغامرة، وهي عملية احتيال انطلت على رئيس الشركة والرئيس التنفيذي لأكبر بنك بإيطاليا كما وصفوا تقرير وكالة رويترز. وبلشت الحيلة لما تلقى باولو موليسيني يلي كان هو يعني رئيس فيديورام رسالة عبر منصة واتساب، وكانت من كارلو ميسينا يلي هو المدير التنفيذي لبنك انتازا سان باولو المالك لشركة فيديورام. وطلب ميسينا بالرسالة منه لموليسيني انه يساعده بشأن معاملة خارجية علقانة. بعد ذلك استقبل مكالمة هاتفية تبدو حقيقية من شريك بيرز بشركة محاماة مرموقة لتأكيد التعليمات يلي وردته من رئيسه. وما كان من موليسيني إلا أنه وجه قسمه المالي بترتيب سلسلة من التحويلات المالية لحسابات أجنبية معظمها بالصين وهونغ كونغ، ليكتشف بعدين أنه كان ضحية مخطط احتيالي يعني زور صوت المحامي واستنسخه أكيد يعني عبر الـ AI. هذا كله بحسب تقرير رويترز.

يلي صار بيكشف وجه أكثر خطورة للاحتيال بعصر الـ AI، لما بيصير بالإمكان تقليد صوت شخص موثوق وإقناع مسؤولين بتحويل ملايين الدولارات، ببطل الصوت وحده دليل على الهوية. والخطر هون ما بيتعلق بالتكنولوجيا بحد ذاتها، بل بقدرتها على استغلال الثقة البشرية وتجاوز إجراءات التحقق التقليدية. الرسالة واضحة للمؤسسات والأفراد، بزمن التزييف بالذكاء الاصطناعي ما بيكفي أنه نسمع شخص لنصدق أنه هيدا هو. التحقق المستقبل أو التحقق المستقل صار ضرورة ومش خيار.

سجل الراقص النيجيري بن جامن دانيال المعروف باسم بن دانسر رقم قياسي عالمي بعد رقصه لمدة 168 ساعة متواصلة من دون توقف. هون عم نحكي يعني عن 7 أيام، وكان هدفه الرئيسي تحطيم الرقم القياسي الحالي بموسوعة جينيس لأطول ماراثون رقص فردي، والبالغ 127 واللي سجلته راقصة هندية بال2023. انجاوز دانيال هذا الرقم بكثير سهولة، ولكنه قرر عدم التوقف عن هذا الحد وحدد لنفسه هدف يتمثل بالرقص مثل ما قلنا ل168 ساعة، هو اللي نجح بتحقيقه فعلا. وبحسب القواعد كان يسمح له بالحصول على 5 دقائق راحة عن كل ساعة من النشاط المتواصل، مع إمكانية تجميع فترات الراحة واستخدامها لفترات أطول. وكان بنجامين بحاجة لأكثر من 2 سنين من التحضير لتسجيل الرقم القياسي الجديد.

خلف رقم 168 ساعة في أكثر من مجرد محاولة لدخول موسوعة الأرقام القياسية، سنتين من التحضير للوصول لإنجاز بحاجة لقدرة كبيرة على التحمل والانضباط والإصرار. لكن اللافت أنه بنجامين دانييل كان بده أنه يخلي من الرقص كمان نافذة على ثقافة بلده، فتحول الإنجاز الفردي لمساحة للتعريف بنيجيريا أمام العالم. أعلنت شركة جوجل أنها رح تحجب بالوقت الحالي برنامجها جيميناي فور أرجون للذكاء الاصطناعي عن العامي، ورح تتيحه حصرا لمجموعة منطقات من خبراء الأمن السيبراني بخطوة بتهدف لتجنب إساءة استخدامه من جانب قراصنة الإنترنت. وكتب كبير مهندسي الذكاء الاصطناعي بجوجل كوراي بتدوينة أعلن فيها طرح النموذج أنه إتاحة قدرات رائدة بهالمستوى بشكل آمن تتطلب اعتماد نهج تدريبي. وبتقول جوجل أنها رح تتيح للحكومة الأمريكية طوعا الوصول المبكر لهذا النموذج، ورح تجمع ملاحظات المختبرين قبل إتاحته على نطاق واسع. وبينسجم هذا الإطلاق الحذر نهج شركة أنثروبيك المنافسة اللي أبقت نموذج الأكثر تقدما كلود متاح لعدد محدود من المنظمات الموثوقة.

قرار حجب نموذج متقدم للذكاء الاصطناعي منه تراجع عن الابتكار، بل اعتراف بأن القدرات التقنية كل ما ازدادت قوة ازدادت معها مسؤولية التحكم باستخدامها. فإذا كانت الأداة قادرة على مساعدة خبراء الأمن السيبراني، فقد تتحول القدرات نفسها لسلاح بيد القراصنة. وهنا بيظهر التحدي الحقيقي بسباق الذكاء الاصطناعي، مش يلي بيوصل أو اللي بيوصل للنموذج الأقوى أولا، بل اللي بيقدر إطلاقه من دون ما تتحول قوته لخطر بيصعب احتوائه.

بآخر أخبارنا لليوم، أعلنت حديقة سيكس فلاكس ماجيك ماونتن بكاليفورنيا إغلاق فعوانية إكس تو الشهيرة بعد 20 سنة من تشغيلها، على خلفية دعاوى بتتهم اللعبة بالتسبب بإصابات دماغية خطيرة. وكانت اللعبة متوقفة أصلا عن العمل من 12 تموز، من بعد ما نقلت 2 يعني امرأتين للمستشفى على وجه السرعة أثر خروجهم منها، وكل واحدة منهم بأسبوع يعني نقلت مشكلة مع بعضهم. ومنهم نعومي العمرة 25 سنة انهارت بعد انتهاء اللعبة، وتبين انها عم بتعاني من نزيف دماغي حاد استدعى جراحة طارئة. يعني بمدن الملاهي الإثارة هي جزء من التجربة، ولكن السلامة منا قابلة للمغامرة. فلما ترتبط لعبة ترفيهية بادعاءات عن إصابات بالغة بيصير وقفة ومراجعة سلامتها ضرورة مهما كانت شهرتها أو تاريخها. الحادثة بتذكر بأنه اجتياز اختبارات السلامة ما بيلغي ضرورة إعادة التقييم عن ظهور مؤشرات خطيرة، لأنه لحظات من الترفيه لا يمكن أن تكون على حساب حياة الإنسان أو صحته. لليوم أخبارنا خلصت، راجعين مع زميل وفاء شديق بنجوم الظهر، ولكن قبل رح نتوقف مع محطة إخبارية.

0: للراديو نقابة الإعلان في لبنان.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofare with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
2: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.

0: بده دعاية؟
1: ما بده.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليوز دلقة كورن فليكس كيلوكس 470 جرام بدولارين و40 سنت، عصير ماكاو 180 ملي ب25 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الرابعة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

0: تحية طيبة. في المسجدات الميدانية استهدف القصف الإسرائيلي المنصوري ومجد الزون في قضاء صور، ونفذ تفجير في بيت ليف في قضاء بنت جبيل. وقع رئيس الجمهورية جوزيف عون 3 مراسيم كان أقرها مجلس الوزراء أمس، وتشمل تعديل التعويضات العائلية، إحالة موازنة 2027 إلى مجلس النواب، وفتح اعتماد إضافي لدعم السائقين العموميين. رفع رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين إبراهيم الترشيشي الصوت بعد توقف أكثر من 40 شاحنة محملة بالقمح عند معبر المصنع منذ الاثنين، على الرغم من حصولها على رخص التصدير إلى الأردن من وزارة الاقتصاد. والمشكلة بحسب الترشيشي أن وزارة الاقتصاد لا تزال تؤجل وتؤخر إنجاز المعاملات وإعطاء الإذن النهائي للشاحنات من دون معرفة الأسباب. في خطوة جديدة لدعم المزارعين في المقابل، أعلنت وزارة الزراعة أن مجلس الوزراء أقر إعفاء بعض أصناف بذور الخضر من الرسوم الجمركية البالغة 5% للتخفيف من كلفة الإنتاج. وقفة إعلانية ونتابع.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.

في الأخبار الدولية، يترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا لقادة مجموعة السبع عبر الاتصال المرئي لبحث ملف الطاقة. يعقد اجتماع في الرياض الأسبوع المقبل للجنة الدفاع السياسي الاستراتيجي بموجب اتفاق مكة، وبحسب وزير خارجية باكستان سيركز الاجتماع على هجمات الحوثيين على السعودية، ولفت إلى أن عبور مضيق هرمز لا ينبغي أن يرتب أي رسوم. إلى هنا نختم الموجز من لبنان الحر، شكرا لإصغائكم.

0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بدنا نحكي عن واحد من أهم القصور بلبنان، وإذا بدنا نحدد أنا وياكم أكثر منقول واحد من أهم القصور ببيروت وتحديداً بالأشرفية. وين وكيف؟ حاك تعرف إنه هالقصر هو قصر بستروس يلي من 1945 كان مقر لوزارة الخارجية اللبنانية. مهم إنه قبل هالتاريخ يعني تقريباً بالعام 1870 كان هالقصر ملك جبران بستروس يلي عاش فيه مع مرته وبيا جريس التويني يلي كان والي بيروت، وكانت زوجته تهتم كتير بالاجتماعات السياسية أيام الانتداب الفرنسي. المهم نقول كمان إنه فادي بستروس ابن جبران كان صديق وزير الخارجية وقتها سليم تقلة يلي طلب منه أنه يستأجر القصر لأول وزارة خارجية بلبنان، فهيك صار مع الفرش الكامل. وكمان ضلت وزارة الخارجية اللبنانية بقصر بستروس لسنوات طويلة. المهم نعرف أنه هالقصر يلي لافت فيه درجه من الخارج كمان في صور بقلبه يقال إنها شاهدة على صناعة استقلال لبنان وعلى الثراء والزغرفة يلي كتير غالية جوا. وكمان هالقصر شهد كتير على أحداث لبنانية مهمة بعدها بسنية.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت؟
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
4: البنزين 95 أوكتان 2,837,000، البنزين 98 أوكتان 2,854,000، المازوت 2,726,000، والغاز 1,333,000.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
5: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

الجمعة 2 تشرين الأول 2026 أوفت تحيات لجميع مستمعي نجوم الظهر، لجميع مستمعي لبنان الحر، وفاء شديق عبر الميكرو، وأكيد مروم شعلاني على هندسة الصوت. عأساس ladies first صح؟ بس هي مش مظبوطة، لازم اسمك تكون قبل.

التلت. مثل كل شيء بهالبلد مشلع مفكك، كل شيء في ميل، ويبدو انه الآتي اعظم. وبما انه هيدا حال البلد سياسيا امنيا اجتماعيا اقتصاديا، انه ليش الفن والفنانين بدهم يكونوا غير شكل؟ ما كله لاحق كله، ولما تشوفوا قلوا

0: سلسة.
1: أستيلي.
0: ايه حسيتك دورت عينيك وقلتها وفاء كيف وين فايتة وكيف فايتة وشو بدك
1: الدنيا بألف خير يعني ماشي البلد بده فورمات بس انه هو هيك بده قلب
0: بس
1: هيك
0: ايه بس انا هون ما عم شدد على البلد لانه البلد معروف فالج يبدو ما تعالج
1: اسمه بلد ما بعرف ليش بسموه بلد هي بالحقيقة قطعة ارض من 75 لهلأ حكمينها جماعة ما بنعرف من إني بسمينا لبنان بس هيك
0: أنت مقرر
1: كان ممكن يسموها غير لبنان مثلا دكان فلتان حيلا شيء جماعة حاكمين هالقطعة الأرض مسمينا لبنان هالقد حدودها أكتر من هيك ولا شيء لازمك تبلش هيك أنا
0: أنت قلت من 75 هي يبدو من قبل 75
1: خلينا
0: نروح من الاستقلال
1: ما هو أنا تموسع لأنه هون بيوسع البكار أكيد وقت الاستقلال وقت المحاصصة شبقوا الفرنساوي بالحجار على البرج لحتى يجيبوا لنا شو بديلون عم نشوف شو في عنا بديلون
0: وبعدنا عم نمشي على الطرقات العاملين الفرنساوية والأنكا
1: بيقولوا أخذنا الاستقلال أخذتوا شو يا بابا ما عطيوكم إياه لأن أقول لكم روحوا لما طلع حدا قال لهم خلي لزموا البلد ليعلمونا الفرنساوي كيف بيحكموا فوتوا على الحبس إكس من الناس ما أنا فوت بالأزل ما أنا فوت هيك بلشت حلقة
0: أكيد أنا بلشت حلقة بس بدنا نقول مين معنا أول شيء في ناس أكيد تعرفك من صوتك ولكن في ناس تانية بدها تقول طب مين اللي هيك داخل علينا ما أنا استنفرت بالمقدمة
1: ما أنت وديتيني على الاستنفار أنا جاي رواق
0: أنا إذا بدك أعطيتك باس
1: أوكي
0: المؤلف الغنائي توني أبي كرم ولو أنه كتير من الفنانين أكانوا ملحنين ولا كتاب ولا مغنين بيعترضوا انه كيف توني ابي كرم سمى حاله المؤلف الغنائي هو حر بده يسمي حاله مؤلف غنائي سمعته كذا مرة عم بيقول انه مثلا في غير فنانين بيعملوا اغاني هن مش مسميين حالهم مؤلف المؤلف الغنائي مسمي حالهم هن شاعر وملحن
1: انا لانه بألف غني لحام سانجري سانجري أنا بألف غنية هاي شاعر ومشاعر بتحكي متنبي سعيد عقل بتروحي لهونيك لما تحكي شاعر مش إذا ألف غنية الواحد بصير اسمه شاعر كمان
0: بس ما هلا رح ياخدوه عليك
1: ياخد واللي بيعطي يعطي عادة
0: لا ما انت ما فهمت
1: شو
0: مش انه مؤلف غنائي رحت على السنجري وعلى اللحام مع احترام
1: لا عم قول يعني صاحب المصلحة اسمه حسب مصلحته
0: صاحب المصلحة هيدا قصدي مع احترامنا لكل مهنة
1: ما نحن
0: يعني.
1: ما فينا بلاهم لا ما خاص المهنة عم قول كل واحد عنده صفة نجار
0: بس مصلحة إذا بدك كتير بتكون عم تحكي تيراتير يعني
1: ببلش وبلنا نمزح يعني ما هي مصلحة بالنهاية يعني إنه هالمؤلف الغنائي إذا ما اشتغل بيموت من الجوع يعني عادي مصلحة شغل كله شغل بس إنه اليوم اللي بيشتغل بنجارة غير بيشتغل من موهبته هذه كلها قصة لا أنا أبدا ما بسيق لا ولا أي إنسان بحترم كل العالم بس أنا عم صنف يعني إنه
0: لا بس في منهم بيقولوا إيه ما توني أبي كرم قال اللحام لحام والسنجري
1: صح سنجري. ومو المؤلف الغنائي بألف غنية
0: ما هو هيئته بيشبه
1: شو
0: لا لأنه بيشبه هالمهن هاي
1: عظيم كل الدنيا مهن كل واحد بمهن وحضرتك إعلامية إذا ما بيعطوك معاشك بتموتي من الجوع كل واحد كل واحد بدومينه بده يكون في نوع من البزنس بحياته بلاس انه اللي عنده موهبه بيقدمها انا الحمد لله الله نعم علي بموهبه وعطيني نقطه على هالكره الارضيه عم عبي بموهبتي كل القصه وانا بألف غنيه شو بدي اسمي حالي شاعر شو هالتجليطه انا بألف غنيه مؤلف غنائي خلصت هون بس
0: ايه التشبيه اعلامية واذا ما عطيوك معيشك عم تاخد مثل انه بتموت
1: مثل
0: ايه
1: مثل يعني كل انسان
0: ما الله خلق الدودة شو بيقولوا وخلق لرزقتها معه ما ماتت من الجوع
1: بده رزق الانسان
0: وما ماتت من الجوع
1: ايه بس بده رزق الانسان ولا كيف بيستمر
0: لا بطبيعة الحال
1: ايه ما بعرف ليش فتنا لهون
0: لا ما عم بستفزك
1: انا بألف غنية
0: انت ملاحق انت ملاحق انت حر
1: اكيد استفزك طيب يلا بتكون شيء
0: بدك نرجع على البلد شوي
1: البدك ايه بنعمله انا اوبن انا كبسيني بمشي كبسيني بوقف
0: لا انا انا اكيد انه بكبسك بتمشي بس مش اكيد اذا بكبسك بتوقف.
1: يعني عم بقولها بس هيك منشان انه رتب الجو شوي.
0: اتوني انا كتير ابي كرم اشتقت لك.
1: وانا كمان والله دائما
0: بنتواصل على التليفون ولكن وجهنا
1: انا دائما متابعك ودائما عندك هالحضور المميز على الهواء يعني اسم الله عليك.
0: خلي لي اياك
1: والله هاي الحقيقه ما بنحكي تنتسلى هاي
0: الحقيقه. خلي لي اياك مرسي توني شهادتك بعتز فيها لانك انسان هيك بتحكي من القلب. وأنا بعرف الأشخاص اللي بحبوني وبحبهم
1: ما بتحمل غير هيك ما بتحمل.
0: توني أبي كرم كنا عم نقول كنت عم تقول إنه شافت أرض لبنان
1: قطعة أرض حكمينا جماعة تم أقول زعران مسمينا لبنان كان يمكن يسموها دكان مثلا أو فلتان أو تعبان أو سموها لبنان والله وماشي الحال شعب كله على بعضه فاسد الشعب كله ما بيعمل شيء ما بيتحرك لمطرح لأنه كله عايش على الفساد كله كله كله مني وجر ما عملك أنه أنا قديس فلشو بده يتغير وفي كم معطر يلي هن نسبة مئوية يمكن قليلة هو بيموتوا من الجوع لأنه ما بيعرفوا يفسدوا أو ما عندهم صلاحية يفسدوا أو ما عندهم مطرح يفسدوا والباقي كله شيلي وحطي ويلا والدنيا ماشي
0: بركة. لا بس في فئة كمان في ناس أوادم لو نحط قدامهم 100,000 دولار
1: معقول هو ضمن الفئة الثانية
0: بالحرام ما بياخدوها
1: هو ضمن الفئة الثانية بس, يعني بس ما بدي شرح أنا طبعا فوت نغلط بحق كتير كتير الناس بس أنه بالنهاية ليش لكان فيها الفساد العظيم فساد عظيم فيه
0: ايه
1: شو مش مقبول اليوم انت يعني عم تشتري كل شيء كل شيء باغلى الاسعار بس اسوأ بضاعه بكل شيء
0: صحيح
1: بتظهري على مطعم بتتعشي بتتغدى بترجع على البيت مسممه وتبقى دافع عن نفتك دافع عن نفتك هاي شغله امثال خلص شو بدنا من الشغله شو
0: توني ابي كرم
1: مش معقول كيف بتصير تصاحبي هالامور يعني انا شفتي ليش
0: ما قدرت احضى فيك قد ما على طول انت ساعه خارج لبنان ساعه بلبنان ساعه هلا بكره انا مسافر ساعه انا امبارح جيت من السفر ساعه هالكتره الاسفار هيدي
1: انا شو وضع مريض سفر مريض سفر بس اللي لي سافر بالحياه كل ما تسافري كل ما تجدد حياتك أكتر كل ما تعيشي
0: هلا على سبيل النكتة أنا على سبيل النكتة بس
1: أوكي. طلع النكتة مبطنة بتكوني
0: لا أكيد لا طالما عم نحكي عن الفساد عادة بس نشوف حدا كتير بيسافر كتير كتير كتير بقولوا لك أنه عم يشتغل
1: لا الحمد لله الحمد لله عم يشتغل شو
0: لا لا
1: طيب هات لقلك شو
0: ربط الفساد بالشغل
1: لا ما رح شيل الفساد بالشغل لقلك ليش أنا عندي تشانل على طيارات المدليس يلي هي ميوزك فيديوز بحط عليها الفيديوز تبع الفنانين وعامل ديل أنا ومستر محمد الحوت بوجه له ألف تحية أنا صديقي من 20 سنة أنا بعمل كل أغاني المدليست كل موسيقى المدليست عندي ديل بيطلع لي فيه تذاكر كتير هيني القصة
0: في أهضم
1: وأنا إذا معي ليرة بجيبتي بحطها تسافر
0: أنا ما عندي شك
1: وإذا ما معي بجيبتي بسافر
0: ما صحيح
1: بكل الأحوال
0: صح
1: هذه هاي هي الخبرية بكل بساطتها
0: 100% طالما حكينا على المطر وعن السفر بهالكم يوم كتير متفائمة الأمور إنه الطيور اللي عم تجي عم تشكل خطورة كتير كبيرة على الطيران
1: مخيف المنظر
0: من وراء المسالخ من وراء الجي اللي بتجلب
1: بتطلع إلى 75
0: بتجلب الطيور ويعني شغلة كارثة
1: صح
0: مفروض يبعدوا عن المطار ما بعرف القانون الطيران انه
1: 5 كيلومتر
0: يبعدوا ماشي عشوائي رح يفوتوا على المدرج يعملوا مسلخون هذا كمان من ضمن الفساد
1: كله هي فيت على الفورمات كله لازم كله هي فوتي على الفورمات ويلا فرمتي هالبلد كله هذا البلد بالنهايه انا رايي الخاص لاني انا مثل ما قلت بسافر وبتعرف على المغتربين اللبنانيين برا وبيعملوا من قيمتنا قد ما بدك تقولي مش معقول شو هالناس اللي نضاف شو هالناس اللي عايشين على النظام شو هالناس اللي بيعيشوا على القانون لازم كل هالوجوه المنفرة يلي بتطلع بخلقتنا على التلفزيون يلي آخر شيء ما بيعملوا شيء للبلد إلا أنه بالحكومة الجاية رح يعملوا وزارة للشحادة يسموها يجيبوا المغتربين يسلمون هالبلد يجيبوا إذا بدك شو بيقولوا نخبة الناس المغتربين يلي هن واصلين برا ونضاف ويسلمون
0: ما بدك يجوا
1: ما في عنا حل
0: يجو.
1: ما في عنا حل.
0: وشغلة تانية انه هني بتقول شو كويسين وشو اوادم ملتزمين بالقانون، ما فيهم الا ما يلتزموا بالقانون،
1: ما
0: ولا
1: بس ربيو هيك يعني هو اذا بديجوا يحتالوا ما بيعرفوا لانه ربيو
0: هيك بيتعلم
1: ربيو لا ما بيلحقوا
0: لانه الهوى
1: ما بيتعلموا اذا كانوا كلهم مع بعضهم كلهم بيمشوا بنفس السلوك اللي عايشين فيه برا. عرفتي؟ فهيدي الناس اللي لازم تتحكم البلد. بس كل شيء عم نعلكه هو ذاته هو ذاته هو ذاته. بتعرفي بتشوفي يا اختي انا كل العالم بشوفها بنفر منها بس شوفها على التلفزيون، هو عم يتحكموا بمصيري ومصير عائلتي ومصير مستقبل اولادي واولاد اولادي والى اخره. أنا عندي ثقة سوبر مطلقة برئيس الجمهورية. مش لأنه أنا
0: صورت أنت
1: بعمل أغاني
0: مش لأنه الجيش. مش لأنه
1: أنا أيام إيادة الجيش مش قصة صورة. أيام إيادة الجيش أنا أعمل أغاني ونطلع نحكي ونترجي بليز بدنا هيك رئيس جمهورية. بدنا تجيب هالنظام يلي بتستعملوه بالجيش تستعملوه بالحياة المدنية، يعني مش حكم عسكري، يعني نظام المكافأة والمعاقبة والمراقبة والمحاسبة.
0: وقت طلعت لعنده طلبت منه هيك
1: دايما شو دايما شو أنا نطلب منه عيامات الجيش وطلعت لعنده أكيد بس
0: شو قال لك؟
1: أكيد هو مصر على اللي عم يعمله، بس يا ترى وحده بيقدر يعمل؟ إذا ما في كل المحيطين فيه بيكونوا مثله مثل نفسيته مثل طبعه لأنه إنسان سوبر سوبر سوبر نظيف. أنا بعرفه مش عم بحكي
0: لا صحيح
1: هيك صحيح تنقول عرفتي بدنا مثله بالدولة. بس كيف بتجيبيهم بلاس إنه بده يكون في ذكاء وفهم وقرارات مزبوطة وإلى إلى آخره إلى آخره
0: وكاريزما.
1: طبعا كاريزما ضرورية.
0: صح
1: ضرورية الكاريزما.
0: كمان بين هلالين طالما عم نحكي عن البلد، اليوم شفنا رئيس الحكومة راعى النبطية وعم بيحكي عن مناقصات بمجلس النواب.
1: وقفوا الحرب بالأول،
0: ما هي اللي عم بقوله، وعم بيحكي بمناقصات وبدوا ما بعرف يضبط السرايا وحطوا حجر الأساس للدفاع المدني. السؤال اللي بدنا نطرحه بكل محبة أنا وطوني أبي كرم بكل محبة، هل صار في اتفاق انه اسرائيل توقف حربها على الجنوب؟ ما انتوا رح تعمروا من هون، واسرائيل يمكن الحرب تبلش لا سمح الله ألف مره بكره، يمكن بلش امبارح ونحن مش منتبهين. ما عم بفهم انه المصاري لانهم من جيوبنا عم بتبعزقوا فيهم بتعمروا من هون، بتجي اسرائيل بتهدم بترجعوا بتعمروا من هون، بتجي اسرائيل بتهدم. بس بدنا نسالكم في شيء اتفاق بيضمن لكم انه هود اللي عم بتعمرون وهالحجر الاساس اللي وضعتوه بدكم تعمروا على اساسه، بتاكدوا انه رح يبقى هيدا العمار؟ بقى سؤال بحجم المسؤولين. توني شو بتقول حول هذا الموضوع؟
1: 250 مليون منين جايبينهم؟ دين؟ راحوا تدينون أو شيء ولا كيف؟
0: هلأ
1: ما فهمت أنا منين إجوا 250 بلس شو اللي بيضمن مثل ما قلت إنه هلأ نحطهم ومش عبكرة تيجي تكسرهم؟
0: لا ومن جيبنا
1: من جيبنا
0: لأنه الدولة ما معها.
1: بس افتكر دينون من شي مطرح دين صندوق دولي أو شي ما
0: لا
1: مش متابع بس يعني أخبار هيك مرقت براسي ما كتير مركز عليها. بالنهاية هول 250 إذا ما دفعناهم نحن بدي يدفعوا يردون أولادنا أولادنا من هيك لازم نعمل وزارة مش وزارة للدين، لازم نعمل وزارة للشحادة.
0: من زمان وجاءوا في شحادي
1: خلي يشحدوا الله يفرجه. بس يتدينوا واخر شيء يجوا ولادنا ولادنا يسكروا هالدين والمصاري تندفع مش معروف على شو مش معروف على شو.
0: على كل حال هيدا سؤال يعني اذا بدكم طرحنا الصوت ما بيكفي نعمل انشاء،
1: بدنا نحكي فن في
0: بدنا نحكي في معنى وقت للفن بس ما كله لحق بعضه.
1: بعضي
0: ما بالمقدمه قلت كل شيء مشلع ومخلع
1: صحيح
0: بعد في الفن ما هو الفن لاحق بعضه.
1: ما انا مش مستغرب انه هيك مش مستغرب لاني لا اثق باحد
0: ولا بشو بالفن
1: صفر لا بال بال بالحياه بالحياه السياسيه وكل لا اثق باحد. ما حدا منهم بيوحي لي انه انا جاي يضبط البلد كله جاي يضبط حاله. رئيس جمهوري لأنه أنا عندي معرفة بشخصيته ومن هيك حكيت عنه إشياء بوزيتيف لأني بعرف معدنه شو هو. أنا بعمل أغاني
0: على كل حال عم نشوفه كيف عم بيتصرف
1: اللي جرأ يعني. يعمله ما حدا جرأ صحيح. يعمله من أيام بشير الجميل
0: صحيح
1: هذا ما فينا بدنا نعترف بالنهاية شو طب شو بدنا نحن؟
0: بس هلا نحن ناطرين التطبيق
1: بدنا نجرب
0: هلا بعرف في في في في أكيد. مطبات
1: في
0: وفي مصاعب
1: وفي وفي افخاخ اذا بدك وفي مش يعني. فخوخ غلط فخوخ افخاخ
0: افخاخ
1: ايه لهذيك مثل خصوصة
0: ايه.
1: خصوصة يعني مثل بابة وشباكة
0: على كل حال على كل حال ما حدا ما حدا بلومك لانه صاير الغلط قاعدة
1: لا لا انا ما بقبله اذا غلط لازم صلح
0: عكعبة ايه صاير الغلط قاعدة باللغة العربية يعني بيقولوا لك ايش علي مين اللي حط هالقاعدة شو علي نحن منقول على زون
1: انا بتقتلني خصوصة
0: خصوصا
1: هاي بتدمرني شو خصوصا يعني بابة يعني شباكة كأنك عم تقول نفس الشيء ما هي خاصة بالأخص خصوصا هاي المزبوط خصوصا ويبقوا مثلا حدا بمنصب عالي
0: يحق للشاعر للإعلامي ما لا يحق مخصر. لغيره للإعلامي الفن تابع
1: نعم
0: شو صاير عندكم بهالفن
1: والله
0: ناس
1: شغل ناس مش مثل قبل
0: الشغلة شو بدنا بالشغل ناس بتقدم استقالتها ناس بتفل ناس بتفوت ناس بتظهر ناس عم بحكي هون تحديدا عن ساسام مجلس ولا جمعية مؤلفين والملحنين وناشرين الموسيقى
1: مثل وضح لك اياها بالتدرج
0: ايه ايه ايه نحن للعالم
1: ساسام هي جمعية المؤلفين والملحنين العالمية مركزها بباريس يلي انا عضو محترف فيها ومعي شهادة من فرنسا ومسجل بفرنسا وأعمالي مسجل بفرنسا 30 سنة إلي بتمثلها بلبنان مندوبية فرنسا بلبنان اليوم برئاسة المتر جانيت عزار
0: كان برئاسة المتر الله يرحمه الله تابت يرحمه. سمير نعم. تابت
1: اليوم برئاسة المتر جانيت عزار موجه لها تحية هودي اللي أنا بعترف فيه بلبنان هلأ شي تاني مجلس غير مجلس جمعية كله ما له طعمي يعني إذا بدك ما له دور يعملوه غير هالاسم ليش نعطى هالاسم أنا من اللي أسسوا مجلس المؤلفين ما هوريز غيب
0: أنت أسست كان جمعية
1: لا كان جمعية المؤلفين ملحنين قبل
0: ساسام
1: أوكي ما هي ساسام
0: ساسام بس أنه كان جمعية صار مجلس بعدين
1: لا هي كان جمعية المؤلفين ملحنين مانا ساسام جمعية
0: أيام
1: المؤلفين
0: الله يرحمه إلياس ناصر
1: بلشت مع منصور الرحباني صح كفت إلياس ناصر لما بوقت من الأوقات قرروا ينفصلوا عن باريس صار في انقسام بال
0: هيدا المشروع المشؤوم يعني
1: ايه انه شو بقتل انا بمين بدي
0: اقصى يعني كان بعد في ساسام مش مقصوم ايه.
1: القصم هي الفكره انه كانوا بدهم ينقصموا لحتى يعملوا جبايه انا ما بوثق باللبنانيه يعملوا الجبايه اذا ما في شيء مبرمج تحت رعايه فرنسا ما بوثق بوقتها طلع قرار انه كان وقف البروتوكول مع الجمعيه القديمه طلع قرار انه ينعمل مجلس مؤلفين يرجع يضم ناس يلي هن ما بدهم ينقسموا عن فرنسا وما
0: هو اللي طلع معلش بين هلالين اللي بلش راس الحرب بالانقسام هو النقيب عبدو منذر هلا نقيب فنانين محترفين
1: بالانقسام هو نقيب فنانين محترفين
0: هلا صار ايه
1: اوكي كان هو وقت رئيس الجمعية وكان في قرار مش منه وحده من الجمعية والهيئة الإدارية كانت انه ينقسموا عن فرنسا كان بوقت خلص البروتوكول هو ما كان السبب لانه بده ينقسموا خلص البروتوكول بده يعمل البروتوكول مع حدا جديد العمل مجلس المؤلفين كان الاقتراح من متر تابت الله يرحمه وهوريز غيب وعدد من المؤلفين ملحنين الموجودين فعليا
0: هاري صغيب
1: هوريز غيب
0: ايه صح الله يرحمه
1: انا كنت لا هوريز غيب
0: هوريز غيب
1: عصام الله يرحمه
0: صغيب ايه. الله يطول بعمرك استاذ هاري يا رب
1: طبعا هذا حبيب قلبنا النابغه
0: صحيح
1: ايه. فانا كنت معه بعمليه التاسيس واسسنا مجلس المؤلفين ونعمل بروتوكول مع باريس
0: لانه قديما كمان عصام صغيب الله يرحمه كان راس حربه
1: ايه طبعا.
0: من هيك انا ذكرت
1: طبعا
0: عصام اتفضل
1: فما بعرف قد ايه عم نزعج العالم بهالخبريه بس بفتكر لازم
0: لا
1: يعرفوا
0: لا مزبوط. لازم يعرفوا لانه ايه؟ بعضهم العالم
1: ضايعين
0: لا بغلطوا بين جمعيه الفنانين المحترفين ونقابه الفنانين المحترفين ونقابه الممثلين والساسام جمعيه مؤلفين بعضهم العالم ما بحد يعني ما يمكن ما بهمه الموضوع
1: بس مش عارفين كيف القصه هيك
0: 100%
1: تفضل نحن بالنسبه لنا كل الجمعيات أنا بلبنان على راسي وعيني بس أنا ماني منتمي لحدا إلا لفرنسا ووقت اللي عملنا مجلس المؤلفين نحن أستاذ هوني صغيب وكم شخص من بيعجبوا خاطرك عملنا هيدا المجلس وعملنا بروتوكول مع باريس ومشينا بالمشروع. حاولنا كتير لمدة 9 سنين نشوف شو فينا نعمل تنظبط بحقوق المؤلفين والملحنين والسيستم كله شو بينعمل. صار تمر السنين ما نقدر نعملنا شيء. لا لك لوقت اللي أنا ما معي النظام الأساسي اللي معمول على أساسه مجلس مؤلفين وما قدرنا حصلنا عليه ولا مرة.
0: ليه؟
1: ما بعرف. لوقت اللي مين عطيني
0: مين
1: عطيني إيه؟
0: مين؟
1: جي بي تي
0: قبل
1: هلا مؤخرا.
0: إيه بس قبل مع قبل مين؟
1: ما عندنا إيه؟
0: مين كان مخول؟
1: موجود موجود بس ما بنعرف وين كان موجود.
0: جيه.
1: أنا بدي أقرأ بدي أعرف شو هو. بآخر فترة قلت يا عمي طيب نحن لأنه كنا عم نطلب مشاريع نعملها ليش لقلك وصلنا للنظام الأساسي ما نقدر نعمل شيء. يا أخي تعالوا نعمل فيسبوك لمجلس مؤلفين والملحنين للناس يعرفوا مين نحن ما نقدر. نعمل إنستغرام ما نقدر. نعمل عقد موحد للمؤلفين والملحنين ما نقدر. شو ما نطلب ما فينا نعمل شيء. ما فينا نعمل شيء يا أخي بنوها النظام لنعرف حالة شو فينا نعمل. أخي شي جبته من الجي بي تي طلبته من تشات جي بي تي نبش لي طلع مجلس المؤلفين والملحنين من أهم أهدافه يعمل ندوات ثقافية وفنية. شو يا خي ندوات ثقافية وفنية؟ حقوق العالم مين بيجيبك مين بفتش عليها كيف بينشغل عليها؟ الساسين مندوبيت بلبنان عندهم جيبي هو عم بيروح على المطاعم والمحلات والأوتيلات
0: والإذاعات
1: والتلفزيونات يا ما بيتهدد يا ما بيتبهدل يا ما بيدفعوله يا ما شي. تعوا يا جماعة ما زال نحن مجلس مؤلفين وملحنين هاي قبل ما أعرف النظام شو بقول خلونا نعمل لجنة منا نحن من نقي خيرة الناس الموجودين بالمجلس
0: بين هلالين الرئيس الفنان أسامة الرحباني صار له أكثر من ولاية
1: رئيس الشيل اسمه مجلس مؤلفين وملحنين يلي أنا استقلت منه فليت
0: مش مختلفين بس هو الرئيس
1: هو رئيس مجلس مؤلفين وملحنين
0: وصار له كذا ولاية
1: بس منه مجلس مؤلفين وملحنين قال له مثل الترمس الناي حضوره بيشبه غيابه ما في شيء ما فيش نعمل شيء ولا شيء
0: طب ما ليك وضع البلد
1: ما فيش لا شو وضع البلد وضع البلد المطاعم بتضل مفاولة
0: ايه بس كنت
1: حدا عم بيروح على نقابة المطاعم يقول لهم تعوا وقفوا حد هالجيب اللي عم يجي يلملنا حقوقنا واعطوه مصريات وما حدا بيعملها جينا لنا نعمل لجنة نحن ندعم هالجيبي ندعم مندوبية فرنسا بلبنان لحتى نروح نحن نعمل اجتماعات مع هالعالم مع النقابات المطاعم الأوتيلات الإذاعات التلفزيونات ونحن نفرجيهم نحن موجودين لندعم هالجيبي لما يروح ليقبض ما يتبهدل. لا ما فينا نعمل ما فينا لا فيك تعمل فيسبوك لا فيك تعمل انستغرام لا فيك تعمل عقد موحد للمؤلفين والملحنين لا فيك تعمل لجنة تروح تطالب بحقوقك
0: مين قالكم ما فينا نعمل
1: هي طلع بالنظام ما فينا نعمل شيء ولا شو قاعدين نعمل مجلس مؤلفين قلت لهم باي باي قدمت استقالتي ما له طعمه ما له طعمه بفضل انا اكون تابع لضل تابع لباريس ولمندوبيت باريس بلبنان وانا علقت مع فرنسا مباشر انا بدي شيء بخاطب فرنسا من رئيس الساسام الى المحاسبه الى كل العالم وعلقت هونيك ما الى طعم وجودي هون حسيت اني ضيعت 9 سنين من عمري
0: يعني علاقتك مع المحاميه عزار صح
1: هون بلبنان ايه لانه هي بتمثل ساسام باريس بلبنان
0: ايه بس انت عبره بتتواصل
1: ممكن
0: مع فرنسا
1: ممكن عبره وممكن مباشر مع ساسام باريس
0: حتى تقبض حقوقك
1: مش تقبض حقوقك تشوف اي مشكله بدنا نحلها منشوف كيف الطريقة نتوصل فيها للحل عرفتي
0: بس يعني هون في بعد 30% يقتطع من ساسام باريس لترجع تجي الحقوق
1: ايه هيدي ايه لانه في اتفاق بين لبنان وباريس لما يجي حقوقنا يلي بتجي من كل دول العالم على باريس بياخدوا 33% لما انا صرح مليتي ببيروت وانا كل سنة بصرح وملتزم بنبعت لهم انه انا صرحت بردوا لي المصريات عرفتي يعني ما حدا بياكل علينا شيء بهالموقف فاللي كنت عم بقوله انه نحن ملتزمين بساسام باريس بكفيني هالالتزام وبتشرف اني ملتزم لي 30 سنه معهم ولا مره حسيت بحالي انه نحن درجه ثانيه لانه لبنانيه فمنشان هيك بلحظه من اللحظات انا اصلا حدا قال لي كنت عم بحكي قدام وفاء انه طوني ابي كرم استقال من المجلس وفال
0: صح
1: بس هلا فتحت السيرة رجع على فكري الشخص اللي مش هقول اسمه اللي قال لك انه انا ومن هيك انت لقطت السؤال كباتيلي فانا بتشرف ضل ملتزم
0: بس كان صار لك سنين مطول بالك
1: ايه بس عرفت النظام الاساسي خبطت على راسي يعني ما بدي اقعد اكشف وراء هلا
0: يعني مش
1: اهم شغله باهدافنا نعمل الندوات ثقافيه وفنيه يا اخي وحقوقنا شو بدي فيه هيدا أنا النظام الأساسي اللي عاملينه؟ شو بدي فيه؟ هلأ في اعتراض عند الأكترية من العالم حسب اللي فهمته إنه ساسام عم بتروح تلم المصاري من السوق اللبناني على اسم المؤلفين والملحنين، والمؤلفين والملحنين يلي عم يلم المصاري على اسمهم ما عم يعرفوا شو عم يلم وقديش عم يلم.
0: لا هي شغلة خطيرة.
1: وكيف عم تتوزع وقديش عم بروح مصاري على فرنسا وكيف مصاري عم فرنسا عم بتجيبهم، ما عم يعرفوا المؤلفين والملحنين. تبين السبب وين؟ انه لو هن بيعرفوا يفوتوا على الابليكيشن تبع ساسان باريس كانوا بيشوفوا كل هالتفاصيل، بس في ناس ما بيعرفوا، ما عندهم ابليكيشن حتى يفوتوا عليها لا يعرفوا شو فيه، لانه في سيركل بالساسان باريس بيطلع كل سنه بيفرجوا كيف جاي المصاري على ساسان باريس. بتشوفي هون من هون جاي كذا، من فيسبوك جاي كذا، من انستغرام جاي كذا، من تيك توك جاي كذا، بصير يعرف البحر كيف عم تتنظم.
0: يعني
1: هاي الحمله اللي انعملت انه ما عم نعرف شو عم ينلم وشو عم يتوزع وقد ايه عم يخصموا وشو عم بروح اتعب لانكم مش متابعين، بس هاي عملت لهم ثوره، عملوا ثوره على الساسام وهذا شيء غلط. وهلا جايين الفرنسيين جماعه الجي على لبنان تيجتمعوا مع نخبة من المؤلفين والملحنين ويطلعوا على المشاكل.
0: مع مين؟
1: هلا بتتقرر هون بمندوبية بيروت، أو إذا هن في أسامي طرحينا بدهم يجتمعوا معهم.
0: عم تحكي عن ساسام لبناني يعني بدهم يجتمعوا معهم؟
1: لك لا، الفرنسيين لأنه نحن أعضاء بفرنسا بيعرفوا هن شو نوعية العالم اللي مسجلين بفرنسا وده كل واحد مسجل أعمال. أنا عندي حوالي 1000 أغنية صار، بيعرفوا انه هذا زلمه موجود بدنا نجتمع معه ناخذ فكره منه شو في مشاكل، شو في قصص لازم نحكي فيها، شو في قصص بدنا نحلها، بيجتمع.
0: طب هلا استاذ اسامه الرحباني والمجلس اللي معه كمان رح يجتمعوا مع الفرنسيين؟
1: اختيار بصير لساسين باريس، هن نقوا الاشخاص اللي بدهم يجتمعوا معهم بالتعاون مع مندوبيه فرنسا ببيروت، يعني مع متر عزة.
0: يعني لبنان ما قلو
1: لا
0: كتير.
1: لبنان قلو بالتعاون.
0: لا عم بحكي لبنان قلو، بس ما عم بحكي المجلس المؤلفين والملحنين ما قلو.
1: مجلس ينقوا ناس من المجلس انه عندهم اعمال وموجودين،
0: يعني تخطوا المجلس.
1: كيف تخطوا؟ مش خصوا المجلس، مجلس ماشي، المجلس حضوره بيشبه غيابه. تسع سنين بنعمل اجتماعات، بتعرفي بيقولوا النقاش البيزنطي، يعني بتقفي على الباب بتسمعي جوا قايم الدنيا وقاعده بيظهر ما في شيء.
0: برج بابل يعني؟
1: ايه برج بابل. فهو المجلس ما له دور، يعني انا كنت بتمنى شي مره مش نقول شو عمل انجاز المجلس، شو عمل شيء للفنانين. انا كان عندي صداقه مع السفير البخاري، سفير السعودي.
0: لحظة توني إيه؟ بس ما أنت عم بتقول بالنظام الداخلي ما في تبع المجلس ما فيهم يعملوا شيء، وليش عم تعتبهم؟
1: لا شو بدنا المنشين شو؟ ما أنا تابع لفرنسا، شو بدي فيه؟ عرفت مؤخرا، لو عارف قبل ما بقيت فلت من زمان. مؤخرا بس سحبت عن تشات جي بي تي النظام الأساسي، تخبط على راسي. نحن مهمتنا نجيب عالم على المجلس كرمال شو ما بعرف، مهمتنا شو نعمل ندوات سقفية وفنية، شو سقفية؟ في حقوق عالم، في عالم،
0: في ملكية،
1: في مؤلفين ملحنين ميتين من الجوع، شوف لي كيف بدنا نأمن لهم مصرياتهم، كيف بدنا نساعد مندوبية باريس اللي بتعمل جباية بلبنان لحتى نروح نجيب، روحوا اجتمعوا بالعالم، تعوا هددون، تعوا قولوا لهم أنا إذا ما بتدفعوا لنا مصرياتنا رح نشيل كل، نمنعكم تبثوا كل أغانينا، إن كان إذاعات ولا تلفزيونات ولا مطاعم ولا غيره، شو بتعملوا؟ وش هيك بتعملوا؟ ما عم تستعملوا أغانينا.
0: هلا أنا بعرف في تسويات عم بتصير مع إذاعات، بعض الإذاعات، مع بعض التلفزيونات.
1: فستو بيناتس ما بتعمل شيء، ما بتجمع شيء. هيدي في حقوق كتير كبيرة رايحة علينا، لأنه هلا معطر الجيبي بيروح ليجبي، في حدا حط له الفرد على الطاولة. شو
0: بمطعم
1: يعني؟ انه كيف؟ طيب يا عمي كيف؟ وفي ناس انه زبط لنا السعر، زبط لنا اخر شيء بيرضوا بالواقع.
0: هلا لحظه، بالنتيجه الوضع مأساوي اقتصاديا.
1: وضع شو؟ وضع المطاعم. روح النهار الاحد لاقي مطرح بشي مطعم بدهم يدفعوا او يستعملوا اغانينا. انا هذا كان شرط من شروطي، بنروح عند كلهم، كل النقابات، كل واحد بده يستعمل اغانينا بيدفع او ممنوع يستعمل الموسيقى تبعنا. هاي حقنا، مثل واحد اجى لعندك اخذ لك مفاتيح سيارتك وراح فيها زيت الشيء.
0: بس هاي الدولة بدها تكون دعمتكم.
1: لا الدولة دعمتنا، بس لازم نحن نروح نكون موجودين.
0: دعمتكم كيف موجودين. يعني
1: اليوم لما نروح نحن ناخد هاي المبادرات فينا نرجع نتصل للأمن الداخلي، هاو الجماعة بدنا نوقف لهم شغلهم، لأنه نحن عنا حق مش شغلون نوقف إذاعة أغانينا. إيه بس أغانينا بس استعمال أغانينا
0: بالنظام الداخلي اللي قلت عنه.
1: ما عندنا حق.
0: ما عندكم حق.
1: على القليل نجتمع نطالب.
0: فكرك
1: انه نشكل لجنة دعم لهذا. وبعدني انا وهذا عارض على الفرنسيين، لازم نشكل لجنة مؤلفين ملحنين تساعد مندوبية بيروت لتقدر تجيب لنا فلوسنا مثل ما لازم. مشروع طويل عريض.
0: مع مين بدهم يجتمعوا غير معك؟
1: ما
0: سمير مثلا، سمير صفير.
1: انا ما سالت عن الاسماء، ما لي حق. ما لي حق
0: بس بتعرف من تحت الطاوله.
1: ما لي حق حتى لو بعرف، ما لي حق اذكر الاسماء لانه هيدي شغله كونفيدنتلي، عرفتي كيف؟ انا نازل.
0: معقول تاسسوا مجلس ثالث؟
1: ما في زوم، ما في زوم، ما في زوم، ما في زوم لكلها. واذا ما بدنا نعمل شيء نساعد مندوبيه فرنسا ببيروت، ما الا زوم نعمل شيء. شو بدنا نعمل؟ انا جيت رحت السفير بخاري صديقي، كان كنت مجتمع فيه مرة، قلت له انتم نعرف بتحبوا تنعموا
0: السقافة، حكيت على الهواء مرة
1: السقافة والفن وكذا وهذا. قال لي شو مطلوب مني؟ قلت له هلأ فترة، كان فترة من بعد كورونا والحرب والآخرية، العالم مش عم تشتغل. قال لي بنأمن له معاشات شهرية. جيت طرحتها. لا شو نحن بدنا نشحد
0: على السهام؟
1: طرحتها على المجلس.
0: على المجلس.
1: لا نحن بدنا نشحد يا خي، انت مرتاح وضعك المادي وعندك مهرجاناتك وعندك وعندك، بس في ناس ملحنين ومؤلفين ميتين من الجوع، صاير له مين حدا يدعمهم؟ كان مثقفين وكفنانين.
0: بس مش معقول أسامة يقول لا، يمكن في شيء بالمقابل.
1: انا ما قلت أسامة.
0: لا لا لا افهمك، شو ما قلت أسامة؟ مش عم أسامة رحباني، انت عم تقول له عندك مهرجانات وانت مرتاحه وضعك،
1: كل واحد يعني اكس من الناس،
0: وكل واحد مين عنده مهرجانات غير أسامة؟ هو رئيس المجلس الملحنين والمؤلفين. تحاكت لك ايه، بس شو بالمقابل؟ هيك
1: مقابل شو؟
0: انه بالمقابل تأمين معاشات،
1: جماعة بيدعموا بالفن والسقافة. ليه؟ لانه هن بكل عمر السعودية بيساعدوا.
0: اكيد اكيد، بس
1: لانه تصنفت انه هاي شحادة، هي منا شحادة.
0: بس بالمقابل شو المطلوب؟
1: مقابل شو؟ مقابل دعم. شو مقابل من مين؟
0: بس
1: مقابل من السعودية. إيه
0: ماشي، السفير شو كان بده بالمقابل؟
1: ما بده شيء، لانه انسان مثقف. انسان شاعر. انسان بيوقف حد الناس.
0: قلت انا لانه طيب اسامه يقول لا، يعني يمكن
1: لا، يمكن اعتبره شحادة. لا مش شحادة، انا في صداقه. انا
0: ما من الفنان اللي عم بيموت من الجوع عم بيشحد كمان.
1: ما هيدي
0: مش ما معه لا يفوت على مستشفى ولا ياكل ولا يشرب
1: وكان الحديث انه بس بجيب له لائحة بالأسماء. مش عادي.
0: طيب طالما قدمت استقالتك كفي بهالمشروع لوحدك. وبيقولوا
1: طوني فل السفير البخاري.
0: هلا سفير تاني، يعني هي سياسة مملكة، يعني مش كل سفير على
1: بس ترجع تفكري الموضوع كله عن جديد وترجع تحكي فيه وتشرحي.
0: شو علي؟
1: كان مشروعه واضح. لا أنا بلحظة من اللحظات بالمجلس حسيت حالي مثل واحد عم يحرق حاله ليضوي للعميان. يعني حتى تعرفي انه نحن صار فينا نسجل اعمالنا اونلاين من هون على فرنسا من دون ما نبعثوا ورق وكذا وكذا. جينا بفتره بدنا نعلمهم حتى يعملوا هيك كيف، لان انا بعملها وادق تفاصيلها بعرفها. لا هيدي بدها شاشه كبيره وبدها. طب شو بدكم يا خي؟ طب شو بدنا نعمل؟ شو لازم نعمل؟ فقلت خلص خي فل احسن لك. قدمت برنامج طويل عريض.
0: انت ايه كان عندك برنامج؟
1: ايه برنامج قدمته طويل عريض ومبعت على فرنسا بالفرنسية وبعته متر تابت وقتها لحتى نجي نعمل شيء وجيبوا الشخص اللي بدكم اياه، الرئيس اللي بتحسه بعب المطرح المناسب. تخيل انه نحن مؤلفين ملحنين ما عنا عقد موحد نمضي مع الفنانين، كل واحد بيخبط مثل عزا ويلا مشي، لانه بنعمل عقد ونصيت العقد مثل ما هو لنحافظ على حقوق العالم كله، وبيوضع لصقا على ابواب الاستديوهات على ابواب الاذاعات على هيدا العقد لازم نعمل مع الفنان موحد للكل. ما في شيء بطيخ.
0: ييه ييه
1: فيسبوك ما في، انستغرام ما في، مين مجلس مؤلفين ما حدا بيعرف. انا بدي كنت على الفيسبوك كل ما فنان نزل عمل لحدا من اعضاء المجلس بينزل هالعمل يوتيوب بالطريقه القانونيه على السايت تبع المجلس. بدك تروجي، بدك تعرفي العالم مين انت ماشي. عم تتخيل لانه هاي السنه 12 يمكن للمجلس او اكثر ما عنا فيسبوك، ما عنا انستغرام، ما حدا بيعرف مين نحنا. مجلس البطيخ نحنا صرنا، ما حدا بيعرفنا مين نحنا كمان. شو
0: يعني رجعت على مقدمتي كله لاحق بعضه؟
1: انا إلي الشرف اني كون تابع لفرنسا وامن بفرنسا ومندوبية فرنسا بلبنان. قفلي هون قصة. هلا بيقولوا لك عم ياخذوا منكم بفرنسا، ياخذوا خي، ما انا لو ما بفرنسا ما حدا عم بيجيب لي مصاري كان. انا بيجيني مصاري.
0: البعض بيقول انه كمان وقتها كان يجي مصاري كانت تتقسم على الهوى، يعني كل واحد على هواه.
1: انا اقترحت شغلي مره انه اذا ضايع الطاسه مش قادرين تحددوا مثلا بهالمهرجان شو الاغاني اللي عم تنزع، بهالمطعم شو على الاغاني، او بتروحوا على الاغاني المعروفه، او الاقتراح احلى، اجا $1,000 $1,000 قسموها حسب عدد الاغاني المسجلة بالساسين. اللي عنده 500 غنية بياخد هالقد، اللي عنده 10 اغاني بياخد هالقد، هيك بتقسموها بالمساواة. قد ايه عندك انتاج تاخد حقوق هيك. وقت الله يرحمه متر ثابت قال لي والله هيدي فكرة بنشغل عليها. توفى متر ثابت وبعدين راحت القصص. افكار افكار قد ما بدك فيه، بس ما قادرين نعمل شيء، فشو غير لزوم اقعد بقى.
0: طوني أبي كرم، بعد باقي معنا حوالي دقيقة ونص، بدنا نحكي. بعرف أنه في صبية صوتها كتير حلو أنت متبناها،
1: صح،
0: وعمل لها أغنية واللي هي شانتال جعجع،
1: صحيح،
0: بس بكلمتين خبرني عنه.
1: شانتال جعجع هي أصلا خريجة ستار أكاديمي من زمان، ولكن طلعت من السوق بهذيك الفترة لأنه كفت الجامعة، رجعت تخصصت انتيريور ديزاين وكل شيء، وبعدت صبية مشروع ستار محسومة. عم بعمل ديل أنا وياها، هلأ بلشنا نعمل الأغاني. عملت لها 3 أغاني 3 كليبات مصورين
0: نزلوا.
1: هلأ نزل أول وحدة هلأ خلال هاليومين رح تنزل. هلأ بسمعك إياها، يا ريت بقدر أبعتها على الهواء.
0: هلأ ما بقى
1: ما بقى فينا نلحق.
0: لا أكيد لا، بس على كل حال
1: مشروع ستار يعني مثل كل النجمات اللي بالقبل يعني بلشوا معي من البداية ونجموا. شانتال جعجع مستقبلها كتير قوي، بنت كلاس مرتبة، بنت عائلة، صوتها حلو، شكلها حلو، كل مواصفاتها موجودة.
0: على كل حال توني أبي كرم، بس تصير شانتال جعجع أغنيتها على الهوى وهيك، بركي بيكون في استضافة إلك ولا إلها.
1: طبعا.
0: طمني عن راغب.
1: بجنن أصلا.
0: بعدها كتير أصحاب أنت وياه.
1: صاحب صديق عمري بأغاني ولا بلا أغاني.
0: ولا أغاني.
1: صديق عمري.
0: إن شاء الله بتضلوا سوا يا رب.
1: وزين العمر هلا عم بعمل له شيء كتير كتير.
0: وين مخفي زين العمر؟
1: لا مش مخفي، بس هو إطلالاته قليل، اللي بيعمل غني بفوت. هلا عاملين شيء كتير قوي.
0: هون بدي واجه له سؤال لزين العمر اللي أنا هالقد بحبه وهو بعرف إنه بحبني، بس كتير كان كتير كتير عم بيتهرب من المقابلة معي، ما بعرف ليه يا زين.
1: يمكن وقت ما كان عنده جديد.
0: لا لا لا كان عنده جديد. كل ما دقلوا اللي مشغول، وفاء أجليني جمعة، ضل ساعة أجليني جمعة، ساعة أجليني شهر، ساعة أجليني شهرين، آخر شيء بحكم صداقتي كنت أحكي، آخر شيء ما تحكيته بقى يا زين. ليش ما مش رح نحكي سياسة؟ لأنه بعرفك كنت غلطان كتير بالسياسة ورجعت رجعت للصواب. مش رح أحكي أنا وياك سياسة، بدنا نحكي فن. زين زين العمر أنا زين. بحبك. توني أبي كرم ألف تحية.
1: Thank you. سرقنا الوقت لك طيارة.
0: صح. شكرا على حضورك.
1: Thank you. ونتشرف دايما نطلع معك.
0: أنا اللي بتشرف إنه استضيفك، لأنك هالقد هالقد إنسان طيب وهالقد إنسان نظيف.
1: ما بتحمل.
0: وبتحكيها مثل ما هي. أهلا وسهلا فيك توني.
1: Thank you.
0: هلا.
1: يعطيكم ألف عافية.
0: برنامج نجوم الظهر بيخلص، نلتقى نهار الثلاثة ضمن برنامج نجوم الظهر. وضيفة برنامج نجوم الظهر لهالثلاثة هي الممثلة والكاتبة والمخرجة والناشطة الاجتماعية زينة دكاش، فكونوا على الموعد. إلى اللقاء.

1990 ما خفي على اللبنانيين من حقائق. في انتظار الدخان الأبيض، لبنان بين استحقاقين أحلاهما مر. العام الدراسي في بلدات مثلث الصمود الشاهد على معركة البقاء. حرب الممرات، من يملك مفاتيح الطاقة؟ بولس لبنان، غادرت أمجادك عائدا إلى ديرك. باسكال سليمان شهيد لا ضحية، الحقيقة مهما تأخرت. أين مسيحيو القطاع العام؟ من تراجع عن الوظيفة إلى الغياب عن مواقع القرار.

0: ناصر في قصص ما بتتغير.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جامبون حبش البوزو لوقية بدولار وخمسة وتسعين سنت، جبنة إدام كافال لوقية بدولار وخمسة وتسعين سنت.

0: الخامسة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم جولة المحلية.
1: سلام في النبطية وعون، الدولة لن تتخلى عن الجنوب. تفجيرات ضخمة جنوبا، والجيش الإسرائيلي يؤكد مواصلة العمل جوا برا وبحرا. المطارنة الموارنة للتقدم بالإصلاح الاقتصادي والحد من الفساد وترشيد السياسة الضرائبية. السجال يستعر بين التيار وحزب الله.

0: التفاصيل مع بسام البيطار وجان حتشيتي. الدولة لن تتخلى عن الجنوب، كلام حضر في مواقف لرئيس الجمهورية وفي زيارة رئيس الحكومة إلى الجنوب الذي ما زال عرضة لقصف وغارات لن تتوقف طالما حزب الله على سلاحه. ويبقى الترقب سيد الموقف حتى أواخر الشهر الحالي، موعد المفاوضات التي حددت بين لبنان وإسرائيل في تامبا فلوريدا.
1: من النبطي قال رئيس الحكومة نواف سلام: إنني لست هنا لبيع الأمهام، وجدد تأكيد على الثوابت الحكومية لجهة حصرية السلاح والقرار.
2: للأسف جاءت الحرب التي لم تكن خيارنا بل فرضت علينا جميعا رغم التحذيرات المتكررة من خطورة الإنجرار إليها. زاد حجم الدمار، سقط الشهداء والجرحى، ورتبت علينا أولويات طارئة لم تكن موجودة عندما التقينا في المرة الماضية. وأنا هنا اليوم للتأكيد على عودة مؤسسات الدولة إلى عملها، ولكن مسؤولية اليوم هي أن أصارحكم أيضا، لست هنا لأبيعكم أوهاما ولا لأعدكم بما لا أستطيع الوفاء به، فنحن لا نزال نحتاج إلى تمويل كبير، لكن أريدكم أن تثقوا أن نسعى وسنواصل السعي لتأمين كل ما نستطيع تأمينه للنهوض بالجنوب. وأريدكم أن تعرفوا أن أولوياتكم ستبقى أولوياتنا: وقف الاعتداءات الإسرائيلية، انسحاب إسرائيل الكامل من أراضينا، وعودة الناس عودة آمنة كريمة إلى بيوتهم. لكن هناك سؤال آخر طرحه الكثيرون خلال الأيام الماضية: هل لديكم ضمانات بأن الحرب لن تتكرر؟ وهل لديكم ضمانات حول الوضع الأمني في الجنوب؟ وأريد أن أجيب: الضمانة الحقيقية أمامنا هي أن نمضي وفي آن واحد في حشد ما استطعنا من إمكانات ودعم لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل ولإعادة بناء الدولة، دولة قادرة وفاعلة، دولة واحدة لكل أبنائها، جيشها واحد وقرارها واحد، لا سيما قرار الحرب والسلم. فهذه هي الطريق كي لا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام حرب جديدة أو ذرائع جديدة للاعتداء على لبنان أو توسع جديد للاحتلال.
0: إشارة إلى أن رئيس الحكومة زار سرية درك النبطي في كفر جوز ومركز الأمن العام ووضع حجر الأساس لمقر الدفاع المدني الجديد، كما زار مقر أمن الدولة والسرايا الحكومية في المدينة والتقى إمامها في منزله.
1: عون لوفد دير ميماس: الدولة سندكم وستحميكم. مرسال العيلي.
3: أبلغ رئيس الجمهورية جوزيف عون وفدا من بلدية دير ميماس أن الدولة ستبقى إلى جانب أبناء الجنوب الصامدين منهم والنازحين قسرا حتى زوال الاحتلال الإسرائيلي أو رفع الحصار عن كل قرية جنوبية. وشدد الرئيس عون على أن صمود الجنوبيين في أرضهم ومنازلهم وأرزاقهم وأماكن العبادة هو فعل إيمان بلبنان، وهو أبلغ رد على كل محاولات التهجير والتخويف والاعتداءات الإسرائيلية، كما أن بقاء أهل الحدود في قراهم هو خط الدفاع الأول عن السيادة. وإذ أكد رئيس الجمهورية أن الجهود السياسية والدبلوماسية والتفاوضية مستمرة لإعادة الاستقرار، لفت في المقابل إلى أن أبناء الجنوب لا سيما الصامدين في قراهم هم حراس الأرض، وشدد على أن الدولة هي سندهم وستحميهم ولن تتخلى عن أي شبر من أرضهم، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الدولة حاضرة قدر ما تسمح به الظروف الأمنية لكل منطقة لحماية أبنائها وتوفير مقومات الصمود، لأنها أولوية وطنية لا تقبل المساومة، ولن يكون هناك سوى الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية المرجع الوحيد المسؤول عن أمن المواطنين. الرئيس عون كان بحث مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الاستقرار النقدي وأوضاع القطاع المالي والإجراءات الهادفة إلى مكافحة الأموال غير المشروعة وتمويل الإرهاب، فضلا عن مسار الإصلاحات المالية والمصرفية الجارية. واطلع رئيس الجمهورية من المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لويندوس على دور الجهاز في إطار ضبط عمل الإدارات والمؤسسات العامة ومكافحة الفساد والرشاوة. من القصر الجمهوري، مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
0: على صعيد آخر، وقع رئيس الجمهورية 3 مراسيم كان أقرها مجلس الوزراء أمس، وتشمل تعديل التعويضات العائلية وإحالة موازنات العام 2027 إلى مجلس النواب وفتح اعتماد إضافي لدعم السائقين العموميين.
1: في عين التين عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان جان أرنو أخر التطورات والمسجدات لا سيما الميدانية في الجنوب وبرامج عمل الأمم المتحدة في لبنان.
0: في جديد الميدان هز تفجير ضخم بلدة المنصور التي تعرضت لغارات أيضا ودوت سلسلة انفجارات في مجد الزون عيترون وبيت ليف، وسجلت تحركات للقوات الإسرائيلية في أطراف ميس الجبل تزامنا مع قصف مدفعي استهدف عددا من المنازل، وطول القصف أيضا بلدات زوتر الشرقية ميفدون ميس الجبل وحولة بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف بلدة برعشي قضاء بنت جبيل.
1: الجيش الإسرائيلي أشار في إجازه الشهري إلى عدد العمليات التي نفذها في لبنان مؤكدا مواصلة العمل جوا برا وبحرا في الجبهات كافة لإزالة التهديدات.
4: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.

0: انتقد مجلس المطارنة الموارنة في اجتماعه الشهري تدهور الأوضاع المادية والاقتصادية في البلاد، داعيا المسؤولين إلى التقدم في الإصلاح الاقتصادي والحد من الفساد والغلاء وترشيد السياسة الضرائبية. وندد المطارنة بتمادي الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا، ودعوا المجتمع الدولي إلى بذل الجهود لعودة السكان إلى أرضهم ودعم المفاوضات الجارية وعملية حصر السلاح بيد الدولة.
1: جبهة التيار الوطني الحر حزب الله ساخنة بامتياز، فردا على تصريحات لنواف الموسوي أصدر التيار بيانا لفت فيه إلى أن الموسوي يبدو أنه يصر في خطابه المقزز والاستفزازي على زيادة الانقسامات بين اللبنانيين بأسلوبه المثير للنهارات والذي أدى إلى نفور اللبنانيين منه وإلى الإساءة للحزب الذي يمثله، مضيفا التيار أن الموسوي يمتهن الكذب ويتخيل تفاصيل وقائع ليوحي أنه في دائرة القرار، ومن جهة ثانية لا يفقه ما كان يحصل من حوارات بين السيد ورئيس التيار.
0: الموسوي رد على بيان التيار بالقول إن الفاشل جبران باسيل يواصل تصدير أكاذيبه الدونكيشوتية عبر بوق اختلق له، ما كان هذا الجبران أهلا حتى ليرأس نفسه لولا تنصيبه القسري بعد تهجير مناضلي التيار الأوائل، ولم يكن لهذا الجبران قيمة يوما، وما كان ليكون وزيرا إلا لمن أراد توزيره كرمة لعيون العزيز الكبير ميشيل عون. أضاف الموسوي أنه ليس معني بتفنيد بيانه الأكذوبة، فاللبنانيون حتى أقرب المقربين إليه لا يحبونه لأنه شخص مقيت بغيض، ختم الموسوي.
1: دانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي بطائرة مسيرة محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة، ورفضت الوزارة رفضا قاطعا أي استهداف لأراضي المملكة ومنشآتها، معربة عن تضامنها الكامل مع السعودية وعن وقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها.
0: كما دان مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان الاعتداء أيضا، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك عاجلا لوقف استهداف بلاد الحرمين الشريفين ومحاسبة الحوثيين الإرهابيين واتخاذ إجراءات صارمة بحقهم.
1: ادعت قاضية التحقيق الأولى في بيروت رولا عثمان على الوزير السابق أمين سلام وشقيقه كريم وآخرين بجرائم الاختلاس وهدر المال العام والتزوير واستعمال المزور والإثراء غير المشروع والفساد وتبييض الأموال، وأحالتهم إلى محكمة الجنايات.
0: في ضوء ضبط كميات كبيرة من الأدوية ومستحضرات الطب التجميلي المهربة لا سيما البوتوكس والفيلر، أكدت مديرة الجمارك غراسيا الأزي أنها وضعت في سلم أولوياتها مكافحة تهريب كل ما يتصل مباشرة بصحة الناس وسلامتهم، ودعت المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي نشاط أو موقع يثير الشبهة أو أي معلومات تتعلق بتخزين أو توزيع بضائع مهربة، كما دعت إلى توخي أقصى درجات الحذر عند شراء أو استخدام الأدوية والحقن والمتممات الغذائية ومستحضرات التجميل والطب التجميلي والتأكد من مصدرها.
1: أعلنت وزارة الأشغال أن الأشغال في الفيضية دخلت مرحلتها النهائية، وأعطى الوزير فايز رسامي توجيهاته بإنجاز الورشة بالكامل بحلول الثلاثاء المقبل. كما عقد رسامي اجتماعا لمتابعة ملف مطار الرئيس رني معوض في الإقليعات شمالا، لا سيما على المستويات الإدارية الأمنية والتشغيلية.
0: رفع رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين إبراهيم الترشيشي صوته بعد توقف أكثر من 40 شاحنة محملة بالقمح عند معبر المصنع منذ يوم الاثنين، على الرغم من حصولها على رخص للتصدير إلى الأردن من وزارة الاقتصاد. والمشكلة بحسب الترشيشي أن وزارة الاقتصاد لا تزال تؤجل وتؤخر إنجاز المعاملات وأعطاء الإذن النهائي للشاحنات من دون معرفة الأسباب.
1: في خطوة جديدة لدعم المزارعين، أعلنت وزارة الزراعة أن مجلس الوزراء أقر أمس إعفاء بعض أصناف بذور الخضر من الرسوم الجمركية البالغة 5% للتخفيف من كلفة. الإنتاج
2: RLL Weather Report طقس لبنان حر.
1: طقس بكرة في ارتفاع بسيط بدرجة الحرارة وأمطار خفيفة متفرقة أحياناً بالنهار مع انفراجات واسعة، والطقس المتقلب يستمر حتى مساء بكرة ليرجع يستقر تدريجاً، ومن المتوقع أنه ترجع التقلبات بعض المحلية التنين.
0: كان في النشرة: سلام في النبطية وعون الدولة لن تتخلى عن الجنوب. تفجيرات ضخمة جنوبا والجيش الإسرائيلي يؤكد مواصلة العمل جوا برا وبحرا. المطارنة الموارنة للتقدم بالإصلاح الاقتصادي والحد من الفساد وترشيد السياسة الضرائبية. السجال يستعر بين التيار وحزب الله.
1: النشرة انتهت، أخرجها مارون بشعلاني، شكرا لإصغائكم،
0: إلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: بدنا نحكي عن واحد من أهم القصور بلبنان، وإذا بدنا نحدد أنا وياكم أكثر منقول واحد من أهم القصور ببيروت، وتحديداً بالأشرفية. وين وكيف؟ حاك تعرف إنه هالقصر هو قصر بستروس، يلي من 1945 كان مقر لوزارة الخارجية اللبنانية. مهم إنه قبل هالتاريخ، يعني تقريباً بالعام 1870، كان هالقصر ملك جبران بستروس يلي عاش فيه مع مرته وبيا جريس التويني يلي كان والي بيروت. وكانت زوجته تهتم كتير بالاجتماعات السياسية أيام الانتداب الفرنسي. المهم نقول كمان إنه فادي بستروس ابن جبران كان صديق وزير الخارجية وقتها سليم تقلة، يلي طلب منه أنه يستأجر القصر لأول وزارة خارجية بلبنان، فهيك صار مع الفرش الكامل. وكمان ضلت وزارة الخارجية اللبنانية بقصر بستروس لسنوات طويلة. المهم نعرف أنه هالقصر يلي لافت فيه درجه من الخارج، كمان في صور بقلبه يقال إنها شاهدة على صناعة استقلال لبنان وعلى الثراء والزغرفة يلي كتير غالية جوا. وكمان هالقصر شهد كتير على أحداث لبنانية مهمة بعدها بسنية.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
3: Hey, turn it up.

لبنان الحر بتمسيكن مستمعينا من وين ما كنتوا عم بترافقونا بلبنان والعالم. تحياتنا لزميلنا إلي كامل ومروان بشعليني يلي اليوم رح يكونوا معنا على الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر 102.3 102.5 و 102.7. موقع الإذاعة rll.com.lv وتطبيق RLL. دايما فيكم تكونوا عم تتابعوا لبنان الحر على كل منصاتنا، على اكس، على تيك توك، على يوتيوب، على انستغرام، على فيسبوك، وكمان كل أخبارنا على الواتساب شانل.

ورقة ورقة منقرب المسافة، حكي مهضوم ونقاش أكتر من لايت. من التنين للجمعة مع سيمونة حتشيتي، خمسة بعد الظهر على لبنان الحر.

يعني أول البرنامج هيك أول دقيقة منه مثل العادة لأنه وصلنا على الويك أند، فخبرونا شو مشاريعكم.

بدنا نقول بونسوار لالين. يلا لين بعد شوي نطرح الموضوع وبدي اسمع رأيك فيه. جان بيض، تحياتنا الكبيرة لك.

0: بنسمع ربيعان أولى.
1: عصرت الغيمتة اكتب الأشعار، كبست علي وحي وأكثر زيادي، رح أحكي فيها وانشر هالإخبار، بيبقى شعري مهم ومنه إفادي. تحياتي لك سيمونة، تحياتي لكل أسرة الإذاعة ولكل اللي بيتصلوا. إن شاء الله نهاركم كان حلو، ما في شتي. أنا مشارك معك بالموضوع.
0: لهلا نحن هون ما في شتي يا ربيع. سامي صايغ بونسوار.

0: بونسوار عبد الرحمن ومنسمع فادي سنة زمان ما سمعناك.
1: مساء الخير سيمونة. كيفك صحتك؟ شتنالك؟ أيوك أنت حلو والله. أكل قريب ما بيفهم. الله سعد لي مسيكي ومسا مستمعين لبنان الحر.
0: سلامتك يا فادي، كرمال هيك شكلك صار لك فترة ما عم نسمع صوتك.

0: بونسوار سيمونا.
1: بونسوار.
0: سوري بونسوار سيمونا، يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك.
0: والله في طلعه على الجبل بكره على راد. لكن هلا الطقس بتشيرين حلو، ناضي لنا كم يوم هيك يمكن للاربعة. وبدي سلم على إليش، ما عم تخبرين عنها، عم تيجي مش عم تيجي؟ سلمين عليها وسلمين على المخرج وعلى جميع المستمعين. وهلأ ما نشوف شو الموضوع. سيمونا
1: تحياتك بتوصل يا جانوني إليش، أحيي هون يا الخير، نعيط لك كمان هكذا نريح لهم بالهم للمستمعين.

0: سيمونا مايك ميدو.
1: أهلا ميدو،
0: من أبلع الأبي. بس بدي أقول لك بونسوار.
1: بونسوارين يا ميدو.
0: لحظة نشوف شو البروغرام اليوم.
1: يلا يلا شوي ومنطرح الموضوع، بس نتأكد أنه كلكم منيح، ماشي حالكم وكلكم على السماع. جوزيانا.
2: هاي سيمونا. هاي. ماشي الحال. ماشي الحال. معي. أول شيء بالنسبة للعجقة خفيفة مقبولة نسبيا الحمد لله. بحكي كارانتينا. تاني شيء الويك اند بالبيت مع الشبيبة، هيك مع العيلة مع الشبيبة أجمل شيء. بس بديش زعلك، أنا بحب كتير هذا الطقس، بحب كتير الشتاء، بس أنت ما بتحبي، ما تزعلي.
1: حجرب إنه ما أزعل، يعني بعدني بين إنه مرتاحة وكتير مش مرتاحة يعني.

0: وحياة الله، سوري، وحياة الله، سوري، أنا
1: عاشور.
0: مأخر عليك، بس والله طرقت نومي غير شكل،
1: صح النوم.
0: فماني فهمان شي من شي. إذا قدرت عيد السؤال
1: ما في
0: أو عيد
1: سؤال.
0: الموضوع، وما بدك بليها كمان، ما عندي مشكلة، بس مهم عم سلم عليك أنا.
1: يا عصام، بعد ما طرحنا الموضوع يعني بعد ما راح عليك شيء أبداً.

مع انه فايتين على ويك اند بس بتحس لي انه هيك كتير رواق اليوم المستمعين ما مش عم بحب هذا الطريقه مش قابضين ما بعرف لما انه خلصنا يعني صرنا ما نبلش بالقبض الثاني يعني هلا خلص بكون راح هيدا القبض بس لا انا عن جد ما في حماس ما بدنا فانت بدك تحمسنا ولا بالاغاني تبعك يلا

0: أنا صراحة جان إذا بدك عم تسمع إحنا عم نجرب نعمل مفاوضات مع إلياش إنه تتفوت وتحكي هيك مع المستمعين بس ما شك لقى تستحي. أنا أسمع أم جورج
1: أزمون أو كيفك كيف صحتك إن شاء الله منيحة اشتقتلك.
0: أنا كمان
1: ما قدرت أحكي معك امبارح كان تليفوني واقف. إليك ولأسرة البرنامج وللمستمعين كلكم
0: شكرا لك أم جورج، إن شاء الله تكوني أنت منيحة ومشي حاله شكله التليفون بعد ما طرحنا موضوع الحلقة، بس بعدنا عم نطمن عنكم وعن الويك أند كيف رح يكون.

يعني مصيبتك شو هاي نقدام مصايب الناس إلي أنه إلي غسل سيارته عم بقلها لإلي إنه أنا مبسوط فيها يعني رح تاكل شتوي ما بتفهم

0: سيمونا هاي كيفك؟ أنا شو بدي أقلك، معصبة إلي يومين بلا إنترنت.
1: ليش
0: يا يوم ما ظهرت ناطرة الأجير ولا يجوا قاموا ما إجوا. أنا شو بدي أخبرك، إذا الويك إند مبلش هيك يعني وإذا رح يكفي هيك كارثة.
2: لا لا لا، ما فينا نقعد بلا إنترنت أبداً.

0: بونسوار اك سيمونا،
1: ابو رياض.
0: لا حبيبي، الويكند مع العائلة بالبيت، ويلا ناطرك على موضوعك. هلا بشارك معك. يلا
1: يلا، انا كمان ناطرتك ابو رياض، انا زمان ما سمعنا صوتك كمان.

0: يوم الأغاني حسنوا كتير أولديز، مش إنه أولديز بس إنه هيك بي هيك حقبة معينة. هلا كمان إذا إنه أولديز بحس بتذكر حالنا يعني مفكرة بصير يقولوا إنه إحنا كتير كبار، بس إنه إيه هولي أغاني عن جد كتير حلوة ونسيناهم بمحل معين. فثانكيو إلك إلي. بنسمعي سام
1: سيمونا، راح ضلني إزعجك، بدي غير الجو اليوم.
0: يلا،
1: هذا الطقس كتير بحبه، وهذا الشهر كتير بحبه، وشهر جاي كتير بحبه. موسم صيد هلا، أنا بقضية بالصيد، فاحكي الشباب، جمع الشباب والصبايا وطلعوا نعملنا هيك قعدة صاج ومنقل، والله لا تكيفوا، وبتغير المود بركي كله.
0: أنا عصام بلش قبل بمرة بعزيمة عصافير، هلأ شو صرنا صاج؟ لا معلش أنا ما نقرر صاج ولا عصافير. عصام أنا إليج قال منحط العصافير على الخبزة تبع الصاج ومنعمل على الصاج. ليش هيك أنت كتير بتعنف بتحب التعنيف؟ نبت الفلالي على ماري كمان، تحياتنا إليك يا ماري.

اليوم رح نكون شوي نبدل الأدوار، مش كتير شوي. وسألنا لكم مستمعينا، اليوم رح نعطيكم الميكرو لـ30 و40 ثانية، انتو رح تقولوا كل شي بدكم تقولوه وتسمعوا اللبنانية، كل شي بدكم سمعوني. فيكون سؤال، فيكون موضوع، فيكون حديث، فيكون سؤال لقلنا نحنا، فالميكرو رح يكون لقلكم 30 لـ40 ثانية، وانتو قولوا اللي بدكم بهيدا الوقت. أكيد يعني دايما ضمن يعني نحترم هوا لبنان الحر، ما نكون عم نضايق غيرنا. اتصالاتكم على 09-218-233، الفويس مسج والتكست مسج على 70-9-5-9-1-1-1. هاليوم ما منفضل يكون في تكست مسج رسالة مكتوبة كرمال نسمع أصواتكم بـ30 و40 ثانية. موضوع انتو يمكن تطرحوا، سؤال يمكن انتو بتكون تسألوا، انتو اليوم رح تكونوا المذيع والمذيعة.

0: نسمع ميدو.
1: بونسوار سيمونا أجين، بدي أقول لك شغلة. تحية لخالتي إسعاف ولا أختي سرايا وزينب مريم، لأن ما ليش غيرنا.
0: الله يخلي لك يهون يا ميدو. تحياتنا كمان إلون. ماري بتقلكم بونسوار للكونترول، يعني عنا إلي عنا مارون وعنا ماريانو وإليش كمان.

0: سيمونا معلش بدي اقول صرخة كل واحد موجوع هلا لا خاص على المدارس معلنا لو حكيتها طائفية نحن المسيحية رهبين ورهبات
1: لا يا ربيع ما احنا بليز تمنيت انه ما يكون في شيء هيك يعني بيضايق حدا لانه معقول يكون هذا الكلام يعني شوي هيك عم بيضايق اشخاص تانيين وبتعرف انه نحن كتير عنا يعني رجال دين بكونوا عم بيسمعوا الحلقة فاتمنى انه ما نفوت بهيدي التفاصيل ما في اذا ما في ازعاج تكونوا عم تبعتنا اكيد يعني فويس اخر صرخة اخرى بس تركي المدارس هلا والطائفية على جنب

0: أنا فيني سيسة بس ما بدي أجرح فيه كمان حدين
1: بلا تجريح
0: السيسة بهالأوضاع اللي عم نعيشه.
1: أوكي بس كمان بلا تجريح بس مش أكثر من 40 ثانية يا فادي بنسمع كمان من أراكل.
2: مرحبا كيف الصحة ماشي الحال؟ أول شيء إن شاء الله نهاركم حلو يا رب. أنا عندي سؤال إذا في المستمعين يشاركوا يجاوبوا ما بعرف. أنا عندي سؤال بيقول إنه هل أنتوا مع الإجهاض أو ضد الإجهاض؟
1: برد مرة

0: يا حنون. بس المستمر عم ينتهي بصفر 31 اللي بعث لنا الفويس، يعني كمان فسر لنا ليش عم تطرح هيدا الموضوع، يعني مش بس نكون احنا يعني عم نكب سؤال، بس انه فسر لنا ليش عم تطرح هيدا الموضوع من اي منطلق. بنسمع جان.
1: سيمونا سوري بعتذر، فيها تكون الخبرية شكوى مثلا، او واحد مثلا بده يقول شيء يتشكى
0: فيك اللي بدك اياه. قلت لكم اليوم انتو حتكونوا من هلا قبل ما نفوت على الموجز حتكون الميكرو بايدكم لأربعين ثانية تقولوا اللي بدكم اياه، بس بشرط انه ما نكون عم نجرح بحدا. نتمنى يعني هيدا الموضوع على 09-218-233 اتصالاتكم الفويس مسج على 70-959-111 ماكسيموم 40

0: الخير سيمونة، تحية لك. القصة صارت مشي ثلاث أيام بضمان جوني، مدير اسمه إيلي،
1: لا
0: ما بعرف اسم عائلته، تصرف بطريقة غير لائقة مع المواطنين، وأنا كنت من الناس الموجودين. نحن افتكرنا أنه الإدارة تغيرت بهالبلد، لا، بعده كل شيء تقريبا مثل ما هو. تحية لك ولا برنامجك، وميرسي لك على الفرصة اللي أعطيتنا إياها.
1: أهلا وسهلا فيك رزوق.

0: يعني كمان من ضمن هيك ما نكون عم نزعج حدا بحكينا بسؤالنا برأينا كمان يعني نبعد شوي عن الأسماء يعني منيح زمطت باسم وناس العائلة كتر خير ربنا يعني هالخبرية هلأ فما نفوت أبدا باسماء نسمع ماري روز
1: سيمونا السؤال لأليك شو الشيء اللي ما عملتيه بالحياة ندمت عليه وإذا رجع فيك الزمن بتصلحيه وبتعمليه
0: هذه يمكن قلتها قبل بمرة كنت ما بدرس ترجمة كنت بعمل الاختصاص اللي أنا كان عبالي أعمله هي أنه كون طيارجية بس أنه هيك أنا حتى يعني هون بس أنه هون على الهواء أنا بس أنه هنيك كان قصدي أعلى شوي هواء أعلى زبطت معي على الهواء الواطي بس كتر خير ربنا

0: سيمونا سيمونا حول ابو الميل معك سيمونا الميكرو معي بخصوص الباسكت. نحن لانه لبنانيه بتعرفي بامتياز نتمنى يخسروا الرياضه بكره أدمنا لبنانيه وكل التوفيق للحكمه بكره وبس هيك يلا جو حكمه.
1: ميلاد ما قلنا انه ما بدنا نضايق حدا بالنهايه لانه عم نحكي لبنانيه يعني نحن رياضه وحكمه.

0: هاي سيمونا.
1: هاي دانيال.
0: كيفك؟ بس بدي ناشد الدولة، نحن أهل الجبال، عشو بدنا نتدفى؟ ممنوع نقطع شجرة وممنوع نعبي مزوت، لأنه المزوت حق الطن صار 1600 دولار. كيف بدنا نتدفى بالشتوية؟ بس إذا بتطرح الموضوع على العالم كله خلينا أعطونا حلول لإله.
1: يعني أكيد عم تطرحوا المواضيع، إذا حدا من المستمعين أو حدا من المعنيين عم بيسمع قادر يكون عم بيجاوب ليش لا. اليوم عن جد عاطي الهوى لإلكن تكونوا أنتوا المذيع. منسمع عصام.
2: سيمونا لعيونك صاج وعصافير، أنت وعدتيني أنه ما بتاكلي عصافير بس هالمرة رح تاكلي، فصاج وعصافير ما بعضهم. وأكتر من هيك شو بدي أقول لك؟ وهلا ميت جوع رايح أكل لي وحدة فاهيتا.
1: صحتين.
2: وتفضلوا.
1: صحتين يا عصام. نسمع ربيع.
3: سيمونة بعيدا عن طائفية، مش عم بحكي طائفية أنا، بس المدارس الخاصة ما عم توقف حد الشعب، عم بيغلوا الأقسوطة ونحن بوضع مزري، كل شيء غالي، البنزين غالي وغيره كله أشياء غالي، والأنكى من هيك أنه بيغيروا الطبعة كل سنة. يعني الأولاد ما في ابني مثلا يعطي خيه كتب، أو واحد يبيع كتبه ويجيب كتب مستعملة يدفع شيء بسيط فرق. هل عم بقلك إيه؟ أنا بحب توصل الصرخة.
1: أكيد المفروض تكون وصلت ربيع. نسمع لي.
4: هاي سيمونا، كيفك اليوم؟ أنت أعطيتينا مجال 30-40 سنة لنطرح موضوع أو رأي أو أي شيء. أنا بدي أسأل سؤال، ليه نحن اللبنانية شعب يتأقلم مع كل اللي عم يعملوا فيه، ما بينتفض مثل ما لازم، مثل باقي الشعوب اللي بتنتفض على حكام؟ ليه نحن منستسلم ومنقبل ومنرضى بكل شيء عملوا فينا؟ يعني بلد العجايب اللي عم ينعمل فينا، نعمل وعم ينعمل وأكيد رح ينعمل، ما نعمل ببلد تاني. ليه نحن اللبنانية راضيين سكتين وما منعمل شيء؟ ليه حدا يقول لي بس؟ Thank you.
1: شكرا لك لين.

0: عم بسأل السؤال لأنه اليوم كان في نتيجة على الموضوع. في ناس معتبرينه جريمة، في ناس مش معتبرينه جريمة، فعم نسأل السؤال تناخد رأي المستمعين.
1: نحن كمان ناخد رأيك لأنك طرحت يعني كمان السؤال. بنسمع جان بايد.
2: بونسوار سيمونا مرة تاني. أنا والله عندي شكوى ضد هاي ظاهرة الأولاد اللي عم تشحد على الطريق. بتلاقيهم بفزوا من شمال ويمين ويمين شمال. هدول شو حلتهم سيمونا؟ على مين ما نتشكى؟ القوى الأمنية أو البلديات أو المحافظ؟ هول مشروع أملي موقوتي بالمجتمع اللبناني بس يكبروا. بقى سؤالي هو شو حلتهم هولي؟ يعطيك العافية.
1: الله يعافيك جام. هنا بالنهاية عم بشوفون من أكيد موجودين على الطرقات، يعني عم بيقطعوا من حدهم، يمكن عم يفزوا على سياراتهم. بقدر يمكن لو كان بدهم ياخدوا موقف وهيك يعني يتحركوا بدل خصوص كانت.
3: أنا بدي أقول بس كلمتين.
1: تفضل.
3: رئيس الاتحاد العمومي العام عرف كيف اشترى الشعب بخمسة لتر بنزين هو واللي معه. ونحن إن شاء الله إذا الله عيشنا لحن بيعون بشقفة ورقة هيك بالصندوق ونخلص منهم كليتهم أشي لفي.
4: سيمونا بونسوار. بس بخصوص أول شيء قضية فكرة الإجهاض، أنا ضدها كليا لأنه بشرع وحكم الله اللي عطى الله اللي بياخد. وشغلة تانية بحب أحكي فيها هي موضوع عجقة السير، أنه ليش هالناس طالما الوضع عنا بالبلد وتنكة البنزين غالية، ليش هالناس ما بتجتمع مثلا من كل حي كل جروب كل ضيعة كل بيجتمعوا كل 3-4 بسيارة، بنعمل أول شيء بنخفف عجقة السير على حالنا، وتاني شغلة بنعمل تخفيف على المصروف لألنا. ميرسي
1: إلك. يعني عطانا رأيه بموضوع كان طرحه أحد المستمعين، وكمان عطى فكرة لقصة عجلة السير اللي كمان عدد مرات كنا حكينا فيها أنه كرمال تخفيف عجلة السير لازم هيك جروبات ينزلوا إذا كانوا أشغلون حد بعضهم ينزلوا مع بعضهم. جورج دي بدي أطلب منك أنه يكون ماكسيموم 40 ثانية الفويس، يعني دقيقة ونص. أنا ولا ممكن قادرين نكون عم نقطعوا على الهواء. كرمال كمان غيرك من الأشخاص كنوا عم بيكونوا.
5: هاي سيمونا كيفك؟ ماشي الحال؟
1: ماشي الحال.
5: لكن بارحة إفادي من الجامعة طلبوا $20 يعيب الشوم على هيك، يعيب الشوم ليحطوا اسمه يمضوا. إفادي $20 لك يعيب الشوم على هالبلد كله سرقة.
1: يعني بعدنا ما رح أقول إنه شكاوى، بس إنه الميكروفون بإيدكن 40 ثانية ماكسيموم حتقولوا يلي بدكن إياه، تسألوا يلي بدكن إياه، دومن نكون عم نحترم هوا لبنان الحر وكل حدا عم بيسمعنا. وإذا في شكاوى نتمنى إنه ما يكون في أبدا أسماء ولا عيال. رح نسمع أنطوان قبل ما نتوقف مع محطة إخبارية.
6: هاي سيمونا. لا أنا بخالفه الرأي. ما خاص المدارس عم تعمل شغلة، كل واحد يتحمل مسؤوليته. اللي بده يحط أولاده بمدارس خاصة بده يتحمل، لا بنقوا كلهم على المدارس وما بنقوا وقت اللي بيشتروا أغلى سيارات، وقت اللي بيسافروا، وقت اللي بيشتروا أغلى تياب، لا ما بنقوا وقت روحوا يشتروا أشياء كتير غالية. طب نقوا بس عن المدارس، كل واحد يتحمل مسؤوليته. ما يقدر يحط أولاده بمدارس خاصة يحطهم مدارس رسمية، أو بده يلاقي حل. هي مشكلته مش مشكلة المدرسة، ولا كل مرة يكبوا الرهبنة. ما خص الرهبنة.
1: شكرا لك أنطوان. نحن رح نضلنا يعني نتلقى كل آراءكم على 70-959-111. الميكروفون بإيدكم ماكسيموم 40 ثانية اليوم، رح تقولوا يلي بدكم إياه وتسألوا يلي بدكم إياه. رح نتوقف مع محطة مثل ما قلنا إخبارية سريعة، ومن بعدها رح نرجع نلتقي فيكم. Keep in touch.

تشرين 1990 ما خفي على اللبنانيين من حقائق. في انتظار الدخان الأبيض، لبنان بين استحقاقين أحلاهما مر. العام الدراسي في بلدات مثلث الصمود الشاهد على معركة البقاء. حرب الممرات، من يملك مفاتيح الطاقة؟ بولس لبنان، غادرت أمجادك عائدا إلى ديرك. باسكال سليمان شهيد لا ضحية، الحقيقة مهما تأخرت. أين مسيحيو القطاع العام؟ من تراجع عن الوظيفة إلى الغياب عن مواقع القرار.

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. في قصر بعبدة يلتقي في هذه الأثناء رئيس الجمهورية جوزيف عون رئيس الوزراء نواف سلام. واليوم اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية أن أب بيير بوعاصي أن زيارة الرئيس سلام إلى الجنوب تندرج ضمن إطار ترسيخ فكرة أن الجنوب هو في قلب الوطن وليس في أطرافه. ورأى بوعاصي في مقابلة عبر برنامج الحدث أن وقوف الدولة إلى جانب الناس أمر بالغ الأهمية بغض النظر عما إذا كانت قادرة الآن على تقديم مساعدات مباشرة لهم في تلك المناطق أم لا. بوعاصي أكد أن إسرائيل لن تقدم هدية إلى الجيش اللبناني ولا حزب الله سيقدم له هدية أيضا، مشيرا إلى وجوب الالتزام باتفاق الإطار لأن المسألة تحتاج إلى معالجة جدية. من جهة أخرى أشار بوعاصي إلى أن زيادة الأعباء على المواطن هي جريمة بحقه، وقال وحده الاستقرار في لبنان سوف يعيد الحياة إلى الدورة الاقتصادية مما يؤدي إلى تحسين مداخيل الدولة ويساهم في تحسين الوضع الاجتماعي للبنانيين. الهبات لن تأتي والاستثمارات الخارجية لن تأتي أيضا بسبب انهيار الاستقرار في لبنان. في إطار المساعي المكثفة التي يبذلها وزير الطاقة والمياه جو صدي لاستجرار الطاقة من سوريا إلى لبنان عبر محطة كسارة، علم موقع الام تي في أن الصدي استلم نسخة من عقد استجرار الطاقة وأحالها إلى مؤسسة كهرباء لبنان لدراستها، ويتوقع أن توفر هذه الخطوة نحو 150 ميجاوات. في سياق متصل يواصل الصدي التواصل مع نظيره التركي من أجل الحصول على عرض لاستجرار الطاقة من تركيا، وهو أجرى معه أكثر من لقاء لهذه الغاية. أكد رئيس نقابة مزارعي القمح في البقاع نجيب فارس أن نحو 40 شاحنة محملة بالقمح المركونة في المصنع ستغادر الأراضي اللبنانية وفقا لأذنات وزير الاقتصاد يوم الاثنين المقبل، مشددا على عدم وجود أي عرقلة أو عقبات رسمية تحول دون تصديرها. وأوضح بعد التواصل مع وزير الاقتصاد أن الأذنات التي وقعها الوزير للتصدير لا تزال سارية المفعول. إقليميا، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن هدف منفذ هجوم طائرة فلاي دبي كان تحطيم الطائرة بمن فيها من الركاب وأنه خضع لعملية تطرف، وأشار نتنياهو إلى أنه يتم التحقيق لمعرفة من أرسل منفذ هجوم الطائرة. الموجز انتهى، شكرا للإصغاء وإلى اللقاء.

0: رجعنا معكم مستمعينا من هلا للستة ونص. وهلا شو ببلش إلي؟
1: شو بدك يبلش هلا؟
0: بلش الويك أند.

نرجع منذكركم بسؤال الحلقة اللي هو منه سؤال كتير، بس انه اليوم انتو رح يكون الميكرو بإيدكم لـ30 لـ40 ثانية ماكسيموم، حتقولوا يلي بدكن ياه، تطرحوا سؤال يلي بدكن ياه. فيكن هذا السؤال عم تطرحوه كمان على المستمعين، وأيضا مثل ما قلنا قبل الموجز نتمنى انه يكون ضمن هيك احترام الكل. فالهوى لإلكن على 09-218-233، الفويس مسج على 70-959-111.

0: 0-9-218-233 لبنان الحر. ألو.
1: حبك دائما وأبدا.
0: شربك
1: أجمل ضحكي عبر أثير لبنان الحر.
0: كيفك؟
1: شربك خضر معي.
0: بعرف بعرف كيفك يا شربك.
1: دخل الضحكي أنا.
0: ماشي الحال؟
1: كتر خير الله يعد بالضيعة.
0: بهيك
1: حلو خريف. موسم عيني أبو عرق ونبيض.
0: هلا ما فهمت اهو شو طلع لنا منهم كلهم يعني هلا
1: انت ديرك حكي شو بدك بتضلي قاعده بارضك ولا تتحركي وبدك وبدك بدك عصافير شبعوكي هوا وما تتحركي.
0: انا قلت له لعصام انه بس يروح يتصيد عصافير ما بس يعمل الاكل رح نطلع. هلا انت عملت مبيدات ولا ما عملت مبيد؟
1: لا كيف ما في نحن بنعطوا ساعه ثلاث اشياء موجود.
0: يلا ان شاء الله ان شاء الله خير قريبا.
1: بعدين العصفور اذا بده يجيب لك عصام عصفور يجيب لك العصفور الصغير هيدا يبقى كله دهن وما دهن.
0: سمعت يا عصام؟
1: ايه هيدا. بعدين الشباب حاجي نحو هيدي فترة خلا فرح ومرح لك ما هيدا كل الاجواء اكلمنا فيها.
0: طيب قلن قلن قلن يا شباب كيف بيكون الفرح والمرح. يلا اعطينا شي من عندك.
1: اش بدي اعطيك في بركشتاين ركبين
0: على نكات
1: عن كذر وبيعطى أسراجوني شوي بركش اللي عم بتسوق عند الحادث. قالت له شو صار معي؟ قالت له سوري في الدباني بعيني.
0: منيحة
1: ما فيك تقولي كلمة نكت لأنه كلها من زنار وزول بليها
0: بليهن دخيلك بليهن.
1: ايه رح سمك هيك قصيدة صغيرة
0: يال
1: عن الحتة نغير هالجو النقبس
0: يال
1: كلمة كلمتين صغار بفتحوا بقلوب نقمار بخلوا الليل يجن والقمر يغار. كلمي كلمتين حنين بلينوا قلوب القاسيين وبفتحوا ورود تشرين وبغردوا الأطيار. مني كلمة حب ومني كلمة أشواق كرمالي كلمة ومبهاب حتى لو برميوني بالنار. العذاب بقربك جني يا جاري بدمي انتي فرحتي وهمي وانتي بسمة المشوار.
0: والله انك هين يا شربيل.
1: ما أنا هيدا الشعر بديها كتيبة بالضيعة.
0: برافو برافو. فإذا نفضل كل يوم تسمعنا هيك
1: أنت ما بس انزل عبيوت بزهقك مني. أنت إني الشغلة اللي ما بتعرفيها عني أنا كنت أكتب بمجلة الشبكة ومجلة سحر.
0: نعم.
1: إيه ما شو ساعة يل... مجلسي ونقعد نحكي.
0: أكيد أكيد يا شربل أنا كتير انبسطت بصوتك. باي شربل.
1: باي حياتي.
0: باي.

0: بس هلا صار كتير الحديث اكل وشرب، يعني كتير جعنا نحن صراحه. شو يا الي، انضرب الجوع تقيل. اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: الو
0: الو
1: هاي
0: هاي،
1: معك سامر سليمان.
0: كيفك يا سامر؟
1: كيفك حبيبتي؟ منيحه الكيسه؟
0: انا سيمونا. هلا صدق الا حبيبتك موضوع تاني.
1: لا سيمونا.
0: تفضل سامر.
1: سيمونا انا بعرفك منفتحه فكريا، فانا حبيت اطرح السؤال، ما بدي اطول اكثر من الأربعين ثانيه.
0: تفضل.
1: مسموحت لي وبتمنى ما تتعارض مع فكره البرنامج. أنا شخص مقتنع بمثليتي الجنسية وأنا عايش حياتي طبيعية، بس في أشخاص بتتنمر علي لأنه أنا مثلي جنسي. وأنا بآمن بالانفتاح وبالعلمانية، فبدي أسأل الشعب اللبناني، مش كله طبعا، بس أنه ليش في أشخاص بينتهكوا حريتي وأمرار بيوقفوني على الطريق وبيتنمروا علي، وفي شخص مرة ضربني. فأنا ما بدي، أنا ما بدي يكون بهيك بلد. أنا بحب البلد وبحب شعبه، بس إنه ليش عم بيوصلونا لمرحلة نهج ونسافر؟
0: اوكي. هلا اكيد سامر انا يعني ما رح يكون عندي هذا الجواب لإلك، يعني عم تطرح هذا الموضوع على المستمعين اذا حابب انه يكونوا عم بيشاركوك ارائهم، ما في مشكل. كمان ضمن احترام سامر وكل حدا بالكيس تبع سامر. اتفقنا؟
1: ثانك يو حبيبتي. شكرا من ذوقك لانه عم تحافظي علينا.
0: شكرا لك يا سامر. صراحه انا ماني عم بحافظ على حدا ولا شيء، هيدا رايك وانت عم تطرح على هوا لبنان الحر. انا ابدا يعني ما يعني هلا راحت الكلمه عن راسي، فانا ماني عم بتبنى راي حدا ابدا ولا عم حتى عم باخذ يعني ما عم بعطي راي.
1: لأنه لبنان الحر لانه لبنان الحر وانا حر، حبيت شخصيتي.
0: شكرا لك يا سامر، يا اهلا وسهلا فيك.

0: اتصال لبنان الحار. الو.
1: مرحبا.
0: مرحبا. مين معنو؟
1: معك مروان.
0: كيفك مروان؟
1: تبا وانت
0: كتر خير الله. تفضل مروان.
1: تحياتي للبنان الحار احلى اجزاء بالعالم.
0: يا اهلا وسهلا فيك
1: يا سامر. نحن بنحترم كل العالم، بس الانسان اذا كان عبد لخطيه معينه عكس الطبيعه ما بيكون حر. هيدي ما بطلت حريه، هيدي صارت عبوديه، وهيدا الشيء اللي انت في حاله نفسيه ممكن انت تروح وتعالجها. هو منه شيء جينيتيك انت مجبور فيه.
0: مروان نحن عم تعطي رايك، انت عم تعطي رايك، بس هيدا يمكن العلم عنده راي اخر.
1: العلم ما قال انه جينيتيك ابدا.
0: طيب مش عم بقول يعني انتم عم تعطوا ارائكم. لبنان الحر ابدا منا يعني ما رح يعني ما رح تتبنى راي حدا.
1: أكيد.
0: اوكي، فاذا هيدي هي يعني رايك بالنسبه للي قاله سامر.
1: ايوه.
0: اوكي، شكرا لك يا مروان.
1: واذا هو بس بدي اعطيه نصيحه، اذا هو تعبان وبحب يرجع لطبيعته، بس في شخص واحد يقدر يساعده لهالموضوع يلتجي له، هو يسوع المسيح. ميرسي.
0: شكرا لك مروان. إذا هلا بدي أجي علق على هذا الموضوع رح تعتبره كأنه هو رأيي، بس لأنه قال مروان آخر شيء لازم يلتجأ ليسوع المسيح. يمكن يا مروان سامر بيأمن أكتر مني ومنك، يعني ما فينا حتى نقرب على إيمانه بربنا بهذا الموضوع. من كفة أكيد كل حدا حابب أن يكون عم بيساعد سامر، مش يساعده بالأحرى أنه يكون عم بيعطي رأيه بالموضوع اللي قاله سامر، ما في مشكل. وكان في موضوع آخر كمان انطرح من احد المستمعين اللي هي قصه الاجهاض. اليوم نرجع نقول نحن مش عاملين موضوع معين، نحن فاتحين الهواء لكم اذ انتم المذيعين وتكونوا عم تتحاوروا مع بعضكم. رح نسمع شادي او غنيه. يلا غنيه.

0: هاي سيمونا،
1: هاي.
0: أنا بدي جاوبها للمدام اللي عم تسأل. تعدد الطوائف هو سبب كل علة، تعدد الطوائف، بعكس ما كل العالم بتقول أنه هذا ميزة للبنان، لا بالعكس، هذا الموضوع هو دمر لبنان. تعدد الطوائف، طوائف يلي هو خلق الطائفية، يلي الفاسد طائفته بتدافع عنه. أنا بدي جاوبه لسامر يا سيمونا، مع أنه هي خطية، لأنه نحن بالكتاب المقدس لا تدينوا لكي لا تدانوا، إنما رح أتحملها. يا سامر، ربنا خلق آدم وحواء، تعترف بهالشي ولا لا؟ إذا بتعترف بهالشي فإذا أنت خارج عن الطبيعة.
1: شكرا لكم مستمعينا، وثانك يو انكم حتى يعني بارائكم عم بتكونوا هيك عم يمكن عم تخففوا على بعضكم، عم بتحترموا اراء الاخرين. فشكرا من جديد. بنسمع فادي.
2: بالنسبه
1: صح يا فادي،
2: الموضوع يلي طرحه، لا هذا ما بيجوز عن بالشريعه الاسلاميه، ما بيجوز، كأنه
1: على الإجهاض يمكن
2: ارتكب جريمة حرام، بتحاسب عليها هيدي. ما هو الدولة اللي بتحاسب عليها، بس ما في دولة.
1: نسمع شاربي.
3: صباح الصوان، كيفك؟ ماشي الحال؟
1: ماشي الحال شاربي.
3: هيك الصراحة أنا ما يعني ما بعرف شو الموضوع، من حكى بكذا موضوع، بس في شغلة كتير مهمة بخصوص كده الشاب عم بيحكي بخصوص الخمس لترات تضحكوا علينا. إيه فعلا تضحكوا علينا، نحن ما بدنا خمس لترات، نحن هيدي بنصرفها بعجقة السير، يفتحوا لنا الطرقات، يحلوا لنا مشاكل السير، يرخصوا المعيشة. شو بتفيدنا يعني؟ يعني يعطوني إياها من هون ويأخذوها من هون ضريبة تاني، شو لها عازة؟ يعني اليوم بيعطيني لترين بنزين وبيرفع تانكة البنزين 2-3 دولار، ما هي زيادة شو عملنا؟
1: إذا شربيل، نحن هو ما كان عنا سؤال معين اليوم، نحن اليوم أنتو المستمع وأنتو المذيع، معكن 40-30 ثانية تكونوا عم بتقولوا يلي بتكون تقولوا إياه، فيكن تكونوا عم بتطرحوا موضوع، فيكن تكونوا عم بتجيبوا على حدا معين، فيكن تسألوا سؤال، ويعني أكيد تجاوبوا على بعضكن على 09-218-233 الاتصالات، أما الفويس مسج فعلى 79-959-1111.

0: 0900-218-233 لبنان الحر. ألو
1: ريتا معك، أنا بخصوص سامر.
0: مين معنا؟
1: مدام ريتا.
0: تفضلي ريتا.
1: بخصوص سامر.
0: وي
1: هلا الصبي عنده كيس مثل كل الحالات يلي بتخلق فيها تشوه. ما لنا نقبل فيه للصبي، بس لشو الضرب؟ يعني مين بيسمح إنه هيدا الصبي يعتد عليه؟ ليه؟ عمل لحدا شيء، إجا صوت حدا هو بحاله، وهيدا تشوه خلقي. خلص اعترفوا فيه الأطباء، نحن أكيد منحب نساعده يرجع على الإيمان، نحن منحب نساعده يرجع لجوليته لشخصيته الأصلية، بس مش من دينه ومنضربه كمان. لا، ممنوع الضرب. هيدا اللي ضربه بدي ينكمش ويروح على المطرح، يعني ينتبه يتقاطط.
0: ايه هي قصة العنف، ما هنا ما حدا بيحق له يكون هو عم بي خلقون انه يربيه، يعني بين مزدوجين.
1: ايه في تشوهات خلقية من قبل، من ايام ستة وجدة، وكانوا العالم يحبوا ولادهم. هلا في حرية وفي ميديا والولاد بيبينوا، بس مش معناتها انه بنضربه. لا، ما بنضربه، بنساعده،
0: من وجهه
1: بنعطف عليه لانه عنده حالة.
0: بس انه يعني عن جد هو اللي كتير يعني دقيق الموضوع، بتقدري تتقبلي لسامر موجود معك؟
1: أكيد بتقبله، عنده تشوه، في الولاد بيخلقوا مع إعاقة، مع توحد. شو بنعمل، نضربه؟ في خلقات بتصير يعني، ومنا نتحملها ببيوتنا، ببيوت كتير ناس صابرين وحاملين أولاد عندهم تشوه خلقي من بيخلقوا هيك. هلا الأم تنبسط إجاها صبي وبعدين عم بيتحول بصير بنت، بس هو منه بنت وعنده تشوه خلقي.
0: نعم، شكرا لك ريتا وعلى رأيك، على أمل يكون سامر عم بيسمع، وأكيد يمكن عم بياخد بنصايح، أو أنه عم بحس أنه في أوقات يمكن عم بيكون شوي هيك تقيلة على دينته الحديث اللي عم بينحكى. فسامر أنت طرحت الموضوع، وأكيد ما نتقبل ونسمع كل الآراء لأنك أنت طرحت على هوا لبنان الحر.

0: مساك، عم بحكيكي من برشلونة.
1: يا أهلا وسهلا.
0: كنت أنا وولادي اللي هالسنة بالصيفية بلبنان شفنا منظر مرعب، يلي هو كنا بطرابلس مرئين من حد محل بيصلح موتوسيكلات، ولد عمره 15 سنة بيشيل فرد بصير يرش عليها زيت ويقوس بالجو، خافوا ولادي. بس معقولة بعد في سلاح بإيد العالم فلتانة والدولة ما بتلاحق؟ ليش بيعملوا قانون؟ مش قانون، مثل ما بيلقطوا الموتوسيكلات في مكانات تكشف انه بالسيارة اذا في سلاح او حديد او شيء بيقدروا يكمشون. حرام، عالم عم بتموت بسلاح هيك. يعطيك العافية.
1: الله يعافيك ريشار. اي مكانات بتكشف اذا في بالسيارات؟ ريشار بيضحكوا علينا نحن هون بالمولات، يعني ما خلينا نقولها بكتير وضوح، بيعملوا تاست لاذا السيارة في بقلبها سلاح، وهي ما يعني ممكن يكون ماشيين منا دايرة، كلنا قاطعين بهود الـ بهالإكسبيرينس يعني.

0: مستمعينا بعرف انه ما نسمع الكل، فاذا كل حدا اوريدي بعث لنا فويس وعم يرجع يبعث لي انه نوتيفيكيشن ترجع اسمع الفويس، عم بيتبعد الفويس تبعه، فرح نجرب نسمع قد ما فينا الكل. مش مع نسمع جورج.
1: بونسوار سيمونا. انا بدي اسال ليه اذا ابني انا عنده اعاقه وفات على مستشفى حكوميه يلي هي الكارانتينا، لانه مستشفى مار يوسف ما كان عنده نسوان لعمره ولحالته، حولونا على مستشفى الكارانتينا، بتطلع لنا وحده بمستشفى الكارانتينا لخلق او لاخلاق بتقول لي ما بتفوت لا انت ولا الصبي على المستشفى غير ما تجيب $1,000، والصبي معه بطاقه شؤون والوزاره مغطيته 100%. ولما خلصنا العمل الطبي، ما انه عمل جراحي، عمل طبي من بعد ما عاد 15 نهار هو بالسوان، بس حاطين له اكسجين ومصل وانتيبيوتيك، خلصنا هذا العمل الطبي وحملنا حنا بدنا نفل انه لعملي معروف الالف. قلت لنا لا رحت الالف عليكم، هيدي مصاريف اضافيه ما عديت. في عارف انا ليه بكل الاحوال نحن تقدمنا بشكوى لوزاره الصحه.
0: جورج، يعني هني بالاول ما كانوا قايلين لكم انه هودي هول رح يكونوا يبقوا عندهم بالمستشفى، بس وضح لنا هيدي الفكره تحديدا.
2: بونسوار. انا بس بدي وجه تحيه للشاب اللي قال ان شاء الله تخسر الرياضه وتربح الحكمه، لانه ما تخبى ورا اصبعه، وهيدي حالة كل جماهير الرياضة اللي بتتمنى انه الحكمة تخسر، والعكس صحيح، وللأسف هيدي حالة البلد مش بس بالسبور. يعني يمكن لانه ربينا على الخوف من الآخر، ربينا على كره الآخر، وما خلونا نتصارح ونتصالح بعمق مع بعضنا من بعد كل شيء عملوه فينا بهالخمسين سنة، لانه هو هن مناسبهم هيدا الشيء ونحن راضخين وماشيين ما مننتفض عليهم.
0: شكرا لك باتريك. جيلبرتو، بدي أتمنى عليك أنك يكون الفويس مش أكتر من 40 ثانية، كلنا عم بي يعني عم بيبعتوا ماكسيموم 40 لل 50 ثانية، دقيقة وزيادة ما فينا أبداً.

0: اليوم انتم مش بس مستمعين، انتم المستمعين وانتم المذيع او المذيعه لا 40 ثانيه بس. شو بدكم تقولوا؟ في شي موضوع بدكم تطرحوه، او اذا في موضوع انطرح عبالكم تكونوا عم بتجاوبوا عليه على 09-218-233 الفويس مسج على 70-959-111 ومنسمع سامي صايغ.
1: بونسوار سيمارا، بونسوار.
0: بونسوار.
1: نعم، بدي أقولك بونسوار، بدي أقولك بومينك أهن، بس يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك يا سامي.

0: هيك شربيل لك فيك ما تحبها، لك فيك ما تحب لبنان الحر. انت خلصتي منك بقى، انا بعد بسمعك انت واسعف.
1: يعني ما فهمنا حابه ولا حاب، مش حابه ولا شربيل عم بي ما بعرف شو. فهمت على فهمتوا شي على رشيد؟ انا ما فهمت شي على رشيد، وضح لنا يا رشيد. ماري روز
2: سيمونا.
1: نعم
2: فوزي وينه اليوم؟ ما كلفان
1: تركوا لفوزي في حالته، بيكون بركي بسقع، بركي عنده ناس بالمحل. تحياتنا لفوزي اذا عم بيسمعنا. لما بينتهي ب 2-3-8 بتمنى بليز انه يكون الفويس مش اكتر من 40 ثانية، تلكل يلحق يوصل صوته، يوصل سؤاله يلي بتكون ياه اليوم.
3: مصور سيمونا
1: كيفك
3: بخصوص موضوع سامر؟ بكل احترام اذا هو هادي قناعته الشخصية في مرسة مع اللي مثله، بس يضبه يعني مش قدام العالم ولا قدام الولاد، لأنه هذا شيء بيأذي المجتمع. فما في مسيو سامر يجي يفرض علينا مثليته جنسية، يعني في ضبه من دون ما يكون مؤنث ماشي على الطريق، لأنه هذا الشيء بيأذي العين وبيأذي المجتمع.
1: شكرا لك بيتر.

0: بالنسبة لسامر بشديدة عائله وبوقف معه لو شو ما كان عنده تشوه خلقي أو غير شيء، وهو بمحل تاني بيكون عنده شيء، عنده زكاة بمحل فهلوي وزكي كيف ما بتكبيه بيجي واقف، ما يوقف عند هالشغلة ويخليها تأثر عليه. وعيب إذا حدا بيشمئز منه أو شيء، إذا عنده تشوه خلقي بالعكس لازم مش يعطف عليه، لازم يوقف معه كأنه عم بيحكي مع إنسان عادي، ولبل هو أكثر من عادي، بيكون ربنا عاطيه نعمة، نعمة الذكاء والفهم وبيعرف بيش أكثر من غيره بكتير.
1: شكرا ربيع الأولى. يعني هلأ كل حدا أكيد بده يكون عم بيتوجه لسامر، دايما بس يكون بدنا نحكي بهذا الموضوع، نشوف إذا هيدي الحالة، أنا ما بدي وصفها إذا تشوه خلقي أو يلي هي، أنا ماني بمحل نكون أنا عم شخص سامر حالته، فبتمنى أنه كل حدا بده يكون عم بيعلق هذا الموضوع دايما يقول أنه سامر عندي إياه بالبيت، هل قد بسيطة أو سامر حدا بيقربني، أنا كيف بتعامل مع هذا الموضوع؟

0: مرحبا سيمونا،
1: اهلا جهاد.
0: الله يسعد العالم. ما بعرف سامر اذا كان هذا شيء مرض الله يشفيه، بس حاب اساله سؤال، ليش ضربوا هالشخص؟ هيك شافوا انه مثلي ضربوا ولا في سبب يضربوا؟
1: ما بعرف إذا سامر بعده معنا على السمع، إذا بيقدر يرجع يكون كمان عم بيجاوب على يعني الأسئلة اللي عم تطرحوها عليه. إذا كمان من بعد ما كل اللي عم بيسمع منكم مستمعينا إذا حابب يكون عم بيقول شيء ناخذ اتصال. ألو
2: ألو، هاي
1: هاي، مين معنا؟
2: سالين.
1: ما سمعنا
2: سالين.
1: سالين تفضلي. سالين،
2: بس بدي اقول شغله انه نحن دائما بنقول شو عمل سامر لضربوه، كانه عم بنبرر للضرب. يعني شو بده يكون عمل سامر؟ على اساس نحن ما بنعرف انه في جماعات بيستفزها هيدا الشيء وبتتصرف بغير عقلانيه وبتتصرف بهمجيه معينه. يعني ما ضروري كمان نصير شو عمل سامر، مثل المره شو عملت لضربها جوزها، جوزها ضربها.
1: صح.
2: وصراحة بدي أعتذر عن لسان كل اللي عم يتعرض له سامر، لأنه نحن نعرف أنه ببلد بندعي أنه بنحترم الآخر وحقوق الآخر. وشاك بده يحكي بالمسيح وبالمسيحية، المسيح ما بيقول أنه نتهجم على هالجماعة هول. يعني شاك بده يحكي بالمسيحية.
1: سالين، ليه من دايما نقول الجماعة هول؟ مهني كمان عندهم اسم. ليه منقول هيدي الحالة تبعه؟ مهني هالحالة إلى اسم. ليش
2: معك حق على المثليين والمثليين واللي بده كمنا بنسميهم مثل ما هن أكيد، واللي برجع بقولوا لك هيدا مرض نفسي كمان. يعني عم يحكوك كأنه هن يابا خريجي العلم والمبارك شو. يعني في الواحد في عدة أسباب بيرجعوا يتسقفوا، في عدة أسباب، منها فيها تكون بيولوجية، منها فيها تكون اجتماعية، منها نفسية. للناس بيوصل لهون وعيب بقى بال 2016 نسميها مرض. يعني بدنا نتقبل الآخر فيني أنا ربي ولادي بطريقة معينة، ما يكون مش ما يكونوا إنه بالشي بدي أعمله بس أنا مسيحية أتعدى على الآخر بمجرد إنه مختلف.
1: شكرا لك.
2: نرجع لقبل الأديان ونرجع لقبل هيك كيف الله حب وخلق هالعالم وكان كله مع بعضه.
1: يعني كبداية ممنوع، ممنوع العنف على مين ما كان يكون بالمجمل، وتحديدا يعني خلينا نقول مثل اللي خبرنا يا سامر.
2: وهو إذا كل واحد بيرجع لدينه، إذا بدهم يحكوا بالدين وبالهيدا بيعرفوا إنه الله حب وتسامح وتقبل وكل الأشياء الحلوة. يعني
1: شكرا لك سالين. يا أهلا وسهلا فيك. اتصال آخر لبنان الحر. ألو.
3: سالين ذكرتني مع فرح.
1: مين معنا؟
3: ريتا. إبن
1: تفضلي ريتا.
3: قالت لمن ليس به خطيئة فليرجمها بحجر. يعني المسيح مع حق قبل العالم وسامحهم وعرف إنه بده يرجعوا على درب الخلاص، يسامحهم وبيساعدهم وبيتقبلهم ليرجعوا على طريق الخلاص. عن جد ومع حق سليم، فمن ليس به خطيئة فليرجمها بحجر. وعم نحكي كان عن مريم المجدلية اللي كانت معروف إنه تشرى إنه مرأة.
1: نعم نعم.
3: so سامر إذا بعدك عم تسمعنا ما تبكي وما تتأثر، شد حالك واعترف بشخصك أنت وتعامل مع الناس بكل ثقة بالنفس وما تكون ضعيف.
1: شكرا لك ريتا، يا أهلا وسهلا فيك.

0: صار لبنان الحر. الو
1: بونجور.
0: بدك ايه؟ مين معنا؟
1: ابو جو.
0: كيفك ابو جو؟
1: ماشي الحال. عادة انا الصبح بتصل بس الموضوع حبيت علق عليه.
0: نعم تفضل.
1: اول شيء انا مليان خطايا بالنسبة للاجهاض، عملتها كذا مرة بحياتي يعني مع شريكتي.
0: اوكي.
1: فبالنهاية مش عمدين حدا، بس في شغلة بالحياة، في شيء اسمه صح، في شيء اسمه شال.
0: نعم.
1: نحن بالوقت الحالي الموضوع عم نحكي فيه هو موضوع شاذ عن الطبيعة، لأنه ربنا وقت خلقنا تنتكاثر. بالحال اللي أنت موجود فيها يا خزي يا حبيب قلبي، أنت ما في تتكاثر، هاي نقطة. والإنسان وقت يكون عنده شغلة شاذة بالمقديم وجاي كان يخبيها مش يعرضها. يعني أنا إذا عندي هذه الشغلة جواتي بجرب أني وقفها. أوكي أنت قلت أنك مقتنع فيها ومتصالح وكذا وكذا، بنحترم هذا الشيء وما حدا له حق يضرب، بس ما كمان نحن عنا أولاد بنخاف عليها وما منحب. بحترمك كشخص بس ما بحب أن يكونوا مثلك.
0: طيب أبو جو، يعني أنت بس جو يكبر شوي، إذا شاف سامر وسألك يعني سؤال،
1: شفت كيف؟ ما هذا سؤالك لك شو حلو. شو بعمل أنا بهالحالة؟ بتقبل؟
0: ما بعرف. أنت كباي شو بتقول؟
1: حياتي كلها أني أتعب هلأ أخلو كيشي. هيدا كمان موضوع في علاج جدلية طويلة عريضة.
0: نعم.
1: في تربية، في سوشيال ميديا عم بتأثر. في إنسان أوقات بحالة ضعف جرب شيء بحياته. أنا جربت مخدرات بحياتي، جربت كثير إشياء.
0: نعم.
1: ما خليت شيء ما عملته، ويمكن كل العالم على الإذاعة صارت تعرف. بس لحظة الخطية بدي كمل فيها أنا خلص، صرت مقتنع، طلعت من حالة طبيعية اللي أنا فيها. فأنت بحالتك فيك تنظر العفة، خلص أنا ما بدي شيء. إذا أنا ما بتقبل الأنثى فأنا خلص ما بعرض حالي قدام العالم أنه أنا هذا إنسان. خلص ضل أنا بحالة اللي أنا فيها ضمن نفسي، بتقبل حالي بيني وبين نفسي، بس ما بعرضها على العالم. تاع العالم كمان تحبه يمكن تصير تعمل مثلي، لا هذا شيء مش مظبوط.
0: أوكي بس خلينا نقول أنه سامر ما قال أنه هو عم بيعرض حالته أنه بالمجتمع.
1: أنا حسب كلامه صار
0: إيه، لا هو قال أنه هو انضرب على الطريق، بس ما يعني ما فسر لنا ليش.
1: هذا مش مقبول أبدا بحي الله حالي. ضرب مش مقبول حي الله شخص يعني. لا حتى مع ابني لا، مثل ما سألتيني هلا إذا يوم من الأيام صارت لا سمح الله خلص لا حول ولا قوة. بس ما منجرب أنه هذا الشيء نعمله أنه هو الصح أو أنه هو اللي لازم نتقبله بالحياة. لا.
0: أوكي.
1: لا بالعكس، بعتذر منه.
0: شكرا لك جو.
1: جرب 100 طريقة أنه أنا مش بنزوي معاذ الله، بس أنه خلص أنا بضل بشكل الطبيعي، وهذا شيء جواتي خاص فيي أنا. كل إنسان عنده شذوذ بحياته أو عنده حالة شاذة جواته أو عنده ضعف بس أنا خلص ما بعرضه لحدا.
0: شكرا لك يا جو، شكرا لكل أراءكم مستمعينا خصوصا بهذا الموضوع. من ذكر نحن كلبنا الحر، نحن ما طرحنا هذا الموضوع مع أنه موضوع لازم ينطرح. سامر سليمان متصل، اتصل وهو طرح يعني ما فيني نقول مشكلته، بس هو اعتبر أنه عم بيواجه مشكلة بالحياة. فسامر طرحها على الهواء. خلينا نوي أنتو اليوم مارون وإلي، ما بعرف صاير معكم، خلينا نكفي معكم مستمعينا.
2: نو سيمونا، وقت اللي طلبت الألف الليلة على شو الألف؟ قال لي ديبوزيت. اسمه ديبوزيت، ديبوزيت بحال ما كان في تغطية، ما جبنا الموافقة، بيتعالج الصبي بقد الألف، ولما نستهلك الألف بيرجعوا بيطلبوا منا مبلغ تاني إذا ما تغطى، أو بيقولوا لنا خدوا الصبي من المستشفى. نحن إجت الموافقة 100% على الصبي، والألف ما بدها تردها. هي ما بدها تردها لأنه يعني تمان فوت بزوريب ونجرح بحدا، بس منا من ميلتها ومنا من طرفها.
0: فهمت عليك، من كفر.
3: بونسوار، يعطيكم العافية. أنا عندي طلبين صغار، أكيد من سؤالين. سؤال بالنسبة لهالأقساط بالمدارس الخاصة، إنه ينحط حد عليها مع إنذارات للمدارس الخاصة والمراقبات للمدارس الخاصة. والسؤال الثاني، شو رح نعمل بموسم التفاح؟ أنا بطلب من وزارة الزراعة، من معالي الوزير المحترم يلي كتير هيك عنده لفتة لهالمزارعين، إنه يحط شروط لبيع التفاح الكيلو مثلاً بحد أدنى ببيعه. ميرسي كتير.
0: شكرا رولا.
4: سعيدي سيمونة.
0: يا هلا
4: سيمونة كرمال المداخلة معك. الشاب يلي قال يلي ما معه يحط بالخاصة يشيله يحطهم بالرسمية، يعني وصلوا ولاده على التقديم على البريفي وعلى الترمينال، هي رسمية بده يحطهم فيها، وكيف بدهم يستوعبوا كيف بدهم يستوعبوا. هي هون ذكرنا كان في أمين عام المدارس الكاثوليكية قبل أبو سكسوكي عمل هذا الاقتراح بأول الأزمة كمان كرمال هذا الموضوع.
0: يعني أنت قصدك أنه إذا هني عندهم تقديم ليش بده يجعي يحطهم بمدرسة رسمية؟ بس تنستوضح هذا الموضوع منك.
5: بونسوار سيمونة، بونسوار المستمعين، معك جورج.
0: أهلا جورج.
5: كرمال موضوع سامر حب الكل يفهمه أنه هذا عامل نفسي بينشأ بالإنسان من دون ما هو يكون رايده، بس أنا بنظري ما بيعتبر شذوذ نهائيا. الشذوذ اللي رجال بخون مرته والمرة اللي بتخون جوزها، هدول أبشع بكتير من سامر ووضع سامر واللي هو فيه سامر. بحترم كل حدا بكون عنده أي مشكلة.
0: Thank you.
6: سيمونة بونسوار. كرمال موضوع اللي عم تحكوا عنه، يعني معك الياس يوسف.
0: أهلا ياس.
6: مرة أحسن من منطقة من وين؟ ما علش، نحنا بمنطقة كتير سياحية، يعني عم ننغش كتير، عم ننغش كتير بطريقة غير طبيعية اللي صاير. أوكي حالته في حالة، هو بنفسيته في حالته، هو جواته ما يعرضها للناس. ما علش يعني صار في يعني تخبيص كتير بهالموضوع.
0: Thank you إلك الياس. اتصال. ألو لبنان الحار. ألو معنا اتصال، بنسمع فويس.
7: مرحبا تحياتنا لبنان الحار. بس أنا بدي أسأل دولة أستاذ سامر أو مدام سميرة، شو بعرفش شو اسمه
0: سامر
7: إذا سمح له بنت. هو أنا بحترم إنه هالأشخاص، بس ما يطلعوا مع شوفير التاكسي أو مع حدا يمدوا إيدهم. فهمت علي؟ أنا مرة ضربت ناس مثليين لأن أنا شوفير تاكسي، طلع حد مني صار مد إيده. أول مرة نبهته، ثاني مرة ما نبهته، ثالث مرة ما كان يشيل إيده إلا ما أردت قتله. كنت فجبت وفوتته مستشفى، عرفت كيف مدام؟ وش حطه من السيارة. بس هذا اللي ضاربه بيكون مد إيده عليه هو وعم يتحشر بالشباب. يعطيك العافية.
0: شكرا.
7: كيف منهم محترمين حالهم، ما إلي معهم أنا.
0: شكرا.
7: ما حدا له معهم، محترم حاله ما حدا له معهم.

0: لبنان الحار. ألو.
1: هاي سيمونا.
0: هاي.
1: يعني مفتح معك موضوع أنت ما بدك تفتحيه، بس خلص هذا الموضوع بيعمل حساسية.
0: سامر.
1: بخصوص الشاب. ايه بخصوص الشاب اللي اسمه سامر.
0: نعم.
1: هلا هو بصراحة يعني بتعرف احنا منقول الحرية شغلتنا خلقنا فيها ومتنا.
0: صح.
1: فهو حر يعمل اللي بده اياه يعني، بس يعمله ببيته، يعمله ضمن المجتمع المغلق تبعوله، ضمن اصحابه اذا هن متقبلينه. ما في يطلع ويعمل دعاية لهالشيء، وهذا الشيء منه شيء طبيعي. لا اذا كان مرض اصلا منه طبيعي، هو مرض.
0: نعم.
1: واذا كان شيء نفسي منه شيء طبيعي، هذا الشيء منه شيء طبيعي.
0: أوكي.
1: بس هذا ما بيعني انه حيالله حدا على وجه الارض له حق يتعرض له، يضربه او شو ما كان. هدول يعني هدول انا ضدهم اصلا انه ينضربوا. ليه بدك تضربه خي؟ هو حابب هيك يكون حر. هلا اذا ماشي على الطريق وعم بيعمل حركات وبيتخلوع وعم بيأثر، لانه مثل ما قالوا لقبل كتار، احنا اللي عنا اولاد وعم نربيهم بدموع عينينا.
0: نعم.
1: احنا ما بنقبل انه اولادنا يتعرضوا لهالشيء. واذا انا بكره ابني الكبر وسالني وقال لي باب ليه في هيك عالم، رح اقول له بي هدول ناس هيدي ترند ومهووسين. طيب لانه هذا الموضوع في منه ترند هلا وفي منه مرضى. سو بقول له هذا انسان مريض، يعني بدك تصلي له بي مثله مثل حيلا انسان مريض تاني، يعني عنده مرض تاني بعيد عن كل العالم. بس هذا الشيء ما لازم يصير شيء انه نورمال. هذا شيء منه نورمال. هدول يا جماعه مريضين، هن مريضين نفسيا عقليا اخلاقيا بدك. حابين هن ببيتهم يعملوا السبعه ودمتها؟ ما حدا له حق يتعرض لهم. ماشيين على الطريق بكل احترام، حدا بيعرفه انه هيدا الزلمه هيك اجى تعرض له، ما له حق، مفروض ياخذوه على المخفر للي ضربه. هدول يا جماعه عندهم حريتهم، طالما حريتهم ما عم تتعدى على ادبيات واخلاقيات المجتمع. هيدي هالقد هينه.
0: بس مين معنا؟
1: فؤاد.
0: شكرا لك يا فؤاد، يا اهلا وسهلا فيك. بعد عنا اثنين فويس بدنا نسمعهم.
2: بونجور سيمونا، قديش كلمه بدي احكي، قديش عم بيصير كان اعتداء على الاطفال على الاولاد بلبنان. قديش كنا نسمع كمان قدام سوق الاحد ينطروا هالولاد وياخذوهم يعتدوا عليهم. مره واحد بوحش بيروت سموه ياخذ لهالولاد ويعتدي عليهم. هالولد لما بيطلع بيكبر شو بيصير فيه؟ يعني بيصير عنده شذوذ جنسي، بيصير يعمل بده يعمل مثل اللي عملوا فيه. بلبنان ما بيلاقوا الشخص كمان هيك مثلا جيران او شيء، بيصير بيزيدوا عليه بيعتدوا عليه انه هو هيك. بعدين الدوله اللي المفروض تعالجهم يعني تقدر تحميهم لهون كمان. ميرسي،
0: يا اهلا وسهلا فيك.
3: هي سيمونا، كرمال النقله من الخاصه يشيل اولاده من الخاصه يحطهم بالرسميه، يلي معلم اولاده كل سنين بالخاصه وبيوصل لمرحله بده عنده تقديم. حتى قبل التقديم، حتى بأي صف كان، وقت بدك تنقليه من الخاصة تتفوتيه بمنهاج الرسمية، كارثة. ما بيقدر يفوت الصبي، بده يخسر سنة أو سنتين من علمه. ما هودي الناس، هودي اللي عم بيعلموا ولادهم بالمدارس الخاصة، لا ما نوع عم بيشتريوا سيارات وعم بيتفخفخوا. هودي إذا ناقص ولادهم شريط صباط ما عم بيناموا كل الليل، وعم بيعملون بمدارس وعم بيقطعوا عن حالهم كل شيء.
0: شكرا لكم مستمعينا لكل آرائكم. بتعقدوا كنتوا اليوم عن جد، يعني ما بدنا كتير نعلق على كل المواضيع اللي قطعت، بس لأنه سامر أخذ الحيز الأكبر من آخر شيء بالبرنامج. سامر، منرجع بقول أنت طرحت السؤال، أنت هون صار أنك بدك تتقبل أو ما بتتقبل كل الآراء، وأكيد يمكن أغلبية الآراء أنت سمعها بحياتك اليومية. لبنان الحار ما بتتبنى ولا رأي اليوم طلع بهذا الموضوع على هواها، هيدا رأي كل مستمع حب اليوم يشارك. شكرا لكم من جديد مستمعينا، شكرا كتير على عن جد احترامكم لبعضكم. شكرا لك مارون بشعليني وإلي كامل ملتقى. أنا بتجدد نهار التنين على الساعة 3. إلى اللقاء.

0: الآن مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: كم مرة رحت على لقاء وكنت مرتاح وفليت كأنه في جبل فوق كتافك أو صخرة ضغطة على قلبك وبتقول ما بعرف شو صار لي؟ اللي صار هو إنك قعدت مع شخص يمكن كل حديثه شكوى وانتقاد ومشاكل وتذمر، يعني نقد نقد نقد، وانت بتحس انك انطفيت. مثل ما بتنتبه على اكلك وشربك، انتبه على مين بتعاشر ولمين بتسمع ومع مين بتقعد. ومن نفس المنظار فكر انت شو بتترك عند الناس اللي بتقعد معهم بس تفل، بتترك راحة او بتترك هم؟ مثل ما انت بدك تكون مع عالم يعطوك طاقة حلوة ويريحوك، حاول انه يكون وجودك خفيف وايجابي وكلامك يترك وراء أمل مش حمل.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر.
3: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
4: عن القدس وفلسطين وإسرائيل: قلتم إننا على طريق القدس، قلتم إننا سنصلي قريبا في القدس، قلتم سنطاول وندمر حيفا وما بعد حيفا وتل أبيب وما بعد تل أبيب، قلتم إن إسرائيل أهون من بيت العنكبوت، قلتم إننا أمام انتصار كبير يفوق الانتصار الذي حصل في تموز 2006. وعن سوريا قلتم: إننا نقول لكم لن تنتصروا في سوريا، بل قال السيد حسن رحمه الله: لن يسمح لا لداعش ولا للنصرة ولا لأمريكا ولا للسعودية ولا لتركيا ولا لكل الطواغيت والمستكبرين أن يسيطروا على سوريا. نقول: لقد وجب أن نكون في حلب، وسنكون ونبقى في حلب. وقلتم: لو اجتمع العالم كله ليفرض علينا أن نخرج من سوريا لن يستطيع أن يخرجنا من سوريا. وقلتم: ستبقى سوريا عمود المقاومة في المنطقة، إن أدوات أمريكا فشلت في سوريا والمنطقة، وقصة إسقاط النظام السوري انتهت وخلصنا منا، وإيران لن تخرج من سوريا. وعن لبنان قلتم: إن لبنان الضعيف الذي تستطيعون اجتياحه بفرقة موسيقية انتهى، بل قد يأتي يوم نحن نجتاحكم بفرقة موسيقية. وقال السيد حسن: نحن نتمنى أن يدخلوا الأرض اللبنانية. لماذا؟ لأننا نفتش عن جندي أو عن دبابة بالسراج والفتيلي بالليل والنهار لنحدد أماكنهم ونستهدفهم، أما إذا أرادوا الدخول علينا فإننا نعتبرها فرصة نريدها ونتمنها. وفي مكان آخر قال: إذا جاءت دباباتكم إلى لبنان، إلى جنوب لبنان، لن تعانوا من نقص في الدبابات، لأنه لن تبقى لكم دبابات. أيتها السيدات، أيها السادة، أتذكرون عندما راح السيد حسن بعيدا قائلا: في شمال إسرائيل هناك مصانع كيميائية بقيمة 31 مليار دولار، مصانع تكنولوجيا بقيمة 76 مليار دولار، مصانع كهرباء بقيمة 9.7 مليار دولار، مصانع مواد غذائية بقيمة 12 مليار دولار، وقد استغرق العمل لإنشائها 34 عاما، وهودي كلهم بروحه بساعة واحدة لا بل بنص ساعة. هذا غيض من فيض الوعود والتهديدات والبطولات الافتراضية التي سمعناها طويلا، وما زال الشيخ نعيم يرددها بصيغة محدثة وملطفة وتعميمية. أيتها الأخوات وأيها الإخوة الشيعة، لقد آن الأوان كي تدركوا أن الأوهام أخذتكم بعيدا، وأنكم للأسف خدعتم، وتبين أن الوقائع غير التوقعات، وأن الحقيقة المرة تناقض الأحلام الجميلة. وقبل ذلك كله تبين أنكم مجرد أرقام وأعداد في قاموس الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي دفعتم كرمى لها نحو 10,000 من شبابكم ومن أهلكم، بدءا بحرب إسناد غزة وصولا إلى حرب إسناد إيران. ولا تنسوا آلافا عدة سقطوا في سوريا دفاعا عن محور الممانعة وعن نظام بشار الذي ولى الأدبار عندما أدرك أن نظامه فعلا أوهن أيضا من بيت العنكبوت. مش هينة عندما يطبق الأسد مقولة الغزال في الهريبة. والسلام.
2: رأي حر من لبنان الحر.

0: لكم إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: Innovation is all around us.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها السابعة إلى ربعا في إذاعة لبنان الحر، تحية طيبة وإليكم بانوراما. سلام في بعبدة بعد النبطي، لا انتظار لتسوية إقليمية وعون مستقبلا وفد دير ميماس، أبناء الجنوب حراس الأرض. الادعاء على أمين سلام وشقيقه بجرائم الاختلاس وتبييض الأموال. أكثر من 40 شاحنة قمح متوقفة في المصنع وفارس، الاثنين ستغادر لبنان. معركة رسم 300,000 لم تنتهي وإضراب العفو العام في يومه 20. إسرائيل بصدد استجواب مساعد طيار فلاي دبي، وفي فرنسا الاحتجاجات تتوسع والإصابات تتزايد وإقفال 400 مدرسة.

0: التفاصيل مع جون حتشيتي ونجوى جرداق. وسط التصعيد الإسرائيلي الذي يلف البلدات والقرى الجنوبية، ثم تحرص رئاسي على تحقيق مشروع الدولة لو مهما كانت الصعاب، وهو ما شدد عليه رئيس الحكومة في جولته الثالثة للجنوب اليوم، فيما لبنان مطالب وبإلحاح بتنفيذ خطوات عملانية في ملف نزع سلاح حزب الله كشرط مسبق لأي انسحاب إسرائيلي جديد، كما كان قد أكد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في معادلته المشروطة.
1: من النبطي قال رئيس الحكومة نواف سلام: لست هنا لبيع الأوهام، مجددا التأكيد على ثوابت الحكومة لجهة حصرية السلاح والقرار.
2: للأسف جاءت الحرب التي لم تكن خيارنا، بل فرضت علينا جميعا رغم تحذيرات متكررة من خطورة الانجرار إليها. زاد حجم الدمار، سقط الشهداء والجرحى، ورتبت علينا أولويات طارئة لم تكن موجودة عندما التقينا في المرة الماضية. وأنا هنا اليوم للتأكيد على عودة مؤسسات الدولة إلى عملها، ولكن مسؤولية اليوم هي أن أصارحكم أيضا، لست هنا لأبيعكم أوهاما ولا لأعدكم بما لا أستطيع الوفاء به. فنحن لا نزال نحتاج إلى تمويل كبير، لكن أريدكم أن تثقوا أن نسعى وسنواصل السعي لتأمين كل ما نستطيع تأمينه للنهوض بالجنوب. وأريدكم أن تعرفوا أن أولوياتكم ستبقى أولوياتنا: وقف الاعتداءات الإسرائيلية، انسحاب إسرائيل الكامل من أراضينا، وعودة الناس عودة آمنة كريمة إلى بيوتهم. لكن هناك سؤال آخر طرحه الكثيرون خلال الأيام الماضية: هل لديكم ضمانات بأن الحرب لن تتكرر؟ وهل لديكم ضمانات حول الوضع الأمني في الجنوب؟ وأريد أن أجيب: الضمانة الحقيقية أمامنا هي أن نمضي وفي آن واحد في حشد ما استطعنا من إمكانات ودعم لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل ولإعادة بناء الدولة، دولة قادرة وفاعلة، دولة واحدة لكل أبنائها، جيشها واحد وقرارها واحد، لا سيما قرار الحرب والسلم. فهذه هي الطريق كي لا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام حرب جديدة أو ذرائع جديدة للاعتداء على لبنان أو توسع جديد للاحتلال.
0: إشارة إلى أن رئيس الحكومة زار سرية دارك النبطي في كفر جوز ومركز الأمن العام ووضع الحجر الأساس لمقر الدفاع المدني الجديد، كما زار مقر أمن الدولة والسرايا الحكومية في النبطي والتقى إمام المدينة في منزله.
1: وفي زيارته النبطية أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن الدولة ستكون موجودة دائما إلى جانب المواطنين، مشددا على أن الجنوب ليس بخير، لذلك فإن كل لبنان ليس بخير، وأولوية الدولة المطلقة تحرير الجنوب وبسط سلطتها عبر قواها الذاتية من جيش وقوى أمنية حتى آخر ذرة من تراب الجنوب.
0: الرئيس سلام وبعد جولته الجنوبية زار بعبدة للقاء رئيس الجمهورية والرئيس عون لوفد دير ميماس. أبناء الجنوب حراس الأرض والدولة سندهم. مارسيل العيلي.
3: أبلغ رئيس الجمهورية جوزيف عون وفدا من بلدية دير ميماس أن الدولة ستبقى إلى جانب أبناء الجنوب الصامدين منهم والنازحين قسرا حتى زوال الاحتلال الإسرائيلي أو رفع الحصار عن كل قرية جنوبية. وشدد الرئيس عون على أن صمود الجنوبيين في أرضهم ومنازلهم وأرزاقهم وأماكن العبادة هو فعل إيمان بلبنان، وهو أبلغ رد على كل محاولات التهجير والتخويف والاعتداءات الإسرائيلية، كما أن بقاء أهل الحدود في قراهم هو خط الدفاع الأول عن السيادة. وإذ أكد رئيس الجمهورية أن الجهود السياسية والدبلوماسية والتفاوضية مستمرة لإعادة الاستقرار، لفت في المقابل إلى أن أبناء الجنوب لا سيما الصامدين في قراهم هم حراس الأرض، وشدد على أن الدولة هي سندهم وستحميهم ولن تتخلى عن أي شبر من أرضهم، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الدولة حاضرة قدر ما تسمح به الظروف الأمنية لكل منطقة لحماية أبنائها وتوفير مقومات الصمود، لأنها أولوية وطنية لا تقبل المساومة، ولن يكون هناك سوى الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية المرجع الوحيد المسؤول عن أمن المواطنين. الرئيس عون كان بحث مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الاستقرار النقدي وأوضاع القطاع المالي والإجراءات الهادفة إلى مكافحة الأموال غير المشروعة وتمويل الإرهاب، فضلا عن مسار الإصلاحات المالية والمصرفية الجارية. واطلع رئيس الجمهورية من المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لويندوس على دور الجهاز في إطار ضبط عمل الإدارات والمؤسسات العامة ومكافحة الفساد والرشاوة. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
1: الرئيس عون وفي خلال استقباله وزير الاتصالات شارل الحاج أكد أهمية قطاع الاتصالات في توفير فرص العمل وضرورة توسيع خدمات الإنترنت لتشمل كامل الأراضي اللبنانية باعتبارها شرطا أساسيا للتحول الرقمي وتنمية الاقتصاد.
0: على صعيد آخر، وقع رئيس الجمهورية 3 مراسيم كان قد أقرها مجلس الوزراء يوم أمس، وتشمل تعديل التعويضات العائلية وإحالة موازنة 2027 إلى مجلس النواب وفتح اعتماد إضافي لدعم السائقين العموميين.
1: في عين التين، عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان جان أرنو آخر التطورات لاسيما الميدانية في الجنوب وبرامج عمل الأمم المتحدة في لبنان.
0: ميدانيا، هز تفجير ضخم بلدة المنصوري التي تعرضت لغارات جوية أيضا، ودوت سلسلة انفجارات في مجد الزون وعيترون وبيت ليف، وسجلت تحركات القوات الإسرائيلية في أطراف ميس الجبل تزامنا مع قصف مدفعي استهدف عددا من المنازل. وطاول القصف أيضا بلدات برعشيط وزوتر الشرقية، ميفدون، ميس الجبل وحولة، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف بلدة برعشيط قضاء بنت جبيل.
1: الجيش الإسرائيلي أكد في إجازه الشهري عدد العمليات التي نفذها في لبنان، مؤكدا مواصلة العمل جوا برا وبحرا في الجبهات كافة لإزالة التهديدات.
4: في جنوب لبنان هاجم سلاح الجو أكثر من 370 هدفا لحزب الله، وفي سلسلة جبل علي الطاهر حققت الفرقة 36 سيطرة عملياتية فوق الأرض وتحتها، ودمرت مسارات تحت الأرض ومنصات إطلاق ومستودعات أسلحة.
5: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by PromoFair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.

0: نواصل تقديم بانوراما من لبنان الحر. في ملف المحروقات، وضع وزراء القوات اللبنانية الحكومة أمام مسؤولية التخفيف عن كاهل المواطن من خلال المطالبة بإلغاء زيادة 300 ألف ليرة. فمعركة رسم 300 ألف لم تنتهي وانتقلت من المطالبة إلى البحث. سيمونة حتشيتي.
1: بقي رسم 300 ألف ليرة قائماً، أقله حتى إشعار آخر. فمجلس الوزراء رفض إقرار البند الذي تقدم به وزراء القوات اللبنانية لإلغاء الرسم، وطلب عقد اجتماع الأسبوع المقبل بين وزراء المال، الاقتصاد، الطاقة والصناعة لبحث هذه المسألة ورفع تصور لمجلس الوزراء. وبذلك انتقل النقاش من مطلب الإلغاء إلى البحث عن المخرج القانوني، فيما يبقى العبء على حاله بالنسبة إلى المواطنين. والسؤال الآن، هل تمهد الصيغة الجديدة لإلغاء الرسم لاحقاً أم أنها ستكرس استمراره وتبقي 300 ألف ليرة عبئاً إضافياً على المواطنين؟ ماذا يقول عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف ورئيس الاتحاد الدولي للرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين البروفيسور فؤاد زمكحل في هذا الخصوص عبر لبنان الحر؟
2: كلمة دقيق هو أنه من لن يلغي المرسوم في هذه الجلسة، لكن نفس الوقت ما سكروا الملف نهائيا. فحسب المعلومات اللي شفناها أنه اليوم عم يجربوا إيجاد صيغة قانونية مناسبة، فبرأيي أنه عم يرجع ينبحث على الموضوع والصيغة والألية الممكنة لتعليق هالمشروع، وهذا هو اللي نحن قدرنا نفهمه من الجلسة اللي صارت. الأهم أنه ما تسكر هالمشروع، لكن بدهم يلاقوا الصيغة، فأكيد بدهم يعطوها لوزراء مختصين ليقدروا يشوفوا بأي طريقة بيقدروا يلاقوا أداء قانوني ليسمحوا للحكومة تعليق هالمرسوم. بعدين بدي أقول نقطة صغيرة للكل يعرف أنه نحن مش عم نحكي فقط ب 300 ألف، لكن ب 333 ألف، لأنه على 300 ألف في القيمة المضافة يعني تفجع عليها. نحن اليوم حتى لو علقت ال 300 ألف والسعر ضلوا عم بيطلع سعر الغاز والبترول ما بنكون عملنا شيء، أكيد بده يبلش يحس فيها المواطن بعد أسابيع وأشهر. بتمنى أنه وقت ياخذوا القرار يكون نافذ بنفس النهار.
1: وفي بلد أثقلت الرسوم جيوب ناسه، تبقى 300 ألف ليرة تفصيلا صغيرا في حسابات الدولة، لكنها ليست تفصيلا في جيب المواطن. فالرسوم تفرض سريعا، أما إلغاؤها فيحتاج إلى ألف مخرج ومخرج.
3: المطارنة الموارنة في اجتماع يسبق مغادرة الراعي إلى روما الأحد، مرتاحون من جهة ومستؤون من جهة أخرى. عبد متى.
4: ندد المطارين الموارنة في اجتماعهما الشهري برئاسة البطريرك المارونية الكاردينال مربشارة بطرس الراعي بتمادي الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وأهله، ودعوا المجتمع الدولي إلى بذل الجهود لعودة السكان إلى أرضهم ودعم المفاوضات الجارية وعملية حصر السلاح بيد الدولة. وفي بيانهم الذي تلاه النائب البطريركي العام المطران أنطوان عوقر، تابع المطارين الموارنة أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة والمواقف التي صدرت عن وفد لبنان ووفد الدول الصديقة، ويتطلعون إلى ترجمة إيجابية إنقاذية لها في القريب العاجل.
5: يسجل أعضاء المجلس استياءهم من تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد وانعكاساته السلبية على معيشة المواطنين وغلاء المعيشة الفاحش، في وقت تتراجع فرص العمل وتتزايد حركة هجرة الشباب طلبا لحياة أفضل، ويدعون المسؤولين إلى التقدم في الإصلاح الاقتصادي والحد من الفساد والغلاء وترشيد السياسة الضرائبية وإعادة أموال المودعين وعدم تدفيع اللبنانيين أثمانا لا يستطيعون تحملها.
4: وأبدى المطارين الموارنة ارتياحهم إلى الانفتاح الرسمي بين لبنان وسوريا الواعد بعلاقات فضلة بينهما على أساس احترام سيادة كل من البلدين، مشددين على وجوب فتح الحدود وضبطها والتعامل مع تنقل الأشخاص تبعا للقوانين، تحسينا لظروف الأمن وتبادل البضائع والتعاون الاقتصادي الثنائي.
5: يشدد أعضاء المجلس على المحافظة على التوازن الوطني المطلوب في ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، توخياً لتحقيق الإنصاف والالتزام بمعايير الكفاءة وبسائر المعايير الأكاديمية، ويطالبون مقام مجلس الوزراء إلى التنبه لمقتضيات هذا التوازن في أي تعيينات أو تشكيلات.
4: إشارة إلى أن البطريرك الراعي يغادر صباح الأحد إلى روما للمشاركة في أعمال سينودوس الكرادي إلى الكاثوليك برئاسة قداسة البابا لاوون. من بكركي كان معكم عبدو متى، إليكم لبنان الحر.
0: قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي: إسرائيل لن تقدم هدية إلى الجيش، ولا حزب الله سيقدم له هدية أيضا، مشيرا إلى وجوب الالتزام باتفاق الإطار لأن المسألة تحتاج معالجة جدية. من جهة أخرى لفت بوعاصي إلى أن زيادة الأعباء على المواطن جريمة، وقال: وحده الاستقرار في لبنان سوف يعيد الحياة إلى الدورة الاقتصادية، ما يؤدي إلى تحسين مداخيل الدولة، الهبات لن تأتي والاستثمارات الخارجية لن تأتي بسبب انهيار الاستقرار.
3: جبهة التيار الوطني الحر حزب الله ساخنة بامتياز، فردا على تصريحات للنواف الموسوي أصدر التيار بيانا لفت فيه إلى أن الموسوي يبدو أنه يصر في خطابه المقزز والاستفزازي على زيادة الانقسامات بين اللبنانيين بأسلوبه المثير للنعرات والذي أدى إلى نفور اللبنانيين منه وإلى الإساءة للحزب الذي يمثله، مضيفا أن الموسوي يمتهن الكذبة ويتخيل تفاصيل وقائع ليوحي أنه في دائرة القرار، ومن جهة ثانية لا يفقه ما كان يحصل من حوارات بين السيد ورئيس التيار.
0: الموسوي رد على بيان التيار الوطني الحر وقال إنه ليس معنيا بتفنيد بيانه الأكذوبة، فاللبنانيون حتى أقرب المقربين إليه لا يحبونه، لا يحبون جبران باسيل لأنه شخص مقيت بغيض، ختم الموسوي.

0: دانت وزارة الخارجية والمغتربين استهداف ميليشيا الحوثي بطائرة مسيرة محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة، ورفضت الوزارة رفضا قاطعا أي استهداف لأراضي المملكة ومنشآتها، معربة عن تضامنها الكامل مع السعودية ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها.
1: ودان مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الاعتداء أيضا، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك عاجلا لوقف استهداف بلاد الحرمين الشريفين ولمحاسبة الحوثيين الإرهابيين واتخاذ إجراءات صارمة بحقهم.
0: تسريع التسجيل الإلكتروني للدواء، جورج كرم.
2: واقع دواء في لبنان وآليات توسيع التغطية الصحية إلى جانب تحديث نظام تسجيل الأدوية ملفات تناولها وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين في مؤتمر صحفي عقده في مبنى الوزارة، شرح في خلاله الإجراءات الجديدة والخطوات الهادفة إلى تطوير القطاع الصحي والدوائي في لبنان، وأكد أن سمعة الدواء اللبناني هي جزء لا يتجزأ من سمعة القطاع الصحي في لبنان.
3: لما بنضرب صيت الدواء اللبناني أو سمعة القطاع الدواء اللبناني بنكون عم نأثر على الصحة بشكل عام، على الصناعة الدوائية اللبنانية، على المستوردين، على الاستشفاء، على الأطباء. 80% عم نشتري بندفع براند و20% جينريك. رح نطلق user friendly application، application سهلة للطبيب وللصيدلي لا يعبيها ومباشرة تجي على لجان وزارة الصحة لدراستها، وعلى أساسها في أي لحظة وفي أي تقرير بيوردنا أنه هذا الدواء منه فعال أو منه عنده جودي بعد دراستنا طبعا، مباشرة الوزارة ستشطب الدواء وستسحبه من الأسواق. على هالأساس الفارما أو اليقظة الدوائية هو المفصل الحكم اللي بيحتم علينا إلغاء أي دواء شطبه أو مراجعته أو تجميده. هذا الشيء هيكون بين إيدين كل طبيب وكل صيدلي لحتى نقدر نعمل ريبورتينج مزبوط ويجع وزارة الصحة ونأخذ القرار المطلوب.
2: وأكد الوزير ناصر الدين أن الوزارة تعمل لخدمة جميع اللبنانيين من دون تمييز بعيدا عن الاعتبارات والانتماءات السياسية، مشددا على أن الصحة حق للجميع. من وزارة الصحة جورج كرم، لبنان حر.
1: ادعت قاضية التحقيق الأولى في بيروت رولا عثمان على الوزير السابق أمين سلام وشقيقه كريم وآخرين بجرائم الاختلاس وهدر المال العام والتزوير واستعمال المزور والإثراء غير المشروع والفساد وتبييض الأموال، وأحالتهم إلى محكمة الجنايات.
0: في ضوء ضبط كميات كبيرة من الأدوية ومستحضرات الطب التجميلي المهربة لاسيما البوتوكس والفيلر، أكدت مديرة الجمارك غراسيا الأزي أنها وضعت في سلم أولوياتها مكافحة تهريب كل ما يتصل مباشرة بصحة الناس، ودعت المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي نشاط أو موقع يثير الشبهة أو أي معلومات تتعلق بتخزين أو توزيع بضائع مهربة. كما دعت إلى توخي أقصى درجات الحذر عند شراء أو استخدام الأدوية والحقن والمتممات الغذائية ومستحضرات التجميل والطب التجميلي والتأكد من مصدرها.
1: أكد رئيس نقابة مزارعي القمح في البقاع نجيب فارس أن نحو 40 شاحنة محملة بالقمح المركونة في المصنع ستغادر الأراضي اللبنانية وفقا لأذونات وزير الاقتصاد يوم الاثنين المقبل، مشددا على عدم وجود أي عرقلة أو عقبات رسمية تحول دون تصديرها. وأوضح بعد التواصل مع وزير الاقتصاد أن الأذونات التي وقعها الوزير للتصدير لا تزال سارية المفعول.
0: أعلنت لجنة أهالي السجناء في لبنان انضمام 18 نزيلا في سجن راشية إلى الإضراب المفتوح عن الطعام والدواء، احتجاجا على تجميد قانون العفو العام ليرتفع عدد المضربين في سجون رومي وبعلبك وراشية إلى 544 سجينا، إشارة إلى أن إضراب العفو العام دخل يومه 20.
1: أخبار إقليمية ودولية مع رولا فخري.
4: لليوم الثالث على التوالي لا تزال تداعيات حادثة فلاي دبي تتفاعل في الإعلام، فقد اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن هدف منفذ هجوم الطائرة كان تحطيمها بمن فيها من الركاب وأنه خضع لعملية تطرف، وأشار نتنياهو إلى أنه يتم التحقيق الآن لمعرفة من أرسل منفذ هجوم الطائرة. وأكد نتنياهو أن أي جهة يثبت ضلوعها في حادثة طائرة فلاي دبي ستدفع ثمنا باهظا جدا، وذلك من دون تقديم أدلة تشير إلى مسؤولية أي دولة. وفي وقت سابق كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشار إلى أنه وصل إلى مسامعه أن إيران متورطة وستتعرض لضربة قوية جدا إذا ثبت ضلوعها. من جهتها أعلنت شركة فلاي دبي أن تحقيقا رسميا شاملا يجرى حاليا لمعرفة خلفية الحادث والكشف عن الحقائق. وقال رئيسها التنفيذي: بناء على طلب من السلطات قمنا بتعليق عملياتنا مؤقتا إلى تل أبيب حتى إشعار آخر، ومن المهم أن نترك لعملية التحقيق الذي تجريه السلطات المختصة الوقت الكافي لاكتشاف الحقائق. إلى فرنسا، حيث لا تزال رقعة الاحتجاجات تتسع، فقد أغلقت اليوم نحو 400 مؤسسة تعليمية في أنحاء البلاد بسبب الاحتجاجات الطلابية المستمرة منذ أسبوع، بينما تجددت المواجهات بين الشرطة والمحتجين وسط إصابة مئات الطلاب والموظفين وعناصر الشرطة والدرك واحتجاز نحو 2000 شخص، وذلك وفق ما أفاد مسؤولون. وقال وزير التعليم الفرنسي أن أكثر من 400 مؤسسة تعليمية ستبقى مغلقة بسبب أضرار لحقت ببعضها أو لتعذر ضمان سلامة الطلاب والعاملين فيها. إلى روسيا، التي تستعد لشن حملة واسعة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا خلال الشتاء في محاولة لإغراق المدن الأوكرانية في الظلام والبرد وتعطيل إمدادات المياه.
5: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
0: الطقس المتقلب يستمر حتى مساء غد، حيث يستقر تدريجا، ومن المتوقع أن تعود التقلبات المحلية الاثنين.
1: ختاما، إعادة للعناوين. سلام في بعبدة بعد النبطي، لا انتظار لتسوية إقليمية، وعون مستقبلا وفد دير ميماس، أبناء الجنوب حراس الأرض. الادعاء على أمين سلام وشقيقه بجرائم الاختلاس وتبييض الأموال. أكثر من 40 شاحنة قمح متوقفة في المصنع، وفارس الاثنين ستغادر لبنان. معركة رسم 300,000 لم تنتهي، وإضراب العفو العام في يومه 20. إسرائيل بصدد استجواب مساعد طيار فلاي دبي، وفي فرنسا الاحتجاجات تتوسع والإصابات تتزايد وإغفال 400 مدرسة.
0: بانوراما انتهت، شكرا لحسن المتابعة وللزميل مارون بشعلاني على الإخراج الإذاعي،
1: وإلى اللقاء.

0: الإعلان حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: قالها نواف سلام للمرة الألف. يقول رئيس الحكومة نواف سلام: جاءت الحرب التي لم تكن خيارنا بل فرضت علينا جميعا رغم تحذيرات المتكررة من خطورة الانجرار إليها. في هذا الكلام للمرة الألف إدانة للمرة الألف لحزب الله، لأنه هو الذي فرضها على اللبنانيين رغم تحذيرات ليس الرئيس سلام فقط بل أكثر من فريق ووزير. لنتذكر أن وزير الخارجية يوسف رجي كان حذر من أن دخول حزب الله في الحرب سيؤدي إلى ردة فعل عنيفة على لبنان، وهذه التحذيرات تلقاها الوزير رجي من أكثر من جهة دبلوماسية وأوصلها إلى الجهات الرسمية، لكن حزب الله صم آذانه وورط لبنان وكان ما كان. حسنا، أعاد الرئيس سلام التذكير بما اقترفت يدا حزب الله. الكارثة الحقيقية أن ما يتخوف منه الرئيس سلام وعموم اللبنانيين أن حزب الله قد يورط لبنان للمرة الثالثة على التوالي بحرب ثالثة. في هذه الحال ماذا ينفع الإعمار والترميم مجددا؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز شهيد اليوم.
2: غانم شكري غانم، إميل مسعود غنطوس، ميشيل فارس فارس، جورج أمين بجاني، مراد عيد مراد، نادر أسعد إبراهيم، عماد شامل حداد.
1: ارتفعوا كالأرز

إخوتنا المؤمنين، المجد لصليب المسيح. عيد ارتفاع الصليب هو محطة روحية بتعلمنا فيها الكنيسة بأنه الصليب واجب ينوضع بأعلى مكان بحياتنا. الصليب قبلة أنظارنا، هو عنوان فخرنا، وهالحقيقة دفعت ملايين من المسيحيين لوضع الصليب برقابهم حتى يبقى النير الطيب وينوضع بصدر غرفهم وعلى قمم جبالهم وفوق قبب كنيسهم ومزاراتهم. بيحتفل بالصلاة الأب يوسف الأشقر بالاشتراك مع كاتيا ورانيا حرب. المجد لصليب المسيح.

قرب ذاته لأبيه المجيد عن الخطأ، وبدمه محى خطايانا وخطايا جميع المؤمنين به. اقبل اللهم ذبيحة الشكران التي قدمنا إليك وقت المساء هذا، وانفحنا بمراحمك وتحننك، ولتطهر نعمتك زلاتنا، فنمجدك وأباك وروحك القدوس الآن وكل آن إلى الأبد.

أيها النور السرمدي غير المدرك الذي علق حرا على خشبة لينير إشراقه جميع الأقطار من منارة الصليب، ربي أنرنا وفرحنا برؤية نورك البهج يوم ظهورك المجيد، واسترنا في ظلال صليبك ساعة مجيئك الرهيب، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد.

إخوتنا المؤمنين، المجد لصليب المسيح. إشارة الصليب لما انظهرت للملك قسطنطين، إيمن هو وجنوده وعطل الحرية للكنيسة، وأمر بهدم الأصنام وشيد مكان الكاتدرائيات والكنائس. ومن سنة 330 عم الاحتفال بعيد الصليب بالشرق والغرب، ولبنان امتاز بهالاحتفال من قديم الزمان. احتفل بصلاة عيد الصليب المقدس الأب يوسف الأشقر بالاشتراك مع كاتيا ورانيا حرب. المجد لصليب

0: جوزيف دكاش.
1: طلبوا أي من يسوع. مين طلب؟ الكتبة والفريسيون يلي هن دايما لاحقين يسوع لحتى يحسبوا على الكلمة، حسبوا على الحرف، حسبوا على العمل. ومن يحاسب يسوع؟ مشان هيك جيل شرير فاجر يطلب آية ولن يعطى آية إلا آية يونان النبي. كلنا بنعرف يونان ببطن الحوت 3 أيام، رمز للمسيح يلي بقي بالقبر 3 أيام. من هيك هذا الجيل الشرير الفاسد لا يؤمن بالقيامة. كل إنسان لا يؤمن بقيامة الرب إنسان فاشل، إنسان فاضي. وعم بحكي أنا على صعيد المسيح، مش عم طالب الناس الآخرين. لذلك إذا كان يونان أنذر الشعب، فهنا أعظم من يونان. هنا يسوع المسيح الحي القائم من الموت يلي بشر بقدومه كل الأنبياء ومن ضمنهم يونان. لذلك أيها الجيل، ارجع إلى الإيمان، عود إلى التوبة، تحط قدامك مقياس ومثال للحق للطريق وللحياة يلي هو يسوع المسيح. أحبائي، كتير عم تغمرنا اليوم أفكار وثقافات، وحتى ما رح أحكي اليوم عن الذكاء الاصطناعي اللي عم نحكي عنه. شو رأيكم نحكي عن الذكاء الطبيعي يلي هو موهبة من الله، موهبة من الروح القدس، ونشغل حياتنا على هذا الذكاء تنكون أحسن من الشرير المحتال. الشيطان محتال بيوقع الناس، ليش ما منكون نحن أكثر احتيال، متمسكين بنعمة الروح وثابتين على الإيمان، مجدين بالسير على طريق الرب من خلال كلمة الحياة، كلمة الإنجيل. كانوا يجوا لعند يسوع من أقاصي الأرض لحتى يشوفوا العجائب. نحن وصلتنا هذه الأعجوبة الكبرى بفعل صلب وموت وقيامة يسوع، بفعل هذا الدم المسفوك على الصليب. فقديش نحن أحبائي منعم علينا بهذه القيامة لحتى نصبح قياميين، لحتى نصبح بكلام الإنجيل، بكلام الحياة، دعاة، مبشرين، رسل. وأكيد لما بيكون عنا من حكمة سليمان الشيء البسيط، رح بيكون عنا إيمان بيسوع المسيح الشيء الكثير، لأنه هو موضوع إيماننا، هو صخرة الإيمان يلي عليها بدنا نبني حياتنا. فمن بنى حياته على يسوع المسيح، على كلمة الحياة، على كلمة الإنجيل، فهو يلي بني بيته على الصخر. مهما اجت العواصف، مهما كتروا المضلين، مهما كتروا الأشرار، نحن منضل بنيتنا وبيتنا قائم، لأنه مبني على صخرة الإيمان والحق والحياة. الله معك.

0: السياسية في النبطية مدينة ومنطقة. إنها محاولة من الدولة للعودة إلى الجنوب على مستويين، الأول المستوى الأمني العسكري والثاني المستوى الإنمائي الاجتماعي، وهو ما لقاه الناس هناك بإيجابية وانفتاح، إذ استقبلوا سلام بشعار نحن معك. في المقابل إسرائيل لا توقف اعتداءاتها، إذ واصلت غاراتها على النبطي الفوأة والمنصوري، كما إن تفجيرات ضخمة هزت مجد الزون وجوارها. والمقلق في الموضوع أن كل المؤشرات الداخلية والخارجية ترجح تصاعد التوتر في الجنوب في المرحلة المقبلة، وخصوصا أن انسحاب قوات اليونيفيل في الظروف الراهنة ومن دون ترتيبات بديلة وفاعلة سيخلق فراغا أمنيا كبيرا وخطيرا في لبنان، وهو ما أشار إليه رئيس عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة جان بيير لاكروا. إقليميا الأجواء توحي التصعيد، فالرئيس الأمريكي جدد تهديداته لإيران مؤكدا أنه أنجز المهمة فيها في يوم واحد، مضيفا إن على طهران اتخاذ قرار صائب وحكيم وإلا فإنها لم تصمت طويلا. في هذا الوقت التحقيقات في ملابسات حادثة فلاي دبي مستمرة، والجديد فيها مباشرة إسرائيل استجواب مساعد الطيار الذي تردد أنه حاول إسقاط الطائرة المتجهة من دبي إلى تل أبيب. لكن قبل تفصيل كل هذه العناوين، البداية من عمليات تهريب بشر لا تزال تحصل على الحدود الشمالية، فمن يتسلم العابرين خلسة عبر الحدود ومن ينقلهم إلى الداخل اللبناني؟ من وادي خالد تتبعت الام تي في ما بعد المعبر لتكشف بالشهادات والوقائع، الحلقة التي تبدأ عندما تنتهي رحلة الحدود. تقرير جوزيان الحاج موسى.
1: من هنا من وادي خالد وصلنا إلى الحدود اللبنانية السورية وصورنا مسالك ونقاط يقول أبناء المنطقة إنها تستخدم للعبور غير الشرعي. عشرات السوريين يعبرون يوميا إلى لبنان بشكل غير شرعي سعيا للعمل، بحيث يمكثون في لبنان ويعملون دون إقامات أو أوراق ثبوتية. لكن المعبر ليس نهاية الرحلة. ماذا يحدث لمن ينجح في العبور؟ من يستلمه؟ من ينقله؟ وإلى أين؟
2: قررت بنت سوريا بدك تهرب على لبنان، مين استشرت؟
3: كنا احكي مع مغربي والله جماعه جدا، حسب كل واحد ياخذ شكل، تمام؟ في مش كثير وفي مسافات قريبه.
1: مصدر ميداني رافقنا في وادي خالد يقول ان بعض العابرين بعد تجاوز المسالك تستلمهم سيارات لمتابعه الرحله الى الداخل، والمعلومه لا تبقى في اطار شهاده مصدر فقط. ومصدرنا الميداني يذهب ابعد، بحسب روايته دور بعض الوسطاء لا يقتصر على العبور والنقل، يقول ان هناك من يؤمن لبعض الداخلين فرص عمل في مناطق اخرى، وذكر البقاع والجنوب والضاحيه. خلال جولتنا أشار المصدر إلى عدد كبير من المسالك المتوفرة في المنطقة، بعضها بحسب قوله مخصص للمشاة وبعضها كان يستخدم سابقا حتى لمرور السيارات. ويقدر المصدر حركة العبور بنحو 2000 إلى 3000 شخص يوميا، ويقول إن الحركة تحصل في الاتجاهين مع عدد أكبر باتجاه لبنان. مصدر في الجيش يقول إنه لا توجد موجة جديدة أو ارتفاع مفاجئ في عمليات العبور، وإن الجيش يواصل مراقبة الحدود وتوقيف الداخلين بطريقة غير شرعية، وقد أوقف في الشهرين الأخيرين عشرات السوريين في عكار لدخولهم لبنان بطريقة غير شرعية.
3: بينفضوا بتلاقوا السيارة بتاخذها لأن هون بوادي خالد مهربين سوريين مخضرمين، نعم هن حاطين حدا هون بالوادي وهن بمشوهم كلهم تجار على مستوى،
4: يعني بيأمنوا شغيلة
3: بيأمنوا
4: شغل للي عم يتهرب،
3: بيأمنوا شغل بجنوب بالضاحية بالبقاع وين ما بدك.
1: من هنا رصدنا المعابر وصورنا المسالك، لكن ما كشفته الشهادات وتدعمه حالة موثقة لدى قوى الأمن هو أن الوصول إلى الضفة اللبنانية لا يعني انتهاء الرحلة. بعد الحدود قد تبدأ مرحلة ثانية، استلام نقل ووجهة في الداخل، ومصادرنا تتحدث عن حلقة إضافية قد تصل إلى تأمين العمل. لكن ما لم يحسم بعد هو مدى الترابط بين هذه الحلقات. هل يعمل كل مهرب وناقل بصورة منفصلة، أم أن هناك جهات تتقاسم الأدوار من نقطة العبور حتى الوجهة النهائية؟ هذا ما يحتاج إلى أن تكشفه التحقيقات الأمنية والقضائية، والـ MTV ستكشف المزيد من المتورطين والأسماء الضالعة في تقرير لاحق.
0: ومن اللادولة في عكار إلى محاولة بسط الدولة في الجنوب، جولة لرئيس الحكومة في مدينة النبطية تحمل عنوانا عريضا: عودة المؤسسات وحضور الدولة بكامل أجهزتها جنوبا. تقرير ستريدا بعينه.
5: هي زيارة ثالثة لرئيس الحكومة نواف سلام إلى النبطي هذا العام، أما اللافت هذه المرة فكان الحضور الرسمي الواسع لشخصيات من البيئة السياسية الشيعية، مع مشاركة وزير العمل محمد حيدر ووزير المال ياسين جابر إلى جانب النائبين هاني قبيسي وناصر جابر وشخصيات وفعاليات محلية. جولة حملت رسائل سياسية وأمنية، كما شكلت جرعة أمل إلى أهالي النبطي.
6: نحن صرنا أرض كاملة، نترجى منكم توقفوا معنا وتساعدونا بكل شيء.
7: نحن أولاد الوطن وعنا الشهداء، نحن معك، بدنا لبنان، بدنا انسحاب التفاوض.
8: نحن منطالب الجيش اللبناني يتفضل يطلع ينتشر بالنبطية الفوقة كمان.
7: بطل في يعني اليوم مطالبة ببقاء سلاح الحزب.
8: نحن مش معنيين بهذا الموضوع، نحن ما بيعنينا هذا الموضوع، نحن اللي بيعنينا الدولة اللبنانية، الجيش اللبناني.
9: صرختهم سمعتها.
8: اوكي.
9: وهن محقين، ونحن علينا انه نأمن شروط عودتهم الآمنة.
5: ست محطات شملتها الجولة، من سريات الدرك إلى بلدية النبطية، قبل أن يضع سلام حجر الأساس للمقر الجديد للدفاع المدني الذي سيتولى مجلس الجنوب بناءه. ومن مركز الأمن العام انتقل الوفد إلى سراي النبطي الحكومي، فيما حملت محطة البلدية الرسالة السياسية الأوضح: التزام الحكومة تجاه الجنوب وأهله.
10: نحن هنا لنعلن عن 23 مناقصة أطلقها مجلس الإمارة والإعمار، تشمل في قضاء النبطية من بين مشاريع أخرى إزالة العوائق وترميم الطرق وإعادة تأهيل مراكز الإيواء وتأمين سيارات الإسعاف وأجهزة طبية وأجهزة اتصالات لاسلكية وعبر الأقمار الصناعية.
5: عنوان الجولة كان واحدا: عودة المؤسسات وتثبيت حضور الدولة بكامل أجهزتها.
11: تمسك بأرضهم، تمسك بالدولة النبطية الفوقة أو غير النبطية الفوقة حتى آخر ذرة من تراب الجنوب، هيدا هدفنا إن شاء الله.
12: عم نأكد أكثر بعودة القطاعات الدولية من أمن عام لجيش لقوى أمن للسراي، لحتى المواطن يرجع لأرضه ويضل ثابت بأرضه.
13: تقصدت إسرائيل يعني تقريبا تدمير كل المراكز الحكومية، فإن شاء الله يعاد إعمارك.
5: وفي وقت كان سلام يختتم جولته بلقاء إمام مدينة النبطية، كان أهالي النبطية الفوقة يدخلون بلدتهم رغم التهديدات الإسرائيلية في مشهد اختصر تمسكهم بالعودة والبقاء في أرضهم.
14: وفي إطار الدعم للجنوبيين، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أمام وفد من بلدية دير ميماس أن الدولة ستبقى إلى جانب أبناء الجنوب حتى زوال الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن تمسك الجنوبيين بأرضهم هو أبلغ رد على كل محاولات التهجير التي ترتكبها إسرائيل، مشددا على مواصلة الجهود لإعادة الاستقرار وتحقيق الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة ونشر الجيش حتى الحدود الجنوبية المعترف بها دوليا. وعصرا زار رئيس الحكومة نواف سلام القصر الجمهوري، حيث التقى الرئيس عون ووضعه في تفاصيل زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية. زيارة كانت ناجحة بكل محطاتها، إذ تكشف مصادر حكومية عن فحوى الاجتماعات في نيويورك ومع روبيو وصولا إلى صندوق النقد. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الزميل رامي نصار. مساء الخير رامي، ماذا تكشف إذن المصادر الحكومية عن زيارة سلام إلى أمريكا، وما هو الأبرز أيضا في لقاءاته؟
15: مساء الخير ديانا. أبدأ أولا ببعض الكواليس المتعلقة بلقاء الرئيس سلام مع وزير الخارجية الأمريكية. بحسب المصادر الحكومية، الرئيس سلام شدد على أنه مسألة جدول الزمني بالنسبة للانسحاب الإسرائيلي وموضوع حصر السلاح في لبنان أيضا هو موضوع أساسي، مع التشديد أيضا على أنه وجوب التوصل إلى نظام تحقق صلب كما تحدث سلام أمام روبيو هو الأساس لقطع دابر البليم جيم كما أسماها بين إسرائيل وبين لبنان، تحديدا بالنسبة إلى موضوع الانسحاب وبين موضوع حصر السلاح وخطوات الجيش اللبناني. وانطلاقا من هذه المعادلة، كان هناك عند روبيو حماسة محددة على موضوع الفيريفيكيشن، يعني موضوع آلية التحقق. هو أوعز لفريقه الذي كان موجودا في هذا الاجتماع بضرورة الحث على والضغط الأمريكي على هذه المسألة. الفريق قال مثلا أنه بالنسبة إلى إيطاليا تحديدا، إيطاليا تقول أنه يتطلب ذلك موافقة البرلمان الإيطالي وفي عندهم استحقاق انتخابي وما شابه، ولكن تحدث روبيو روبيو عن ضرورة الضغط لإيجاد آلية التحقق كجوهر لتطبيق هذه المسألة وحل موضوع السلاح والانسحاب. أيضا الرئيس سلام بحسب المصادر الحكومية طالب بقوة دولية تجنبا للفراغ في الجنوب ما بعد اليونيفيل، ولكن طالب بأن تكون هذه القوة الدولية أممية وتندرج ضمن قرار جديد يكون مستندا إلى مرجعية 1701، ولكن أيضا يكمل صيغة الإطار، وبالتالي هناك مزاوجة بين القرارين. ولكن طبعا هناك تفهم أمريكي لموضوع تجنب الفراغ في الجنوب، وهناك اتصالات بحسب المصادر الحكومية بين الأمريكيين والروس حتى وكل أعضاء مجلس الأمن. أيضا المصادر الحكومية لا تتوقع أنه يكون في فيتو على أي قرار أممي من هذا النوع. ولكن أيضا علمنا بأن السفير سيمون كرم في هذا السياق التقى الكاردينال بيترو بارولين، وهو سيتوجه بعد الفاتيكان إلى باريس لعقد لقاءات أيضا مع مسؤولين بمسألة التفاوض. وفي صعيد آخر، على صعيد آخر لا يقل أهمية، أيضا علمنا بأنه أيضا بحسب الأوساط الحكومية البنك الدولي أعرب عن استعداده لتمويل الموازنة وإعطاء مبلغ مالي معين بحال التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد، الذي أيضا بدوره قال أنه هو مستعد للإتيان إلى لبنان في تشرين الثاني والبدء بالحديث ببرنامج مع لبنان.
14: شكرا لك رامي. حصرية السلاح وانسحاب إسرائيل من لبنان وحصرية السلاح موضوعان تم التأكيد عليهما في مؤتمر البرلمان الفرنسي بمبادرة من نائبة أميليا لاكرافي ورعاية الرئيس إيمانويل ماكرون. تقرير منى السعيد.
16: استضاف البرلمان الفرنسي مؤتمرا حول لبنان بحضور عدد من المسؤولين الفرنسيين واللبنانيين من كافة القطاعات، وقد ركز المؤتمر على الخطوات التي ينبغي اتخاذها لدعم لبنان في هذه المرحلة العصيبة.
17: J'ai voulu organiser toutes ces organisations gouvernementales et non gouvernementales françaises et libanaises pour montrer à quel point la France et le Liban travaillent ensemble pour la solidarité et l'avenir du Liban.
18: ومش بس الاهتمام الفرنسيين محصور بالرئيس الفرنسي، ولكن انا هون عم بشعر انه هيدا الاهتمام هو معمم على كل الوزارات، على كل حتى المجلس النيابي وعلى المجتمع المدني.
16: لكن المخاوف على جنوب لبنان وعلى الفراغ التي قد ينتج في مرحلة ما بعد اليونيفيل تصدر المداخلات.
19: Ces trois cadres, le premier l'Union européenne et une mission de PSDC de soutien aux forces armées libanaises en cours de négociation à Bruxelles. Le deuxième, le cadre d'une coalition ad hoc d'initiative franco-italienne qui a été proposée en juin dernier lors du sommet France-Italie à Antibes par le président de la République. Et troisième cadre, probablement, toujours dans un cadre onusien, nouveau, qui reste à inventer, mais qui ne sera pas une finule 2.0 dont les Américains ne veulent pas.
20: بالنقاشات بين الدول الأوروبية بين بعضها وبالتنسيق مع السلطات اللبنانية لنشوف إذا هناك صيغة أخرى يكون عندها تحمل طابع القونني وشرعنة هذا الوجود الأوروبي الدولي من أجل أن يكون دائما هناك وجود موجود بالجنوب.
16: وقد شملت المداخلات مشاركة القاضي جورج عطية سفير فرنسا في لبنان باتريك ديوريل وجورج كتاني عن الصليب الأحمر. باريس ستواصل مساعيها تجاه لبنان، وسيعقد الرئيس إيمانويل ماكرون جلسة تخصص للملف اللبناني في 10 أكتوبر مع عدد من الفعاليات التي تتابع هذا الملف لدراسة حصيلة عملها. منى سعيد، MTV باريس.
0: بين التيار وحزب الله، سوقي قليل الحياء وموتور، والحايك للام تي في يلي مثل نواف لازم يسكتو، فهل انكسرت الجرة؟ التفاصيل مع جويس عقي.
21: مكحكحين، مهجرين، مهاجرين ومفلسين، هكذا وصف رئيس التيار الوطني الحر نائب جبران باسيل حزب الله وبيئته. ومن هنا بدأ السجال العلني بين التيار وحزب الله، بحيث رد النائب السابق للحزب نواف الموسوي على باسيل وصفا كلامه بالمعيب وقليل الحياء وقليل الأدب وبأنه كلام سقي. التيار الوطني الحر رد يومها ببيان مقتضب ندد فيه بكلام الموسوي، مبررا أن باسيل كان يتحدث عن حالة جميع اللبنانيين. إلا أن القصة لم تنتهي عند هذا الحد، فالموسوي عاد ليهاجم باسيل مجددا منذ ساعات.
22: واحد انقلب على خطابه ليستخدم خطاب اليمين الصهيوني، لن يغير هذا من طبيعته أنه جبان. هو كان جبران يعتبر أنه هو يجب أن يكون رئيس، لا أفشي سرا إذا قلت أن السيد رفض كل طلبات اللقاء بجبران باسيل.
21: هذا الهجوم رد عليه التيار ببيان عالي اللهجة يصف فيه الموسوي بالموتور الذي يمتهن الكذب والذي أعفي من مهامه، ليعود الموسوي ويرد على الرد بوصف باسيل بالفاشل والجبان والمقيت البغيض الطامع برئاسة الجمهورية. فكيف رد التيار على الموسوي عبر الام تي في؟
2: أفظع ما في النواف أنه بيستحضر جلسات مغلقة بين الوزير جبران باسيل والسيد يلي هو بطل موجود هلأ، فأنت عم تستعمل كلام مش صحيح من شخص غائب.
21: الموسوي قال للوزير باسيل بنعرفك من وقت كنت صفر، عايب عليك.
2: أنا طلعت على جزء من المقابلة بالشكل، نواف الموسوي تحت الصفر والوزير باسيل ولا بعمره كان صفر. اللي مثل نواف لازم يسكتوا، إذا اسمك نواف مش معناتها أنت نواف، أنت تحت الصفر.
21: ولكن هل انكسرت الجرة بين حزب الله والتيار؟
2: نحن ما بنكسر الجرة مع ولا حدا.
21: بس لما الوزير باسيل بيصفهم بالمكحكحين هيدا مش هو بيكون كسر الجرة معه؟
2: لا، يلي كسر الجرة مع الشعب اللبناني هو اللي ربط جبهة لبنان بجبهة غزة، واللي ربط جبهة لبنان بجبهة إيران، واللي تسبب بتهجير 500,000 شخص من الجنوب ودمر عشرات آلاف المنازل وقتل عشرات آلاف المواطنين اللبنانيين.
21: وهكذا تكون العلاقة بين حزب الله والتيار انتقلت من مرحلة التفاهم الذي استمر نحو 17 عاما إلى مرحلة لا تفاهم وربما أكثر.
14: نحو الأنقاض في لقاءات أمريكية، السلام وحصر السلاح وتمكين المرأة في المواجهة
3: من واشنطن إلى نيويورك، جولة لنحو الإنقاذ حملت ملفات سيادة الدولة وحصر السلاح ومستقبل الجنوب وحق أهله بالاستقرار والسلام.
4: سمعنا كل المعطيات الجديدة ونقلنا رؤيتنا، رؤية الشيعة المستقلين لكيفية تحرير الجنوب وعودة الناس وتحقيق السلام على جانبي الحدود، باعتبار أنه وحده السلام يحمي الشيعة ويحمي لبنان ويعيد النازحين إلى أرضهم.
3: وشملت لقاءات محمد بركات وهادي مراد مسؤولين عن الشرق الأوسط والملف اللبناني بوزارة الخارجية الأمريكية ومستشار بالبيت الأبيض ومسؤولين بالكونغرس، إضافة إلى لقاءات مع مسؤولين بالبنك الدولي وصندوق النقد.
23: من بعد سقوط سردية أنه السلاح هو يحمي اللبنانيين والشيعة، اليوم هناك بديل آخر وهو السلام وحده الذي يحمي الشيعة، ولكي نحمي أيضا البقاع من أن لا يتعرض إلى إبادة أخرى كما تعرض الجنوب، كنا في واشنطن وأوصلنا رسائل الحماية للبنانيين والشيعة في لبنان.
3: حضرت التطورات اللبنانية ومفاوضات روما بالنقاشات، فيما بحث الوفد مع سفيرة لبنان ندى حمادي معوض مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وأفق السلام. وشاركت مسؤولة قطاع المرأة بنحو الإنقاذ عن بعد وعرضت مشاريع لتمكين النساء بالجنوب والضاحية والبقاع ودور بصناعة مستقبل لبنان والطائفة الشيعية. كما شارك الوفد بندوة مع مجموعة العمل الأمريكي من أجل لبنان ATFL، وحضر بركات ومراد عشاء السنوي بواشنطن وعشاء جامعة الكاثوليك بنيويورك، إلى جانب لقاءات مع باحثين وإعلاميين وناشطين لبنانيين أمريكيين ومسؤولين بمراكز الأبحاث الأساسية.
0: معيشيا، موسم التفاح في لبنان إنتاج وفير وأسواق ضيقة، المزارع يرفع الصوت والوزارة تعمل على فتح أسواق إضافية وخفض كلفة الشحن. التفاصيل مع ميريلا بوخليل.
24: مع كل موسم تفاح تتجدد معاناة المزارعين في لبنان من أزمة تصريف الإنتاج وصعوبة التصدير إلى ارتفاع كلفة التبريد والتخزين، فيما تتراكم المحاصيل وتضيق الخيارات أمام المنتجين. موسم يتكرر سنويا لكن أزماته تتفاقم مع ارتفاع الأكلاف وتراجع القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.
25: منول اللي عملناه ما في، كله اللي بتجمع من السنة بجنينة واحدة، السنة عينيتها فيا موسم قوي بس ما في تجار.
26: بتكلف صندوق التبريد مع إيجار على البرود $8 مع المغايطة والخيط والكرتونة، عملنا لها حسابات وهي حقها $8.
27: شو بدنا نعمل؟ بنقول الله يبعث، عم نكبهم عم نلمهم، هل بيجي أهلا وسهلا يجي ياخده، لأنه إذا بقى ما رح يبقى على أمه على أرضه.
24: وفي مواجهة هذه التحديات تؤكد وزارة الزراعة أنها تعمل على أكثر من صعيد لتأمين المطلوب والحد من المشكلات التي تواجه المزارعين.
28: منقدر نحن هالموسم عندنا حوالي 200,000 طن من التفاح،
1: وعم نسعى لنصدر 100,000 طن منهم. لليوم صرنا مصدرين حوالي 20,000 طن. يعني الإيجابية هيدي السنة إنه نحن سوق الخليج مفتوح. رحنا على الأردن، رحنا على العراق، عم بتواصل مع وزير الزراعة بليبيا، راي على السعودية بنص الشهر، في كتير تجاوب.
24: كما انعكس ارتفاع كلفة المازوت بشكل مباشر على المزارعين.
1: فخامة رئيس الجمهورية عم يعمل اتصال بكل رؤساء هالدول اللي هي تاريخيا بتاخد من عنا تفاح لنكبر كميات الصادرات. نعرف هيدي السنة عنا تحدي البرادات وعنا كلفة المازوت اللي موجودة اليوم اللي عم بتزيد أعباء وكلفة تخزين التفاح. إن شاء الله وزير الطاقة والمياه بده يعرض علينا اقتراح بالجلسة الجاية لنشوف كيف فينا نخفض كلفة المحروقات على المواطنين.
24: وفي موازاة العمل على فتح الأسواق الخارجية، تسعى الوزارة أيضا إلى تنشيط السوق المحلية من خلال حملة وطنية تشمل تنظيم أيام تفاح وإنتاج أفلام ترويجية بهدف تشجيع استهلاك التفاح اللبناني.
14: بعد الإعلان، اليمين يكتسح أوروبا
0: وبيروت تتضامن مع مرضى السرطان.

0: على رحمه.
1: هل لمس وفد لبنان إلى أمريكا تفهماً من إدارة ترامب؟ وما هو السؤال الذي ردده المسؤولون في واشنطن؟ وبين الرئيسين عون وسلام، فجوة مالية أم سياسية؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع الكاتب والمحلل السياسي يوسف دياب.
0: على رحمه مع دنيز رحمه، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.

0: بين رأي ورأي من قرب المسافة، حكي مهضوم ونقاش أكثر من لايت. من الاثنين للجمعة مع سيمونة حتشيتي، خمسة بعد الظهر على لبنان الحر.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: بدنا نحكي عن واحد من أهم القصور بلبنان، وإذا بدنا نحدد أنا وياكم أكثر منقول واحد من أهم القصور ببيروت، وتحديداً بالأشرفية. وين وكيف؟ حاك تعرف إنه هالقصر هو قصر بستروس، يلي من 1945 كان مقر لوزارة الخارجية اللبنانية. مهم إنه قبل هالتاريخ، يعني تقريباً بالعام 1870، كان هالقصر ملك جبران بستروس يلي عاش فيه مع مرته وبيا جريس التويني يلي كان والي بيروت. وكانت زوجته تهتم كتير بالاجتماعات السياسية أيام الانتداب الفرنسي. المهم نقول كمان إنه فادي بستروس ابن جبران كان صديق وزير الخارجية وقتها سليم تقلة، يلي طلب منه أنه يستأجر القصر لأول وزارة خارجية بلبنان، فهيك صار مع الفرش الكامل. وكمان ضلت وزارة الخارجية اللبنانية بقصر بستروس لسنوات طويلة. المهم نعرف أنه هالقصر يلي لافت فيه درجه من الخارج، كمان في صور بقلبه يقال إنها شاهدة على صناعة استقلال لبنان وعلى الثراء والزغرفة يلي كتير غالية جوا. وكمان هالقصر شهد كتير على أحداث لبنانية مهمة بعدها بسنية.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
3: بوليكلينيك. الالتهابات المعوية بين العوارض الخفيفة والخطورة الداهمة. الالتهابات المعوية محور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع الدكتور جان بول نامور، الأخصائي في أمراض الجهاز الهضمي والكبد وأمراض الأمعاء الالتهابية. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12 ظهرا مع جان حتشيتي.
4: ريميكس، ميكس لأبرز الأحداث وتطورات الأسبوعية بلبنان. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ بريميكس تعرفوا شوي من

0: تتواصل التحقيقات في حادثة فلاي دبي ودوافع مساعد الطيار العماني، فيما تحذر واشنطن من استباق التحقيق بشأن احتمال ضلوع إيران.
1: تواصلت التطورات المحيطة برحلة فلاي دبي FZ1073 فيما بقيت التساؤلات قائمة بشأن دوافع الحادث داخل قمرة القيادة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أن المحققين يدرسون ما إذا كان مساعد الطيار العماني قد تصرف بمفرده أو أرسل من جهة ما، محذرا من أن من وجهه سيدفع ثمنا باهظا جدا. وكرر نتنياهو اتهامه مساعد الطيار بالخضوع لتطرف إسلامي من دون إثبات أي صلة خارجية حتى الآن. من جهته أكد الرئيس التنفيذي لفلاي دبي أن تحقيقا رسميا شاملا جار، مشددا على ضرورة إتاحة المجال أمام السلطات لكشف الحقائق. وأضافت الشركة أن الرحلات إلى تل أبيب لا تزال معلقة مؤقتا بطلب من السلطات، فيما عاد قائد الطائرة إلى الإمارات بعد حصوله على الموافقة الطبية. في موازاة ذلك، وصف المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور القرقاش الحادث بأنه عمل إرهابي خطير، محذرا أيضا من اختزال ما جرى في تفسيرات مبسطة أو الترويج لنظريات المؤامرة. وتحدث قائد الطائرة لاحقا من أبوظبي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، موضحا أنه أدرك رغم إصابته أن الطائرة كانت تهبط بسرعة وتمكن من الوصول إلى باب قمرة القيادة وفتحه، ما سمح للآخرين بالتدخل قبل أن يتولى طيارون آخرون السيطرة على الطائرة.
2: في الأخبار الإقليمية والدولية، واشنطن تطوق طهران بالخيارات وما بعد فشل السياسة جاهز عسكريا. رنا نمر.
1: واشنطن لا تنتظر حسم المواجهة مع طهران كي تستعد لها، بل تدفع منذ الآن بمزيد من القوى العسكرية إلى المنطقة. حاملت طائرات أمريكية الثالثة في الطريق، وما يصل إلى 10,000 جندي إضافي فوق أكثر من 50,000 عسكري أمريكي منتشرين أساسا في الشرق الأوسط. حشد يوسع الخيارات العسكرية لواشنطن إذا صدر القرار بالتحرك. وفي مقدمة القوى الجديدة، حاملة الطائرات النووية USS ثيودور روزفلت ومجموعاتها الضاربة بالتوازي مع مجموعات USS ميكن آيلاند البرمائية وعناصر من مشاة البحرية لتصبح التعزيزات موزعة بين البحر والجو والقوات القادرة على الانتشار السريع. أما الثقل الجوي فتحمله روزفلت معها إلى المنطقة مقاتلات F-35 الشبحية وطائرات الحرب الإلكترونية، ترسانة جوية عائمة قادرة على توسيع نطاق أي عملية عسكرية من البحر باتجاه البر. لكن الأخطر بالنسبة إلى طهران ليس ما يصل فقط، بل متى يصل. فالحشد الأمريكي يتزامن مع استمرار الخلاف حول مضيق هرمز والملف النووي. أما موقع أكسيوس فكشف نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة أرسلت الشهر الماضي منظومتي صواريخ باتريوت إضافيتين لحماية منشآت الطاقة في البلدين. وبحسب الموقع تهدف الخطوة أيضا إلى طمأنة الرياض والدوحة بأن واشنطن ستحمي منشآتهما النفطية والغازية إذا قرر ترامب استئناف العمليات العسكرية الواسعة ضد طهران.
0: في فرنسا، حركة احتجاج بدأت بمطالب تربوية لكن خلال أيام اتسعت بشكل سريع وخرجت في عدد من المناطق عن إطارها الأول مع اتهامات طالت اليسار المتشدد بإشعالها. فماذا يحدث في فرنسا؟ تقرير أورور كرم.
3: أربعمائة مدرسة ثانوية مغلقة، نحو 2000 موقوف في يوم واحد ومئات الجرحى. المشهد في فرنسا قد يوحي للوهلة الأولى بأن البلاد أمام حركة احتجاجية سياسية جديدة، لكن هذه المرة القصة بدأت من المدارس الثانوية. فمنذ 21 من أيلول بدأ تلامذة في عدد من مدارس منطقة باريس بإغلاق مداخل مدارسهم قبل أن تنتقل عدوى تدريجيا إلى مدن أخرى، وصولا إلى مارسيليا ونانت ومناطق عدة في فرنسا. لكن لماذا يحتاج هؤلاء؟ لائحة المطالب طويلة، نقص في أعداد الأساتذة وعدم تعويض الغائبين، صفوف مكتظة، مبان مدرسية متداعية، جداول دراسية يعتبرها التلامذة مرهقة، ظروف تعليمية غير مناسبة وغيرها. الخميس وحده شملت التحركات أكثر من 1000 مدرسة ثانوية من أصل نحو 3700 في فرنسا، بينها أكثر من 200 مدرسة أغلقت مداخلها بالكامل. ومع توسع الاحتجاجات اندلعت مواجهات مع الشرطة وسجلت أعمال تخريب وإضرام نيران. وهنا تحديدا تقول الحكومة إن الحركة تغيرت، فوزير التعليم الذي يعترف بأن المطالب كانت مشروعة في بداياتها يقول إن الاحتجاجات باتت في بعض المناطق تحت تأثير مجموعات شديدة العنف. في المقابل يشدد ممثلو التلامذة على أن أصل المشكلة لا يزال نفسه، شعور بأن صوتهم لا يسمع. يوم الخميس فقط أوقفت الشرطة 1949 شخصا معظمهم على خلفية أعمال عنف واعتداءات، فيما جرح أكثر من 300 من عناصر الشرطة والدرك. ومنذ بداية التحرك تحدث وزير التعليم عن جرح 170 تلميذا و65 من العاملين في قطاع التعليم. ومع بلوغ المواجهات هذا المستوى قررت السلطات إبقاء أكثر من 400 مدرسة ثانوية مغلقة الجمعة، إما بسبب الأضرار التي لحقت بها وإما لعدم القدرة على ضمان سلامة التلاميذ والعاملين على أن تنتقل الدراسة فيها إلى التعليم عن بعد.
2: من فرنسا إلى بريطانيا وألمانيا، تعيد الأحزاب القومية واليمينية رسم المشهد السياسي مع مكاسب انتخابية متزايدة. تقرير نامي الخازن.
4: بدأت خريطة سياسية جديدة تتشكل في 3 من أكبر دول أوروبا مع تقدم الأحزاب القومية واليمينية المتطرفة وتراجع الأحزاب التقليدية. في فرنسا تجاوز التجمع الوطني وحلفاؤه عتبة جديدة الأحد بعد فوزهم بعدد كاف من مقاعد مجلس الشيوخ لتشكيل كتلتهم الخاصة للمرة الأولى، كما أظهر استطلاع للرئاسة حصول مارين لوبان على ما بين 35 و36% في الجولة الأولى، متصدرة كل السيناريوهات التي شملها الاستطلاع ومتقدمة بفارق واضح على مرشحي الوسط قبل الانتخابات الرئاسية في نيسان المقبل. في بريطانيا يظهر التحول نحو اليمين بوضوح في صعود حزب ريفورم UK الواقع إلى يمين المحافظين، والأهم أن نحو ربع ناخبي المحافظين في الانتخابات الماضية يقولون الآن أنهم سيصوتون لصالح ريفورم. أما في ألمانيا فكان التحول أكثر حدة، ففي ساكسوني أنهالت ضاعف حزب البديل من أجل ألمانيا حصته الانتخابية بأكثر من مرتين، فيما تكبد حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة المستشار فريدريتش ميرتز خسائر كبيرة. وبعد أسبوعين فاز البديل في محافظة أخرى بأكثر من 38%، بينما تراجع الاتحاد الديمقراطي المسيحي إلى أقل من 5% في أسوأ نتيجة له في أي انتخابات محلية منذ عام 1949. ويبقى السؤال إلى أي مدى ستتحول هذه القوى الانتخابية إلى نفوذ داخل الحكومات، وإلى أي حد ستدفع الأحزاب والسياسات التقليدية في أوروبا أكثر نحو اليمين.
0: شهر أكتوبر شهر التوعية على سرطان الثدي، وفي بيروت حملة تبرع بالشعر للمرضى. زينب باسيل شمعون.
5: بوسط بيروت تحول جزء من الشارع إلى صالون تجميل، مهمته قص الشعر بهدف التبرع فيهم لمرضى السرطان بمناسبة شهر أكتوبر شهر التوعية على سرطان الثدي.
6: بدعي الكل أنه كل يوم نقوم بمبادرة لنقدر نساعد هؤلاء النساء سواء كان ماديا ولا معنويا.
7: صراحة أنا اليوم أكثر من مفاجأة بكرم سيدات اللبنانيات بعطائهم. في بنت عمرها 4 سنين قدمت شعراتها
8: بالأنوثة بالست، هي صدرة وشعرة، فتخيل وحدة عمرها 44 سنة لا عندها لا صدر ولا شعر، بس عندي أمل.
5: فكرة التبرع بالشعر ولدت عام 1997 بالولايات المتحدة مع جمعية لوكس لوف، وانتشرت الفكرة عالميا وأكيد وصلت إلى لبنان.
9: المرأة أول شيء بتسأله عن شعراتها أنه أنا ما بدي أخسر شعري، ما بدي أولادي يشوفوني بلا شعر، كتير البيروك بيعني لون.
10: أنا عندي شعر كتير طويل وغيري ما عندهم شعر أبدا، ففينا أعطي شوي من شعر لحد الثاني.
11: ليه ما قدمت شعراتك؟
12: يعني ما قادرة هلا، بس يعني بلانينج لأقدم أشياء تانية مثل من شغلي بارت أوف، يعني بيكون من المبيعات.
5: سرطان الثدي هو من أكثر أنواع السرطان شيوعا لدى النساء بلبنان، ولم يعد يقتصر على النساء الأكبر سنا. من هون ضرورة الكشف المبكر، وخلال شهر تشرين الأول عدد كبير من المراكز تقدم الصورة الشعاعية مجانا، فلا تتأخرنا.
13: من لبنان إلى لجنة تحكيم، واحدة من أبرز الجوائز العالمية في مجال السلام والأخوة الإنسانية. السيدة الأولى نعمة عون تسجل حضورا لبنانيا هو الأول من نوعه في جائزة زايد للأخوة الإنسانية.
14: جئتكم اليوم تحت لافتة جائزة زايد العالمية للأخوة الإنسانية.
15: من لبنان إلى واحدة من أبرز المنصات العالمية التي تحتفي بالإنسانية والسلام، السيدة الأولى نعمة عون تدخل التاريخ من بوابة جائزة زايد للأخوة الإنسانية بعدما تم اختيارها عضواً في لجنة تحكيم دورة عام 2027. اختيار هو الأول من نوعه للبنان، إذ تنضم السيدة عون إلى لجنة تضم شخصيات دولية بارزة من حول العالم لتشارك في اختيار المكرمين في الدورة الثامنة من الجائزة. حضور لبناني في لجنة دولية يأتي في وقت تكتسب فيه قضايا الحوار والتعايش والأخوة الإنسانية أهمية متزايدة، وهي المبادئ التي تقوم عليها الجائزة. ومنذ تأسيسها تكرم الجائزة أفراداً ومؤسسات من مختلف أنحاء العالم، أما لجنة تحكيمها فهي مستقلة وتضم خبراء وشخصيات من مختلف أنحاء العالم اختيروا لما أظهروه من التزام بتعزيز الأخوة الإنسانية. واليوم يحمل لبنان حضوراً جديداً في هذه اللجنة، حضور تمثله السيدة الأولى نعمة عون في أول مشاركة لبنانية من هذا النوع.
0: ثقافياً، أطلقت رئيسة النادي الثقافي العربي سلوى السنيور أبو عصيري برنامج دورة 67 من معرض بيروت العربي الدولي للكتاب بمشاركة وزير الثقافة غسان سلامي. وأشار سلامي إلى أن التطور التكنولوجي حول القراءة الورقية الطويلة إلى قراءة قصيرة ومتقطعة ورقمية، معتبراً أن ذلك تقدماً وليس تراجعاً. وأوضحت أبو عصيري أن المعرض يضم 163 دار نشر، بينها 23 داراً عربية، في خطوة ثقافية مميزة للبنان. بعد الإعلان الكهرباء من سوريا، والله يستر.
13: الله يستر.

0: بملخص الأسبوع الحافل بالتطورات، الكشف عن موعد مفاوضات عسكرية بين لبنان وإسرائيل بفلوريدا مع العميد المتقاعد وهبي أطيشة، وإضاءة على زيارة سلام للولايات المتحدة، إلى جانب صفحة اقتصادية وأخبار أخرى.
1: ملخص الأسبوع
0: الأحد الساعة 10
1: مع كارل عيد الصيفي.
2: نصيحة طبية، نصيحة طبية لوقاية صحية يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
3: كم مرة رحت على لقاء وكنت مرتاح وفليت كأنه في جبل فوق كتافك أو صخرة ضاغطة على قلبك وبتقول ما بعرف شو صار لي؟ اللي صار هو أنك قعدت مع شخص يمكن كل حديثه شكوى وانتقاد ومشاكل وتذمر، يعني نقد نقد نقد، وانت بتحس انك انطفيت. مثل ما بتنتبه على اكلك وشربك، انتبه على مين بتعاشر ولمين بتسمع ومع مين بتقعد. ومن نفس المنظار فكر انت شو بتترك عند الناس اللي بتقعد معهم بس تفل، بتترك راحة او بتترك هم؟ مثل ما انت بدك تكون مع عالم يعطوك طاقة حلوة ويريحوك، حاول انه يكون وجودك خفيف وايجابي وكلامك يترك وراء أمل مش حمل.
2: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: القصة مع مروان ونور عساف على لبنان الحر.
1: عين على الفن.
2: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
1: مع كارين مطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

0: كيف بتختار الإطار الأنسب لسيارتك؟ إطارات جميع المواسم تستخدم بكل الفصول وهي الأكثر استعمالاً. إطارات الشتاء تستعمل بفصل الشتاء فقط، مطاط مرن وكثيرة الشقوق. إطارات الصيف مناسبة للسيارات الرياضية، مقاومة للحرارة، بتسمح بقيادة السيارة بسرعة عالية. إطارات جميع الطرق تتحمل كل أنواع الطرق خاصة الطرق الوعرة. إطارات عالية الأداء للسيارات سبور اللي بتمتلك سرعة عالية ويفضل استعمالها بالصيف. إطارات الشاحنات تتحمل كل أنواع الطرقات وبتتحمل الحمولة والأوزان الثقيلة، مطاطة صلب غير معرض للثقب.
1: هدفنا سلامتكم.

0: أعلن مجلس الأنماء والأعمار عن بدء دخول جهات مجهولة عنوة إلى مطمر طرابلس الصحي اعتبارا من بعد ظهر الجمعة وأفراغ شاحنات نفايات داخله بالرغم من استنفاد المطمر لقدرته الاستيعابية وتوقف الشركة المتعهدة عن استقبال النفايات محذرا أن الأمر يعرض منشآت المشروع للخطر. وحمل المجلس الجهات المولجة بحماية المطمر مسؤولية أي خلل أو ضرر يلحق بالمشروع أو بالسلامة العامة، فيما كان قد أبلغ الجهات المعنية قبل أكثر من عام بأن المطمر سيستنفذ قدرته الاستيعابية مع نهاية شهر آب 2026. إلى الفقرة الاقتصادية.
1: في محاولة لزيادة التغذية بالتيار يعمل وزير الطاقة جو الصدي على استجرار الكهرباء من سوريا. وعلم موقع الام تي في أنه الصدي تسلم نسخة عن عقد استجرار الطاقة وحال إلى مؤسسة كهرباء لبنان لدراستها على أن تؤمن هذه الخطوة نحو 150 ميجاوات في حال استكمالها، يعني تقريبا ساعة أو ساعتين إضافية. وفي السياق يوصل الصدي اتصالاته مع نظيره التركي للحصول على عرض لاستجرار الكهرباء من تركيا، وقد عقد معه أكثر من لقاء لهذه الغاية. أكثر من 40 شاحنة محملة بالقمح جاهزة للتصدير متوقفة حاليا في منطقة المصنع، وهذا الأمر أثار اعتراض المزارعين اللي طالبوا بتسريع عملية التصدير. بحسب نقابة مزارعي القمح ووزارة الاقتصاد، الشاحنات تنتظر نتائج فحوص مخبرية للتأكد من سلامة القمح، يعني المشكلة ليست في إلغاء إذونات التصدير، وبمجرد صدور نتائج الفحوص يفترض أنه تستكمل الإجراءات وتغادر الشاحنات الأراضي اللبنانية في أوائل أيام الأسبوع المقبل.
2: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الام تي في. هنا لبنان الحر. لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بدنا نحكي عن واحد من أهم القصور بلبنان، وإذا بدنا نحدد أنا وياكم أكثر منقول واحد من أهم القصور ببيروت وتحديداً بالأشرفية. وين وكيف؟ حاك تعرف إنه هالقصر هو قصر بستروس يلي من 1945 كان مقر لوزارة الخارجية اللبنانية. مهم إنه قبل هالتاريخ يعني تقريباً من العام 1870 كان هالقصر ملك جبران بستروس يلي عاش فيه مع مرته وبيا جريس التويني يلي كان والي بيروت، وكانت زوجته تهتم كتير بالاجتماعات السياسية أيام الانتداب الفرنسي. المهم نقول كمان إنه فادي بستروس ابن جبران كان صديق وزير الخارجية وقتها سليم تقلى يلي طلب منه أنه يستأجر القصر لأول وزارة خارجية بلبنان، فهيك صار مع الفرش الكامل. وكمان ظلت وزارة الخارجية اللبنانية بقصر بستروس لسنوات طويلة. المهم نعرف أنه هالقصر يلي اللافت فيه درجه من الخارج كمان في صور بقلبه يقال إنها شاهدة على صناعة استقلال لبنان وعلى السراء والزغرفة يلي كتير غالية جوا. وكمان هالقصر شهد كتير على أحداث لبنانية مهمة بعدها بسنية.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

وادي زبقين. أكد المستشار الإعلامي للرئاسة السورية أحمد موفق زيدان لقناة العربية أن التقارير عن وجود اتصالات مع حزب الله عارية من الصحة، وأن هناك جهات لها مصلحة تنشر تقارير خاطئة عن التواصل مع الحزب. وقال إننا ندعم حصر القرار في لبنان بيد الدولة، والتفاوض يكون مع الدولة لا مع ميليشيا، وأن مقاربتنا في لبنان هي دعم الدولة فقط. اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من رئيس الحكومة نواف سلام على نتائج زيارته إلى نيويورك وواشنطن والمحادثات الإيجابية التي أجراها مع عدد من المسؤولين والتي تناولت الأوضاع في لبنان والمنطقة. وأطلع سلام رئيس الجمهورية على أجواء جولته في النبطي، كما بحث الرئيسان في الخطوات الواجب اتخاذها لمعالجة الشؤون المعيشية والحياتية والإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة. في بكركي استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وزير السياحة الأردني عماد الحجازين في حضور وزيرة السياحة اللبنانية لورا لحود، في زيارة نقل فيها الوزير الأردني إلى الراعي تحيات الملك عبدالله الثاني وتمنياته له بدوام الصحة والاستمرار في نشر رسالة المحبة والسلام والحوار في لبنان والمنطقة. وأعلن انطلاق التحضيرات في الأردن استعدادا للاحتفال بمرور 2000 سنة على عماد يسوع المسيح في نهر الأردن في إطار سلسلة نشاطات تحمل عنوان الأردن فجر المسيحية. وأبدى الحجازين رغبة الأردن بمشاركة لبنان أرض القداسة في هذه الاحتفالات. الراعي حيا الملك الأردني مثمنا اهتمامه بالعلاقات التاريخية العريقة التي تجمع بين بيروت وعمان، ومبادرته القيمة بمنح الكنيسة المارونية أرضا لبناء كنيسة عليها. في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات الإتجار بالأشخاص وتسهيل أعمال الدعارة، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات عن قيام شخص مجهول الهوية باحتجاز فتيات يعملن في هذا المجال ويفرض خوات على مشغليهن. إثر ذلك كثفت القطاعات المختصة في الشعبة جهودها لتحديد المشتبه فيه وتوقيفه، وبنتيجة التحريات توصلت إلى تحديد هويته ويدعى حاء ياء مواليد 96 لبناني، وهو من أصحاب السوابق في مجال تسهيل أعمال الدعارة وفرض الخوات. وبتاريخ 2/9/26 وبعد رصد ومراقبة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محل الطريق المطار، كما أوقفت برفقتها المدعوم ميم شين مواليد 96 لبناني أيضا. بالتحقيق معهما اعترف الأول بما نسب إليه، وأفاد الموقوف الثاني بأن علاقته بالأول تقتصر على تعاطي المخدرات، وأجري المقتضى القانوني بحقهما. أبلغ مسؤولون إقليميون وغربيون بأن السعودية تخطط لشن هجوم على مسلحي حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، حيث يجرى النظر في خيارات تشمل عملية على الساحل لتأمين ممر الملاحة في البحر الأحمر أو شن هجوم على جبهات متعددة. أخيرا قتل شخص وأصيبت زوجته بنزيف في الرأس في حادث سير، إذ انحرفت سيارة كان يقودها ابنهما بجانبه شقيقه على طريق حيطورة جزين، ونقل المصابون إلى المستشفى للمعالجة. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: الآن مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: كم مرة رحت على لقاء وكنت مرتاح وفليت كأنه في جبل فوق كتافك أو صخرة ضغطة على قلبك وبتقول ما بعرف شو صار لي؟ اللي صار هو إنك قعدت مع شخص يمكن كل حديثه شكوى وانتقاد ومشاكل وتذمر، يعني نقد نقد نقد، وانت بتحس انك انطفيت. مثل ما بتنتبه على اكلك وشربك، انتبه على مين بتعاشر ولمين بتسمع ومع مين بتقعد. ومن نفس المنظار فكر انت شو بتترك عند الناس اللي بتقعد معهم بس تفل، بتترك راحة او بتترك هم؟ مثل ما انت بدك تكون مع عالم يعطوك طاقة حلوة ويريحوك، حاول انه يكون وجودك خفيف وإيجابي وكلامك يترك وراء أمل مش حمل.

الحزب، وقال إننا ندعم حصر القرار في لبنان بيد الدولة والتفاوض يكون معها لا مع ميليشيا. حذرت وزارة العمل من صفحة وهمية على إنستغرام تنتحل صفة اسم وصورة وزير العمل محمد حيدر، وطلبت من المواطنين عدم التفاعل معها. ونبهت الوزارة من أن أي تواصل أو موقف أو طلب صادر عن وزير العمل أو مكتبه يتم حصرا عبر القنوات الرسمية المعتمدة. تتواصل المعارك الطاحنة بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين جنوب غربي اليمن، وتحديدا في مناطق عدة من محافظة تعز، ما أوقع ما لا يقل عن 80 قتيلا خلال الساعات 24 الماضية وفق مصادر في الجانبين. في الأثناء أعلن التحالف بقيادة السعودية اعتراضه وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط. قال أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي إنهم يتوقعون إجراء تصويت قبل 13 من كانون الأول على اتفاقية أبرمتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتبادل تكنولوجيا الطاقة النووية مع المملكة العربية السعودية. أسفر وباء إيبولا عن وفاة أكثر من 4000 شخص من بين أكثر من 8000 حالة مؤكدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب ما أفادت السلطات في البلاد التي تواجه أسوأ تفشي في تاريخها. ختاما هذا النداء الإنساني، مستشفى سرحال بحاجة ماسة جدا ولحالة طارئة إلى دم من فئات بي بوزيتيف. للتواصل 70 757 8220، وشكرا سلفا لكل متبرع. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: بوليكلينيك. الالتهابات المعوية بين العوارض الخفيفة والخطورة الداهمة. الالتهابات المعوية محور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع الدكتور جان بول نامور، الأخصائي في أمراض الجهاز الهضمي والكبد وأمراض الأمعاء الالتهابية. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12 ظهرا مع جان حتشيتي.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بدنا نحكي عن واحد من أهم القصور بلبنان، وإذا بدنا نحدد أنا وياكم أكثر من نقول واحد من أهم القصور ببيروت وتحديداً بالأشرفية. وين وكيف؟ حاك تعرف إنه هالقصر هو قصر بستروس يلي من 1945 كان مقر لوزارة الخارجية اللبنانية. مهم إنه قبل هالتاريخ يعني تقريباً بالعام 1870 كان هالقصر ملك جبران بستروس يلي عاش فيه مع مرته وبيا جريس التويني يلي كان والي بيروت، وكانت زوجته تهتم كتير بالاجتماعات السياسية أيام الانتداب الفرنسي. المهم نقول كمان إنه فادي بستروس ابن جبران كان صديق وزير الخارجية وقتها سليم تقلة يلي طلب منه أنه يستأجر القصر لأول وزارة خارجية بلبنان، فهيك صار مع الفرش الكامل. وكمان ضلت وزارة الخارجية اللبنانية بقصر بستروس لسنوات طويلة. المهم نعرف أنه هالقصر يلي اللافت فيه درجه من الخارج كمان في صور بقلبه يقال إنها شاهدة على صناعة استقلال لبنان وعلى الثراء والزغرفة يلي كتير غالية جوا. وكمان هالقصر شهد كتير على أحداث لبنانية مهمة بعدها بسنية.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. مساء الخير، موجز أخبار 11:45 ليلا من لبنان الحر.

نفذت القوات الإسرائيلية مساء تفجيرا ضخما في مجد الزون على دفعتين، واستهدفت المدفعية وادي زبقين وبلدة المنصوري. كما نفذ الطيران الحربي غارات وهمية فوق عدد من المناطق الجنوبية، لا سيما في القطاع الغربي، ملقيا بالونات حرارية. وحلق الطيران المسير على ارتفاعات متوسطة فوق السلسلة الشرقية من بلدات النبيشيت، جنتة، يحفوفة والشعرة بشكل دائري. أكد المستشار الإعلامي للرئاسة السورية أحمد موفق زيدان لقناة العربية أن التقارير عن وجود اتصالات مع حزب الله عارية من الصحة، وأن هناك جهات لها مصلحة تنشر تقارير خاطئة عن التواصل مع الحزب. أضاف: ندعم حصر القرار في لبنان بيد الدولة، والتفاوض يكون معها لا مع ميليشيا، ومقاربتنا في لبنان هي دعم

مدينة الأبيض بوسط السودان. تتواصل المعارك الطاحنة بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين جنوب غربي اليمن، وتحديدا في مناطق عدة من محافظة تعز، ما أوقع 80 قتيلا في خلال الساعات 24 الماضية على الأقل وفق مصادر من الجانبين. في الأثناء أعلن التحالف بقيادة السعودية اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط. أقلعت طائرة إسرائيلية هذه الليلة من مطار دبي الدولي باتجاه مطار تل أبيب بحسب ما أظهر موقع مطارات دبي في أول رحلة من نوعها بعد واقعة طائرات فلاي دبي. قتل شاب فلسطيني اليوم برصاص مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية. تسببت غزارة الأمطار التي تساقطت مساء بسيول جارفة حولت الطرق المؤدية إلى منطقة الحدث إلى برك من المياه، أغرقت الشوارع وأعاقت حركة السيارات. ختاما نذكر بهذا النداء الإنساني، مستشفى سرحال الربي بحاجة ماسة جدا ولحالة طارئة لدم من فئة بي بوزيتيف. للتواصل 70 75 78 20. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بدنا نحكي عن واحد من أهم القصور بلبنان، وإذا بدنا نحدد أنا وياكم أكثر منقول واحد من أهم القصور ببيروت وتحديداً بالأشرفية. وين وكيف؟ حاك تعرف إنه هالقصر هو قصر بستروس يلي من 1945 كان مقر لوزارة الخارجية اللبنانية. مهم إنه قبل هالتاريخ يعني تقريباً من العام 1870 كان هالقصر ملك جبران بستروس يلي عاش فيه مع مرته وبيا جريس التويني يلي كان والي بيروت، وكانت زوجته تهتم كتير بالاجتماعات السياسية أيام الانتداب الفرنسي. المهم نقول كمان إنه فادي بستروس ابن جبران كان صديق وزير الخارجية وقتها سليم تقلة يلي طلب منه إنه يستأجر القصر لأول وزارة خارجية بلبنان، فهيك صار مع الفرش الكامل. وكمان ضلت وزارة الخارجية اللبنانية بقصر بستروس لسنوات طويلة. المهم نعرف إنه هالقصر يلي اللافت فيه درجه من الخارج كمان في صور بقلبه يقال إنها شاهدة على صناعة استقلال لبنان وعلى الثراء والزخرفة يلي كتير غالية جوا. وكمان هالقصر شهد كتير على أحداث لبنانية مهمة بعدها بسنية.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: كم مرة رحت على لقاء وكنت مرتاح وفليت كأنه في جبل فوق كتافك أو صخرة ضاغطة على قلبك وبتقول ما بعرف شو صار لي؟ اللي صار هو إنك قعدت مع شخص يمكن كل حديثه شكوى وانتقاد ومشاكل وتذمر، يعني نقد نقد نقد، وانت بتحس انك انطفيت. مثل ما بتنتبه على اكلك وشربك، انتبه على مين بتعاشر ولمين بتسمع ومع مين بتقعد. ومن نفس المنظار فكر انت شو بتترك عند الناس اللي بتقعد معهم بس تفل، بتترك راحة او بتترك هم؟ مثل ما انت بدك تكون مع عالم يعطوك طاقة حلوة ويريحوك، حاول انه يكون وجودك خفيف وإيجابي وكلامك يترك وراء أمل مش حمل.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: طابت أوقاتكم، العرض الأخير للأخبار.

0: نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا ضخما في مجد الزون على دفعتين، واستهدفت المدفعية وادي زبقين والمنصوري. كما نفذ الطيران الحربي غارات وهمية فوق عدد من المناطق الجنوبية، لا سيما في القطاع الغربي، ملقيا بالونات حرارية. وحلق الطيران المسير على ارتفاعات متوسطة فوق السلسلة الشرقية من بلدات النبيشيت، جنتة، يحفوفة والشعرة وبشكل دائري. وكان تفجير ضخم هز بلدة المنصور التي تعرضت لغارات جوية، ودوت سلسلة انفجارات في مجد الزون، عيترون وبيت ليف. وسجلت تحركات للقوات الإسرائيلية في أطراف ميس الجبل تزامنا مع قصف مدفعي استهدف عددا من المنازل. وطاول أيضا بلدات برعشيت، زوطر الشرقية، ميفدون، ميس الجبل وحولة. من النبطي قال رئيس الحكومة نواف سلام: لست هنا لبيع الأوهام، مجددا التأكيد على ثوابت الحكومة لجهة حصرية السلاح والقرار.
1: للأسف جاءت الحرب التي لم تكن خيارنا بل فرضت علينا جميعا، رغم تحذيرات متكررة من خطورة الانجرار إليها. زاد حجم الدمار، سقط الشهداء والجرحى، ورتبت علينا أولويات طارئة لم تكن موجودة عندما التقينا في المرة الماضية. وأنا هنا اليوم للتأكيد على عودة مؤسسات الدولة إلى عملها، ولكن مسؤولية اليوم هي أن أصارحكم أيضا، لست هنا لأبيعكم أوهاما ولا لأعدكم بما لا أستطيع الوفاء به. فنحن لا نزال نحتاج إلى تمويل كبير، لكن أريدكم أن تثقوا أن نسعى وسنواصل السعي لتأمين كل ما نستطيع.

0: سنة مرة أخرى أمام حرب جديدة أو ذرائع جديدة للاعتداء على لبنان أو توسع جديد للاحتلال.
1: وفي زيارته النبطية أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن الدولة ستكون موجودة دائما إلى جانب المواطنين، مشددا على أن الجنوب ليس بخير، لذلك فإن كل لبنان ليس بخير، وأولوية الدولة المطلقة تحرير الجنوب وبسط سلطتها عبر قواها الذاتية من جيش وقوى أمنية حتى آخر ذرة من تراب الجنوب. رئيس الجمهورية العميد جوزيف عون اطلع من رئيس الحكومة على نتائج زيارته إلى نيويورك وواشنطن والمحادثات الإيجابية التي أجراها مع عدد من المسؤولين والتي تناولت الأوضاع في لبنان والمنطقة، وأطلع السلام رئيس الجمهورية على أجواء جولته في النبطية. في هذا الوقت أكد رئيس الجمهورية أن تمسك الجنوبيين بأرضهم هو أبلغ رد على كل محاولات التهجير والتخويف والاعتداءات التي ترتكبها إسرائيل، مشددا أمام وفد من بلدية دير ميماس على أن الدولة ستبقى إلى جانب أبناء الجنوب الصامدين منهم والنازحين قصرا من قراهم وبلداتهم حتى زوال الاحتلال الإسرائيلي أو الحصار عن كل قرية جنوبية. وقال أن أبناء الجنوب لاسيما الصامدين منهم في قراهم هم حراس الأرض. الرئيس عون وفي خلال استقباله وزير الاتصالات شارل الحاج أكد أهمية قطاع الاتصالات في توفير فرص العمل وضرورة توسيع خدمات الإنترنت لتشمل كامل الأراضي اللبنانية باعتبارها شرطا أساسا للتحول الرقمي وتنمية الاقتصاد. واستقبل رئيس الجمهورية حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الذي أطلع رئيس الجمهورية على نتائج اجتماعاته الأخيرة في فرنسا وكذلك على زيارته الأخيرة إلى أبوظبي، ومن زوار عبد المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدغار لواندوس. على صعيد آخر وقع رئيس الجمهورية ثلاثة مراسيم كان قد أقرها مجلس الوزراء وتشمل تعديل التعويضات العائلية وإحالة موازنة العام 2027 إلى مجلس النواب وفتح اعتماد إضافي لدعم السائقين العموميين. أكد المستشار الإعلامي للرئاسة السورية أحمد موفق زيدان للعربية أن التقارير عن وجود اتصالات مع حزب الله عارية من الصحة، وأن هناك جهات لها مصلحة تنشر تقارير خاطئة عن التواصل مع الحزب، وقال ندعم حصر القرار في لبنان بيد الدولة والتفاوض يكون معها لا مع ميليشيا، ومقاربتنا في لبنان هي دعم الدولة فقط. انتقد مجلس المطارنة الموارنة في اجتماعهم الشهري تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، وندد المطارنة بتمادي الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا، ودعوا المجتمع الدولي إلى بذل الجهود لعودة السكان ودعم المفاوضات الجارية وعمليات حصر السلاح بيد الدولة.
2: يسجل أعضاء المجلس استياءهم من تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد وانعكاساته السلبية على معيشة المواطنين وغلاء المعيشة الفاحش، في وقت تتراجع فرص العمل وتتزايد حركة هجرة الشباب طلبا لحياة أفضل، ويدعون المسؤولين إلى التقدم في الإصلاح الاقتصادي والحد من الفساد والغلاء وترشيد السياسة الضرائبية وإعادة أموال المودعين وعدم تدفيع اللبنانيين أثمانا لا يستطيعون تحملها. يبدي أعضاء المجلس ارتياحهم إلى الانفتاح الرسمي بين لبنان وسوريا الواعد بعلاقات فضلة بينهما على أساس احترام سيادة كل من البلدين. يشدد أعضاء المجلس على المحافظة على التوازن الوطني المطلوب في ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية توخياً لتحقيق الإنصاف والالتزام بمعايير الكفاءة وبسائر المعايير الأكاديمية.
1: جبهة التيار الوطني الحر حزب الله ساخنة بامتياز، فردا على تصريحات للنواف الموسوي أصدر التيار بيانا لفت فيه لأن الموسوي يبدو أنه يصر في خطابه المقزز والاستفزازي على زيادة الانقسامات بين اللبنانيين بأسلوبه المثير للنعرات والذي أدى إلى نفور اللبنانيين منه وإلى الإساءة للحزب الذي يمثله، مضيفا أن الموسوي يمتهن الكذبة ويتخيل تفاصيل وقائع ليوحي أنه في دائرة القرار، ومن جهة ثانية لا يفقه ما كان يحصل من حوارات بين السيد ورئيس التيار. الموسوي رد على بيان التيار بالقول إن الفاشل جبران باسيل يواصل تصدير أكاذيبهم دونكيشوتية عبر بوق اختلق له، ما كان هذا الجبران أهلا حتى ليرأس نفسه لولا تنصيبه القصري بعد تهجير مناضلي التيار الأوائل، ولم يكن لهذا الجبران قيمة يوما، وما كان ليكون وزيرا إلا لمن أراد توزيره كرمة لعيون العزيز الكبير ميشيل عون. أضاف الموسوي: ليس معنيا بتفنيد بيانه الأكذوبة، فاللبنانيون حتى أقرب المقربين إليه لا يحبونه لأنه شخص مقيت بغيض، ختم الموسوي. وردا على رد الموسوي قال التيار: أما وقد فقد الموسوي أعصابه كعادته وكشف عن وضعه السوقي، فإننا نكتفي بما قاله عنه الأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله في هكذا وضع. ويمكنه هو وغيره أن يراجعوا ما قاله نصر الله مرارا وتكرارا عن رئيس التيار، فاقتضى التفكير. في بكركي استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وزير السياحة الأردني عماد الحجازين في حضور نظيرته اللبنانية لورا لحوت في زيارة نقل فيها الحجازين إلى الراعي تحيات الملك الأردني عبدالله الثاني وتمنياته له بدوام الصحة والاستمرار في نشر رسالات المحبة والسلام والحوار. وأعلن انطلاق التحضيرات في الأردن استعدادا للاحتفال بمرور 2000 سنة على عماد السيد يسوع المسيح في نهر الأردن ضمن سلسلة نشاطات تحمل عنوان الأردن فجر المسيحية. وأبدى الحجازين رغبة الأردن بمشاركة لبنان أرض القداسة في هذه الاحتفالات، وحي الراعي الملك الأردني مثمنا اهتمامه بالعلاقة التاريخية العريقة التي تجمع بين البلدين وبمبادرته القيمة بمنح الكنيسة المارونية أرضا لبناء كنيسة عليها. دانت وزارة الخارجية والمغتربين استهداف ميليشيا الحوثي بطائرة مسيرة محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة، ورفضت الوزارة رفضا قاطعا أي استهداف لأراضي المملكة ومنشآتها، معربة عن تضامنها الكامل مع السعودية ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها. ادعت قاضية التحقيق الأولى في بيروت رولا عثمان على الوزير السابق أمين سلام وشقيقه كريم وآخرين بجرائم الاختلاس وهدر المال العام والتزوير واستعمال المزور والإثراء غير المشروع والفساد وتبييض الأموال، وأحالتهم إلى محكمات الجنايات. أكد رئيس نقابة مزارعي القمح في البقاع نجيب فارس أن نحو 40 شاحنة محملة بالقمح المركونة في المصنع ستغادر الأراضي اللبنانية وفقا لأذنات وزير الاقتصاد يوم الاثنين المقبل، مشددا على عدم وجود أي عرقلة أو عقبات رسمية تحول دون تصديرها. أعلنت لجنة أهالي السجناء في لبنان انضمام 18 نزيلا في سجن راشية إلى الإضراب المفتوح عن الطعام والدواء احتجاجا على تجميد قانون العفو العام، ليرتفع عدد المضربين في سجون رومي وبعلبك وراشية إلى 544 سجينا، إشارة إلى أن إضراب العفو العام دخل يومه 20. أبلغ مسؤولون إقليميون وغربيون بأن السعودية تخطط لشن هجوم على مسلحي حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، ويجرى النظر في خيارات تشمل عملية على الساحل لتأمين ممر الملاحة في البحر الأحمر أو شن هجوم على جبهات متعددة. في الأثناء أعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة 1540 حوثيا في خلال الساعات 24 الماضية، في وقت تتواصل المعارك الطاحنة بين القوات اليمنية والحوثيين جنوب غربي اليمن وتحديدا في مناطق عدة من محافظة تعز. في الأثناء أعلن التحالف بقيادة السعودية اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط. أقلعت طائرة إسرائيلية مساء من مطار دبي التولي باتجاه مطار تل أبيب، بحسب ما أظهر موقع مطارات دبي في أول رحلة من نوعها بعد واقعة طائرات فلاي دبي. رجح وزير الدفاع البريطاني أن تكون إيران مسؤولة عن محاولة فاشلة لاستهداف قاعدة فيرفورد الجوية التي تستخدمها الولايات المتحدة. قتل شاب فلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية. أسفر وباء إيبولا عن وفاة أكثر من 4000 شخص من بين أكثر من 8000 حالة مؤكدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب ما أفادت السلطات في البلاد والتي تواجه أسوأ تفشٍ في تاريخها. ختاما هذا النداء الإنساني، مستشفى سرحال الرابي بحاجة إلى دم من فئات بي بوزيتيف، للتواصل 70 75 78 20. بهذا النداء الإنساني ينتهي عرضنا الإخباري. بقية ليلة هادئة ودافئة نتمناها لكم مع أطيب تحيات جان حتشيتي والمخرج الإذاعي الزميل توني صفير. هنا إذاعة لبنان الحر.

0: وومن توكس،
1: برنامج لإلك صبية عزبة متزوجة أو أم. بكل حلقة موضوع جديد بين الموضة، الجمال، الصحة النفسية والجسدية وكل شي بيدور ببالك. مساحة إلك لتحكي، تسألي وتكتشفي وتحسي إنه منك وحدك.
0: وومن توكس مع ريم حرب شويح، كل جمعة الساعة 12 على لبنان الحر.
1: مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من وومن توكس. بلش موسم المدارس وبلشت كل أم تسأل يوميا شو حضر لأولادي باللانش بوكس، كيف قوي مناعتهم بالشتاء، كيف بعرف إذا وزن طفلي طبيعي أو إذا بلشنا نفوت بمرحلة البدانة. اليوم بدنا نعرف كيف نحول الأكل من مصدر قلق وصراع إلى عادة صحية بترافق أولادنا بكل مراحل نموهم، مع اختصاصية تغذية وأستاذة جامعية متخصصة أيضا ببدانة الأطفال، تغذية النساء الحوامل والاضطرابات النفسية والعاطفية المرتبطة بالغذاء، باربرا عيسى. هاي باربرا.
2: هاي.
1: أهلا وسهلا فيك بوومن توكس. دايما it's a pleasure to have you. هيك information جديد وتفس جديد.
2: استضافتك. Thank you.
1: أهلا وسهلا باربرا. بالبداية خبرينا شوية عن تخصصك، لأنه مثل ما ذكرت في كذا شيء، يعني مش بالعادة بنسمع دايتيشن. اليوم أنت هيك متخصصة أكتر بكذا مجال، وهذا الشيء اللي رح يفيد مستمعينا اليوم، خصوصا الأمهات اللي عندهم أولاد عم يروحوا على المدرسة.
2: أنا متخصصة بالأوبيزيتي انفانتيل، اتروبل بسيشيك، الاضطرابات اللي بتدق بالأولاد من وراء الوزن الزايد ومن وراء تعامل الأهل بطريقة غير صحية للأولاد. وكمان ايزو كونسلتنت، يعني هلأ بنحكي شوي كمان عن الأكل اللي عم يتاخد مع الأولاد.
1: معنا ايزو.
2: نعم.
1: exactly. منيحة مش منيحة.
2: exactly. إذا في أي contamination، أي حيالله شيء إصابة بالأكل أو هيك اللي عم يتاخد مع الأولاد، لأنه بضل فترة طويلة. أوقات الأولاد مثلا بيأكلوا أكلهم هنا ورجعين من الأوتوكار أو حيالله شيء. وكمان سيكل دوفي، المرة خلال فترة حياتها خلال الحمل وخلال الإنجاب وكل هالأشياء، بس نحن رح نضوي أكتر على الأولاد.
1: نعم. اليوم أولاد، خليني بلش بنهارهم للأولاد بس يوعوا. في أولاد بتوعى ما قلى نفس تاكل، بتروح على المدرسة ما أنا متروقة، وفي أولاد بتقوم مع شهية، يعني تعمل ما قلى بيض بس تاكل ساندويتش كبيرة. أول شيء شو الأفضل؟ حسب أكيد للأعمار، يعني شو الأفضل يأكل الولد؟ هلأ في أهل عنهم بريفيلاج الوقت، معهم وقت بيقدروا يعملوا تروية، أو في أهل على السريع أو بيكون الأوتوكار أو بتكون مدرسة بعيدة بيبعتوا معهم شيء على الطريق أو موزيكلة أو تارتين أو فاقولي هيك. خبرينا شو التروية الصحية.
2: صح، أول شيء التروية الصحية أنه لأنه إذا ما في عنده شهية الولد ياخد سناك اللي هو كاربس كومبلكس، يكون مع شوية بروتين الصبح، أكيد مش سكر سامبل لأنه بيعمل شوجر كريفينجز بعد الظهر. هلأ ليه بعض الأولاد بيكون ما عندهم شهية؟ بيعود على العشاء تبع قبل بنهار. العشاء تبع قبل بنهار إذا كانوا أكلين وجبة كبيرة ودغري نايمين بيعملوا شيء اسمه رفلو، مش جاسترو أوزوفاجيان، بيكون فارانجو لارانجي، بيطلع الأسيديتي، بيعمل لهم نوع من العيان الصبح.
1: الولاد أصلاً هني بطبيعتها ما بتحب تأكل،
2: ما بتحب تأكل أو على عجلة أو بيكونوا كمان واعيين مأخرين أو هيك. فمش ضروري يكون عندهم أي مشكلة. بس نحن كمان تننتبه على فكرة الأكل قبل بليلة ودغري الولد ينام ما قولي أثر على غذاء.
1: رح أوصل بالليل بالآخر. رح بلش معك من الأول بنهار، يعني الصبح. أعطيني إكزامبل عن التروية الأفضل اللي لازم ياخدها الولد.
2: إذا ما كان قادر مثلا يكون عم ياخد تارتين صغيرة، أكيد نص البورسيون اللي بياخدها على الريكريون على الأول فرصة، في يكون عم ياخد حيالله شيء ساك، نحنا بنسميه مثل كعك ناشف مع شوية لبنة، كراكرز. للقصص الساك بيقدر الكروكانت، يعني بيقدر يكون مسحوب منه الرطوبة وبيقدر يكون عم بيقطعها أكتر، يعني على طول مثل ما ملاحظ لاحظ ريم إذا كانت الخبزة محمصة بيقدر الواحد ياخد بورسيون منها أكثر من أنه تكون ناشفة. exactly. فمع شوية بروتين اللي هنا لبنة جبنة حيالة شيء إذا بيقدر يكون عم يتحمل لأنه ملعقتين جريك يوغرت مع شوية أوتس أو حيالة شيء.
1: الخطأ الشائع على الترويقة اللي هي انترناشنال للترويقة حليب وكورنفليكس، وهذا فسرتين قبل انه هيدا اكبر غلط. نحن
2: غنية بالسعرات الحرارية
1: والسكر
2: والسكريات، وبذات الوقت فيها نسبة ضئيلة من الالياف وما بتشبع كومبليتلي، وبتجوعهم لقلنا فيها سكر سامبل بتجوعهم بعد الظهر بصيروا يعملوا
1: مثل
2: كريفينجز
1: وهايبوغلايسيميا. هذا عدا عن الحركة بخلال النهار مثلا لأنه الشجر عليهم
2: مزبوط، وغير هيك بتفتح لهم شهيتهم كل النهار بصير ضل الولد يطلب يعني بريمير ريكري إذا معه مصاري لو معه تعطين بيجع بيكل منقوشة يعني بيجرع أنه عنده كاباسيتي.
1: في ولاد بتحب صراحة يكل موزة
2: نعم السكر سامبل هيدا هي أنا بخليهم ياخدوا الموزة لأنه أول شيء خصوص اللي عنده رفلو غاسترو أوزوفاجيان هاي انتيك اوف بوتاسيوم على معدة فاضية بيقدر يكون عم يعمل كفر للمعدة تبع الولد. بس شو منزيد معه؟ يا بدنا نزيد ملعقتين جريك يوغرت طيب بطئ سرعة امتصاص السكر، يا منزيد شوية بينات باتر ملعقة صغيرة أو شوية ناتس الرو ناتس اللي هن very healthy
1: مع جوز لوز
2: yes. مع طبعا مع الموزة ببطئ سرعة امتصاص السكر بالدم.
1: okay. في ولاد او اهل حتى بيفكروا انه انا اذا اعطيت تابروير او هيك بول خلينا نقول للولاد بقلبه في جوز ولوز وفستق وهيك انه انا بعطيهم شيء هلسي بس ما بينتبهوا للكميه
2: صح.
1: يعني معقول تتحول الهلسي لشيء مضر؟
2: اكيد هيدا اللي الاهل ما بينتبهوا له. مش كل شيء هلسي هو لو ان كالوريز يعني هن اتس فيري هلسي كثير بينصحوا لانه ما بيشبعوا بتاخذ بورسيون كبيره ريم وبذات الوقت ما بتشبعي وفيهم كالوريز فيهم كالوريز بس تزهل فيه.
1: سواء أفضل شيء للترويقة تارتين بقلبها في لبنة أو جبنة
2: صح.
1: لأنه عم نحكي بروتين صح. وعم نحكي كارب والخبز لازم يكون قمحة كاملة
2: يا حيالله شيء في ألياف كتير نخال يعني قمحة كاملة
1: يعني بحبوا القمحة
2: هلأ نحن عم نروح أكتر على الباقات على الباقات سريال كومبلي بينبسط الولد بنفضيه لقلبها مش من كلهم بنفضيهم من كلهم صح نخفف قد ما نحن بالنهاية عم ناخد على الجراماج يعني هيك لأنه هلأ ما بقى عم نيو ستاديز ما عم ياخدوا على السنتيمترات لأن فيها تكون أعرض فيها تكون أعرض
1: بس هني بيحبوا الفرنجي اللي هو شوي حلو يعني بيجي يعني كأنه
2: هلأ هولي أكيد بيجي فيهم سكر سامبل وبيجي فيهم سعرات أكتر وهيك بس كمان فينا نعطي لأن الولد شعاره ممنوع الممنوع يعني لأنه كل مرغوب مسموح يعني بصير مطلوب زيادة
1: عصيرة البانقولية كمان في ولاد بيتروق الصبح بانقولية أو بانقو شوكولا أو غالات
2: ايه هيدا غلط هيدا اللي بيعمل له شراهة على الأكل بعد الظهر فبدون ينتبهوا كتير منيح على هالموضوع وإذا أخدوا كنت عم كفيلك إذا أخدوا حيلا شيء يكون في سكر سامبل بيعلوا الفايبرز كيف بالخضرة نعلينه خضرة أبار أو بقلب الساندوش يكون عم نحط لهم خاص يحط لهم حيلا شيء تاني إذا لأنه في ولاد بتطور انه خلص بدي اكل خبز ابيض حسب كيف اهلهم معودينه
1: هون لان
2: الولد كيف اهله بيعودوا او كيف اهله بياكلوا ما هن الايدلز تبعه مثل العجينه مثل بات عمود لا اذا ما انه ضايق كومبليتلي الخبز الابيض شو عرفوا انه اطيب انه خلص اذا عنه
1: بس الولاد لانه يمكن انه مثلا بيكي ايترز بيعلقوا على شغل بصيروا الاهل انه خلص مهم ياكلوا انه ياخذوا بس مهم انه عم ياكلوا
2: مهم عم ياكلوا شيء
1: اكزاكتلي
2: فعطول في حيل مثل انه مثلا يزيدوا الياف من الخضره اللي عم تتاخذ مع الساندويتش ساعتها بتبطئ سرعه الامتصاص تبع السكر وكانه فايبرز اكسترا فايبرز
1: اوكي ونحن وقتها نحكي انه بدنا نحط بروتين بهالساندويتش عم نحكي لبنه او جبنه جبنه بيضة مش صفرا
2: او تركي
1: مش اكيد
2: صح أكيد مش أشقوان أول شيء الفرق بيناتهم هن الساتوريتد فات اللي هن الدهون المشبعة والزيوت المهدرجة exactly. والكالوريز بينما زاد كمية البروتين والكالسيوم والفيتامين A D E K اللي نحنا بدنا إياهن فنحنا القيمة الغذائية بتدهور لا بتدهور يعني حسب الكواليتي تبعها بينما بنورا هالقصص الآن هل هيلثي زايدة فيها.
1: سو أفضل نروح حلوم بالغارة جبنة بيضة.
2: حيلا شيء نحنا من عمر سنتين وطلوع مننصح أنه يكون لايت لأنه نسبة الملح بتكون أقل وبتكون غاليين على زيادة
1: وشايلين. بس ما فيها قصص الأسبرتان
2: لا لا ما ها جبنة يعني ما بيكون فيها سكر ارتيفيسيال. نحن الولد بنحمي من السكر ارتيفيسيال لانه ما في ستاديز بتقول انه اتز هيلثي اور نوت. بس ما هيدي الاشياء بتكون اقل ملح واقل فات ساتوريتد فات.
1: خلصنا من الترويقه. وصل الشبيبه على المدرسه
2: صح.
1: وهلا كثير عم بسمع انه من اول او تاني ساعه جعنا يعني قبل ما يوصل الاول ركره دغري عم يجوع
2: صح. لانه الولد اول شيء بعد ما انه مرقلج ما الولد منه مرقلج ومعود على نظام الصيف اللي هو بناكل بس الجوع بنفتح البراد بس
1: لا بدنا. ما بياكل بس يجوع اسمحي لي بياكل بس يزهق
2: بس يزهق اكزاكتلي هذا اضرب كمان بصير الولد ايموشنال ايتر ياكل على الزهق ياكل تا يقضي وقت ياكل تا يتسلى ياكل
1: لانه استحلى
2: او معصب او 100% او حتى مبسوط ايفن يعني او
1: الان حساب اللبناني كثير شاطرين بالايموشنال ايتر كلنا
2: بناكل صح كلنا ايموشنال ايترز ان فات وبيعود كمان من وراء الاهل. الاهل اللي بيعطوا ريكومبانس لاولادهم اكل او بيسكتوا اولادهم بالاكل هن عم بيعودوا اولادهم او عم بيشجعون انكونسيامون بطريقه باللاوعي تبعهم اكزاكتلي انه يكونوا عم بيشجعون نعم انه يكونوا ايموشنال ايترز عم بنموا هالشيء.
1: اوكي بالنسبه لللانش بوكس هلا في اميات بيحضروا اللانش بوكس قبل بليله لانه صبح ما بيلحقوا خصوصا اذا في كذا ولد. في اميات بيحضروها الصبح اللي بنعرفه هيك ان جنرال انه لازم تكون منوعه فيها التارتين تا يشبع الولد فيها خيار انه خضره وفواكه وفيها شيء هيك مثلا جوز لوز كيك بسكت باتون صالي انه شوي تا هيك ينبسط هالولد بانه في شيء هيك
2: مزبوط.
1: اوكي شو لازم تكون وقدي الكوانتيتي لانه نحن اوقات صح. حتى أنا بوقع فيها أنه بكون مفكرة أنه عم بعمل منيح مثلا حتى 3-4 أنواع فواكه بيطلع أنه ما بيسوى الأرض
2: مزبوط.
1: شو لازم يكون فيها وقدي الكوانتيتي
2: مزبوط. نحن أول شيء لازم يكون في الترويقة تبع الولد. نحن بالأول عطيناه سناك صغير قلنا نص بورسيون ترويقة اللي هي ساندويش. إذا الولد نعرف أنه يوم أو يومين بنكون نحن عاملين بروغرام نحن وياه أنه فيك تقطع شقفة منقوشة من المدرسة ساعتها منعدل بالسناك اللي من بعدها بس ما يكون محروم قدام أصحابه. يعني إحنا كتير مننتبه على الموضوع أنه الولد ما يكون ممنوع عنه شيء أنه بالنهاية
1: بكون عم بحب يشتري من الكانتين
2: أكيد أكيد لأنه الولد إذا كان ممنوع عنه بتعود يسرق ويأكل أكل أصحابه مفوتوا بمتاهة تاني من النهاية نحنا ما جايين لا نقاصص ولا نحرمه. بيرجع من بعدها بيكون في أكيد خضرة مع منعوده يأكل فاتجيز. إذا ما بده يأخذ فاتجيز بورسيون جزر لأمنا ننتبه أنه جزر حسب نيو ستاديز صار أكثر من جزرتين بنهار صار يعد كاربس نشويات فبده ينتبه.
1: هلأ سؤالي أنا هيك بين مزدوجة ما حرام يسمعنا كيف فترة بتغيرون لها الهرم شو أكد لأنه الهرم هلأ هو المزبوط
2: هي لأنه بتكون حسب كراوز دراسات الأمريكانية فمش هيك نحن
1: منتبع
2: لا هلا عطول في ستاديز زيادة تكرمال نوصل للأحصان هلا البيراميد انقلب ما بنعرف اكزاكتلي
1: بكرة بيصيروا سكري
2: عن جهد فتنكفي على الهيف البورسيون الفواكه في عنا بتحط الفريش فروتس وبتحط حدهم الفواكه المجففة لا بده يكون ياها يا هيدي حتى الفاكهة الزيتية نحن بنسميها أو الخضار النشوية اللي هي بتفوت فيهم الجزر هنن بده يتنقى يا جوز ولوز وفستق وهيك يا الخضار النشوية اللي هي جزر فول وبازلة أوقات في كتير عالم خضرة بتعطي أولادها ترموس ترموس بوب كورن طبعا شمندر كل هالأمور تزهل سي بس ليتنا أمنهم في كتير بس في كتير عالم تعطي هيك قصص في عالم تعطي حمص بطحينة ريسنتين.
1: هلا عم نشوف على السوشيال ميديا عم نشوف طبخات عم يبعث
2: ايه اكزاكتلي
1: هلا شيء نورمال
2: الشيء اللي بيقطع
1: وفي لك كيف لازم تكون يعني مثلا اذا حطينا تارتين مثل ما انت بقلبها في لبنه او جبنه
2: لبنه او تركي او زعتر بس احنا انا بحبه مع اللبنه لا وكرمال البروتين لانه مثلا زعتر وزيت اتز هيلثي وبجنن بس ما فيه سورس اوف بروتين ابدا فنحن شو بنعمل بنشيل الزيت من الزعتر ومنرج زعتر على اللبنة أو على الجبنة، بتعود الولد هيك. وإذا بده يحط لبنة هلأ في يحطها بالخصة تما تلشلش تا يقدر أنه يكون عم يخدها
1: وينبسط فيها. هلأ على علب النشوة ما بشي
2: لش عن جهة
1: أيام زمان العروس
2: النايمة وهذا ما بقى في منها exactly. وبنقى بين فريش فروت أو فريسة كله هنا الفواكه مجففة، ياهي ياهي دي
1: فينا نحط نوعين فري يعني مثلا مانج وبوم مثلا ما بقى نوعين أو لا لازم نخفف.
2: ما عندنا مشكلة إذا نوعين، بس بده يكون نص التفاحة مع
1: مش
2: سلاد فروي لا ما نص مانج هي 60 كالوري مثلا منحط ربع أوكي. يعني تيكون اخذ بورسيون فواكه وبورسيون تانية يا فاكهة زيتية اللي هي ناتس او خضار نشوية اللي هي جزر بوب كورن ترموس حيالا شيء مثله، ما في حط ها وها وها كلهم هيلثي بس بيكون شبعنا كالوري انتيك
1: كتير يعني بكون عم فكر عم نعطيهم شيء منيح بس هو بالعكس عم
2: لا لا انه exactly. وفينا اذا حدا هو it is very healthy وكل شيء فينا نترك وحدة بورسيون منهم لبعض الظهر او من فينا نكون عم نعطيه بونشوز الولد ما لازم يكون
1: محروم. هون بدي اسألك في ولاد خصوصي بأعمار يعني أكيد. صرنا فوق الست سنين
2: أكيد.
1: بدون يطلبوا انه يكون في عندهم فريانديز بقلل هاللون
2: وحقهم
1: اي الافضل
2: يس. نحن بنروح على البسكوي اقل شوكولا على طول، بنروح على نعود الورد شوكولا امير
1: مثلا
2: اي اكيد اكيد هوم ميد كيك فينا بس مش على طول هوم ميد كيك. اوقات كتير بحب الولد يفتح شيء بالنايلون يعني ليه اوقات بحب يتسلى بشيء بنشوف الولد شو مثلا بنصير نعطيه بوب كورن محل تشيب نعطيه كراكرز نعطيه شيء يشتري بنروح بناخده بنعطيه باتون سلام نعطيه حيلا شيء سولتي سناك إذا بحب السولتي بنلحق طلبات الولد مش شهواته ورغباته كمان خلي يكون مخير مش مسير تكرمال كترة الإجبار وهيك بخلي الولد يكوع ويسي ينطفد
1: روح
2: سريك بالخفة إيه بخلي الولد يسرق الأكل بنكون عم نعوده على عادة سرقة ونعوده على ويكذب علينا يعني بدنا نجرب نخلق صراحة وخصوصي الولد نحن اللي بنكون متابعين ومنجرب نحط الأهل على جنب تيضل الولد يصارح يصارحنا إذا كان أورادي معود يكذب على أهله تنقدر يعني نقدر نسحب الحقيقة من حدا يعني هل قد بيكون الولد
1: شو
2: عن جد أوقات كثير أنا بطلب من الأهل أنه بليز إذا فيك مدام تظهري لبرة أحكي أنا وياه شو بخبرني الحقيقة كاملة أنا ما عنده مشكلة معه متصارح معي أو بس بده يأكل شيء مثلا بفضل يبعث لي 100 مرة بيك تايم أنه يبعث لي فويس لألي ولا لا يسأل أمه ولا أي سؤال بفضل يأخذ الجواب مني يسمعه
1: طيب ليه بيوصل الولد لهون؟
2: الولد بيوصل لهون على عنف الأهل وتطوق الأهل بيصير يطوق
1: عنف عم نحكي
2: عنف معنوي طبعا هيدا والولد عطول بحب يكون هو صاحب القرار ايه ما أنا بطلب عطول من الأهل مثلا إذا كانوا موجودين بجامعة أو حيلا على طاولة أكل أنه سيلفو بلاي أنه عطول خيار لإله ما هو بيعرف بس مثلا للولد إكس أنه هو بيعرف قد ايه بده يسكب إذا كان بده يسكب كف كيرين بيسكب كف كير طيب فرجي أنه ايه أنا بعرف كبت هالقد بينما إذا بتقول له لا كفكير واحد بعد نجعان إنه بعد بدي أكتر أوقات مثلا بناخد حيل على الأولاد بنكون مثلا معود يأكل صحنين ما زال ما يكون الكفكير كبير منصغر شوي حجم الكفكير منحط نص كوب رز بأول صحن بيأكل صحن تاني مع نص كوب رز ما منحط الكوب بذات صحن بفكر إنه عم هو عم يسكب صحنين وبعدنا عم ناكل ومبسوطين وهي شيء نفسي exactly. فكل ولد وإله التكتيك تبعه كل ولد بعطيه حقه الكونسولت تبع الولد بتكون كاملة تواصل تبع الولد بيكون معنا ديريكت كل هالأمور مندقق عليها يعني حتى أنا مع احترامي لكل أخصائيين التغذية بس مش كلهم مخولين يشتغلوا بذات الطريقه يعني
1: سيكولوجي كمان
2: اكيد بس اكيد اكيد وملاحقه سويفي دو بري وتواصل مع الاهل لحال ومع الولد لحال اكيد وترافاي ملتي ديسيبلينير يعني نحن اوقات منعوز سيكولوج اوقات لا لانه نحن متخصصين بالاثنين سوا بنكون عم نوفر على الاهل من ميله تانية انه يكونوا عم يجيبوا اخصائيين لهالموضوع واكيد اوقات مش اوقات على طول انا بحب يكون فيزيكال اكتيفيتي للولد مش سبور ممنوع الولد في كلمات محرمة عند الولد اللي هي البدانة، الأوبازيتي، انت ناصح، البولينج.
1: رح نحكي فيها نعم. بس خليني خالص شوي من أكلاته خلال النهار. كنت عم تقولي تحت الهواء إنه في أكلات بتساعد التركيز، بتساعد الذكاء إلى حد ما. شو هن تيدعمون الأهل باللانش بوكس؟
2: هلا كل شيء هيربز وكذا، معروف إنه كل شيء بيكون مش يعني كل شيء بينشط الولد هو بيساعد على هيك، بس في أكلات معينة ولا مأكولات ستة مثل ما بيقولوا، كل زعتر وكل
1: واحد مش دارس إنه مطمن بيه
2: زعتر اكزاكتلي. لا هيدا يا ريتها صح. في مثلا كل شيء بنشط الذاكره، مثلا كل شيء اوميجا 3 اللي بيعطوه مثلا للكبار السن تكرمال هيك، انه انا برايي الرجيم مديترانية هو كتير مفيد 100% بالزيوت، مثلا كل شيء ريش اوميجا 3 اوميجا 6 كل هالاشياء، يعني الولد ياكل من كل شيء شوي بيكون بان بون سانتي، كرواسانس مزبوطه، عم ياخد الرجيم مثلا مش الولد ضد الهاي بروتين ضد هالأمور، بالعكس وجبات مؤلفة من كل شيء بتعطي نشاط وحيوية ونمو المزبوط وبيكون بجنن.
1: واليوم تنحافظ على الأكل يكون صح، لأنه كنت عم تقولي لي أنه كاكا من خبيرة بأيزو في قصص مسموحة أنه تكون باللانش بوكس، في قصص بتضر للولد، عطينا هيك جايدلاين.
2: أول شيء نحن اللي عم نقولهم الأكل النواشف مثل ما كنا عم نقول هلأ، اللي عم يعطوه زيادة، عم يعطوا أي طبخ مايو، في عالم كتير بتحط شوية مايو على الباجاتا تش شوية كرمال ما تكون ناشفة للولد. الأهل لازم ينتبهوا مثلا الجبنة واللبنة ما فيها مشكلة أبدا، لأنه هي أورادي بيعملوها أنه من اللبن بيخلوه فيها تضل بلا برات. أهم شيء الجبنة مثلا ما تضل معه أكتر من ريكريون، كل هالأمور، حتى خصوص التركي أنا ما بحب كتير يضلوا، هنن فيه مواد حافظة يعني، بس أنه ما بحبهم كتير يضلوا لبعد الظهر. أنلس هيك كل شيء موجود فواكه وهيدا ما فيه مشكلة أبدا، مستحسن بس ينعطى الفواكه مسكرة أحسن، ما رح تسممه ولا رح تضره للولد. بس
1: دايما تنصحه أنه اللونش بوكس تكون أو ستينلس أو البلاستيك يلي كتير
2: مزبوط. أنا بفضل ستينلس أكتر تحافظ على جودة الهيدا وعلى حرارتها أكتر، يعني على الحرارة الموجودة فيها.
1: قولي لي الأخطاء الشائعة اللي ما لازم نعملها، مثلا في ناس تبعت الجوز، يعني قولي لي شو الأبدا ما لازم نقرب عليه.
2: سكر أبيض كومبليتلي نهائيا، إلا إذا فريانديز، لأنه نحن بعد ما وصلنا على بعد الظهر اللي الولد اللي بده ينعطى فريانديز بعد الظهر بيكون عم ياخد اللانش بوكس فيه بلغ، اللي بده يبدلون فيه ياخد فريانديز ياخد الفروي بعد الظهر بعده بروبلم، بياخد ساعتها فاكهة زيتية مع الفريانديز. ما لازم يتاخد أكيد حيالله شيء فيه حليب، حيالله شيء مثلا في عالم بتاعتي كاسترد هولي عن جد بيصيروا يسمموا إذا الولد تاركها للساعة 3 تاكلها. هالأمور المطبوخة أنفات كل شيء نواشف نشويات هيك، لو فيها نشويات شوي ما في مشكلة.
1: شو القصص اللي لازم يكلها بالشتة يحمي مناعته؟
2: اوكي على طول الخضره والفواكه، كل شيء
1: في
2: انتي اوكسيدان ان فات، وهيك بيعزز جهاز المناعه، ما في شيء بيعلي. هي المناعه بتجي اوتو ايميون، الانتي كور خلقانين معنا، في شيء بيحافظ عليها وبيعززها بخليها وما ترجع لورا ان فات، بس ما في شيء بقويه لقدام، يعني ما في شيء بيعلي المناعه. اذا واحد مناعته واطيه مناعته واطيه، بس في شيء بحافظ عليها. هن
1: اجوا الاولاد بعد الظهر على البيت. افضل طبخات، في ناس مثلا بخصوصا هلا جايين على فصل الشتاء انه بيعتبروا انه سوب خلص وجبه كامله، هل هي وجبه كامله؟ وشو افضل انواع طبخ لازم ينطبخ وكميات كمان نحافظ؟
2: اول شيء قبل ما نحكي بك حيالله شيء، لازم يكون الولد مجهز اكله من قبل. يعني انا ضد الامات اللي بتكون بالشغل سخن وكل حيالله شيء، حاطين له طناجر او هيك، اول شيء بيكون قبل عم بياكل شو ما كان، على طول بدنا نعرفها انه الواحد عالجوع بياكل شو ما كان. حتى اذا بتروحي على السوبر ماركت ما دي فاضيه خياراتك بتكون غلط.
1: اكزاكتلي.
2: فا إذا إذا كنا الولد بيعاني من شوية وزن زايد نكون محضرين له إياها مع بورسيون. إذا لا مش ضروري بيأكل شبعته على الأد، بس نكون محضرين له الأكل، مهتمين بهالموضوع من قبل بنهار. حتى الولد مش من واجباته جاي من مدرسته يسحب من الفريزر ويعمل ديفروست ويطبخ، يعني هالقد نهتم بهالموضوع. هذا دو في شيء أبريتيف بدو يتاخد قبل الغداء، اللي هن نحن بنعطي يا سلاد لجوم أفوي فيرت مع شوية زيت قليل، أو نص كوب لبن بينزاد له خيار قد ما بده للولد تيتعود أنه عم بجرب نعبي له معدته. يا هلا نيو ستاديز عم هيك نيو ميل بلانز عم نحط ملعقتين حمص بطحينة أو بتنجان متبل إذا مش موجود فيه كالوريز، فيه 80 كالوري بيصير قد السلاد مع شوية زيت زيتون، يعني سالفيان أو مام. بس في شيء هلتير زان شيء، في شيء إنه هيك تنعود المعدة على كل شيء، خصوصا إذا كانت الوجبة خالية من الحبوب. يعني مثلا اذا كانت الوجبه لين ميت البروتين، مثلا اثنين لحمه برجر بار اكزامبل، فينا ناكل ملعقتين باذنجان متبل او حمص او سلطه رهب مع اوفات السلطه، على طول فيها تكون تبوله او فتوش ايفن مع زيت قليل وبلا برغل. وفي اوقات انا بالشتاء بعطي كاسه عدس بحامض او شوربه او حيلا شيء، بس اكيد بدها تكون خفيفه بالنشويات وباللحم.
1: بس ما فيها تكون هاي الوجبه، يعني الشوربه ما لازم تكون هي.
2: الا اذا كانت شوربه دجاج ولحمه وكلها اكل، يعني كلها هيك وفيها بطاطا ورز وشعيرية فيها كل شيء، في يكون صحنين منها كبار يكونوا هيدا. الآن بدنا ناخد كمية الزوم والمي الموجودة بقلب الشوربة تقدر تشبع الولد، يقدر يركز على درسه وكذا، لأنه عنده فترة طويلة تيرجع يوصل على الدنيا.
1: باربرا هلأ كتير عم نسمع عن أهمية المرأة، إن كان مرأة الدجاج أو مرأة اللحمة، إنه قد بيفيده للعظام للمفاصل للدماغ لكل شيء. سو بتلاقي هلا انه في كتير امهات عم يسلقوا لتسيل الدجاج او اللحمه او
2: يشيلون قبل
1: ويستعملوا المراه يفلفلوا فيها الرز او يعملوا فيها شيء تاني.
2: هذا بروبلم اذا شالوها بيشيلوا اول زوم بكبوه اللي هو فول فات، تاني زوم اللي هن عم يرجعوا يضلي من بعد ما يكونوا غسلوا اللحمة والدجاج ورجعوا حطوهم بزوم الجديد بيشيلوا منها فيها شوية خواص لحمة وهيك، بالعكس تز هلثي. المرأة اللي بيجيبوها من برا لا منا هلثي، منا هلثي كتير فيها ملح وما بتعرفي شو فيها، فيها بهارات، فيها قصص متصنعة وفيها كتير طيب
1: بتستعب الرز بلاها
2: exactly. بس ما هي فيها بهارات وفيها أكيد مواد حافظة كتير كبيرة.
1: so أفضل نسلق الرز بمرق الدجاج المضبوط
2: exactly. وبحطوها بالطبخ. كنا وصلنا كمان على الطبخة من بعد ما كنا على البورسيون. أول شيء لازم يكون في غذاء منوع خلال الجمعة قبل ما نفوت.
1: مش كل يوم باستا
2: مش كل يوم باستا مش كل يوم بروتين مش كل يوم رز. في طبخ العربي بجنن، يكون في فرايتي، يوم هيك يوم هيك يوم هيك، كل يوم شيء. يكون في منيو متحضر من أول الجمعة، في شيء أكل عندك خلل على أكل معين ناخد أكل شبيهة إلا ما بتحب السبانغ بتاكل ملوخية exactly. بنت عمه أو مثلا بامية بار اكزامبل، هول كلهم بيجوا
1: لي ما في ولد عالم
2: وأبدا
1: تكبر
2: ليش عملك هون مرادفات لألا
1: بامية بتعني تروما في تروما طفولة طلعين
2: exactly. أو مثلا ما بدك
1: بندوره
2: مثلا برغل على بندوره مجدره هول ورا بعضهم اللي هن حبوب قاطع، يعني أوكي. كل يوم بده يكون في هول بيجوا، يعني كيف بدي اقول لك اولاد العم دغري يعني هالقد. فبينعمل مثل منيو من اول الجمعه،
1: كنا مصدق عليه الولد انه رح يجي ياكل مش رح يجي ينفقس،
2: واذا في شيء وحده رح ينفقس منه من الى بديل دغري بيتفقوا عليها كلهم بالبيت.
1: لحظه، اول سؤال بيسال الولد بس يطلع بالسياره او يوصل بيت، شو الغدا
2: انا كنت اسال من الصبح يا عم انت شوف اذا اخر ساعتين بيروحوا صير فكر بالغدا او لا. والولد ما يكون مجبور على شيء، يعني يتعود الولد مثلا اكله ما بتحبها فينا نلاقي لها مرادف لا تكون ده هيك، لانه الاكل بيعطي بلازير، مش لا بده ياكل بالقوه بده ياكل بالهيدا، لانه منه الولد يعني مجبور على شيء.
1: جينا لبعد الظهر إن كيس كان أكل الفريانديز قبل الظهر من نستبدلهم بفواكه، إذا لا في كل بورسيون. ودائما أنت بتقولي حطوا بوب كورن بدل الشيبس، حطوا إدامامي بدل،
2: بس مش بعد الغداء دغري. تعال نحرك الميتابوليزم بعد الظهر وتيكون عنده سناك بعد درسه، ومش يكون ريكومبانس ولا بتخلص الفرنسي على السريع بنخلصهم بيعلقهم العيدة exactly. بتروح بتاخد بونشوز، وأهم شيء إذا كنا عم نقول بونشوز بيروح الولد على السوبر ماركت هو بنقيون من الليست اللي بيكون حاططها مع أمه مثلا، هيك ما في شيء ممنوع كل هالأمور، مثلا اليوم قطعت شيء شوي أتصم من بكرة بنكون معدلينهم على الجمعة، حبيت تاكل يوم اثنين بكرة بكون ما عندك لأنه عندك
1: سبعة. بس بربر قدي فينا نقول إنه ما في شيء ممنوع، إنه بعد كل شيء عم نتعلمه إذا بدك أو عم نعرفه إنه قدي هالكانديز بالدور أو قدي هيدا خصوصي هول مثل الكانديز والما بعرف شو، ما بتحس انت عم تعطيه سام يعني شو عم تعطيه؟
2: هي ان فات عم تعطيه سام، بس ما اذا بتقلي له ما هو الممنوع مرغوب. اذا بتقلي له
1: قطع وحده بالشهر
2: exactly. طيب قطع وحده بالجمعه مثلا مره ان فات احسن من ما هي رح يشوفها مع اصحابه رح يتضيف، فهذا اللي بدك تشوفه. مثلا احنا كلنا بنعرف انه الكرواسون والدوناتس ان هيلثي، بس في شيء ولد ما بيقطع مره
1: بالكانتين موجودين بكل مدرسه
2: يعني. ما هالغلط هي بدنا نوصل له كمان.
1: بتعرفي شو المشكله؟ يعني انت بتكوني منظمه كام اللانش بوكس وعارفه شو هن الكالوريات او شو هي الفاريتي، بيعملوا شيرينج
2: بكل في مدام قالت لي انا بحياتي ما دوقتهم ولا شيء، راح دق الدوناتس ببرز زي رفيقه، يعني انه ما فيها كمان انه
1: ما فيك تحرم، بس قصدي انه اليوم وقت الولد يعمل شيرينج مع اصحابه على الريسس انت ما عم تعرفي شو عم ياكل، وهون كيف فيك تكملي بعد الظهر ما مش عارفه شو اكل؟
2: هون بتبنى تنبنى علاقات على الصراحه، الولد ما لازم يخاف من اهله، لازم يخبرهم انا جيت ولا دقت هيك كذا
1: هيك شو هيك مع كتره الاكل بصير ياخذ واحده من كل واحد.
2: هون الاهل لازم التوعيه الغذائيه انه بدك تعرف شو تاكل، بدك تعرف هي بتحبها ما بتحبها، ما تدوق شو مكاني، خوفوا الولد انه انت جرب ما تاكل مع غيرك، ما بتعرف شو حاطين فيه، ما بتعرف اذا نضاف، ما بتعرف بتشوفي مثلا في اولاد مشتغلهم على هي على الايجيان انه هي اكلهم مجوي وهو بيبقى مقريا في الولد فبيصير خلص انه
1: الولد المباريء وعشية أكيد دائما ما يكون طبخ، يكون ساندويتش صغيرة أو شيء خفيف،
2: يا ساندويتش يا سلاد مع بروتين يوم هيك يوم هيك، مش ضروري أنه
1: عملنا هيك بانوراما شاملة شو لازم يأكلوا خلال هنهار الأولاد، وأكيد بيختلف البورشون حسب الأعمار،
2: ما بنعطيهم إيفنينج سناك للأولاد لأنه أخدين دبل بورشن، يعني أخدين أول شيء الترويقة وترويقة البيت بالأول، وأخدين تو سناكس بالمدرسة وسناك بعد الظهر، فما بياخدوا شيء أبدا كومبليتلي بعد العشاء،
1: مش يأكلوا ويناموا ظهر
2: أكيد، مش يأكلوا ويناموا قبل بساعتين. هون أنا كان بدي أقلك عنا، قبل بساعتين من النوم فيها تكون آخر وجبة، يعني مثلا لأنه بيسألوا الأهل كتير أنه أي ساعة بدنا نوقف،
1: ما بيلاحقوا إذا نحن نايم ونص 8 إذا 5 5 عم يأخذ السناك
2: عادة، عم يناموا هلا على 9 عم ياخدوا آخر وجبة على 7
1: لا
2: الصغار الصغار لأنه قبل بساعة ونص
1: اوكي، واذا كانت خفيفه يعني
2: ما اكيد خفيفه ما فيها مشكله ابدا، وفي يكون الولد عم يتعود يعمل فيزيكال اكتيفيتي بعدها بهد ما اسرع، يعني بار اكزامبل نط على الحبله كذا، هول نحن الولد ما بنفوته عالم رياضه، كلمه سبور ممنوع يعرفها كومبليتلي، وخصوصي اريسك عنده وزن زايد، منحب نقول وزن زايد ابدا كم كيلو زايدين هالقد ما نبسط له اياها انه ولد هيدا مش بدانه ولا اي نصاحه او شيء، فساعتها منفوت على الفيزيكال اكتيفيتي لعب، يعني هات العب انا وياك شي لعبه،
1: هات انه روح على مول سبورت تضعف
2: نافر.
1: طب هون هلا اخر 10 دقائق من هالحلقه حتى بدي خصصهم للوزن الزايد عند الاطفال، كتير طبعا. صار شائع كتير يعني عن جد فعلا عم شوف مثلا صف اولاد 70-80% في وزن زايد ولاد صغار
2: قلة رقابة الأهل. ليه بدي أقول الأهل؟ لأنه الوعي الصغير غير الوعي الكبير، نحن جايبين ولد مش تنحطه مع البون هي تنظم له أكله، ومش تروح عند التيتا يقضي كل قبل
1: الظهر، في أهل بتسمعي عم بيقولوا أنا بنظم له هيك عنده شرع هبيك ما في وقف بكرة بس يقبل يزبط جسمه،
2: غلط، لأنه بس يكبر رح يعوز يا نيو ميديكيشن يا بارياتريك سيرجري يا هيك، ما فينا نتركه كمان أوفات، وما فينا نربي له أمراض من هو صغير. يعني ما في هي إهمال، هي نوع من إهمال، وما في ولد أقوى من أهله، هي بدنا نعرفه. يعني أوقات بس عم لاقي أنا هلا مجددا ريسنتلي خضوع الأهل، يعني ما بقدر عليه مدام بقدر عليه.
1: أنت كمان رجعت عليني بشكل معي
2: انه ما لا انه انت امه مش هو بيك، يعني هلا في طريقه، يعني انه بدنا نكون انه نفهم عليه.
1: طبعا بتقولي شيء، كنت عم تقولي شيء مهم، انه ما تستعملوا قدام انه انت نصحان او ليك جسمك كيف صار او طلع على جسمك، او بس انه قعد تحس الاهل انه عن جد بس عم يشوفوا اولادهم انه هالقد عم ينصحوا وخافوا عليهم، يصيروا انه انتبه على جسمك ما بقى تاكل لانه من خوفهم عليهم.
2: بس انت بتعرف الولد بحب الاتنشن هو صغير، هيدا بيعتبرها كايند اوف اتنشن. إذا انتبه على جسمك أو سكر الطنجرة بعدك أكل كذا هيك، بحب ياخد attention، خصوص الولد اللي بيكون عنده خي أصغر منه تا ياخد attention، أو أبصر ياكل إكسترا أو ما ياكل بيطلع بيكي إيتر تتقلي له كل هاي attention مونك دات تانسيون. العالم اللي عادة
1: الأهل في مشاكل عند الأولاد صحية طبعاً، ومش عارفين أو
2: قليل ما يكون في مشاكل صحية بس أنه إذا العمل عادة الأهل بيعملوا كل شيء بلان هرمونال وبلان سانجان وكل هالأمور ما ببين شيء، بيكون الولد عم غيره أو مانك دات تانسيون، يعني بس تعطي الاتنشن.
1: يمكن بحس طالما جسمه أكبر، طالما هو إنه
2: هو لا الأكبر. بيكون غيران من خيه تياخد اتنشن من الأهل، هو تياخد الاتنشن بصير يعمل مثلا بلاقي الأم هيك إذا بتتركه خلص ما شعمله يعني هالقد، بس أكيد بتكون مثلا باراليل عم بتفضي الطناجر، بتشوفه مثلا هيك مش ما تاخد أوكي شفته سكب أوكي بترجع وراه بتفضي الطناجر ما في شيء يأكله، بتخبي ما وجود المغريات على إيدان الأطفال هيدا مصيبة والأكل أكيد
1: أنه نحن تأخذها من حالك إذا عارفة أنه في شيء بالبيت بتضلك تتاكلي
2: أكيد.
1: إذا ما في
2: إذا متناول إيدك أوقات إذا كان موجود بالسوبر ماركت بتقلل المروة تروحي بتغيري رأيك أوفات، بس إذا موجود بالخزان
1: هلا
2: هو الابليكيشن خربوني وهلا كمان السوشيال ميديا كثير عم تاثر،
1: كانت قاعده بتشوفي قصص بتجوعي
2: وما بتكون جاي على راسك، يعني بتشوفي قصص بتشهيك، والقصص اللي بتشهي هي فاتي فود يعني هي اكثر قصص دسمه.
1: طب اعطينا هيك اذا بدك تيبس للولاد يلي عندهم وزن زي كم كيلو زي
2: كم كيلو زايدين، اللي عندهم كم كيلو زايدين اول شيء نجرب نحنا نصف لهم بعيد، نمشيهم كذا، نكون نحنا وياهم اكيد، نطلع نحنا وياهم درج محل اسانسور، نروح نعمل فيزيكال اكتيفيتي نحنا وياهم، نربي لهم من هنن وصغار شيء هوبي خاصه بالهيك الرقص.
1: بس مش وقت يعمل سبور بيرجع جعان اكثر،
2: بيرجع جعان اكيد، وساعتها بنظموا له اكل، ساعتها بنظموا له أكله قبل وبعد، بفوتوا بطولات بصير عايشها بيزبط لحاله أنه أنا عم حقق نفسي عم حقق ذاتي ورح أوصل وعم ربي عضل ورح أوصل وبدي أطلع شامبيون وكذا. هون صرنا بغير منها أكيد يبعدوا المغريات والأكل عن هيلثي عن متناول إيدهم وإيد الأطفال أكيد. إذا عايز أكيد سبيسياليست أو مش هقول بس دايتيشن بس تكرمال ياخدوه عند المختص تكرمال يساعدوا الولد آفات، وأهم شيء كمان ما نهمله، لأنه الولد كتير أوقات مش كتير ثلاثة أرباع الأوقات بيسمع من معلمته، بيسمع من الدايتشن، بيسمع من حياته، ما بيسمع من أهله، مش لأنه ما بحب أهله بس بيتركوا علاقتهم طيبة مع الولد وبيخلوا الاختصاصي هو يعالج بطريقته وبأكيد الطرق
1: أسلوبه
2: ونجرب نحن نكون مطوقين الولد انه ما نحن نكون عم نربيه مش ستو مش قرايبينه هيك، تيحس حاله انه خلص انه انا بعرف انه هي مرجعي هيدا كذا، مش انه في حدا عم بيشد من تاني ميله وستو.
1: للمكملات الغذائية نعم. يعني فيتامين دي فار أوقات أكيد إذا حسب الفحص الدم يمكن بيطلبوا فيتامين دي، مالتي فيتامينز كل هالأسس هو لازم يخدون الولاد، أو إذا عم ياخدوا كل الأسس من كل الفوائد يعني من الفواكه الخضرة نونيد
2: إذا عم ياخدوا كل شيء من الأكل، فواكه خضرة جبنة لبنة كالسيوم، في كالسيوم فيتامين أدي أوكا، هو اللي بيجوا برودوي لاتيه أنفات والحليب ومشتقاته.
1: مشكلة أنه هلأ كتير عم نشوف ولاد عندهم كاوميلك
2: ألرجي. هلا هول ما بيسوى نبلش لهم الأولاد عقد من هن وصغار، حتى اللي عندهم قولون إريتابل من هن وصغار ينعطوا بأن موديراسيون أن فات، يعني كل شيء بينعطى أن موديراسيون بشغل أنزيمات الجسم لبعدين. هيدا دو أن دو دو نونيد ياخدوا حيالله ملتي فيتامين من برا الفرشي تاني إذا
1: في
2: أنيمية أكيد. الولاد ساعتها حسب شو نوع الأنيمية، إذا بناف بيدوز أو إذا ميكروسيتار يعني أو ماكروسيتار أو فاريتين واطي أكيد هيدا شيء. بس بالنسبة إذا عطيناهم مالتي فيتامين زيادة لأنه رجيم مش قصة ما بيسوى، الجسم بيعمل أبسوربسيون لعاستو فعم بيروحوا بال
1: final word لإلك لكل أهل عم يسمعوك خايفين على وزن صحة أولادهم قد شو لازم يطعمون وكل هالملف بين إيديك، نصيحة ذهبية بنختمها معك.
2: النصيحة الذهبية أنه في شغلة واحدة عطول دائما وأبدا لازم الأولاد يكونوا عم يبعدوا عنا، اللي هي توكسيك الوحيدة بالأكل اللي هي توكسيك هي simple sugar. أولادنا لازم ننجيهم منها كيف سم يعني هالقد. والأولاد بالنهاية نحن جبناهم على الدنيا تا نهتم فيهم تا ما نهملهم، أهم شيء مراقبتكم ومتابعتكم أكيد، وما في أغلى من يعني كل واحد عنده أولاده بالدنيا أوفات، بس أهم شيء اهتموا لهم بصحتهم وبغذائهم لأنه الوزن الزايد وليد لشتى الأمراض
1: 100%. Thank you باربرا عيسى لكل المعلومات. Thank you إلي مسيحة الإخراج الإذاعي، كانت معكم وراء الميكروفون ريم حرب شويح. ملتقانا بيتجدد الجمعة اللي جاية بنفس التوقيت بموضوع دايما لإلك.
3: Woman Talks، مساحة إليك لتحكي تسألي وتكتشفي.
0: Woman Talks مع ريم حرب شويح على لبنان الحر.

حوار حر مراوحة أو تحضير لجولة جديدة لبنان بين التفاوض المؤجل والكباش المفتوح مع البروفيسور والكاتب وجيه قانصو. حوار حر مع جمانة صغيب مراد

0: تحية طيبة مستمعينا الكرام، حلقة جديدة من حوار حر. المشهد السياسي يزدحم أكثر فأكثر بأسئلة كبيرة وخطيرة حول مدى استمرار الفرصة السانحة لحلول ثابتة ونهائية في مسألة سيادة الدولة وحصر السلاح وفتح الأبواب أمام الاستقرار والازدهار، لا سيما وأن المفاوضات تراوح مكانها عملياً، والواقع الميداني لم يشهد أي تعديلات فعلية يعتد بها على صعيد المناطق التجريبية على خلفية استمرار الغارات الإسرائيلية، وفي المقابل إصرار حزب الله على الاحتفاظ بسلاحه، وكأنه غير معني بما يشهده لبنان من معاناة نتيجة حروب الإسناد التي افتعلها واستجر معها عودة الاحتلال الإسرائيلي من بابه الواسع إلى الجنوب، فيما البلاد تتخبط بأزمات مالية واقتصادية واجتماعية تبدو من دون أفق. ضيف اليوم بروفيسور مادة الفلسفة في الجامعة اللبنانية والأستاذ المحاضر بالعلوم الدينية في الجامعة اليسوعية والكاتب الدكتور وجيه قانصو. أهلا وسهلا فيك دكتور وجيه بلبنان الحر.
1: أهلا فيك، شكرا على الاستضافة.
0: يا هلا. عمليا دخلنا مرحلة سياسية يغلب عليها الانتظار وتقطيع الوقت بانتظار الانتخابات الإسرائيلية والاستحقاق النصفي بالولايات المتحدة، يعني حالة استنزاف طويلة رح تكون برأيك بين اللا حرب واللا سلم؟
1: يعني توصيف بوصف الواقع الراهن. دايما نحن كلبنانيين دايما منراهن على المتغيرات الخارجية لنعطي لأنفسنا عذر خلق الزخم الداخلي، فكأن الأمور كلها بتجي من برا. بالحقيقة في استحقاقات داخلية ضرورية، أنا بوافق أنه في معطيات خارجية أحيانا تحفز أو تمنع أو تعيق، مثل الانتخابات الإسرائيلية اللي ناطرين شو بده يترتب عنها، وفي مسعى أمريكي على ما يبدو لتغيير الصورة السياسية بإسرائيل. أحيانا كتير من ناطرين الحماس الأمريكي بالملف اللبناني والاعتناء الزايد فيه حتى يدفعوا يعطوا زخم مقوي للداخل، لكن في استحقاق داخلي ضروري أن يحدث، وهذا الاستحقاق يبدأ على مستوى أصحاب القرار بالدولة أنه يعطوا زخم للدولة نفسها، بحيث أنه فعلا نشعر في عودة الدولة، لأنه نحن آمنا بنظام الحكم أو بالشخصيات اللي جاءت إلى الحكم، مش بس لتدير ملفات، مش بس لحتى ما يكون في فساد، لا، لتنقلنا من وضع مهترئ متآكل إلى وضع سليم ووضع صحي. فبالتالي هيدي الهمة بالحقيقة عم نشوفها شوي عم بتخف، وعم نشوف أحياناً العناوين الاستراتيجية اللي بتاخد البلد إلى مكان آخر. يعني نحن الدولة مش بس شغلتها تدير ملفات، وهذا وإن كان إيجابي، إن في محطات تاريخية، نحن بلحظة تاريخية الآن. لبنان كان بوضع وصاية سابقة سورية، ثم أخذت وصاية إيرانية مبطنة، في معطى وتحول سوري، في معطى كتير لصالح لبنان، بحاجة أن نستثمر هذه المتغيرات ونخلق زخم ومسار وسياق داخلي، بحيث أنه نثبت صدقيتنا، لأنه حتى الزخم الخارجي إذا أنا ما أثبت صدقيتي وقدرتي على أن أنفذ
0: ما لقيته،
1: ما أقرر، في بطء، بديش عطي صفر، بديش عطي مية، بس في بطء، يعني تحت 50% إذا بدك، حاسس في بطء. يعني العناوين الاستراتيجية كأن بحس، يعني مثل حصرية السلاح اللي هو أحد العناوين الكبرى، مثل بيروت منزوعة السلاح، مثل التفلت الأمني اللي منشوفه بالشوارع، شيء مش طبيعي بالحقيقة. في أمور يجب أن تحسم، لازم الدولة تتقدم خطوات نوعية إلى الأمام، لا تكتفي بإدارة الملفات وتكون الحياة أخذ القرار بتشبه هذا النمط الروتيني العادي اللي تعودنا عليه. لا، نحن بحاجة إلى تحول في مسار الحياة السياسية ومسار صناعة القرار السياسي،
0: لأن اللحظة متحولة كمان حاليا. لبنان حضر هالأسبوع مثل ما شفنا بواشنطن، بس كمان من دون نتائج حاسمة، لأنه الجانب الأمريكي رجع وشدد على تنفيذ الإطار الثلاثي، وأكد أنه هيدا اتفاق الإطار ما في بديل عنه.
1: اتفاق الإطار هو مرحلة تاريخية جديدة في لبنان. في ناس بتنتقد التنفيذ، هذا موضوع تاني، بس أنا عم أقول إطار الاتفاق أو اتفاق الإطار، نسينا كيف الترتيب تاعه.
0: اتفاق الإطار
1: هو عم بيعبر، أولا يضع الدولة هي المرجعية في أخذ القرار السياسي وقرار الحرب والسلم. بالأول لا، كان الناس تيجي تفاوض حزب الله عن طريق الرئيس بري، فالآن ثبتت أن لبنان هو المرجعية. اتفاق الإطار كمان أكد أن الدولة هي المرجعية في إبرام أي اتفاق أو أي مفاوضات، هي المرجعية النهائية. وأيضا أكدت أنه مسار العلاقة بين لبنان وإسرائيل يجب أن تنتهي إلى وضعية مستقرة. يعني ما بنى جبهة، لا اللبناني معني أنه يكون عنده جبهة مفتوحة في الجنوب، ولا الإسرائيلي معني أن يكون هنالك جبهة مفتوحة. هلأ كيف تخرجات تعيتها سلم بمراحل متأخرة، تطبيعها بتركها للدولة. أنا كمواطن أنا أثق بدولتي، أنا أريد أن الدولة أن تأخذ القرار الذي يناسب اللبنانيين ويناسب الجنوبيين. فبالحقيقة هيدي لحظة تاريخية مهمة، هذا الاتفاق هيدا تاريخي لم ينتهي ولن يموت، لأن البديل عن هذا هو ورقة التفاهم الإيرانية الأمريكية، هو أن نعود إلى الوصاية الإيرانية، إنه إيران بيصير تفاوض عننا، إيران بتصير تحكي باسمنا واسم اللبنانيين، وبتصير تستعملنا ورقة، لأنه بالحقيقة الإيرانيين عمرهم ما فاوضوا حدا لأجل لبنان. هني عندهم بيعتبروا لبنان ملحق من ملحقاتهم، عندهم هذا بتشكلهم هذا الامتداد الاستراتيجي ولطموحاتهم الأمبراطورية، فكرة تصدير الثورة اللي بلشوا فيها، لأنه أساس وجود حزب الله من بداياته التأسيسية إجا لتصدير الثورة الإيرانية، واللي بيعرف الرسالة المفتوحة اللي أعلنها حزب الله سنة 85 هي جاي بهاي السياق. يعني مسألة قتال العدو الإسرائيلي أساسا منا مدرجة بالأولويات، يعني منا وظيفة جوهرية، ممكن يكون وظيفة ثانوية، لكن الوظيفة الأساسية كانت إقامة الدولة الإسلامية في إيران في لبنان، اللي بتكون مركزها الأساسي في إيران. فإذا هالمتغيرات كلها يعني بحاجة إنه يستثمر الجانب اللبناني. واتفاق الإطار مثل ما قلنا إنه هيدا وضع لا ليسقط، لأن البديل عنه هو الفوضى، البديل عنه هو أن نعود إلى المبادرة الإيرانية، ويصير لبنان ملحق من ملحقات السياسة الإيرانية بكل بساطة،
0: ويستمر مش يصير، لأنه هو أصلا
1: هو يستأنف إذا نعم. بدك يستأنف وضعية
0: تنكون دقيقين نعم. بالمصطلحات، يعني مثل ما عم تقول حضرتك أنه لا أحد اليوم عم بفاوض عن الدولة اللبنانية، وهيدا الموقف يلي عم بأكد عليه كل مرة الرئيس نواف سلام. اليوم كان عنده موقف كمان من النبطية، بيقول أنه الحرب فرضت علينا وأنه لازم نمضي ببناء الدولة. يعني بعد المواقف الثابتة هي ذاتها، بس ولكن المطلوب أكثر حزم وتحرك
1: نعم. يعني هو بالحقيقة يعني الرئيس نواف باللغة اللي بيحكيها والمنطق اللي بيحكيه بالحقيقة عم بيعبر عننا كلنا، لنكون صريحين. يعني هو جاد، أنا ما عندي شك بجديته، فضلا عن حسن النوايا عنده لجهة عدم تورطه بالفساد أو مشاكل، لكن هو جدي وأنا ألمس جدية هائلة منه. فاللغة اللي بيحكيها بالحقيقة هي اللغة اللي منحس كلنا كلبنانيين نطمح إلى أن نعود إلى كنف الدولة، تكون هي صاحبة الكلمة النهائية في إدارة الشأن العام، أن تكون هيبة الدولة حاضرة. ولافتي أنا برأيي كتير مهمة هاي اللفتي، أنه يعني فورة مجيئه من واشنطن دغري راع النبطية ليقول للجنوبيين، بتعرف النبطية هي يعني قلب المأساة هونيك الآن الموجودة، فبالتالي ليقول للجنوبيين أنه لا، نحن يعني همومكن ومشاكلكن حاضرة عنا ومعنيين فيها ومعنيين بالبناء ومعنيين بالتحرير. بالحقيقة المواقف مهمة جدا وعم ياخد خطوات، لكن نرجع منقول انه في كلام كبير حول العناوين الأكبر من هيك، هي مسألة حصرية السلاح. أنا بدي أفصل حصرية السلاح حتى عن الملف الإسرائيلي. الإسرائيليين عم يربطوه، يعني عم بيقولوا لنا نحن ما مننسحب ليصير في حصرية سلاح. نحن ما منعتبر حصرية السلاح استجابي للمطلب الإسرائيلي، هو استجابي للسيادة اللبنانية. يعني حتى لو ما في، حتى لو
0: اللبنانية.
1: إسرائيل مش محتل الجنوب، حتى لو إسرائيل على الحدود، هيدا موضوع آخر. هلا طبعا تعرفي انت حزب الله بيحاول يربطهم ببعضهم وانتم عم تستجيبوا للإملاءات. هذا مطلب ليكون لنا دولة في لبنان، ليكون لنا دولة سيدة صاحبة الكلمة النهائية والحصرية في إدارة الشأن العام بما فيه السلاح. وهذا يعني من إحدى تعريفات الدولة النظرية، بيقولوا الدولة التي تحتكر الإكراه المشروع، هيدي يعني أهم صفة للدولة. فالسيادة مش صفة تضاف إلى الدولة، السيادة هي حقيقة الدولة نفسها. يعني إذا كانت السيادة منتقصة مش حاضرة بالشكل الكبير، ما في دولة بكل بساطة. لأنه عندما تفتقد السيادة هي مثل دومينو، هيدا الحجر الكبير لما يوقع بيوقع كل الحجار معه. الدولة ما بتعود فيها تنفذ القانون، ما بيعود حدا يقبض هيبة الدولة، ما بيعود في ثقة بين المواطن والدولة لحتى لأن هي بتحمي. فبالتالي انتقاص السيادة هو تهديم وتحطيم لمفهوم الدولة نفسه. دائما هذه النقطة يعني منحرص أن تكون واضحة، هي ما إلى علاقة بالعدو الإسرائيلي أو بالاحتلال الإسرائيلي، هيدا شيء وهيدا شيء، هيدا ملف معني به لبنان لنستعيد الدولة بكل بساطة.
0: دكتور وجيه، كمان الرئيس سلام بيقول أنه البعض بيعتبر الحكومة لم تفي بما تعهدت به، بس الإنصاف كمان يقتضي عدم إغفال حجم التركة يلي ورثتها.
1: يعني ممكن على الملفات الداخلية مفهوم أنه الإرث التاريخي أكيد بده مسار لتتعافي منه، ما بيصير بين ليلة،
0: لأنه مسار طويل،
1: لأنه الفساد مأسس ببلدنا. أنت بتعرفي يعني الفساد مش أنه في فاسد واحد واثنين، لا، هو لشبكي، وهو شبكي موجودين بقلب مؤسسات الدولة، يعني
0: الدولة العاملة.
1: فهي صارت institutionalized الفساد، تمأسس، ولما تتمأسس بتصير إمكانية محاربته وشغلي صعبة، بتاخد وقت لأنه بدك تفكي قطعة قطعة وتفكي شبكات النفوذ تاعته. أنا بفهم أنه إيه، يعني نعم هو معه حق أنه يعني أنه في كتير ملفات متراكمة التخلص منها بياخد وقت، لكن في علامات لابد أن يشعر المواطن أن الدولة حاضرة. مرات هلا في محلات منحس انه في تحسن، بس بمحلات كبيره عم نلاقي لا. يعني اعطي مثل انه الان اذا صار في مشكل بالجنوب بهيدي المناطق اللي هي مفترض انها تكون منزوعه السلاح ما بعد الليطان، يعني عم بفترض انه اذا كان في مشكل معين بتحسي انه تتداعى التنظيمات المحليه والقوى المحليه الى معالجتها، وبتكون الدولة مش موجودة أو قوى الجيش مش موجودة مثلا. بتلاقي مثلا فوضى السير، فوضى الموتسيكلات مثلا، يعني وهذا الفوضى اللي بنشوفها بشكل غير عادي بالحقيقة، يعني إلى درجة خطيرة أحيانا، بتلاقي لا الدولة غايبة بكثير من الأمور. فلا في ملفات، يعني قضية هون أنا بفهم يعني عذر الرئيس نواف، وأكيد أنا بعرف أنه عم يبذل جهده، يعني أنا أحسن الظن بأدائه وبشغله، لكن لعل في إشكالية بالأولويات. في شغلات بحاجة يشوفها المواطن، لما يكون في إشكالية غلا بنزين الدولة دغري بحاجة تاخد مبادرة لتحل المشكلة، لأنها بتعمل له ضغط للمواطن. في غلا نسبي عالي جدا بلبنان بعد الأجور مثل ما هي، فإذا في عناوين بدها تاخد أولوية أساسية تتصدر بحيث المواطن يشوفها يلمسها. لأنه الدولة عندها مشكلتين أو في جانبين بدنا نبين فيها. في جانب بناء جسر الثقة بين الدولة والمواطن، و وهذه لازم الدولة فعلا، لأنه هيدي الثقة مهزوزة بكتير من محلات بسبب عوامل كثيرة سابقة. هي مهمة السلطة الآن إنها تنجزها. وفي الأمر الآخر هو مصداقية الدولة أمام المجتمع الدولي، يعني في مهام ملقاة سواء بإطار الاتفاق أو غيره، أو حتى لما مثلا الدولة بدأ تعمل دعم للجيش اللبناني مثل ما نعمل مؤتمر بباريس، ونحكى أنه كان في فتور بالاستجابة لأنه في نوع من مهام يفترض أن يقوم بها الجيش اللبناني يبدو في تباطؤ. أنا كمان مش عم بتهمه،
0: كمان مربوطة كل المساعدات بعملية
1: والمساعدات كمان كيف عم بتروح وكيف عم تتوزع وهكذا. يعني ما هيدي يعني مثل ما قلنا أنه الفساد ممأسس، في شبكات موجودة مش برات الدولة، متمركزة في الدولة بحيث الموارد بتوصلن، الأمن هني بيصيروا مرجعية بالأمن بالتوظيف. يعني أعطي مثل قصة التفرغ بالجامعة اللبنانية، في كلام كتير أنه كان رقم محدود، فجأة أمز ل 1800 اسم مثلا، إجا بإطار محسوبيات وإجا بإطار حسابات جزء منه طائفي وجزء منه محسوبيات. فلا بالحقيقة لا، نتوقع إدارة الملفات أن تدار بطريقة شفافة وواضحة بحيث فعلا المواطن يلمس، يعني هيدا الجسر بدها ترجع الدولة تبني لحتى للمواطن بيشعر أنه الدولة معه إلى جانبه بكل أزماته بكل وجعه بكل ألمه.
0: إذا بقى نحكي ميدانيا، العملية العسكرية برأيك رح تستمر بغض نظر أمريكي، لأنه إسرائيل عم بتوسع المنطقة الأمنية، عم تكثف غاراتها على إقليم التفاح، ويقال أنه خطوط الحزب حزب الله الدفاعي انتقلت لقضاء جزين.
1: يعني أنه المشكلة أنه حزب الله دايما بيعطي أوراق مجانية لإسرائيل. حرب الإسناد كانت بمثابة ورقة هدية مجانية لإسرائيل لتدخل إلى الجنوب وتمارس عنف مطلوب. وشي لافت يعني بالموضوع أنه حرب الإسناد انضرب قذيفتين بس، طب هيدي حرب الإسناد إذا قذيفتين ثلاثة كل جمعة رح تغير من مسار غزة مثلا؟ يعني أنا ما بفهم أنه حتى حزب الله لما يقرر يشتبك مع إسرائيل، وين قوة التدمير؟ وين التأثير العسكري الممكن يخفف الضغط على أهل غزة؟ ما فهمنا، ما بين شيء. إسرائيل مارست كل عدوانيتها وكل وحشيتها بغزة ولم يؤثر هذا الدعم والإسناد شيء بالموضوع. طيب نيجي لحادثة الانتقام لخميني. أولا إشكالية الانتقام لخميني، هذه الجبهة ليست جبهة مفتوحة لأي بلد، اللي بيموت الله يرحمه، لكن نحن ما منيجي مننتقم له. يعني إيران بدها تنتقم له، هي تبعت صواريخ على إسرائيل، مش نحن بنفتح جبهة بلبنان. وزائد أنه على فرض عم ننتقم، 6 صواريخ أغلبهم بينزلوا بلبنان وتكاد الصواريخ ما بتوصل لمحل بيأذي إسرائيل، والذي يدفع الثمن اللبنانيون والجنوبيين. ما عم بفهم كيف، من الذي دفع ثمن الانتقام الذي قام به حزب الله ضد لأجل الانتقام لخميني؟ يعني على القليل في شيء ثمن ندفعه لإسرائيل، وين الثمن؟ فرجونا عليه. أنا شفت 1.5 مليون لبناني جنوبي مخلطين شيعة وغير شيعة بالشوارع بحالة معاناة وألم شديد وبتهجير، وهولي أهل عز مش ناس، يعني أهل عز تركين بيوتهم معمرين فيلل، صاروا بالشوارع. بالحقيقة اللي دفع ثمن الإسناد هو أهل الجنوب. هلأ ببلشوا يلعبوا بالحكي إنه صمودنا انتصار، لا، صمودنا البهدلة اللي تبهدلناها، لا، هيدا ذل ما منقبله. نحن ما منقبل نقعد بالشارع، ما منقبل ننهان. ما يتسمى لي هيدا مسميات يعني هيك معنوية لرفع المعنويات. في شيء اسمه حدا بده يتحمل مسؤولية شغلي صارت بالجنوب، في مبادرة خطيرة جدا، من حسب حساب الارتدادات والتبعات تاعتها. اللي بيعمل هيك خطوة بحاجة يتحاسب، لازم يتحاسب اجتماعيا سياسيا ويتحاسب حتى قانونيا بهذا الموضوع. بالحقيقة فمشكلة حزب الله أنه فاشل في إدارة معاركه، وهذا الفشل أدى به من نقاط 5 إلى أن نصل إلى علي الطاهر وعلي الطاهر يعني النبطية ساقطة أمنيا فيها تفوت ساعة البدة، لأنه لما بتكون إسرائيل ماسك المناطق العالية معنى ذلك دخولها، والنبطية مش أرض وعرة، اللي بيعرف النبطية فدخولها بيصير أسهل من المناطق الوعرة. نعم ممكن يعني هلأ هيدي كلام عم ينقال أنه منطقة جزين يعني منطقة جبل الريحان وسجد، وأنا من الريحان من المنطقة يعني، فبالتالي نعم هي واردة. هلأ هل هي معلومات هل هي يعني توقعات بعد مش واضح، لكن بالنسبة لإسرائيل نعم تنتظر مبادرات من حزب الله وتنتظر شيء من الاستفزاز على الطريقة اللي ما بتعطي نتيجة لحتى اللي تعطي لنفسها عذرا إضافيا في أن تتقدم.
0: دكتور وجيه حكيت عن الظل والبهدلة لأهل الجنوب، كمان فيها التدمير الممنهج وخصوصا للمعالم التراثية للبيوت يلي توثق حقبات من تاريخ جبل عامر السياسي مثل دارة آل الأسعد مثلا، يعني خسارة كبيرة.
1: نعم.
0: بالبشر وبالحجر يعني وبهالذاكرة الجماعية لجبل عامر.
1: إسرائيل الدولة إلى الآن دولة لا تحترم ثقافة غيرها، في هيدي الشيء من احتكار الحقيقة وحتى احتكار فكرة الله. أنت بتعرفي أنه الله إلهن وهني شعب الله المختار، فهني بعضهم بهيدي العقلية، فما بيرتاحوا لما يشوفوا معالم ثقافية أخرى. لبنان أحد البلدان بعتقد اللي بيستفز إسرائيل، بيستفز بتنوعه بتعدده بمكونات متعددة قايمة قادرة تعيش مع بعضها
0: بتركيبته.
1: بسلام بتركيبته الجميلة الحلوة اللي هي فريدة بالعالم، حتى تكاد تكون فريدة في العالم، أنه مكونات متعددة بنوا هوية مشتركة، بنوا تجربة مشتركة، بنوا نظام مشترك، تأسس النظام على لعبة الديمقراطية وعلى تداول السلطة. فإذا ما في عنصرية. إسرائيل إلى الآن عندها مشكلة كيف تتعامل مع الفلسطيني، حتى المواطن الفلسطيني اللي عطيته جنسية بتعامله كأنه مواطن درجة تانية. هيدا الكلام بلبنان مش موجود. فكتجربة بالديمقراطية وبالتنوع والتعدد الثقافي نحن سابقين على إسرائيل بهذا المجال. نعم إسرائيل بيأذيها تشوف هيدا النمط اللي بيتفوق عليها، فإذا ما كنا متفوقين على إسرائيل تقنيا أو تكنولوجيا يمكن أكيد سابقتنا، لكن بالمجال الإنساني والمجال الثقافي أكيد نحن سابقين متقدمين عليها بهذا المجال. فبالتالي نعم إسرائيل لما تفوت بتدمر مظاهر الحياة وبتدمر المعالم الثقافية، لأن غرضها أن تدمر الذاكرة. لأساس الشعوب بتعرف في ذاكرتها المعالم الأساسية اللي نتذكر فيها أبائنا وأجدادنا وتجاربنا، فهي بتتقصد إنها تمحي هالمظاهر لتأذي ذاكرتنا. هذا الطريقة العقلية الإسرائيلية بالحياة. لكن مشكلتنا نحن مثل ما قلنا أن نحن مش مختلفين أن إسرائيل هي العدو أو هي الخصم، أنه إلنا حق عند بدنا ناخده، عندنا أرض بدنا نجيبه بأي ثمن الكان. يعني بالتأكيد مش هون نقطة الخلاف، نقطة كيف ندير معاركنا. في معارك بتكون فاشلة، في طرق منواجه فيها إسرائيل تؤدي إلى الكارثة، وفي طرق لا ممكن تعطي نتيجة. فهون نقطة النقاش، يعني حتى ما نفوت بلعبة المزايدة، أو حدا يفوت معنا بلعبة المزايدة عن إسرائيل وأنه بدنا نعمل سلام. السؤال الأساسي ما هو الأفضل للبنان، يعني لبنان أولا، وما هو الأفضل للبنان، وما هي الطريقة الأفضل اللي بإدارة الأزمة وإدارة المعركة مع إسرائيل. مش دايما السلاح بيعطي نتيجة. غاندي خاض معارك ثقافية، غاض جنوب أفريقيا اللي هي أكتر بلد أبرتايد وبتشبه ببنيتها إسرائيل، كمان تحولت تحول سلمي تحول ثقافي بعد طريق نضال طويل. فإذا مش كل الطرق العسكرية هي الطريق العسكرية الطريق الوحيد، وخاصة أنه هذا الخيار تجرب. يعني نحن مش أنه والله عم ندرس خيارات بعد الخيار العسكري مش مجرب، الخيار العسكري تجرب بين أنه مدمر مودينا لمحل، فبالتالي بحاجة أن نبحث في خيارات أخرى.
0: إذا بدنا نحكي عن كلام نعيم قاسم الأخير، اتهم فيه رئيس الجمهورية بأنه يخالف الدستور ويخالف الطائف، بينما مين عم بيخالف الدستور والطائف؟
1: يعني ما بعرف الله. بتصور نعم قاسم عم يقرأ بدستور من شي بلد أفريقي أو يمكن عم يقرأ دستور الجمهورية الإسلامية، يعني هلأ بكب كلام، وهذا كلام عم بقوله قدام جمهور، يعني نعم قاسم عم بخاطب جمهوره، ما عم بخاطب الشعب اللبناني. لو كان عم بخاطب الشعب اللبناني أكيد كان بيحكي بلغة مختلفة، بطريقة مختلفة، بنمط بينفهم عند الجميع، حتى لغته مش مفهومة، مفهومة لجمهوره، مفهومة لبيئته، حتى مش مفهومة للشيعة، ما بديش أقول لغير طوائف، مفهومة لبيئته الخاصة اللي بعدها مآمنة بحزب الله وبعدها يعني مرتبطة فيه. فهو يتكلم لغة غير مفهومة لغيره، يتفضل يحكي كلام مفهوم. وهلأ بيقدر يقيم هو منه مرجعية دستورية. خلي بلبنان أيضا في عنا مرجعية دستورية اللي هي مجلس صيانة الدستور، عالي يتفضل يتشكل مجلس صيانة الدستور ويطالب انه والله الدولة عم بتخالف. ما فينا نزد كلام بهذا بمهرجان ومنزد كلمات شمال ويمين سواء الشيخ نعيم او غيره. في آليات لمخالفة الدستور، في مجلس صيانة الدستور، تفضل حضرتك قدم شكوى بهالموضوع ولنشوف مجلس صيانة الدستور هو اللي بيقرر. الوحيد اللي يملك صلاحية البت في أي قرار مخالف للدستور هيدا المجلس، ما حتى بدنا نلعبها، أنت مآمن بالدستور اتفضل العبها وفق أصول الدستور، مش تطلع تكب موقف وما إله أي أساس علمي. تانيا أنت وين بيعني لك الدستور أساسا؟ يعني فكرة أنه إذا كانت لبنان، لما يعرف لبنان دولة ذات سيادة، شو يعني دولة ذات سيادة؟ أنها تملك قرار الحرب والسلم. أنت لما تقول أنا الذي أقرر قرار الحرب والسلم، أنا الذي أزج لبنان في حرب بسوريا، أو أنا الذي أزج لبنان في صراعات في اليمن وورط لبنان بمشاكل مثلا مع دول الخليج، هيدا شو؟ هيدا موافق للدستور؟ هيدا منسجم للدستور؟ بالحقيقة وين عن أي دستور تتكلم؟ حضرتك عندك أنت رسالة التفاهم، أنت تريد برسالة التفاهم تاعتك بدك تأسس دولة إسلامية في لبنان، وهيدا موجود برسالة التفاهم الأولى. وبعد لحد هلا حزب الله ما قال أنا غيرت عن هاي رسالة التفاهم، يعني هي وإن كان بمارس ولغته السياسية مختلفة، لكن هيدي أهم مرجعية ثقافية وإيديولوجية لحزب الله. اتفضل، شو يعني واحد بده يعمل دولة إسلامية في لبنان وبيلتزم بالدستور؟ في تناقضات كثيرة، حتى نقاش الدستور ما بينقال بمهرجان، هيدا كلام شعبوي،
0: عم بيرفع كلام تعبوي جمهوره.
1: وبينزد كلام مش ضروري يكون له أدلة ومش ضروري يكون له أساسات. بدك تحكي دستور، اتفضل وفق القنوات الدستورية للبنان، في المجلس صيانة الدستور اتفضل قدم الشكوى واعمال مرافعة وخلي مجلس الدستور يقلنا، وإذا قال وحسم يفترض بكل الجهات الرسمية أنها تلتزم فيه. بس أنه نفتح أحسابنا حتى بالدستور وتفسير الدستور، هي ما بتصير بأي بلد بالعالم.
0: دكتور وجيه، تعتبر أنه رئيس نبيه بري يتبادل الأدوار مع حزب الله، وأنه اليوم الشيعة بحاجة إلى سردية سياسية واجتماعية بديلة ومختلفة؟
1: هلا في تقاطع وفي افتراق، يعني في اوفرلاب بالتعبير الانجليزي، انه في مناطق بيشتركوا فيها في مناطق بيختلفوا فيها. حركه امل بالتاكيد يعني مكون لبناني ببنيته الثقافيه، بدوافع انشائها اجت من ظاهره احتجاج اجتماعي، حركه محرومين، فاذا اجت من سؤال داخلي وطورت حالها تنظيم سياسي. فاذا منبع إنشائها هي لبناني بغض النظر عن الأداء. مع الوقت صار في تقاطع مصالح، بلش بالمراحل الأولى بلش صراع، كل الثمانينات وأوائل التسعينات كان صراع وكان شبه دموي بين حزب الله وأمل. بمرحلة لاحقة لقدوا لقى الطريقة يتفاهموا مع بعض ويصير في نوع من يعني شبك المصالح مع بعضهم، ومش تبادل أدوار، إنما مثل كل طرف بيحمي مصلحة الطرف الآخر وبينشأ شبكة مصالح مشتركة بينته. فصارت هيدي الطريقة بهذا الشكل، إنه حزب الله يعني الرئيس بري بالتأكيد إذا سألنا وفق بنية حركة أمل وخطاب موسى الصدر، الإمام موسى الصدر، بالتأكيد يناقض فكرة سلاح حزب الله. دائما مطلب موسى الصدر كان أن يعني أن لا يكون هنالك أسلحة سلاح خارج الدولة، أن تكون جبهة الجنوب هي كلها ممسوكة من قبل الدولة. أول من طالب بنزول الجيش إلى الجنوب اللبناني والحدود هو السيد موسى الصدر. فإذا يعني بنية حزب الله وطريقة تفكير حركة أمل مناقضة تماما. هلأ على السطح يعني اللي بدي أقوله أنه تحالف أمل حزب الله منه بنيوي، منه عميق، إنما هو تحالف مصالح ظرفي أو تحالف لنقول مصالح قابل أنه ينفك، قابل بمحل أنه ممكن الرئيس بري يكون بمكان وحزب الله يصير بمكان آخر.
0: دكتور وجيه، حضرتك كنت بعداد الوفد الشيعي يلي زار الفاتيكان بتسعة أيلول الماضي والتقيته بارولين، أكدت أنه الطائفة الشيعية أكبر من الثنائي الشيعي وأنه التعددية الشيعية قائمة قبل الوجود الإيراني بلبنان. خبرنا أكثر عن مفاعيل هيدي الزيارة واللقاء المهم يلي أجريته.
1: يعني بالحقيقة هي زيارة فعلا رغم أنه ما كان مخطط لها، إجت باللحظات الأخيرة. نحن رحنا على إيطاليا واندعينا من قبل الجامعة، جامعة لويس اللي هي من الجامعات المهمة بإيطاليا، ونظمها يعني جماعات مش مستحضر أسامي لكن هني جماعات لبنانية بتحالفين مع الإيطاليين وكان لهم دور كبير ومهم. قدمنا الصورة الشيعية بالسياء الوطني اللبناني بهذه الجامعة، وكان في أكاديميين ودبلوماسيين. التقينا بنواب من مجلس النواب، من مجلس النواب الإيطالي، وكانوا كتير مهتمين بالموضوع اللبناني وعندهم إلمام وعندهم حماس لأنه يعملوا فرق ما بالواقع اللبناني. توجت بلقاء وكان هو يعني الثمر الأهم والأفضل مع أمين سر الفاتيكان. كنت يعني نحن كنا مجموعة شيعة لا نمثل أحد، إنما شيعة مستقلين لا ننتمي إلى أحزاب أو تنظيمات، ولدينا كأفراد ينتمون إلى هذه الطائفة الكريمة إلنا آراء مختلفة ووجهة نظر مختلفة، لأنه المزاج كان معود، خاصة يعني طريقة التلقي في الخارج، إنه لا إذا حكينا يعني شيعة يعني حزب الله، يعني شيعة إيكوال حزب الله. رحنا لنأكد عدة نقاط. أول نقطة اللي حضرتك ذكرتيها إنه الشيعة أكبر من حزب الله وحركة أمل. حزب الله وحركة أمل إلهم قاعدة أكيد وإلهم جمهور أكيد، نحترم هذا الجمهور، لكن القاعدة الأوسع اللي منهم حزب الله وأمل هني القاعدة الأوسع اللي بتعدوا 50 أو 60% بالحقيقة. هولي صحيح ما في إلهم منابر، ما بنسمع صوتهم لأنه ما في منابر معينة يعبروا عنها، بل في مسعى لاحتكار هذه المنابر. يعني في نوع من حصرية إنه في منابر بالمدن الكبرى والقرى تمر عبر منابر خاصة، لا توجد في تضييق على إيجاد منابر خاصة تقدر تعبر، اللهم إلا في بيروت لأن كون بيروت مش تحت سيطرة.
0: بعد لليوم هيدا التضييق موجود؟
1: بعده تقريبا إلى حد ما موجود. يعني هلأ مش تضييق مش بالمعنى الجسدي، لكن معروف إنه يتم
0: معنوي.
1: المعنوي والاجتماعي والطرق. فإذا الطائفة الشيعية أكبر من حركة أمل وحزب الله. الطائفة الشيعية تميزت منذ بدايتها بالتنوع والتعدد، هي طائفة متنوعة دائما في تعدد آراء، اختلاف وجهات نظر. عمرها الطائفة الشيعية لم تمثل برأي أو تحتكر بوجهة نظر في أكثر من رأي، حتى بالمجال الديني. نحن حتى بالطائفة الشيعية في عندهم اجتهادات دينية يعني معينة مثل أي اجتهادات دينية خارج لبنان. المسألة الثالثة لنقول أنه هذا المكون هو مكون أساسي، لأنه لما أعلن لبنان الكبير، وبتعرفي أنه كانت يعني البطريرك الحويك اللي هو الأب المؤسس نسميه لهذا الكيان
0: عراب،
1: فهو العراب والأب المؤسس الفاوندينج فادر، هو الأهم من عراب، يعني هو الأب المؤسس لهذا الكيان، كان حريص على أن يوسع هذه الدائرة لأنه كان يريد لوطن أن تكتب له الحياة، ولكي تكتب له الحياة لابد أن يكون له امتداد جغرافي. وأن يكون له، هو عارف أنه هذا الامتداد الجغرافي فيه مكونات أخرى مختلفة عنه، كان مدرك هذه الصورة، لينقال أنه لا، هاي المكونات هاي مكونات جديدة وهي اللي بتشكل فكرة لبنان الجديد. يعني إذا كنا عم نحكي بالمتصرفية اللي هي كانت أقرب إلى أن تكون نوع من تقاسم سلطة بين الدروز والموارنة ومحصورين بمكان جغرافي محدود معين، لا، فكرة لبنان، التفكير بلبنان الكبير هي ضم مكونات متعددة، وهي المكونات هن بشكل التجربة اللبنانية والفكرة اللبنانية. فهيدا المكون لما كان جزء من، يعني اعتبر جزء من الكيان، على فكرة أنا من الريحان، هو من الأساس ضمن كيان جبل لبنان. يعني نحن لم نضم، منطقتنا لم تضم، هي كانت ضمن المتصرفية، بس لأقول هالفكرة، ضم لاحقا جبل عامل. فبدي أقوله هون أنه هذا المكون كان جزء من الحياة السياسية وصاروا وتفاعلوا. هلأ نعم، صار فيه لنقول غبن، حرمان، تهميش، هذا طابعه مناطقي، مش طابعه طائفي. مش أنه الشيعة قصد أن يحرموا أو يهمشوا، لا، بتعرفي دائما بكل الدول في مشكلة المركز ومشكلة الأطراف، السروات بتروح على المركز والأطراف دائما بتعاني. يعني هاي مشكلة موجودة وين ما كان، فمش إنها مشكلة شيعية مخصوصة، يعني حتى ينقال والله الشيعة كانوا محرومين وكان يقصد أن ينحرموا، لا، هذا كله تعبئة، كلام شعبوي ما إله أي قيمة. والنقطة اللي الرابعة اللي أكدنا عليها، أنه لا يوجد للشيعة اللبنانيين هوية عابرة لوطنهم، هويتهم اللبنانية هي سقف، هي السقف الأعلى. يعني ما عندنا شيء اسمه شيعي برات لبنان، في شيعي برات لبنان بس له سياقه الخاص. يعني أنا هويتي مشكلة بلبنان، حتى تديني أنا تشكل بلبنان، حتى الطقوس الدينية اللي كانوا الشيعة يمارسوها كانوا يمارسوها بإطار لبناني. يعني أنا بعطي مثل بسيط، عاشوراء اللي كانت يعني ذكرى استشهاد الإمام الحسين كانت مناسبة وطنية، أي واحد بيتذكرها قبل الحرب الأهلية كان يحاضر فيها السني والمسيحي والدرزي والشيعي، كل يشارك بالقيم التي أفرزتها لنقول ثورة الإمام الحسين أو استشهاد الإمام الحسين، كانت مناسبة وطنية، ما كانت حدث مذهبي، وهيدي كانت معروفة. فأقول أنه حتى الشيعة بطقوس وعادات حرصوا على أنه تكون طابعها اجتماعي. يعني أنا بعطيكي مثل، قرانا نحن مختلطة، مسيحيين ومسلمين، الريحان ومليخ والعشية حدنا بلد فخامة الرئيس، يعني نشاركهم أعيادهم ومناسبتهم ويشاركون أعيادنا ومناسباتنا. يعني مليخ مشهورة مثلا، هي دولة بلد بلزقنا، أنه كانوا أحيانا حتى يصوموا مع المسلمين، وعيد الشعنين المسلمين يمشوا معهم بعيد الشعنين، كان مشهد وطني عام. فحتى المضمون الديني أخذ بعد وطني، سياق جزء من الذاكرة اللبنانية العامة الجامعة. فهيدا معنى ذلك أنه الهوية الشيعية ليست هوية خاصة منغلقة، بالعكس سيلت مضامين العقائدية وطقوسها لتأخذ حيثية لبنانية، وهيدي مهمة جدا. يعني لأنه قاعد ينشغل بمرحلة لاحقة أنه لا، الشيعة شيء مختلف، أنه عنا إديولوجيا مختلفة، نحن في فوارق كبيرة بيننا وبين غيرنا، هيدا كله كلام ما كان إجا خارج السياق اللبناني بالحقيقة. بلش مع انتصار الثورة الإسلامية في إيران اللي كان عندها أفق أن تصدر الثورة، وبلشت تبلور نوع تشتغل على المكونات الخاصة الشيعية الموجودة بأماكن متعددة لتضخم لها هويتها الشيعية الخاصة وتعطي لها إطار عقائدي إيديولوجي، بس بالحقيقة هي عم بتظهرها من السياق التاريخي والمسار الاجتماعي اللي كانت عم بتمارس فيه طقوسها وعبادتها.
0: دكتور وجيه، ياريت بعد الوقت بيسمح لنا أكثر، على أمل أنه هالتجربة اللبنانية الفريدة تبقى وتتعزز أكثر ونوصل للسلام. أنا بدي أشكر وجودك كتير. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، بنعطيكم موعد الجمعة اللي جاي. حوار حر.
2: حوار حر، سياسيين، محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: عن القدس وفلسطين وإسرائيل: قلتم إننا على طريق القدس، قلتم إننا سنصلي قريباً في القدس، قلتم سنطاول وندمر حيفا وما بعد حيفا وتل أبيب وما بعد تل أبيب، قلتم إن إسرائيل أهون من بيت العنكبوت، قلتم إننا أمام انتصار كبير يفوق الانتصار الذي حصل في تموز 2006. وعن سوريا قلتم إننا نقول لكم لن تنتصروا في سوريا، بل قال السيد حسن رحمه الله: لن يسمح لا لداعش ولا للنصرة ولا لأمريكا ولا للسعودية ولا لتركيا ولا لكل الطواغيت والمستكبرين أن يسيطروا على سوريا. نقول: لقد وجب أن نكون في حلب، وسنكون ونبقى في حلب. وقلتم: لو اجتمع العالم كله ليفرض علينا أن نخرج من سوريا لن يستطيع أن يخرجنا من سوريا. وقلتم: ستبقى سوريا عمود المقاومة في المنطقة، إن أدوات أمريكا فشلت في سوريا والمنطقة، وقصة إسقاط النظام السوري انتهت وخلصنا منها، وإيران لن تخرج من سوريا. وعن لبنان قلتم: إن لبنان الضعيف الذي تستطيعون اجتياحه بفرقة موسيقية انتهى، بل قد يأتي يوم نحن نجتاحكم بفرقة موسيقية. وقال السيد حسن: نحن نتمنى أن يدخلوا الأرض اللبنانية. لماذا؟ لأننا نفتش عن جندي أو عن دبابة بالسراج والفتيلي بالليل والنهار لنحدد أماكنهم ونستهدفهم، أما إذا أرادوا الدخول علينا فإننا نعتبرها فرصة نريدها ونتمناها. وفي مكان آخر قال: إذا جاءت دباباتكم إلى لبنان، إلى جنوب لبنان، لن تعانوا من نقص في الدبابات، لأنه لن تبقى لكم دبابات. أيتها السيدات، أيها السادة، أتذكرون عندما راح السيد حسن بعيدا قائلا: في شمال إسرائيل هناك مصانع كيميائية بقيمة 31 مليار دولار، مصانع تكنولوجيا بقيمة 76 مليار دولار، مصانع كهرباء بقيمة 9.7 مليار دولار، مصانع مواد غذائية بقيمة 12 مليار دولار، وقد استغرق العمل لإنشائها 34 عاما، وهودي كلهم بروحه بساعة واحدة لا بل بنص ساعة. هذا غيض من فيض الوعود والتهديدات والبطولات الافتراضية التي سمعناها طويلا، وما زال الشيخ نعيم يرددها بصيغة محدثة وملطفة وتعميمية. أيتها الأخوات وأيها الإخوة الشيعة، لقد آن الأوان كي تدركوا أن الأوهام أخذتكم بعيدا، وأنكم للأسف خدعتم، وتبين أن الوقائع غير التوقعات، وأن الحقيقة المرة تناقض الأحلام الجميلة. وقبل ذلك كله تبين أنكم مجرد أرقام وأعداد في قاموس الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي دفعتم كرمى لها نحو 10,000 من شبابكم ومن أهلكم، بدءا بحرب إسناد غزة وصولا إلى حرب إسناد إيران، ولا تنسوا آلافا عدة سقطوا في سوريا دفاعا عن محور الممانعة وعن نظام بشار الذي ولى الأدبار عندما أدرك أن نظامه فعلا أوهن أيضا من بيت العنكبوت. مش هينة عندما يطبق الأسد مقولة الغزال في الهريبة. والسلام.
0: رأي حر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: طابت أوقاتكم، العرض الأخير للأخبار.

0: نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا ضخما في مجد الزون على دفعتين، واستهدفت المدفعية وادي زبقين والمنصوري. كما نفذ الطيران الحربي غارات وهمية فوق عدد من المناطق الجنوبية، لا سيما في القطاع الغربي، ملقيا بالونات حرارية. وحلق الطيران المسير على ارتفاعات متوسطة فوق السلسلة الشرقية من بلدات النبيشيت، جنتة، يحفوفة والشعرة وبشكل دائري. وكان تفجير ضخم هز بلدة المنصور التي تعرضت لغارات جوية، ودوت سلسلة انفجارات في مجد الزون، عيترون وبيت ليف. وسجلت تحركات للقوات الإسرائيلية في أطراف ميس الجبل تزامنا مع قصف مدفعي استهدف عددا من المنازل. وطاول أيضا بلدات برعشيت، زوطر الشرقية، ميفدون، ميس الجبل وحولة. من النبطي قال رئيس الحكومة نواف سلام: لست هنا لبيع الأوهام، مجددا التأكيد على ثوابت الحكومة لجهة حصرية السلاح والقرار.
1: للأسف جاءت الحرب التي لم تكن خيارنا، بل فرضت علينا جميعا رغم تحذيرات متكررة من خطورة الانجرار إليها. زاد حجم الدمار، سقط الشهداء والجرحى، ورتبت علينا أولويات طارئة لم تكن موجودة عندما التقينا في المرة الماضية. وأنا هنا اليوم للتأكيد على عودة مؤسسات الدولة إلى عملها، ولكن مسؤولية اليوم هي أن أصارحكم أيضا، لست هنا لأبيعكم أوهاما ولا لأعدكم بما لا أستطيع الوفاء به. فنحن لا نزال نحتاج إلى تمويل كبير، لكن أريدكم أن تثقوا أن نسعى وسنواصل السعي لتأمين كل ما نستطيع تأمينه للنهوض بالجنوب. وأريدكم أن تعرفوا أن أولوياتكم ستبقى أولوياتنا: وقف الاعتداءات الإسرائيلية، انسحاب إسرائيل الكامل من أراضينا، وعودة الناس عودة آمنة كريمة إلى بيوتهم. لكن هناك سؤال آخر طرحه الكثيرون خلال الأيام الماضية: هل لديكم ضمانات بأن الحرب لن تتكرر؟ وهل لديكم ضمانات حول الوضع الأمني في الجنوب؟ وأريد أن أجيب: الضمانة الحقيقية أمامنا هي أن نمضي وفي آن واحد في حشد ما استطعنا من إمكانات ودعم لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل ولإعادة بناء الدولة، دولة قادرة وفاعلة، دولة واحدة لكل أبنائها، جيشها واحد وقرارها واحد، لا سيما قرار الحرب والسلم. فهذه هي الطريق كي لا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام حرب جديدة أو ذرائع جديدة للاعتداء على لبنان أو توسع جديد للاحتلال.
0: وفي زيارته النبطي أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن الدولة ستكون موجودة دائما إلى جانب المواطنين، مشددا على أن الجنوب ليس بخير، لذلك فإن كل لبنان ليس بخير، وأولوية الدولة المطلقة تحرير الجنوب وبسط سلطتها عبر قواها الذاتية من جيش وقوى أمنية حتى آخر ذرة من تراب الجنوب. رئيس الجمهورية العميد جوزيف عون اطلع من رئيس الحكومة على نتائج زيارته إلى نيويورك وواشنطن والمحادثات الإيجابية التي أجراها مع عدد من المسؤولين والتي تناولت الأوضاع في لبنان والمنطقة. وأطلع السلام رئيس الجمهورية على أجواء جولته في النبطي. في هذا الوقت أكد رئيس الجمهورية أن تمسك الجنوبيين بأرضهم هو أبلغ رد على كل محاولات التهجير والتخويف والاعتداءات التي ترتكبها إسرائيل، مشددا أمام وفد من بلدية دير ميماس على أن الدولة ستبقى إلى جانب أبناء الجنوب الصامدين منهم والنازحين قصرا من قراهم وبلداتهم حتى زوال الاحتلال الإسرائيلي أو الحصار عن كل قرية جنوبية. وقال أن أبناء الجنوب لا سيما الصامدين منهم في قراهم هم حراس الأرض. الرئيس عون وفي خلال استقباله وزير الاتصالات شارل الحاج أكد أهمية قطاع الاتصالات في توفير فرص العمل وضرورة توسيع خدمات الإنترنت لتشمل كامل الأراضي اللبنانية باعتبارها شرطا أساسا للتحول الرقمي وتنمية الاقتصاد. واستقبل رئيس الجمهورية حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الذي أطلع رئيس الجمهورية على نتائج اجتماعاته الأخيرة في فرنسا وكذلك على زيارته الأخيرة إلى أبوظبي، ومن زوار عبد المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدغار لواندوس. على صعيد آخر، وقع رئيس الجمهورية 3 مراسيم كان قد أقرها مجلس الوزراء، وتشمل تعديل التعويضات العائلية وإحالة موازنة العام 2027 إلى مجلس النواب وفتح اعتماد إضافي لدعم السائقين العموميين. أكد المستشار الإعلامي للرئاسة السورية أحمد موفق زيدان للعربية أن التقارير عن وجود اتصالات مع حزب الله عارية من الصحة، وأن هناك جهات لها مصلحة تنشر تقارير خاطئة عن التواصل مع الحزب، وقال: ندعم حصر القرار في لبنان بيد الدولة، والتفاوض يكون معها لا مع ميليشيا، ومقاربتنا في لبنان هي دعم الدولة فقط. انتقد مجلس المطارنة الموارنة في اجتماعهم الشهري تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، وندد المطارنة بتمادي الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا، ودعوا المجتمع الدولي إلى بذل الجهود لعودة السكان ودعم المفاوضات الجارية وعمليات حصر السلاح بيد الدولة.
2: يسجل أعضاء المجلس استياءهم من تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد وانعكاساته السلبية على معيشة المواطنين وغلاء المعيشة الفاحش، في وقت تتراجع فرص العمل وتتزايد حركة هجرة الشباب طلبا لحياة أفضل، ويدعون المسؤولين إلى التقدم في الإصلاح الاقتصادي والحد من الفساد والغلاء وترشيد السياسة الضرائبية وإعادة أموال المودعين وعدم تدفيع اللبنانيين أثمانا لا يستطيعون تحملها. يبدي أعضاء المجلس ارتياحهم إلى الانفتاح الرسمي بين لبنان وسوريا الواعد بعلاقات فضلة بينهما على أساس احترام سيادة كل من البلدين. يشدد أعضاء المجلس على المحافظة على التوازن الوطني المطلوب في ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، توخياً لتحقيق الإنصاف والالتزام بمعايير الكفاءة وبسائر المعايير الأكاديمية.
0: جبهة التيار الوطني الحر حزب الله ساخنة بامتياز، فردا على تصريحات للنواف الموسوي أصدر التيار بيانا لفت فيه إلى أن الموسوي يبدو أنه يصر في خطابه المقزز والاستفزازي على زيادة الانقسامات بين اللبنانيين بأسلوبه المثير للنعرات والذي أدى إلى نفور اللبنانيين منه وإلى الإساءة للحزب الذي يمثله، مضيفا أن الموسوي يمتهن الكذبة ويتخيل تفاصيل وقائع ليوحي أنه في دائرة القرار، ومن جهة ثانية لا يفقه ما كان يحصل من حوارات بين السيد ورئيس التيار. الموسوي رد على بيان التيار بالقول إن الفاشل جبران باسيل يواصل تصدير أكاذيبهم دونكي شوتية عبر بوق اختلق له، ما كان هذا الجبران أهلا حتى ليرأس نفسه لولا تنصيبه القصري بعد تهجير مناضلي التيار الأوائل، ولم يكن لهذا الجبران قيمة يوما، وما كان ليكون وزيرا إلا لمن أراد توزيره كرمة لعيون العزيز الكبير ميشيل عون. أضاف الموسوي: ليس معنيا بتفنيد بيانه الأكذوبة، فاللبنانيون حتى أقرب المقربين إليه لا يحبونه لأنه شخص مقيت بغيض، ختم الموسوي. وردا على رد الموسوي قال التيار: أما وقد فقد الموسوي أعصابه كعادته وكشف عن وضعه السوقي، فإننا نكتفي بما قاله عنه الأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله في هكذا وضع، ويمكنه هو وغيره أن يراجعوا ما قاله نصر الله مرارا وتكرارا عن رئيس التيار، فاقتضى التذكير. في بكركي استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وزير السياحة الأردني عماد الحجازين في حضور نظيرته اللبنانية لورا لحوت، في زيارة نقل فيها الحجازين إلى الراعي تحيات الملك الأردني عبدالله الثاني وتمنياته له بدوام الصحة والاستمرار في نشر رسالة المحبة والسلام والحوار، وأعلن انطلاق التحضيرات في الأردن استعدادا للاحتفال بمرور 2000 سنة على عماد السيد يسوع المسيح في نهر